في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أسماء الله الحسنى الوهاب، وللإيمان بهذا الاسم العظيم ثمرات جليلة، منها أن يعلم أن الوهاب على الحقيقة هو الله وحده، فإن كل من يهب شيئا من الخلق إنما يهب بانهبات الله له، فلا بد أن يهبه الله ليهب، وأن يعطيه ليعطي، وأن يرزقه الله ليرزق،

0: طمع في رحمته. وخير من عرف الله هم الأنبياء الكرام، عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فانظر إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يسأل الله عز وجل الحكم والصلاح، فيقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وتأمل نبي الله سليمان عليه السلام وهو يسأل الملك فيقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وانتبه إلى دعاء نبي الله زكريا عليه السلام وهو يسأل الولد فيقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقد سار الصالحون على درب الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فتراهم يقولون: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من ثمار الإيمان بهذا الاسم العظيم العلم بأن الهبة ليست مجرد عطاء، فإن العطاء لا يكون هبة حتى يكون مقرونا بطاعة وخير وبركة في الدنيا والآخرة. وهذا معنى قوله تعالى: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لقد علم أولياء الله كيف يسألونه الإنعام والإحسان على وجه لا يكون فيه مكر ولا استدراج، كما فعل بالكفار حين خلق لهم ومكنهم ما فيه الضرر والهلاك. وقد كان الأنبياء عليهم السلام يسألون ربهم تبارك وتعالى الهبات المقرونة بالمغفرة، كما قال تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا. ونبي الله زكريا لم يسأل مجرد الولد والذرية، ولكنه سأل وليا لله صالحا، إذ قال: فهب لي من لدنك وليا. وقد وصف الله عباد الرحمن فكان من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس.
1: جدة FM على هواك.

0: يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد

0: المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولا

احترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

القسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام،

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.

أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك. البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها، لنساهم في جعل بيئتنا أفضل، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
5: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
6: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
7: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
6: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
7: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
6: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
7: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
6: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
7: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
6: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا.

0: تنساش تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
3: أنت تستمع إلى جدة.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: ابدأ صح الآن على جد أف أم.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. أهلا وسهلا في الكل والجميع، نقول صباح الخير على كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة إف إم والأخص برنامج إبدأ صح.
3: أكيد بكل عبارات المحبة والتحية والتقدير نستقبلكم أعزائنا المستمعين في كل مكان، وكل اللي بيتابعنا من خلال إذاعة جدة إف إم أو من خلال تطبيق الإذاعات السعودية أو منصة إكس إذاعة جدة، بنقول لكم يا هلا وسهلا. صباحكم إن شاء الله كله سعادة وتفاؤل وخير، وبإذن الله وقت ماتع معنا من الآن وحتى العاشرة.
2: تحية من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف، أما من التقديم معكم إيمان بحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة.
3: بكل الحماس أكيد نستقبلكم، وعندنا الكثير والكثير نقوله فقراتنا المتنوعة كما تعودتوا، وبدايتها حيكون مع الطقس، بعد كده تصبيحاتكم، بعد كده حنروح للغزنا اليوم ودردشتنا الصباحية.

0: بدأ العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، بداية تجدد روح الأمل في مسيرة البناء والنماء. جدة اف ام تتمنى لكم النجاح.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: حالة الطقس اليوم الأربعاء في المملكة الموافق 19 أغسطس. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير والباحة، في حين تبقى درجة الحرارة العظمى المرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الحدود الشمالية، حايل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى ما أجمع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 42 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي.

0: ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا فيكم وكل اللي بيسمع جدة اف ام وبرنامج ابدأ صح. بداية صح اكيد حتكون ان شاء الله معاكم وبيكم. حنبدأ بتصبيحاتكم الحلوة، وكل اللي حابب يراسلنا اكيد على 800-244-2828. نستقبل اكيد مشاركاتكم تصبيحاتكم واي تفاعل حابين تشاركونا. في اول رسالة حنبدأ بها اليوم تصبيحتنا مع سعيد الدوسري، بيقول: تشرق شمس الصباح تشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل، وبأن القادم أجمل صباح يتجدد معه الأمل، يكتب حروف جديدة من السعادة. صباحكم خير وصباحك يا أبو عبد العزيز.
3: طيب، ونرجع لأيضا تصبيحة من أبو عبد العزيز، يقول: 19 أوغست يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني. يا سلام، وأنا أحتفل بميلادي. ويا سلام يا سلام، كل سنة وانت طيب. كما قالت إيمان: شهر العظماء يا ابن الحلال، بس صلي على النبي.
2: بعدين هو قال في الصباح: صباح الخير للعظماء فقط.
3: ما حبيت أقراها يعني.
2: ليش؟ حلوة حقت شهر 8 يعني. أنا فهمته. أنا فهمة أبو عبد العزيز.
3: لا مو معقول
2: جماعة شهر 8 بس هم أصدقاء العظماء.
3: شوفوا، نفهم الأسد مغرور، نفهم. أنا منكم ترى أسد، بس يعني مش عشان ما جيت
2: متواضع.
3: أي ما جيت عشان ما جيت في ثمانية تقوم تسووا ثمانية هم العظماء والباقي لا، ما يصير يا شباب.
2: كلنا إن شاء الله عظماء،
3: كل الشهور عظماء
2: بعملنا الإنساني. هو اليوم العالمي للعمل
3: أنت
2: الإنساني.
3: أنت يا أبو عبد العزيز أنت الوحيد الإنساني، خلاص انتهينا يعني، انبسط في الموضوع، الموضوع حصري عليك.
2: كل سنة وانت طيب. طيب، أبو فؤاد بيصبح عليكم وبيتمنى لكم صباح كله عافية وسعادة وطمأنينة، ولك كمان يا أبو فؤاد.
3: محمود أبو رقية صبح علينا أيضا، يقول: أسعد الله صباحكم وصباح الخير، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
2: وعندنا صديقنا سعيد الكحتاني من أبها صديقة الضباب والسحاب، بيسلم عليكم وبيصبح عليكم وبيقول: دع ابتسامتك هي أول ملامحك في كل مكان، هي لك صحة صدقة سعادة ولمن حولك أثر جميل. شكرا يا سعيد.
3: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد الرحيم الثبيتي. عبد الرحيم الثبيتي صبح علينا ويقول: كلما أحسنت نيتك أحسن الله حالك، وكلما تمنيت الخير لغيرك أتاك الخير من حيث لا تحتسب. صباح الخير، صباحك أنوار.
2: غازي شولان بيصبح علينا وبيقول: صباح الخير والسعادة، صباح لا يليق إلا بأحبابه وبالذات إذاعة جدة وكل مستمعينها وطاقم العمل. شكرا غازي شولان، صباحك سعادة.
3: صباح الورد على علي قشيشي، شكرا جزيلا لك يا علي.
2: من بكر عبد الكريم يصبحكم ويقول: صباح الورد والفرح على مستمعي إذاعة جدة، صباحكم أمل يشرق وقلوب مطمئنة وأيام تحمل لكم أجمل الأقدار. صباح الخير يا إذاعة جدة، يا صوت الفرح اللي يبدأ بالصباح. شكرا بكر. هذا هو الكلام اللي يهدي الدماغ أحلى من القهوة.
3: إيمان تبغى طاقة مديح، واضح أنها من
2: والله الصباح. كل يوم كل يوم ونقول لك العظماء يحب المديح.
3: لا ما صدق، ما صدق. أخذ إجازة لآخر الشهر لين ما خلص الشهر ده، ولا إيش نسوي؟
2: ما أتحمل.
3: طيب، عندنا أيضا محمد سعيد الزهراني صبح علينا أيضا ويقول: السلام عليكم، جعل الله صباحكم مشرقا بالخير والتفاؤل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا محمد.
2: أيضا عندنا سيف ذياب المغبش ابن الريف يقول: صباح الورد، صباح التفاؤل، صباح السعادة، أسعد الله صباح الجميع وصباحك يا سيف.
3: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا آمال تصبح علينا وتقول صباح سعاد، صباحكم سعيد وجمال وبداية يوم جميل بإذن الله، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
2: وصباح الخير والنور والسرور من عبد العزيز عسيري، صباحك ورد.
3: لا تنتظر من كل يد أمسكت بها أن ترد لك العرفان، ولا من كل قلب أسكنته الخير أن يبادلك الوفاء، أمضي في عطائك فأنت لا تستطيع ذلك طلبا للثناء، بل لأن النبل فطرتك والعطاء لغتك. يسعد صباحكم وصباحك، وهذه كلمات فؤاد قطان، يعطيك العافية يا فؤاد.
2: عندنا تصبيحة جميلة من محمد الفريجي، يقول فيها: مهما عذبك الصمت لا تقع في فخ الفضفضة، انتبهوا، لأن ما ستقوله ستدفع ثمنه عند الخلاف. شوفوا انتبهوا لهذه النقطة، صباحكم قلوب صادقة، بينبهكم محمد الفريجي.
3: طيب تمام. طيب. نروح لأحمد بكيري، يقول: اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير وتوفيق ورزق واسع، صباح مشرق كأشراقة الشمس ملئت بإنجازات والأخبار السارة، يعطيك العافية. شكرا لك يا أحمد، أهلا وسهلا فيك.
2: وروبن بيسلم عليكم، بيصبح عليكم ويقول لكم صباح الخير وصباحك.
3: أيضا عندنا محمد حسين أبو ماهر، يقول: أسعد الله صباحكم وصباحك يا رب، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. محمد الطيب أيضا، محمد علي الطيب، يصبح أيضا علينا ويقول صباح العافية، الله يسهل أمورنا، آمين يا رب.
2: عندنا أحمد الدهمشي يقول: اللهم صباح مليء بالتفاؤل وحسن الظن بالله، صباح الخير وصباحك سعادة.
3: طيب أيضا عندنا يحيى أحمد من صبية، يصبح علينا ويقول صباح الخير عليكم جميعا، أسعد الله صباحكم وصباحك يا رب، يا أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير وأسعد الله صباحكم من حمود، شكرا يا حمود.
3: فيصل

0: الثقافي يصبح علينا ويقول صباحكم فرح، صباح أنوار، أهلا وسهلا فيك.
1: جميلة الكلمة، وأسعد الله صباحكم بكل خير لطاقم العمل، وشكرا يا عبد الهادي عمران، وصباحك أجمل. فاصل وراجعين نكمل.

0: تستأنف العودة للدراسة بكل جد واجتهاد، ومعها يعود الحماس ويتجدد الطموح. فاجعل الاجتهاد والمثابرة منذ بداية العام عنوان التميز. جدة FM تتمنى لكم النجاح.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد، نكمل معاكم تصبيحاتكم. آخر تصبيحة أصلا معانا هي تصبيحة من يزيد يصبح علينا ويقول: اللهم صباحنا صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. شكرا جزيلا لك يا يزيد، يعطيك العافية. بكذا نكون خلصنا كل تصبيحاتكم، ننتقل إلى لغزنا.
3: يعني سارة أعتذر أني دخلت على خطك في المؤثرات الصوتية، فسوري سارة. يلا دينا بسوي لك اجواء،
2: ما بدي اعلق. طيب خلينا نبدا اللغز. اللغز يقول: انا مكان. اوكي ركزوا كويس، ركزوا كويس. اوكي، انا مكان دهاليزي واسعه او ضيقه لا فرق، القصص والذكريات هي الاهم، بساطتي تجلب السعاده للجميع مهما تصاعدت الأصوات، تجد فيني ما لم تكن تبحث عنه، فمن أنا؟ نعيد اللغز.
3: نعيد.
2: يلا. أنا مكان دهاليزي واسعة أو ضيقة لا فرق، القصص والذكريات هي الأهم، بساطتي تجلب السعادة للجميع مهما تصاعدت الأصوات، تجد فيني ما لم تبحث عنه، فمن أنا؟ طيب
3: كل اللي حابب يشارك معنا أكيد موجودين على منصات التواصل الاجتماعي في سعودي راديو بلس، تطبيق الإذاعات صوت وصورة، ومنصة إكس أيضا تقدروا تشاركوا على هاشتاك برنامجنا في منصة إكس. وأكيد ما في أجمل من سماع أصواتكم على أرقام التواصل 012-6477154

0: 012-64-95-154 012-64-78-544 وأكيد على
1: حاسة فيه
0: هنا
1: يلا حطي معك
0: وأكيد على الواتساب 800-442-8-2-8 ما نبغى التليفونات توقف.
1: يلا حنعيد اللغز. اللغز يقول أنا مكان دهاليزي واسعة أو ضيقة لا فرق، القصص والذكريات هي الأهم، بساطتي تجلب السعادة للجميع، مهما تصاعدت الأصوات تجد فيني ما لم تكن تبحث عنه، فمن أنا؟

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: حياكم، يا هلا وسهلا فيكم، ويا هلا بكل اللي بيشارك معنا في لغز اليوم، اللي يقول أنا مكان دهاليزي واسعة أو ضيقة لا فرق، القصص والذكريات هي الأهم، بساطتي تجلب السعادة للجميع مهما تصاعدت الأصوات، تجد فيني ما لم تكن تبحث عنه، فمن أنا؟
3: طيب يلا خلينا نبدأ معكم مع عزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
4: يا أهلين، صباح النور.
3: أهلا وسهلا فيك. هاي يا عزيزة.
4: والله شاء الله الأوتيل.
3: الأوتيل؟
4: إيه؟
3: حلو الأوتيل مرة. الله. يعني الفندق.
4: إيه؟
3: يعني الفندق.
2: تيني على السفر يا عزيزة.
3: تمام؟ خلاص؟
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله. الله. خلاص أكيد.
4: إن شاء الله نقول.
3: يلا. أوكي. طيب. تمام.
2: نشوف سعود، يا هلا.
5: سلام يا إيمان.
2: عليكم السلام، هلا وسهلا.
5: دينا، كيف حال دينا؟
3: اهلا وسهلا سعود. ممكن توطي الراديو عشان ما نسمع اصواتنا الحلوه؟
5: طيب الراديو طيب خلاص مو
3: ماشي. يلا يعطيك العافيه.
5: لا فيك، الله يخليك. الله
2: سعود، سمعت لغزنا اليوم؟
5: اكيد. لا انا ما لازم اسمع اللغز قبل واسجله كمان عندي
2: وتحلل
5: اكيد لازم التحليل ونودي المختبر.
2: ممتاز. ايش طلعت النتيجه؟ بشر.
5: البيت او المنزل؟
2: البيت او المنزل.
5: ها
2: حلو. حلو يا سعود،
5: ماشي.
2: شكرا لك. هلا وسهلا.
3: طيب نروح لحصة. صباح الخير يا حصة.
6: صباح النور، كيف حالك؟
3: يا هلا يا هلا فيكي. هاي حصة.
6: أنا أقول المدرسة إن شاء الله.
3: المدرسة جبناها الأسبوع اللي فات. خلاص خلاص المدرسة؟
6: أيوة أيوة
3: خلاص.
6: لأني أنا سمعت قبل كذا هذه الدهاليز ومدري.
3: إيه أنت لا تأخذيها قوي يعني. صحيحة يعني. ها خلاص
6: خلاص إن شاء الله. المدرسة ولا الجامعة؟
3: لا ما نلعب، أعطيني واحدة، يا مدرسة يا جامعة.
2: نلعب
3: أيوة.
6: الجامعة.
3: يلا
6: يلا
3: هلا هلا وسهلا. هلا يلا. طيب خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا. ما شاء الله عليكم سريعين الإيقاع.
2: ما شاء الله عليكم.
3: طيب غلط يا شباب، وانتوا
2: طيب.
3: تقولوا هذا
2: لا تغششيهم
3: معليش، بس عشان يعني دائما أقول لهم اسمعوا كويس، اسمعوا كويس، واللغز دائما ترى ما هو سهل.
2: السوبر ماركت علي الأسمري.
3: يلا عندنا أنوار المطيري قال المجلس،
2: ونورة قالت ممكن البيت.
3: أيضا عندنا أوكي قريناه يا أبو مقران، خلاص اللغز قلناه. طيب عندنا كمان عبد الرحيم الثبيتي قال المتحف والمكتبة. طيب. يلا خلينا ناخد اتصال.
2: ري
3: ريم
2: ريم
7: ريا.
2: إيه
7: ري
2: ري. اسمك ري؟
7: إيه.
2: إيش يعني
7: ري؟ الماء.
2: من ري الماء.
3: من ري.
2: يا هلا يا ري.
3: أوكي.
7: صباح الخير.
2: صباح الورد. من فين تكلمينا؟
7: من حايل.
2: حلو اسمك
3: غريب.
2: تحية لأهل حايل. حايل يا بعد تحية. طيب
3: خلاص ما في رد. ما في رد.
2: ما في، ما لها مزاج تتكلم من الصبح. ري
3: استعدوا، ترى اليوم الغاز على مو اليوم أمثال، ترى
2: نبى نسمع صوتك في
3: الأمثال.
2: الأمثال يا ري كمان. يلا ري، سمعت اللغز؟
7: سمعته بس إجابته الذاكرة.
2: الذاكرة
3: مكان حقيقي.
2: لا احنا بنتكلم عن مكان،
3: يعني
2: لازم
3: ما نلعب
2: تدينا مكان ملموس كذا.
3: مكان حقيقي له جدران تدخلي فيه،
7: يعني مكان مكان
3: مكان مكان, مكان حقيقي مكان. ما نلعب في هذه الحتة، ما نلعب، نلعب في الكلام الباقي.
7: ما أدري بس أحد إجابته الذاكرة شيء.
2: لا
3: أنا أقول
2: ذاكرة.
3: لك غلط. الذاكرة دوري مكان حقيقي.
2: أدينا مكان، سمي لنا مكان كده فيه دهاليز واسعة وضيقة، قصص وذكريات، بساطة تجلب السعادة، تتصاعد فيه الأصوات، ونجد ما لم نبحث عنه. نجد فيه ما لم نبحث عنه.
7: أجل البيت.
2: البيت
3: عادل. البيت
2: البيت يا ري.
7: إيه.
2: خلاص ري تثبت على البيت. تحياتنا ري وتحياتنا للحايل.
3: طيب نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
8: السلام عليكم.
3: وعليك السلام والرحمة يا هلا.
8: تحياتي لك دينا وإيمان وسارة.
2: هلا بك.
3: يا هلا فيك. يلا يا حمود.
8: أنا أقول والله أنا عندي يا البيت يا الجامعة يا الفندق.
3: يا البيت يا الجامعة يا الفندق كل دي الأشياء
8: واحدة منها يعني، بس أنا عندي البيت.
3: أنا بقول لك شغلة، شوف مع أنه شوف بدري والله مرة بدري، بس ترى ولا إجابة صحيحة إلى الآن ما جاتني ولا إجابة صحيحة.
2: مصرة تغششكم
3: صراحة. لا صراحة عشان ما تتعلقوا على موضوع معين وفي الأخير هو غلط.
8: خلي على الوصف.
3: لا أعطيني إجابة يا ابن حلال. قول.
8: قلت لك البيت هذا.
3: لا أعطيني واحدة. المشكلة أن حمود كل يوم يكلمنا وكل يوم أقول له نفس الكلام. لازم واحدة.
2: سمي واحدة.
3: ها قول.
8: نقول الجامعة.
3: يعني. الجامعة. طيب يلا يعطيك الجامعة. العافية يا هلا وسهلا.
2: هلا يا علي النجعي.
9: أهلا وسهلا من الباب.
2: أهلا أهلا.
9: النجعي.
3: أتمنى تحت الهواء يقولون لي قبل إيه لا قبل يقولون لي إني علي عشان أشيل السماعة فقعت إذني يا علي يا أخي.
2: ما شاء الله عليك. ها. علي صباحك ورد.
3: علي
2: صباحك فل.
3: اختفى خلاص.
2: يا علي فينك؟
9: ايوه موجود معك.
2: بيشتري حاجة.
3: بيشتري
2: سندوتش كبدة. علي صباح الورد.
3: لا ما لك حل.
2: سمي لي اسم للغز يا علي.
9: بإذن ايوه سمي اللغز.
2: سمي لي اللغز.
9: انا يا ايمان ان شاء الله اقول البيت واذا فيه تغيير ان شاء الله احاول على الوقت.
2: تمام يا علي. شفت السرعة؟ هو شاب حماسي. حماسي وبده حبيبتي ماسك طابور كبده بده
3: يبي يخلص
2: بده يسقط على اللي قدامه ما فاضي.
3: طيب خلينا نشوف بعض الـ في ناس تقول ألبوم الذكريات وألبوم الصور. ألبوم الصور تدخل في وسط الألبوم أنت، بنقول مكان حقيقي له جدران تدخل فيه، تدخل تتمشى فيه حقيقيا. يلا نروح لمشاعل. صباح الخير يا مشاعل.
10: هيا
3: هلا. اهلا وسهلا ومرحبتين.
10: هذا
3: الله يحييكي. يلا يا مشعل.
10: الإجابة البيت.
3: متأكدة؟
10: والله ما تمام.
3: إيش بك يا مشعل؟ ها
10: أي البيت
3: خلاص أكيد. سمعتيني قبل شوية وأنا أقول ما في إجابة صحيحة وكلهم قالوا البيت.
10: أمانة.
2: مشاعل من فين بتكلمينا؟
3: أنا قلت اللي علي.
2: مشاعل من فين بتكلمينا؟
10: من حايل.
2: الحايل اليوم.

0: اي والله.
1: ها يا مشاعل اخر كلام.
0: غيري يا مشاعل غيري.
1: ها
0: غيري. انا احب هاي الحايل لازم اغششها.
1: أم انا قلت اغششتها اوريدي. قلت ما اصلا غلط البيت غلط البيت غلط اي احد يقول البيت غلط. ها
0: يلا سمي لنا شيء تاني غير البيت مشاعل.
2: القريه
0: القريه
1: طيب. ماشي يعطيك العافيه. شكراً لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيكي. طيب خلينا نشوف بعض الاجابات.
0: في اجابه مره عجبتني دحين اقول لك عليها.
1: قولي. الملاهي
0: هذا
1: فيصل الثقفي قال الملاهي. الملاهي جبناها من يومين.
0: احمد الدهمشي عجبتني.
1: احمد الدهمشي
0: بيت الرعب. والله يا احمد يا كنت اعشق في الملاهي ادخل بيت الرعب واخاف وبرضه يعني ما اعرف ليه كده اسوي في نفسي
1: يا خرابي.
0: بس اكيد ما هو بيت الرعب.
1: يعني ايه وفين يجيب السعاده من الناس تطلع؟
0: لا انا يجيب لي السعاده.
1: شوفي في ناس وناس بس انا الكلام اللي بنتكلم عنه كل الناس يجيهم السعاده.
0: ايوه خلاص اذا ما هو بيت الرعب.
1: ما هو بيت الرعب.
0: اخرج من بيت
1: يلا
0: الرعب.
1: يلا نروح نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
2: يا هلا
0: يا هلا ومرحبا. محمد
2: محمد
0: محمد من فين تكلمنا؟
2: من الرياض.
0: من الرياض. هلا بك محمد. سمعت اللغز؟
2: اي سمعته.
0: طيب ايش رايك الحل؟
2: الحل الحل عندي.
0: ايوه يلا ادينا هو.
2: يلا اديته هو. أيوة. اتوقع انه الزاوية.
0: الزاوية؟
2: اي
0: لا احنا بنتكلم عن مكان، مكان ندخله نجلس فيه نخرج منه.
2: طيب. طيب.
0: يعني لازم تسمي لنا اسم مكان.
2: طيب المدينة.
0: المدينة؟
2: يس.
1: طيب. كل المدينة معقولة. طيب اوكي ماشي يلا.
0: تحياتنا للي جنبك بيغششك.
1: اللي بيغششك وتارى التغشيش ما هو تمام. انتبه انتبه.
0: شكرا محمد صباحك وين.
1: تمام. طيب حنعيد اللغز ولا نطلع فاصل ولا ناخذ
0: نشوف اجابات.
1: لا اسمع توترنا لانه انا ابغى هنا وسارة تبغى فاصل
0: ولا
1: كله يعني توترنا. طيب خلينا نعيد اللغز ونطلع فاصل لانه المخرج دائما على حق في النهايه. طيب اللغز يقول انا مكان دهاليزي واسعه ضيقه او واسعه او ضيقه لا فرق. القصص والذكريات هي الاهم. بساطتي تجلب السعاده للجميع مهما تصاعدت الاصوات. تتصاعد الاصوات تتصاعد ركزوا. تجد فيني ما لم تكن تبحث عن فمن أنا.
0: كلمونا على 012-647-7154 012-649-5154 012-647-8544 وأكيد على الواتساب 8002-442-8288 وهاشتاقنا في منصة إكس وكذلك سعودي راديو بلس تطبيق الإذاعات السعودية. تابعونا صوت الصورة وشاركونا.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة، رجعنا لكم للغز. ركزوا كويس، في ناس تسأل في إجابات صحيحة على الاتصال، ما في ولا إجابة صحيحة إلى الآن وصلتنا. تمام تمام، نبدأ. اللغز يقول: أنا مكان، دهاليزي واسعة أو ضيقة لا فرق، القصص والذكريات هي الأهم، بساطتي تجلب السعادة للجميع، مهما تصاعدت الأصوات تجد فيني ما لم تكن تبحث عنه. أوكي؟
4: أوكي
3: يلا.
4: هلا يا أبو حسين.
5: يا مرحبا.
4: هلا ومرحبا. يا هلا.
5: يا هلا والله
4: أبو حسين، من فين تكلمنا؟
5: من بيشة.
4: من بيشة، هلا بك أنت وأهل بيشة. سمعت لغزنا أبو حسين؟
5: صحيح.
4: في يعني حابب تسأل قبل لا تعطي جواب عشان تتأكد، أو تسمي جواب؟ تفضل.
5: لا، أنا أقول إنها المدرسة.
4: المدرسة.
5: صحيح.
4: طيب يا أبو حسين، اسمعنا للآخر عشان تعرف صح ولا خطأ. شكرا يا أبو حسين.
3: طيب نروح لسارة. صباح الخير يا سارة.
6: السلام عليكم أستاذة دينا، أستاذة إيمان.
3: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك، يعطيك العافية. ها يا سارة قولي لي.
6: طيب، هل هذا المكان يكون خاص بشخص أو عامة للناس؟
3: عامة للناس، عامة لكل الناس.
6: طيب، هل هذا الشيء يعني فيه ينباع أشياء؟
3: ينباع أشياء؟ نحن قلنا تجد فيه ما لم تكن تبحث عن.
6: طيب، مول.
4: المول؟
3: المول؟ متأكدة؟
6: أيوة.
3: يعني إحنا نقول في قصص وذكريات.
4: قصص وذكريات يا سارة.
3: في قصص وذكريات، يعني أشياء قديم، يعني مرة قديم المكان.
6: عامة للناس
3: يعني. هو عامة للناس ولكن قديم.
4: يعني ما في أوضح من كده.
3: ايوه، نحن قاعدين
4: دينا
3: نقول
4: لازم ما تغششي.
3: لا، نحن بنقول اهم شيء القصص والذكريات، اهم شيء انه عادي.
4: تقول لي لا عادي عادي.
3: في قصص وذكريات، يعني مكان قديم. خلاص،
6: متحف.
3: المتحف، متحف. خلاص يلا، يعطيك أيوه. العافيه، شكرا لك. شكرا لك. يا هلا
4: هلا بزين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أصبح عليكم جميعا.
4: صباحك ورد وسعادة
7: يا رب يا كريم.
4: زين.
7: أنا أقول إن شاء الله قصر أفراح.
4: الله يجعل أيامك كلها أفراح.
3: كلها أفراح بإذن الله
7: إن شاء الله.
4: طيب يا زين.
7: شكرا.
4: الله يجعل أيامها أفراح، صالة الأفراح. طيب، عقبال كل العايزين.
3: طيب، على فكرة شغلة، اللي ما هو كاتب اسمه حتروح عليه الإجابة.
4: في ناس بتبعت لنا إجابات على الواتساب بدون اسم، احنا نقول من غير أسماء ما هنقول، واللي بيتصل على الواتساب ترى الواتساب فقط لكتابة الرسائل، رجاء لا تتصلوا علينا في الواتساب لأنه ما نستقبل مكالمات على الواتساب.
3: طيب، خلينا ناخد جنى وبعدها ناخد إجاباتكم على الواتساب. جنى.
8: يا صباح الخير.
3: يا صباحك أنوار، أهلا وسهلا يا جانا، كيف حالك؟
8: بخير الحمد لله، كيف حالك أنت؟
3: بخير الحمد لله. ها يا جانا،
8: أنا أقول ممكن بيت الجدة.
3: بيت الجدة، والله تصدقي هذه إجابة إيمان أول ما سمعت اللغز وقلت لها غلط. أنا اللي قلت لها غلط.
4: نفس إجابتي.
3: إيه، قلت بيت الجدة ما في دهاليز وكذا.
4: أنت في كل هذه الأشياء موجودة في بيت الجدة
3: يا شيخة. بيت الجدة
4: بس ما هو لعامة الناس، يعني
3: أيوة،
4: هو مفتوح
3: يعني
4: لعامة
3: الناس، ودهاليز ضيقة وواسعة.
4: إحنا بيت جدتنا مليان دهاليز ضيقة
3: وواسعة.
4: ضيق.
3: نحن ما رحنا بيت جدة، خلاص ما هو موجود، إيش نسوي؟ عاد شكوى الله. ها يلا يا جنى.
8: يعني أغير؟
3: يعني
4: إيش رأيك؟ إيش رأيك؟
3: براحتك، يعني قاعد نغششناك واضح صريح.
4: من جد.
8: ها. عندي
1: جواب ثاني بس ماني متأكد.
3: قولي بسرعة يلا.
1: القلب.
3: القلب؟
1: ايه.
3: نحن ندخل لعامة الناس ندخل في القلب يا هو.
4: يا رايقة. يا رايقة يا جنى.
3: نحن بنقول مكان حقيقي ندخل فيه، كل الناس تدخل فيه، له جدران، له يعني مكان. ها
1: وشو هذا له جدران ومكان؟
3: يلا انت دوري عاد، انا اللي اقول لك. ها خلاص اخلي لك بيت الجدة الين ما تدوري. اوكي
1: ثانية طيب افكر.
3: قولي
4: افكري واكتبي لنا على الواتساب.
3: ايوه اكتبي على الواتساب يلا.
1: لا لا وش وراك طيب انت؟ خليني
3: لا يا بنت الحلال ورانا برنامج ورانا متصلين.
4: انت من حايل؟
1: خليني اقريها
4: طيب. انت من حايل؟
3: خلاص يا جنى. اوكي يلا
4: جنى انت من حايل؟
1: ايه
3: طيب ماشي يعطيك العافية يا جنى، شكرا جزيلا لك. يلا نروح لمحمد السهلي. صباح الخير يا محمد.
9: يا هلا صباح الخير يا دينا.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
9: صباح الخير يا ايمان.
4: صباحك نور. يا هلا ومرحبا.
9: صباح عليك وعلى سارة جميع طاقم البرنامج والمستمعين.
3: شفتي كيف السرعة اللي قال فيها ذا؟
4: يختالي الله يحمي.
3: شو الفرق بينه وبين جنى قبل شوي؟ يلا يا محمد.
9: أنا أقول إن شاء الله المكتبة.
3: المكتبة.
9: ما هي؟ لا عرفت ما هي.
4: لا ما هي. كيف عرفت؟
9: حديقة الملاحي.
4: ساري فهمنا على الطائر محمد.
3: خلاص إيوه يقول لك من عشرة القوم. استعد يا استعد يا محمد، اليوم عندنا امثال.
9: طيب
3: يلا يعطيك العافيه شكرا لك.
4: نبغى كل اللي شارك معنا يشارك معنا في الامثال يا جماعه.
3: طيب
4: اجواء الامثال الحماسيه.
3: ماشي ناخذ اجابات ولا نطلع ناخذ
4: طيب. اجابات يلا. احنا وصلنا لين اجابه الدهمشي اللي مره عجبتني بيت الرعب، عجبتني جدا وما هي صح.
3: طيب عندنا سليمان الدبيان قال المكتبه،
4: وعندنا
3: إجابة من غير اسم،
4: من غير اسم
3: للأسف. للأسف
4: لو سمحت اللي ما كتب اسمه يرجع يكتب اسمه.
3: طيب عندنا أيضا إجابة من يحيى أحمد يقول المدرسة،
4: وعندنا إجابة من هاني الثقفي بس لسه ما جاوب.
3: ما في إجابة بس. سعيد الدوسري يقول المسرح،
4: وصابرين الهندي تقول الحارة.
3: الحارة كلنا ندخل فيها سعداء، ليش ما نلاقي حارة فيها بس نجري منها؟
4: لا أنت بس اللي تجري،
3: بس أنا اللي أجري. أوكي نحن تقعدت يعني مو كلنا نكون سعيدين. طيب خالد المولد يقول المدرسة،
4: وعندنا أبو نايف يقول الدولاب.
3: الدولاب لعامة الناس يا أبو نايف؟ يمكن لا. دولابهم لكل
4: ركز
3: الناس.
4: ركز يا أبو نايف.
3: طيب عندنا أيضا ناصر جعفر قال استوديو التصوير.
4: أم لولو تقول زواجات القرية. حبيت الإجابة.
3: حلوة والله. حلوة زواجات القرية كل الناس تدخل فيها صادقين والله. أي أحد معدي يدخل معاهم والله.
4: بس زواجات القرية مو مكان، إحنا بنسمي مكان بحد ذاته يا أم لولو.
3: حلو نتفائل. سمعنا اليوم صالة المناسبات كثير، يمكن عندنا فرح يصير ولا شيء ولا ايش. طيب محمد مطر قال السوق،
4: وأبو مجرن يقول قصر الأفراح اللي هي صالة المناسبات. جميلة دي الإجابة.
3: أيضا عندنا إجابة من يوسف ترابي قال الملاهي.
4: وعندنا إجابة من
3: ما في اسم،
4: ما في اسم حنتجاهلها
3: للأسف،
4: وهذه قرأناها هنا.
3: طيب تجاهل الموضوع.
4: طيب أيوة
3: لأن هذه أمنيات. أيوة هذه أمنيات. أم خالد تقول مكة. نحن ما قلنا مدينة كاملة، المدينة يعني كلنا نبصر مبسوطين في المدينة. لا
4: علي النجعي يقول المتحف.
3: طيب عندنا بكر عبد الكريم قال المتحف،
4: وإسماعيل أبو سمير يقول البيت.
3: طيب سارة قاعدة تقول فاصل من أول من قبل خمس إجابات. طيب. فاتت ولكن نحن مطنشين الموضوع.
4: ركزوا يا جماعة. جماعة البيت أنسولي البيت.
3: أنسولي البيت.
4: أنسولي حوش البيت كمان. اللي كاتب حوش البيت هو أكيد في ذكريات حوش البيت، ياما لعبنا شرعة وضربنا بعض ويعني تجرينا، بس ما هو حوش البيت. هذا المكان يقول لك أنا مكان دهاليزي واسعة أو ضيقة لا فرق، القصص والذكريات هي الأهم، بساطتي تجلب السعادة للجميع، مهما تصاعدت الأصوات تجد فيني ما لم تكن تبحث عن. قلنا إنه مكان قديم صح؟
3: صحيح.
4: عشان كذا فيه ذكريات وقصص،
3: هذه دلالة على قدم.
4: فركزوا يا جماعة ركز.
3: أيوة ولا قلنا شغلة
4: ثانية
3: إنه مكان عام لعامة الناس. يعني مش اللي قال لي دولاب شخص أو قتلني اللي قال لي دولاب قتلني.
4: هو يخبي ذكريات في الدولاب. يعني اي احد بيعرف ذكريات صاحب الدولاب ده يفتح ببساطه الدولاب وهناك.
3: خلينا نطلع فاصل عشان بس نلوم نفسنا.
4: قفل دولابك.
3: نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد.

0: بكل حب ومثابرة يعود الطلاب والطالبات لصفوف العلم. عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والإنجاز ومليئاً بالبهجة والأمل والتفاؤل. جدة FM تتمنى لكم النجاح.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا مكان دهاليزي واسعة أو ضيقة لا فرق، القصص والذكريات هي الأهم، بساطتي تجلب السعادة للجميع. مهما تصاعدت الأصوات تجد فيني ما لم تبحث عنه، ما لم تكن تبحث عنه، فمن أنا اللي ما حط اسمه في الإجابة أو جاوب معنا على الواتساب وما حط اسمه، للأسف إحنا حنستبعد الإجابة. تمام؟ يلا
3: هلا إبراهيم. يا هلا.
4: يا هلا مرحبا. صباح الخير.
3: يا هلا ومرحبا إبراهيم، كيف حالك؟
4: تمام الله يسلم، كيف حالكم أنت؟ طيبين
3: خير الله يسلمك. من فين تكلمنا إبراهيم؟
4: من الرياض.
3: من الرياض، هلا بك إبراهيم. سمعت اللغز؟
4: إيه سمعته.
3: بعيد عن البيت وحوش البيت
2: والدولاب الله يعافيك
3: والمدرسة والبيت والدولاب. قول.
4: أنا ما أدري حوش البيت، لكن ما أدري كيف جابه، لكن أنا أقول المكتبة إن شاء الله.
3: المكتبة؟
2: والله يا إبراهيم مشكلة. طيب المكتبة. أوكي انتم ضيعتكم، لا انا انت مضيعتكم كلمه دهاليز
4: ضيقه او سيئه،
2: انت مضيعتكم كلمه دهاليز، ودهاليز انا فعلا حطيتها عشان تضيعوا، ولكن ركزوا كويس عشان ايش. ما
3: طب بمعنى ايه دهاليز عشان نفهم؟
2: يعني مش لازم يعني نشرح قوي، هم شاطرين يوصلوا.
4: يعني هي الدهاليز اللي سببت المشكله.
2: انتوا رايحين للمكتبه عشان الدهاليز؟
3: هي المكتبة فيها دهاليز؟
2: في ناس تأخذها إنه الممر حقها أو هذا يعني
3: ما أدري.
4: يعني هي ضيقة يعني نفس المكان،
2: سواء كان ضيق أو واسع المكان يعني له هدف ذكريات يعني فيه.
3: في أسئلة جات من وليد يقول مكان ترفيهي؟
2: ترفيهي لا.
3: تجاري؟
2: نوعا ما.
3: ما في داخل مبنى؟
2: نوعا ما برضو داخل مبنى.
3: يعني ممكن يكون كذا وممكن يكون لا.
2: ممكن يكون.
3: يلا ايش في ايش في
4: طبعا على
2: يلا غير، انا ابغاك تغير.
4: يلا
2: ها قول.
4: يلا نقول ملاهي.
2: ما انا قلنا مش ترفيه بس يلا
3: بكره ها روح الملاهي
2: وننبسط
3: والعب مع اولادك ورجع ذكريات الطفوله الحلوه وتذكرنا.
4: إن شاء الله.
2: يعطيك العافية.
3: شكراً يا إبراهيم. شكراً للطفك. هلا وسهلا.
2: خلينا نروح لشيخة. صباح الخير يا شيخة.
5: صباح النور
2: والسرور. يا هلا وسهلا ومرحبتين.
5: كيف الحال؟
2: بخير. جعلك بخير. الحمد لله. شيخة أول مرة تكلمينا؟
5: أيوة أول مرة.
2: من وين تكلميني؟
5: من حائل.
2: أهلاً وسهلاً. أهل حائل. طاح عندكم التليفون.

0: مع صلاة
1: رجعت شيخة رجعت شيخة
0: يلا خلينا نروح شيخة صباح الخير
2: صباح النور هلا
0: يا هلا فيك هاي شيخة على السريع عشان ما تقطعي
2: إجابتي أقول الدرعية
0: الدرعية طيب نحن مكاننا اللي قاعدين نتكلم فيه موجود في كل دولة ومدينة إلا لا يكون واحد
2: طيب بيت الطين
0: بيت الطين خلاص
1: حلوة بيت الطين
0: بيت الطين طيب يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيكي يا هلا فيكي طيب حلوة الإجابات صراحة يعني أنتوا قاعدين تعطونا محتوى لأشياء نجيبها بس في إجابات صحيحة والله والله للأسف ما في إجابة
1: صحيحة. ما فيش بكم اليوم يا
0: ما
1: جماعة
0: ما في إجابة صحيحة
1: يا جماعة
0: صراحة.
1: ولا واحد جاوب إجابة لا هنا ولا هنا
0: يعني شوية ها يمكن في الواتساب يمكن في
1: ما كتب اسمه ما حنقول
0: أيوة ما فعليا عشان كذا قاعدين نقول اللي ما كتب اسمه يكتب اسمه ترى أحيانا تجاوبوا صح وما أنتوا كاتبين أسماءكم ما نقدر ناخذ إجاباتكم طيب ركزوا كويس على الاتصال ولا إجابة صحيحة إلى الآن وعلى الواتساب صراحة الإجابات مرة قليل مرة مرة قليلة
1: ماش ماش
0: اليوم ما انتم مركزين معنا
1: طيب بكر عبد الكريم يقول المتحف
0: أيضا عندنا إسماعيل أبو سمير يقول البيت ونحن قلنا البيت غلط
1: نجاة عسيري تقول المسجد
0: أبغى أعطيكم معلومة بس الأشياء اللي هي المسجد مكة الأشياء اللي لها علاقة روحانية ودينية نحن ما هنجيبها عشان ما نلعب في الأشياء يعني
1: تمام. أوكي أبو سطام يقول صالة المطار
0: أيضا عندنا إجابة من غير اسم ولا فيها اسم
1: لا
0: فيها فيها فيصل الثقفي طيب. فيصل الثقفي يقول قاعة الأفراح طيب
1: طيب عندنا غادة تقول الكهف
0: الكهف ندخل نتونس فيه معقولة
1: يمكن هي كده تحب العزلة يا حليلك يا غادة تحية الغادة صاحبتي اللي في الرياض ذكرتها
0: طيب عندنا محمد علي طيب قال المتحف
1: وعندنا سعيد الغامدي قال حوش المنزل
0: حوش المنزل انت فاتح لكل الناس
1: عشانه ذكريات
0: عشانه ذكريات بس يعني نحن بنقول شيء مفتوح مزبط. عام ويعني شبه تجاري
1: غير
0: شبه.
1: يا سعيد غير
0: طيب عندنا كمان مهندس فهد المطيري قال المتحف
1: عبد الهادي عمران قال المتحف
0: ايضا ابراهيم ابو علي قال المتحف
1: يوسف العيسى قال البقاله
0: البقاله والله البقالي البقاله والله انها تجيب السعاده
1: ذكرياتنا جميله واحنا في الطفوله
0: والله انها تجيب السعاده صراحه
1: كنا ناخذ ريال من ستي الله يرحمه في بقاله تحت البيت اسمه عم سعد الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: كلنا ريالات ريالات واقفين بريالات ريالات لا ونختار
0: طبعا
1: لا ده عجبني ورجع
0: طبعا مو لك الحق انك تختاري لانه الريال حقك معاك الريال
1: عم سعد الله يرحمك يعني. كان باله طويل على الأطفال
0: طيب عندنا كمان عبد الهادي يقول السكة أو الأزقة
1: الحارة والسكة القديمة
0: اليمامة يلا
1: ناخد يمامة يا هلا
2: يا أهلين صباح الخير
1: نهايل طبعا
2: طبعا
0: ايه طاح التليفون عندهم طاح التليفون عندهم
1: انتم ما شاء الله متجمعين في بيت الجدة ايه احلى من يشارك
0: اهلا وسهلا
1: احلى من يشارك
2: يا
1: اهلا يا عيني على الحايل وهي الحايل طيب يا ماما اول شيء اسمك جميل ثاني شيء ان شاء الله تكوني وصلت للاجابة الصحيحة
2: والله ما ادري بس احس جمعت يعني
1: ايه قولي
2: الاسواق الشعبية
1: طيب حلو
0: خلاص
1: تفكير جميل برضو شكرا يا ماما
2: متى تعلنون
1: بعد 20 دقيقة من الآن كوني على السمع
0: يلا يعطيك العافية يا ماما
1: انتوا في بيت واحد طبعا
0: لا
1: أظن شيخة ويا ماما
0: في الحياة يطاح التليفون في الدوار في الدوار فأي أحد يتصل
1: أحلى عالم تحية الأهل حايل
0: طيب عندنا اتصال لا خلينا ناخذ إجابات على السريع
1: طيب نشوف هنا في إجابة سماهر خلاص قيريناها أنها الممرات والأزقة
0: أيضا عندنا إجابة من الهنوف قالت المزرعة
1: وعبد الرحيم الثبيتي يقول المتحف
0: أيضا عندنا إجابة من أمواج قالت الدولاب المكتبة
1: يعني أنتوا الدولاب والنهاية معكم
0: ماني فاهمة ماني فاهمة بعدين الدولاب ترى ما يعتبر مكان الدولاب جماد أحب أعطيكم خبر يعني
1: إحنا قلنا مكان ترى يدخلوه كل الناس
0: كيف تدخلوا في الدولاب نفسي أعرف إلا أنت متخبين من أحد
1: يعني أمواج متخبين. أمواج ركزي وغيري الإجابة
0: خلينا نروح لعمار صباح الخير يا عمار
3: صباح النور والسرور
0: اهلا وسهلا ومرحبتين
3: سعد الله صباحكم بالخير والعافيه
0: وصباحك انوار يا رب يعطيك العافيه هاي يا عمار
3: الاجابه هي الصف صف المدرسه الصف
1: الفصل
0: الفصل يعني
1: فصل المدرسه
0: أيوة. الاسبوع مو اللي فات اللي قبله انا جايبتها الفصل
1: المدرسة.
0: الفصل وبعدين يعني حسيت انه ما عرفوا قمنا خليناها مدرسه

0: غير غير
1: غير لأنه ما حعيدها بعد أسبوعين.
2: لا والله أنا اللي عندي
1: هذا هذا اللي عنده. طيب يعني
0: يسعدك ربي يا عمار، صباحك سعادة،
1: يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
0: كمان أمين العبادي يقول لك المدرسة،
1: أيضا أكرم سليمان يقول المتحف،
0: منى عسير تقول المتحف،
1: أيضا عندنا قهر الظلام قال المطار،
0: والفريجي محمد الفريجي يقول المدرسة،
1: أيضا عندنا آمال راح للمتحف. عادل،
0: هلا يا عادل.
3: السلام عليكم، صباح الخير.
0: صباح الورد، يا هلا وسهلا.
3: طيبين ان شاء الله.
0: كيف حالك؟ ايش اخبارك؟
3: الحمد لله، عودة حميدة.
0: شكرا لك.
1: لك ولا مين؟
0: لي انا يمكن.
1: لا ولا له هو، لانه هو ما هو فيه.
3: هو انا اللي غايب ولا انت اللي غايب؟
1: انت اللي غايب. انت اللي غايب.
3: طيب
1: انت اللي غايب. كم لك اسبوع ما كلمتك؟
0: الحمد لله على سلامتك يا عادل.
3: الحمد لله على سلامتك يا
0: عادل. طيب عادل، سمعت اللغز؟
3: سمعت اللغز والله، يعني حيرتني لما قلت ما في حد جاوب جاوب صحيح، يعني
0: ما في حد جاوب.
1: صدق ايوه صدق.
0: يلا انت افعلها يا عادل، انت تستطيع.
3: طيب المحل يعني قديم ولا جديد؟ قديم ولا
0: قديم؟
3: قديم.
0: قلنا محل قديم، قلنا محل يدخلوا كل الناس ممكن، بمبنى احيانا ومن غير مبنى، واسع ضيق مو مهم، المهم الذكريات والقصص القديمة اللي فيه،
1: شبه تجاري نوعا ما.
0: ايه كلهم
3: تجاري نوعا ما.
0: ايوه
3: ايوه. مشكلة قلت غير فيه، انا كان في بالي جاي الملعب. ايوه
0: الملعب قديم.
1: حلو والله
0: الملعب قديم.
3: قلت غير ترفيه. ايوه مو عارف اللي قلت غير ترفيه يعني وقديم، فاتبعت الملعب
0: حقيقي. دينا قالت معلومة ما أدري انتبهتوا له، أنه موجود في كل مدينة وفي كل مكان،
1: في كل دولة وكل مدينة
0: واحد،
1: إلا
0: واحد
1: ما يكون لازم، إلا لما
0: يعني ما هو مكرر.
3: يعني كل مدينة مرة واحدة.
1: لا مو دائما مرة واحدة، يعني ممكن يكون في مدن، يكون بالقليلة يكون في واحد، بالقليلة يعني يكون في واحد في كل مدينة وكل دولة في الحياة.
0: يلا سمي لنا عادل.
3: أنا كده ضعت
0: طبعا. أنا كده ضعت.
3: مشكلة تقول غير ترفيه، كده أقول الحدائق العامة تقول غير ترفيه، فا يعني.
1: صح. وبيت الجدة ما هو ترفيه، ترفيه ولا ترفيه.
0: أحلى ترفيه في بيت الجدة، بس ما هو اللي عامة الناس. ما
1: صحيح.
0: صراحة بيت الجدة ترفيه، أنا حليتها بيت الجدة بس قالت لي لا.
3: طيب ما والله المتحف مثلا.
0: طيب. حنثبت المتحف يا عادل.
1: تمام يعطيك العافية. طيب نحن حنقول كذا على السريع، نقول اللغز، حنطلع فاصل ونرجع ثاني مرة لآخر لينك، فالحقوا علينا. ترى في كم إجابة، يمكن 3 إجابات على الواتساب، واحدة على الاتصال. تمام، جاوبوا إجابات صحيحة. ماشي، نطلع فاصل وراجعين من جديد. أنا مكان دهاليزي واسعة أو ضيقة لا فرق، القصص والذكريات هي الأهم، بساطتي تجلب السعادة للجميع مهما تصاعدت الأصوات. ركزوا، تصاعدت الأصوات، المتحف ما في أصوات، ممنوع يكون في أصوات. تجد فيني ما لم تكن تبحث عنه، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين معاكم مشوارنا. أكيد خلينا، ما شاء الله جات إجابات مرة كثير مرة كثير، جات إجابات. طيب خلينا ناخذ عبد الهادي. صباح الخير.
2: صباح النور أستاذة دينا، حياك الله.
3: يا هلا يا هلا ومرحبا يا عبد الهادي، كيف حالك؟
2: والله الخير، أصب عليك أستاذة إيمان وأستاذة سارة كل المستمعين.
3: صباحك ورد وسعادة يا عبد الهادي،
2: يعطيكم الصحة.
3: طيب إيش رأيك، إيش حل لغزنا اليوم؟
2: أنا بقول السوق الشعبي.
3: طيب يا عبد الهادي.
2: أيوة بس بتيجي على السوق الشعبي.
3: تمام، شكرا يا عبد الهادي،
2: يعطيكم العافية.
1: طيب خلينا نروح لمحمد الحربي. صباح الخير يا محمد.
4: أيوة صباح النور للجميع، السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة، يا هلا
4: جميع المستمعين إذاعة جدة وطاقم البرنامج.
1: يلا يا محمد السريع.
4: بالنسبة للسؤال أنا مو واضح معي، لكن يعني نكسر السؤال بس.
1: طيب أنا مكان دهاليزي واسعة أو ضيقة، لا فرق لا فرق، القصص والذكريات هي الأهم، بساطتي تجلب السعادة مهما تصاعدت الأصوات، تجد فيني ما لم تكن تبحث عنه، فمن أنا؟
4: ممكن يكون السينما وحزك.
1: السينما، تمام، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا فيك. طيب خلينا نرجع لإجاباتكم على الواتساب من البداية عشان بس الوقت صار يداهمنا.
3: نوصل لي أيوة أيوة، ما شاء الله جات إجابات
1: مرة كثيرة فجأة
3: كثير. حنجاوب من
1: كمان لسه
3: إيش
1: لسه. أيوة أي كمان لسه
3: أي والله ما شاء الله عليكم.
1: مرة أي كثير،
3: خلاص هذه قرأنا من هنا.
1: لا ما قرينا، ما قرينا
3: إلا قرينا ده
1: استني
3: وقرينا بقالة الحال.
1: انزلي
3: يلا قولي لي.
1: أوكي خلاص هنا. علي الحبادي قال بقالة الحارة، غريبة بقالة الحارة.
3: طيب
1: أمال
3: قالت المتحف،
1: حلو.
3: وليد ما جاوب شيء.
1: أيوة بس سأل
3: بلال يوسف الفاضل المتحف،
1: حلو. عبد العظيم إبراهيم قال المدرسة.
3: زكريا الوجيه البيت القديم.
1: ماجد قال المدرسة.
3: والمتحف قال محمد علي.
1: وأيضا عندنا إجابة من أبو عمار من المدينة قال حوش البيت الشعبي.
3: وعندنا أبو بكر قال الجامعة.
1: أيضا عندنا إجابة من فناء المدرسة، هذا أبو نواف.
3: وعندنا دهاليز الممرات الضيقة يزيد.
1: وكمان إجابة المول
3: أم الحكم.
1: أم الحكم، لا جوي أجوائي عيد اللو، بس ماني عارفة مين أنت من أم.
3: أنا يسموني أم الحكم.
1: والله أوكي،
3: يا ريت تكتبوا اسمكم يا جماعة.
1: ما حناخذ الإجابة هذه إلا ما ينكتب الاسم. يحيى أحمد
3: سارة.
1: يحيى أحمد قال المسرح.
3: وأبو تهاني قال المكتبة.
1: أيضا عندنا الحديقة غير إجابته محمد من السوق وقال الحديقة.
3: والسوبر ماركت أحمد القيسي.
1: أيضا عندنا عادل الدبيس قال السينما.
3: الجريح قال سوق البلد القديم.
1: أيضا إجابة من أحمد أيوب قال المتحف.
3: وإجابة من غادة طبعا الكهف،
1: أيمن أبو بتول قال الدكان.
3: والحديقة من أبو نايف. أبو نايف رهيب.
1: طيب عندنا المدرسة عديناها.
3: طيب السوق الشعبي قال عبد الهادي عمران.
1: نجات قالت المدرسة، نجات
3: عسيفة. وتميم زيلع قال الورشة.
1: أيضا عندنا نورة قالت الأسواق الشعبية. مها قالت مهرجان التراثي. وأيضا عندنا أم خالد قالت المطار.
3: وسليمان الدبيان غير للمتحف.
1: أيضا عندنا تركي قال القرية الشعبية.
3: وأيضا أنوار المطيري قالت القرية التراثية.
1: أيضا متهيألي قرية شعبية أنت تقصد فيها متاحف، يعني صلحوا لنا إذا نحن غلطانين. أم جمانة قالت المتحف.
3: ومحمد الزهراني قال المطار.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أمواج قالت المتحف التراثي.
3: أمواج المطيري. نوف تقول المسرح.
1: أيضا عندنا إجابة من محمد الدريع قال قاعة الاحتفالات.
3: قاهر الظلام قال المتحف.
1: نجود قالت السوق الشعبي.
3: وعندنا إجابة من أبو خلاد يقول محل بيع الآثار القديمة والأدوات القديمة.
1: أوكي، كمان عندنا إجابة من عبد العزيز عسيري قال الأسواق الشعبية.
3: تمام، وعندنا إجابة من أم صالح قالت سوق البلد الشعبي.
1: أيضا أحمد السعيد قال السوق الشعبي.
3: وعندنا محمد الفريجي عدل من السوق إلى الملاهي.
1: طيب، إجابة أيضا من أمون تقول المسجد. نحن قلنا الأشياء الروحانية ما حنتكلم فيها، يعني المسجد مكة ما حنقولها.
3: خالد المولد حديقة الحيوان.
1: أيضا أمجد يوسف قال المسرح.
3: وأبو بكر قال قاعة محمود أبو بكر من العلا قال قاعة المؤتمرات.
1: أغير للسوق، هذه إجابة أكرم سليمان.
3: ودكتور صحابي يونس قال السوق الشعبي.
1: عبد الرحيم الثبيتي قال الملاهي.
3: ومنيرة قالت
1: المدرسة.
3: وراكان قال البقالة. وأسماء قالت الدكان.
1: إيش دخل إيش الفرق بين البقالة والدكان؟
3: يمكن واحد أكبر واحد أصغر. دهاليز ضيقة وواسعة.
1: طيب، عندنا ميعاد أم محمد تقول المسرح، وميعاد برضو تقول المسرح.
3: عندنا محمد علي حناف السوق القديم.
1: طيب، عندنا أيضا عادل حمزة قال برضو السوق القديم.
3: وعندنا أحمد الدهمشي غير إلى السوق الشعبي.
1: أيضا عندنا من ضمن الإجابات إجابة من سارة. خلاص عرفنا، قلت المهرجان خلاص المهرجان. ناخذ بس هذه الإجابة، ما حناخذ إجابة ثانية سارة.
3: خلاص، تمام؟ شكرا. فهد القحطاني قال السوق الشعبي، عادها مرة ثانية قرأناها.
1: أيوة.
3: سعد البيشي سوق الحراج الشعبي.
1: جميل.
3: وعندنا أيضا عادل من الرياض يقول الأسواق الشعبية.
1: أيضا إجابة من السوق. بنت اليمن قالت الصوت الشعبي،
3: قصدها
1: السوق قصدها. طيب أوكي، طيب تمام.
3: وأغير إلى السينما زكريا الوجيه.
1: حلو. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من مقرن أبو مبارك قال المسرح.
3: وماني عارفة إجابتك، يعني عيد الميلاد نبض المحبة، عيد الميلاد مليء بالذكريات والقصص.
1: طيب،
3: عندنا محمد المري قال السوق الشعبي. جاري تسجيل مقطع صوتي طالب زهراني، ما حنقدر نسمع المقاطع الصوتية يا جماعة،
1: ما نسمع.
3: الواتساب فقط للرسائل، رجاء للرسائل.
1: أيضا عندنا إجابة من ربيع أبو محمود يقول المعارض مثل معرض الكتاب.
3: وفي تركي عبد الله يقول ليس المتحف.
1: ليس المتحف يعني
3: القرية التراثية.
1: يعني طب قرية.
3: اشرح لي يا تركي عبد الله، تقصد قرية تراثية ماذا تحوي أو ماذا يعني؟ عشان
1: إيش يعني قرية تراثية؟ وضح لنا. يعني القرية العادية هذه تسافر لقرية. يزيد يقول الحديقة.
3: وعبد الله المالكي يقول المتحف.
1: أيضا عندنا إجابة من عزة محمد قالت السوق الشعبي.
3: ويقول قاهر الظلام أنا قايل المطار.
1: طيب، وين
3: قايل المطار؟ وعادة قاهر الظلام.
1: طب ليه زعلان؟
3: مو المطار.
1: طيب ليه زعلان يا قاهر الظلام؟ نجوى قالت الملعب.
3: ميعاد أحمد راحت للمسرح.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من مين؟

0: قرية تراثية أنوار المطيري تقول أقصد فيها السوق الشعبي التراثي.
1: حلو طيب
0: هذه أنوار المطيري.
1: واضح. واضح.
0: طيب وعندك أيضا إبراهيم الجيزاني يقول السوق الشعبي.
1: أوكي جميل. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من تركي عبد الله قال السوق القديم.
0: أوكي. أيوة قال القرية التراثية يقصد بها السوق القديم. هذه إجابة تركي عبد الله.
1: أيوة كذا واضح يعني. عشان
0: لازم توضحون.
1: لازم توضحون أنا مو تعطونا إجابة كذا غريبة. طيب عندنا أيضا إجابة من مين؟
0: محمد الرويلي.
1: محمد الرويلي يقول
0: عدل من الملاهي.
1: من الملاهي للسوق الشعبي.
0: وأيضا عندنا أبو محمد السوق الشعبي.
1: طيب.
0: وصلت الفكرة يا
1: خلاص وصلت يا شباب.
0: أنوار هذه أنوار وصلت الفكرة لأنه قلنا وضحوا لنا.
1: طيب أنا أبغى بس أوضح لكم شغلة. اللي يكتب كثير نحن يعيقنا إحنا نقرأ يعني حرام في ناس بتكتب فما نقدر نشوفهم لأنكم قاعدين تكتب كثير في نفس الوقت.
0: هي بتوضح أنه أنا
1: أي بس كم واحدة كم واحدة الشعبي. كم واحدة هي عرفتي
0: خلاص. طيب. وضحوا لنا السوق التراثي كمان.
1: يلا عندنا أيضا إجابة من
0: ما في إجابة.
1: ما في إجابة ماشي.
0: اسم من غير إجابة.
1: طيب عندنا محمد عسكر قال
0: لا هو إجابة تظن عيد الفطر.
1: محمد عسكر قال آخ يا رب.
0: محمد عسكر وهاس.
1: أوكي قال السوق الشعبي. يلا
0: خلاص هذه آخر إجابة كانت.
1: هذه آخر إجابة وصلتنا. نرجع خلاص كذا أنهينا اللغز. محمد السهيمي قال السوق الشعبي وكمان عندنا أبو نايف قال البقالة ومحمد أحمد قال الحراج.
0: الحراج خلاص ما عاد حناخد إجابات عشان حنقول الحل.
1: خلاص
0: تفضلي.
1: يلا الإجابة الصحيحة هي. على اللغز
0: هي.
1: نقول أنا نعم. مكان أنا ما أقول الإجابة أنا أشرح أول بعدين أقول الإجابة. نعم. طيب أنا مكان دهاليزي واسعة أو ضيقة لا فرق. القصص والذكريات هي الأهم فيها ممرات. هذه الممرات يعني أنا بس عشان ألخبطكم قلت هي دهاليز ولكن هي ممرات عادي شوارع يعني كبيرة ولا صغيرة هي موجودة فيها كثير من الذكريات وهي الأهم. هذا اللي نشعر فيه بالحنين ويصير يعني عندنا سعادة رغم البساطة اللي موجودة. مهما تصاعدت الأصوات دائما في ناس تتكلم دائما في ناس تحكي دائما في ناس في صجة موجودة في المكان. تجد فيني ما لم تبحث عنه. تدخل للمكان تدور شغلة معينة تطلع بأشياء أنت ما تدورها أبدا وأشياء ممكن تكون قديمة وممكن تكون جديدة ولكن هذا المكان الذي يجلب لك السعادة دائما هي الأسواق الشعبية.
0: الإجابة فعلا كانت الأسواق الشعبية وعلى الاتصال يمكن ما أحد جاوب نهائيا غير يماما
1: وهو عبد الهادي.
0: يماما من هايل برافو عليكي. وعبد الهادي وعبد الهادي عمران هم الاثنين الوحيدين اللي جاوبوا في الاتصالات بطريقة صحيحة السوق الشعبي. شكرا لهم.
1: طيب أول إجابة صحيحة جاتنا كانت من الجريح ونحن كنا يعني حاطين يدنا على قلبنا أنه يغير إجابته لأنه وما هو كاتب اسمه فكانت هذه مصيبة بالنسبة لي. بعدين للأسف الإجابة الثانية كانت صحيحة ولكن غير إجابته فاضطرينا نشيله. أبو نايف اللي قعدنا نقول الدولاب الدولاب فعلا جاب إجابة صحيحة. أيضا نورة فهد القحطاني نجود عبد العزيز عسيري أم صالح أحمد السعيد أكرم سليمان دكتور صحابي يونس محمد علي عادل حمزة فهد القحطاني عادل من الرياض بنت اليمن محمد المري عزة محمد أنوار المطيري. هذولا فعلا اللي جابوا إجابات أجابوا إجابات صحيحة ولكن توالت الإجابات. هذولا يعني خلينا نقول اللي هم كانوا في الأوائل بعدها فعلا بدأتوا تجاوبوا إجابات صحيحة وتوالت كلها قرينا إجاباتكم. اللي سجل ما نسمع التسجيل يا ناس ما نسمع التسجيل تمام وثلاث دقائق مسجل المصيبة أنه ثلاث دقائق كمان تمام. خلينا نطلع فاصل صغير بعدها نكمل باقي فقراتنا في إبدأ صح.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، حياكم من جديد، نجدد التحايا لكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية اذاعة جدة وبرنامجكم ابدأ صح. عندنا الآن فقرة دراسات علمية، ودراستنا اليوم تتكلم عن تناول الطعام ببطء بيساعد على تقليل السعرات. أثبتت الدراسات العلمية أن سرعة تناول الطعام قد تؤثر في كمية الطعام اللي بنستهلكها، فالأشخاص الذين يأكلون بسرعة قد يتناولون كميات أكبر قبل أن يشعر الجسم بالشبع. يحتاج الدماغ إلى بعض الوقت لاستقبال إشارات الامتلاء من المعدة، وبالتالي هذا الشيء يبطئ سرعة تناول الوجبة وبيمنح الجسم فرصة أفضل للإحساس بالشبع في الوقت المناسب. أشارت أبحاث أيضا إلى أن تناول الطعام ببطء بيرتبط بانخفاض كمية السعرات المستهلكة مقارنة بتناول الطعام بسرعة، وكمان يساعد على زيادة الشعور بالامتلاء وتقليل الرغبة في تناول المزيد بعد الوجبة. هذا لا يعني أن سرعة الأكل وحدها تحدد الوزن، لكنها عادة بسيطة يمكن تساعد إلى جانب اختيار الأطعمة الصحية وممارسة النشاط البدني. لذلك إذا كنت تتناول وجبتك بسرعة، جرب أنك تمنحها وقت أطول وتتناول اللقمة بهدوء، تمضغها جيدا، فقد تكون العادة البسيطة هذه هي اللي تساعد نحو تناول كميات أكثر اعتدال، ويعني نوصل لوزن زي ما إحنا نتمنى أو نثبت وزننا بهذه العادة البسيطة.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: طيب، صباح الخير لكل اللي توه ينضم إلينا وتوه يفتح الراديو وتوه يكون معانا. نبدأ في موضوعنا اليوم. دائما يوم الأربعاء يتحول موضوع اليوم ودردشة صباحية إلى لعبة، وهي أمثال. ويقول لك المثل: اللي صبر على القاتل، اللي صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. عندنا حلو. مستمعة ما شاء الله عليها مستعجلة، بصلتها محروقة زي ما يقولوا. انفلتت الأمثال الحين، بصلتها محروقة. يا سارة صلي على النبي، خلينا أعطينا نفسنا يا بنت الحلال، الله يهديك.
4: متحمسة سارة،
3: لا تتصلي على الواتساب، لا تتصلي يا سارة على الواتساب. تمام تمام. طيب نبدأ فقرتنا اليوم. لعبتنا اليوم هي الأمثال. حنعطيكم على السريع، اللي يتصل علينا على السريع نعطيه 3 أمثال ناقصة، هو حيكمل للمثل الأول الثاني الثالث على السريع. تمام تمام، بكل هذه البساطة حتكون لعبتنا. نشوف كيف تبدأ الأمثال. أوكي، حنبدأ بمشوارنا، ولكن خلينا نذكركم بأرقامنا اللي تقدروا تشاركوها على هذه الفقرة.
4: أكيد حابين نتحمس معاكم ونسمع قديش أنتم خبرتكم في الأمثال رائعة، ونعيش جو لطيف مع بعض على 012-647-7154 و 012-649-5154 و 012-647-5544 مع الواتساب. أكيد 800-242-8828. يمكن شوية في صعوبة اللي معانا على الواتساب، لكن ممكن يشارك بأنه يشاركنا أمثال.
3: ممكن
4: هو ممكن يعني يقترح علينا أمثال ويكمل لو حب معانا وهو أكيد. سامعنا مع أصدقاء برنامجنا، أو يريد تتحمسوا للواتساب وتكلمونا.
3: أكيد. طيب خلينا نطلع أو ناخذ أول شيء أوصاف، أول مشارك معنا أوصاف. صباح الخير يا أوصاف.
5: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
3: أوصاف متحمسة يا أوصاف.
5: إن شاء الله.
3: إن شاء الله. أول شيء كيف حل الأمثال معك أنت يعني في الحياة؟
5: أول شيء خلينا نسلم عليكم.
3: صباح الخير. صباح
5: الخير.
3: يا هلا وسهلا. نحن عشان نبدأ من بدري فبالنسبة لنا خلاص نسلمنا عليكم، يعني ليش ترجعوا تسلموا ثاني؟ يلا أوصاف، قديش الأمثال معاكي في الحياة؟
5: يعني الأمثال بعضها يعني تفسين.
3: تستخدميها دائما ولا لا؟
5: أحيانا نضرب المثل أشياء نضرب.
3: إيش أكثر مثل تقولي؟
5: وفي أمثال كثيرة.
3: مثلا قولي، يعطيني واحد. مثلا
5: مثلا إذا بغيت تحمس أحد أقول من جد وجد.
3: من إيه؟
5: من جد وجد.
3: من جد وجد.
5: أيوة.
3: متهيألي حكمة أكثر من مثل من جد وجد. حكمة أكثر من مثل. طيب يلا خلينا نشوف مدى سرعتك ومدى شطارتك في الأمثال.
4: يلا نبدأ. مستعدة؟
5: يلا.
4: رضينا بالهم؟
5: والهم ما رضينا.
4: حلو حلو. العين شبعانة؟
5: العين شبعانة.
4: أيوة. والنفس
5: مليانة
4: جنعانة.
5: طيب.
4: طيب الطفران يعدي السوق.
5: غيري.
4: طيب أغيره. لو كان في خير
5: ما تركته. طيب.
4: صح ما رمطر. شكرا.
5: طيب عندي أنت على
4: بصدر. يلا قولي
5: بس. يلا كملوا معي.
4: يلا أدي مثل لدينا.
3: أدي مثل لدينا بس
4: دينا وإيمان. يعني مثل لدينا ومثل إيمان. يلا
5: من دانت كلمته كملي.
4: لمين؟ دينا ولا إيمان؟
3: لا مش إنه بس إن عيد المثل.
5: لانت كلمته؟ أيوه.
4: زانت معنا. جلسته.
3: حلو.
5: وجبت؟
3: وجبت
4: جلسته؟
5: لا.
4: ها وجبت إيه؟
5: ما, ح...
4: محبته حلو.
3: أيه حلو والله برافو.
4: هنستخدمه
3: حلو. ايش من ايش عيدي عيدي
5: من لانت كلمته
3: من لانت وجبت. لانت كلمته
5: وجبت محبته
4: حبيت.
3: وجبت محبته حبيت. الله حلو المثل مرة حلو أول مرة نسمعه صراحة.
5: خلك بعيد
3: حبك يزيد طيب. تمام يلا يعطيك العافية يا وصاف تسلمي شكرا جزيلا لك.
4: كمان
3: يا هلا يا
4: هلا والله يلعبوا معانا نشوف نكتشف مدى قدراتنا
3: مثلا قدراتنا في الأمثال يعني مو لازم نحن نطلع كسبانين نطلع إيه يعني
4: في هنا مثل شاركنا به سارة تقول من زان نومه
3: طاب
4: زان يومه حلو يا سارة
3: أنا أعرفها طاب يومه
4: لا من زان
3: أوكي
4: أنا كده سمعتها
3: والله هذا مين اللي اقترح علينا سارة شاطرة سارة يلا نروح لفهيدة صباح الخير يا فهيدة
6: على صباح الأستاذ صباح الأستاذ دينا والأستاذ أيمان وكل الطاقم والمخرج الجميع من
4: الأستاذ يا هلا
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين وشلونك يا فهيدة أمورك تمام
6: والله تمام الحمد لله بس المشكلة اللي ما يعني لا تحصين علي ما سمعت السؤال
3: لا لا وي ما في سؤال الحين اليوم بس نلعب اليوم ما عندنا سؤال
6: أيوة صح
3: يوم الأربعاء نلعب دائما لعبة عندنا إلى الآن أربع لعبات كل يوم كل أربعاء نلعب هذه اللعبة يوم نأخذ أمثال يوم نأخذ أرقام يوم نأخذ إعراب وكذا يوم يعني كل مرة شيء اليوم حناخذ أمثال حاعطيكي ثلاث أمثال ناقصة أنت تكمليها تمام بس يبغالك تكوني سريعة
6: طيب,
3: طيب. أوكي طيب. نبدأ
6: أيوة
3: أوكي أول مثل معانا عمر ها
6: هذا مثل عمر
3: إيه عمر أخو طيب ماشي ما ما ما ما, ما تعرفي طيب نص أهل حارتنا
6: إيش
3: نص أهل حارتنا
6: يا ربي
3: عندي المثل يا رب يعني عندك وناسيته انت اي
6: والله
3: ها حاولي حاولي طيب كل يرى الناس
6: بعين طبعه
3: حلو اوكي طيب جبتك يا عبد المعين
6: تعين
3: حلو اللي ما يطول العنب
6: حامض الهنمن
3: شكرا جزيلا لك
4: قولي لنا حل اللي ما عرفنا عشان نتعلم
3: عمر اخو زيد
4: اخو زيد
3: عمر اخو زيد يعني هذا زي هذا
4: ايوه الثاني
3: اي الثاني
4: في واحد ثاني
3: والله نسيت
4: طيب خلاص لما نجي اقول لك عليه
3: طيب
4: هلا وسهلا ام صالح يا هلا
7: هلو
4: هلا وسهلا يا ام صالح
7: السلام عليكم
4: عليكم السلام يا هلا ومرحبا
7: يا صباح الخير ايش اخباركم
4: صباحك ورد وسعاده وفرح كيف حالك
7: الله الحمد لله
4: كيفك مع الامثال
7: والله ها يعني
4: مستعدة؟
7: حبيت أقول لكم أمثال من عندي
4: يعني يلا قولي
7: فيها أمثال يعني من الأمثال الشعبية القديمة اللي كانوا يستخدمونها الناس من زمان
4: أنت من أي منطقة؟
7: أنا من الطائف
4: من الطائف يلا سمعينا يمكن نعرف نحل
7: الاسم العليا والغبوق المريا
3: الاسم العليا والغبوق المريا
7: الغبوق
3: الغلوق
7: واللبن يعني اول حليب
4: زي الغبوق
3: يعني. الغبوق المليا اوكي
7: مريا الاسم العليا والغبوق المريم هذا ينطبق على الاشخاص اللي يحطون شيء باسم مثل الحين يحطون مثلا محل تجاري باسم زوجته وباسم امه
3: ايه
7: وهو المستفيد يعني
3: يا ولد
7: يعني الاسم العليا
4: تستر تجاري
3: يعني. تستر نصب احتيال
4: تستر تجاري حلو يا أم صالح حلو طب خليني أسألك
7: أيوه حبيبي
4: كأنك يا أبو زيد
7: ما غزيت
4: ما غزيت أعطي الخبز
7: خباز لو كان نصف
4: حلو حلو
7: وعندي مثل ثاني برضه يقول لو بش

0: بدأت من أمس.
1: لو به شمس كان بانت من أمس.
0: يعني لو عنده فعل مثلاً بدأ من قبل، يعني يقول لو به شمس بدأت من أمس.
1: بدأت من أمس صادق. حلو هذا.
2: حلو يا أم صالح ما شاء الله عليكي.
0: وفي مثل ثالث برضه يقول في الوجه ميرة وفي القفا محلاه.
2: ايوه
0: هذا ينطبق على من؟ على المنافق اللي في وجهك يعطيك يعني كلام حلو
1: اي المنافق
0: ما في حشك يعني
1: اي المنافق
0: اي فالوجه ميره وفالقفا محلى يعني يحشك من ورا
2: ايوه اي
1: يعطيك العافيه يعطيك العافيه ام صالح شكرا جزيلا لك
2: في نفس
1: يا هلا يا هلا
2: شكرا ام صالح نفس الامثال اللي قالتها ام صالح بس بلهجات اخرى نفس المثل أخرى. نفس الرساله نفس الفكره
1: هي بلهجات اخرى هي عربيه نعم. واحيانا ترى تكون عالميه ولكن يعني باختلاف اللهجات باختلاف اللغات ولكن الهدف منها في النهايه واحد. طيب خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لسه مكملين معاكم في لعبتنا وفي أمثالنا حنقول نص المثل حتكملوا لي يا بسرعة ترى هذا اللينك قلناه كده بالبطيء وقاعدين نتونس
2: اي في أمثال جاتنا حنقرأها حنقرأ كل مشاركاتكم الحلوة وحنستخدمها كمان
1: يلا فاصل وراجعين

0: تستأنف العودة للدراسة بكل جد واجتهاد، ومعها يعود الحماس ويتجدد الطموح. تجعل الاجتهاد والمثابرة منذ بداية العام عنوان التميز. جدة FM تتمنى لكم النجاح.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: يا هلا وسهلا فيكم. أكيد الحماس مليون مع أمثالنا الشعبية. يمكن اللهجات تختلف لكن فكرة المثل بتكون واحدة في كل الدول العربية. لعبتنا لليوم نعطيكم ثلاث أمثال ناقصة وتكملوا لنا هي، وتقدروا تشاركوا من خلال واتساب أيضا في أمثال نقدر نستخدمها ونقولها ونلعب معكم فيها. وأنا استعدي، ترى لازم أمتحنك بالأمثال. استعدي،
3: لا تمتحني، خلينا

0: لك من الرياض.
1: من الرياض، اهلا وسهلا باهل الرياض، يا هلا فيك.
0: مسرع ما تنسين، انا اللي عززت لك امس اليوم تنسين.
1: اوه ايوه صح، الا صح الا صح، تعرف التعزيز واجد كان امس، يعني مره يعني كان بزياده.
0: لا لا لا، لا
1: انت كنت مميز، انت كنت مميزا. نعم
0: يا من بعدك.
1: طيب يلا يا محمود، قل لي قديش شاطر في الامثال.
0: والله اللي من الله حياها الله، يعني ما احب امدح نفسي.
1: طيب
0: صابت من الله،
1: اوكي
0: جات فانا من نفسي الشيطان.
1: اوه شفتي لين دحين اعطاني مثلين. اوكي طيب تمام، يلا خلينا نبدا اجل مع بعض. كثر الدق
0: مر علي تصدقين.
1: طيب هم احنا نقول اكيد مر عليك، ما هو موجود في الحياه. ها كثر الدق السريع
0: يعلم الدرس.
1: لا لا هو بما انت قربت من المعنى، بس انه ها فكره كثر الدق
0: ما ادري يعلم
1: يفك الدرس. اللحام يفك اللحام.
0: اه صحيح، صحيح.
1: اللي ما يعرف
0: العنب حامض على
1: انت دخلت مثلين في بعض. اللي ما يعرف اي عدس يقول عنه عدس، اللي ما يعرف يقول عدس. طيب جاور السعيد.
0: جاور السعيد لو انه جارك.
1: جاور السعيد تسعد، مو لو انه جارك. جاور السعيد تسعد.
0: عاد لا تلوميني بوسط زحمة الرياض واكلمك.
1: ما هو معليش في وسط زحمة الرياض المفروض تبدع وتفتح كذا الافق يعني. طيب ريحة ابو زيد.
0: كأنك يا زيد مغزي.
1: أنت كل الأمثال المعجم كله دخلته في بعض.
0: سألتك بالله.
1: نعم ريحة أبو زيد ولا عدمه.
2: لا ريحة أبو علي.
1: ريحة أبو علي ولا عدمه، بعض برضو أبو زيد ترى.
0: شفت يعني أغلط مني ومنك.
1: لا لا لا لا أنت، نحن أشوف الأمثال من منطقة لمنطقة تختلف. صحيح. يعني الحجاز يقول أبو زيد، الرياض يقولوا أبو علي، اللي عرفت كذا.
2: لا إحنا نقول أبو علي.
1: يعني بما معناه يا شباب طبعا قاموا علي الحجز. ساروا في مانجا.
0: عاد انت مشيها.
1: انا مشيها بس انت لا، انت دخلت شو اسمه ذا مثل ثاني. ايش قلت انت؟
0: ما بين المنطقه ومنطقه تختلف اللهجات.
1: لا لا وانت قلت مثل ثاني، قل لي ايش قلت قبل شوي.
2: ما غزيت
0: كلمك يا ابو زيد. ما غزيت
1: ما غزيت. ايوه ايوه طيب تمام خلاص، يعطيك العافيه يا محمود.
0: يعطيك العافيه، واحب اصبح على المستمعين واشكركم على فقراتكم الحلوه هذه.
1: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. شكرا لك.
2: هلا يا وفا.
3: اي صباح الخير عليكم.
2: صباح الورد. يا هلا وسهلا.
3: انا وفا من صبيا.
2: يا هلا بك يا وفا.
3: اليوم سمع عندك بمثال، انا المثال يعني يعني يعني مو هو كثير
2: يعني مو مره يعني اديك
3: اياها. امثال امثال تكون من اللي معروفه.
2: طيب
3: بس معروفه مشهوره.
2: طيب حاضر. من طول الغيبات
3: جاب الغنايم.
2: يا من شراله
3: من حلاله إلا.
2: والله حلات الثوب. حلات الثوب
3: لبسه.
2: لا حلات الثوب رجعته منه
1: رجعته منه فيه.
3: ايوه
2: اللي ما يطول العنب.
3: اللي ما يطول العنب.
2: ايه
3: حامض على بوزه.
2: الله
1: حامض عنه
2: يقول.
3: يقول عنه ايه؟
2: يقول عنه حامض. صح
1: حامضا عنه يقول.
2: والله انك فنانه، كيف تقولي يعني كيف تقولي يعني فنانه في الامثال.
3: يعني جيب اخر مثل وخلاص يمكن صح حبيبه.
2: يلا جبتيه.
1: برافو عليكي.
2: اجيب لك واحد لو كان في خير.
3: ها
2: لو كان في خير.
3: ما
1: ادري. ما عافه الطير. ما عافه الطير.
2: شوفي عافه احنا نقول رما.
1: اما ايه ما عافه الطير. إيه.
2: شكرا يا وفاء اسعدتينا.
1: يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك. نروح لي ام محمد. صباح الخير.
4: سلام. يا هلا صباح النور.
1: صباحك انوار وشلونك يا محمد؟
4: يا هلا والله.
1: ايش اخبارك؟
4: الحمد لله. كيف الحال؟
1: بخير جعلك بخير الحمد لله.
4: صباحكم خير.
1: من وين تكلميني ام محمد؟
4: من القصيم.
1: من القصيم، حي الله للقصيم. من وين بالضبط في القصيم؟
4: من المذنب.
1: من مذنب. يا هلا وسهلا فيك. أيوة. يعطيك العافيه. طيب قديش تتعاملي مع الامثال في الحياه؟ دائما تقولي امثال وانت قاعده وانت مع اهلك اخوانك عيالك تقعدي معاهم تقولي امثال ولا لا؟
4: والله ما انا يعني امثال انسى
1: نسيان. يعني مهنا زود يعني مهنا زود.
4: اي لا.
1: طيب يلا خلينا نجرب كذا مع بعض نشوف انت شاطره ولا لا. رجعت حليمه والله.
4: العادتها القديمة.
1: حلو. صام صام وفطر.
4: صام صام وفطر.
1: على
4: صام صام صام صام وفطر.
1: اي على

0: انا
1: ها صام صام ها. وفطر على بصل، على بصل بدايته
0: على بصل
1: على بصل. طيب ياشين السرج،
0: ياشين السرج بلا
1: ها
0: بلا ينور،
1: لا لا مو السرج، السرج السرج حق الحصان السرج.
0: ايه
1: نعم
0: ها والله ما عندي له خبر.
1: آه اوكي ياسين السرج على البقر. طيب ياشين السرج على البقر،
0: على البقر.
1: طيب
0: ذكرتيني.
1: طيب اسال مجرب
0: ولا تسال طبيب.
1: حلو. اللي عنده اللي عنده كبير، اللي ما عنده كبير
0: ما في خير،
2: يشتري له كبير.
1: يشتري له كبير. يعطيك العافية.
0: والله اللي ما عنده كبير، الكبير بالبيت والله.
1: إيه اللي ما عنده كبير يشتري له كبير، يدور أحد كبير يصلح الحال.
0: إيه والله، لا والله الكبير زين بالبيت.
1: أكيد 100%. يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا
2: يا هلا ومرحبا. هلا بعادل.
3: هلو.
2: هلا وسهلا. عليكم السلام. يا هلا.
3: صباح الخير مرة ثانية.
2: صباح الخير والنور. إيوة طبعا نبغى نسمع قديش أنت فنان.
3: يعني الفكرة، الفكرة يعني اللي اقترح الموضوع الأمثال هذا حقيقة أن أنا أهنيه وأشكره جدا، أنه فعلا فكرة حلوة ويعني وعني لطيفة وغريبة.
2: هذه أفكارنا، هذه أفكارنا.
1: نعم
2: أشكرنا على أفكارنا.
1: أيوة أنت أنت هتعزز لنا أكثر من كذا، حنفرقع على الهواء من أمس والناس تعزز.
2: طيب كيفك في الأمثال؟ أسأل أسألك شيء صعب ولا سهل؟
3: لا لا روح عادي.
2: أصبح ما أنك من جدة حسألك أمثالنا. تي تي تي تي
3: زي ما رحتي كما جيت.
2: يا سلام عليك. في مثل جاني من عبد العزيز الدوسري عجبني، عمرك سمعته؟ كاشا ماشا عزمناه فطور.
3: كاشا ماشا عزمناه فطور.
2: جانا ايه؟
1: ايش باقي من المثل؟
2: جانا عشا. الله عليك
1: ما صدق قلتي كل المثل.
2: كاشا لا هو قال عشا.
1: قال كلمة عشا بس.
2: عجبني المثل كاشا ماشا عزمناه فطور جانا عشا. طيب اللي ما يرضى بالحمى،
3: اللي ما يرضى بالحمى يرضى بالألم تقريبا.
2: لا تجي النفاضة مرة ما انت.
3: لا لا هذه لا لا
2: هذه صعبة عليك. طيب جلد مو جلدك.
3: اجر على الشوك.
2: الله عليك.
1: اجر على الشوك.
2: الله عليك. اللي ما داق الكبدة.
3: لا هذا ما هو مثل هذا، هذا فطور ده.
2: اللي ما داق الكبدة تعجبه الفشة.
1: ايش
2: تعجب الفشه؟
1: لا ما صدق
2: والله عجبني.
1: انا
2: حتى انا اول مره اسمع، حتى انا بس عجبني.
3: قريبه منها. طيب اجيب لك واحده مع طالب جبنه وطعم الاكل والكيف.
1: يلا قول.
2: طب ما لقوا في الورد عيب؟
3: ايه كيف
2: ما لقوا في الورد عيب؟
3: ما لقوا في الورد عيب.
2: دقيقه قاعد يقول.
3: لا بحاول افتكر بس ما لقوا في الورد عيب.
1: قالوا قالوا
2: قطفوه
1: قطفوه قالوا يا احمر الخدين
3: يا احمر. اوه ادوني
1: يديك. ايوه شفت يعني الامثال ترى صارت اغاني، لو انتم ركزتوا على اغاني يمشي الحال. طيب يا عادل اعطينا المثل اللي انت بتقوله.
3: طيب كمل المثل هذا. طيب يقول لك ترسلوا ما يرجع.
2: لا ما اعرف.
1: ترسلوا ما يرجع.
3: ايوه ايش التكمله؟
1: والله ما نعرف.
3: وتاكلوا ما يشبع.
1: حلو. هذا والله حلو. من الطمع ترسلوا ما يرجع ولا تأكلوا ما يشبع. هذا نذل اللي بنقوله. يعطيك العافية عادل.
3: طيب في واحدة أخيرة معلش.
1: يلا قول.
3: يقول لي أكلوا المقادم.
1: لا شوفوا مسألة البوفية اللي فتحتها أنت وإيمان دي.
3: بدل معروف يعني.
2: أكلوا المقادم.
3: أيوه.
2: بعدين.
3: صاروا إيه؟ وصاروا إيه؟
2: أوادم.
3: والله
2: عليك يا ولد.
1: يا ولد
2: هي الايمان
1: وبالسجع هي جابتها. والله برافو عليكي. طيب تمام يعطيك العافيه عادل.
2: شكرا عادل.
1: شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لزين. صباح الخير يا زين. يا زين يا زين زين راحت شكلها. راحت زين. يا ساره لا تتصلي يا ساره. والله لا يعني ساره يعني ازعجتينا في الواتساب.
2: سارة مشكله ترى هذه امثال انت مديتنا فوازير.
1: فوازير ما حنتعامل.
2: اعطينا امثال عشان نشاركها المستمعين كمان.
1: طيب خلينا نطلع فاصل. نحن اليوم ما عندنا موضوع، نحن اليوم عندنا لعبه وامثال ان شاء الله نلعب مع بعض. خلونا نطلع فاصل.
2: لا حاولي تكلمينا في ثلاث خطوط. هرجع اقول لك هي ساره وكل اللي حابب يشاركنا 012-647-7514 و012-649-154-154 و012-647-544. جربي على أحد دي الاتصالات يا سارة وأكيد إن شاء الله حتطلعي معانا. فاصل وراجعين.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. اليوم عندنا لعبة الأمثال، حنقول ثلاثة أمثال لكل شخص ناقصة، هو حيكمل لنا الأمثال. طبعا قعدنا تحت الهواء نتكلم أنا وإيمان أنه كل ما صارت أسرع كل ما صارت أحلى، نقعد نسولف وكذا، حنطول على المستمعين وما حتطلع حلوة. تمام، خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير يا ماجد.
2: هلا وسهلا. هلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
2: مستعد يا ماجد؟
3: إيه مستعدين إن شاء الله. أكيد.
2: يلا، من فين تكلمني؟
3: أنا أكلمك من الرياض.
2: يلا يا ماجد، خليني أسألك عن اللي طالع لفوق.
3: يطالع تحت.
1: يا راجل يا راجل.
3: ما يطالع تحت.
2: لا، رقبته تنكسر.
3: طيب
2: إيه، يلا. اللي ما يعرف الصقر
3: يشويه.
2: ميزان نومه.
3: زان يومه.
2: حلاته الثوب.
3: رقعته منه فيه.
2: يا من شراله.
3: من حلاله عنده.
1: والله برافو عليك. والله برافو عليك.
3: الله يعطيك العافية. وحب أشكركم صراحة على البرنامج الجميل، لأنه يثري الأمثال الشعبية، وكانت هذه يطلقونها دائما أبائنا وأجدادنا.
2: أكيد أكيد، نفخر ونعتز بها. أكيد يا ماجد،
3: فيها طبعا حكمة ومن تجارب طالعة.
2: شكرا أكيد. إنك كلمتنا وكنت جزء من يومنا، شكرا لك.
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لسارة. سارة، وعليكم السلام. اضحكي اضحكي اضحكي، بهدلتينا. نامي. طيب نامي ونامي، كلمينا بكرة ونامي اليوم. طيب يلا قولي بسرعة، يلا نقول على السريع الأمثال. يلا، منزل نومة. ها إيه معاك يا طيب. يلا تسمعيني
4: ما سمعتك.
1: يلا، منزل يوم نومة.
4: زان يومة.
1: أوكي. الطول عز. ما ها.
4: والقصر
1: والقصر برضو ما له دخل القصر في الموضوع. القصر. القصر. لا الطول عز ولو في الخشب. طيب اهل مكة. ها
4: أتراب شعبها.
1: يا ولد يا ولد،
2: شعابها مو شعب، شعاب.
1: طيب الحاجة.
4: أم الاختراع.
1: يا ولد، يلا برافو عليكي. برافو عليكي، يعطيك العافية. شكرا لك.
2: والله فنان.
1: وليد. يلا وليد.
2: هلا وليد.
5: أهلين، مرحبا.
2: يا هلا وسهلا.
5: يا هلا بكم، صباح الخير لكم.
2: صباح الورد. وليد انت اللي تراسلنا في الواتساب؟
5: لا لا.
2: طيب وليد انت من فين؟
5: من حفر الباطن.
2: طيب يلا يا وليد، متحمس؟
5: اكيد. ايه
2: يلا. من طلع من داره؟
5: قلب مقداره.
2: والمادح نفسه؟
5: كذاب.
2: والله سر الليل.
5: اكيد.
2: سر الليل.
5: هذه بلا محمد عبده، احنا ما سرينا.
2: من دق الباب
5: لقى الجواب.
2: انت كنت تقعد ما شاء الله مع خالاتك وجداتك كتير.
5: اكيد اكيد.
2: ما شاء الله عليك.
1: والله برافو عليك يا وليد. برافو عليك.
2: يعني كيف جمعتها؟
5: والله امي ما شاء الله عليها تمشي وترش.
1: ايوه بالضبط، هو هذا. انا ادور ذول الناس اللي يمشوا ويرشوا.
2: اسالي كده دينا، من عندك سؤالين.
1: يعني ما شاء الله، هو جابها صراحه كلها. كل يرى الناس
5: بين طبعه،
1: كلن على همه.
5: أيه. ترى
1: يا ولد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فنان لا فنان يا وليد. يعطيك العافية وليد.
5: يا هلا بكم.
1: هلا والله هلا والله.
2: سعدتنا سعدتنا دايم كلمنا.
5: طيب يا هلا والله.
1: نروح لي زيدان. زيدان
6: اي نعم. السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة. اهلا وسهلا يا زيدان.
6: صباح الخير.
1: صباحك انوار، شلونك؟ تمام
6: الله يسلمك.
1: الله يعطيك العافية. ها يا كيف الامثال معك؟
6: والله ان شاء الله تمام
1: باذن الله. باذن الله. من وين تكلمني؟
6: من الباحة.
1: من الباحة، يلا نشوف اهل الباحة ايش وضع. والله لاحظت انه كل منطقة كلمتنا، القصيم، حايل، كل
2: ما شاء الله
1: كل واحد له امثاله الخاصة فيه، وكلكم ما شاء الله شاركتوا، فهذه المباريات بين المناطق حتصير. طيب يلا يا زيدان، مستعد؟
6: مستعد.
1: يلا. اللي اختشوا
6: ماتوا.
1: اوكي. طيب القاضي
6: القاضي
1: ايه الفاضي
6: الفاضي يعمل
1: جاهز. حلو ممتاز، حتى الترتيب برافو عليك. من جاور سعيد
6: يسعد.
1: المال السايب
6: يعلم السرقه.
1: حلو. حلو والله برافو عليك. حلو. والله برافو عليك. يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك مهين
2: زيدان.
1: يلا مهين
2: والله فنانين ما شاء الله عليكم.
1: دحين اللي ابغى اعرف انا بين المناطق مين المتصدر؟
2: والله كلهم
1: والله
2: فنانين.
1: ايوه يعني اهل القصيم، اهل حايل، والله اهل الرياض، مين اللي متصدر منهم؟ الباحه دخلت في الخط معانا قبل شوي، وليد حفر الباطن. يلا نشوف. طيب عندنا
2: شويه امثال.
1: ايوه.
2: طيب من اللي رسلتوها شكرا طبعا لكل اللي شاركنا بامثال حلوه وجميله.
1: جميل. طيب خلينا نقول روح لعاطف اول. عاطف
7: يا هلا. السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمه. هلا يا عاطف.
2: هلا يا عاطف.
7: الله حياك. هلا حياك.
2: كيف حالك يا عاطف؟
7: والله بخير الحمد لله.
2: مستعد يا عاطف؟
7: والله مستعد الحمد لله.
2: الله جاب
7: والله خد.
2: الله عليه العوض. صحيح. طيب اللي ما يقنع
7: انا اديني الامثال مثل السودان. انا سوداني
2: طبعا. ايش عم
1: نحن مننا مسوين ما
2: ما اسمع اسمع اديك من الامثال المعروفه. اللي يعرف يعرف،
7: اللي ما يعرف ما يعرف،
2: واللي ما يعرف يقول كف عدس. طيب لو كان في خير.
7: لو كان في خير.
2: ايوه. ما رمى الطير.
1: ما عفه الطير.
7: ما رمى الطير.
2: طيب صام صام
7: وفطر على بصره.
2: صحيح. كلا يرى الناس
7: زين طبعا.
2: رجعت حليمة
7: لعبة القديمة.
2: لا حلو. لا تدخلوها بيتكم حليمة.
1: حليمة دي لا تدخل.
2: شكرا يا عاطف، تسلم.
7: الله يحييكم ويحييكم.
1: يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا فيك. والله واضح أنه أبدعتوا في الأمثال، بس خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بيت.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. اختلفنا تحت الهواء على البقرة والصخلص. الصخلص مش هي البقرة
4: والله، كل حياتي حسيبها هي البقرة.
3: صخلة يلا. طيب ماشي، هي لا هي
4: الغنمة
3: اللي أصغر من غنمة، يعني من نفس هذا
4: النونو حق الغنمة،
3: يعني مو النونو، يعني فصيلة ونوع من أنواعها. تمام، يلا خلينا نرجع للعبتنا ونروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
5: صباح النور. مرحبا،
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي محمد، كيفك في الأمثال؟
5: الله الحمد لله الأمور، يعني إن شاء الله أني نص الفهم.
3: تستخدم الأمثال في الحياة؟ يعني دائما تقول، يعني كل موقف تقول عليه مثل ولا لا؟
5: والله قليل، يعني مو كثير، يعني
3: مثال قليل. يعني نوعا ما. تمام،
5: نوعا ما.
3: أوكي طيب، ها نبدأ. أجل نبدأ. مستعدين؟
5: إيه نبدأ
3: يلا.
5: إن شاء الله هنبدأ.
3: إن شاء الله نبدأ. يلا خلينا نبدأ مع المكتوب على الجبين. اللي مكتوب على الجبين.
5: ليه؟
3: وين ليه؟ باقي المثل؟
4: كملي لي.
3: حضرتك يا فندم، حضرتك أنت تجاوبني.
5: أنا أكتبتنا حيا.
3: أنا أعطيك المثل، أعطيك نص المثل وأنت كمل لي. تمام؟
5: لازم أنا أكمل المثل
3: يعني. أيوة أنت تكمل المثل، هذه لعبتنا. تمام؟
5: لازم خلاص حلو، لازم تشوف العين يعني ولا؟
3: لازم تشوف. طيب تمام، أنت يعني قربت، بس هو المكتوب على الجبين لازم تشوف العين. صحيح. طيب نقول اللي عنده مال محيره.
5: إيه؟
3: أيوة كمل. محمد ما يصير.
5: لا معك.
3: ها يلا، اللي عنده مال يحوي ولا أنت قاعد تبحث في جوجل؟ ها
5: والله ما اني قاعد ابحث، بحاول اني افكر يعني.
3: طيب يلا بسرعه تفكر، تفكيرك لازم يصير اسرع.
5: اللي عنده مال محيره.
3: ايوه ايش يسوي فيه؟ كمل انت المثل.
5: يعني يشتري له سياره يعني.
4: يجيب حمام ويطير.
3: يجيب حمام ويطير. طيب
5: طيب نفسه يعني هذاك حمام هذا السيارة.
3: لا يا ابن الحلال، هو المثل كذا ينقال، ما نغيره على كيفنا وعلى أهدافنا وهو توقعاتنا، ما يصير. طيب الضربة اللي ما تكسرك. اسمعني يلا، الضربة اللي ما تكسرك.
5: الضربة اللي ما تكسرك.
3: أيوة.
4: لا مالك في الأمثال،
3: مالك في الأمثال أبداً. أبداً يا محمد،
4: في الأمثال
3: ولا ولا محمد. ولا واحد جبته. طيب هو المثل يقول اللي الضيرة الضربة اللي ما الضربة اللي ما تكسر. صلي على النبي. الضربة اللي ما تكسرك تقويك، هي هذا هو المثل.
5: تقويك حلو.
3: أيوة
5: حلو.
3: ولكن أنت ما أنت حافظ ولا مثل ولا.
4: يلا يرجع يذاكر،
3: يعطيك
4: يذاكر
3: العافية
4: ويرجع لنا.
3: يعطيك العافية،
4: شكراً يا محمد.
3: طيب خلينا نشوف الأمثال اللي وصلتنا. ما شاء الله مجموعة أمثال كبيرة عندنا. أحمد الله يهديك يا أحمد، نحن دائما نقول اللينكات ما ترسلونا إياها،
4: شكراً.
3: يعني اكتبونا فقط.
4: نشكرك سليم الربيعي من الطايف على الأمثال.
3: طيب كمان عندنا عبد العزيز عسيري يقول من الأمثال أرسل لنا ابن الوز عوام، هذا أوكي نعرفه. أعطي الخباز خبز وأكل نصه، حلو. كلام الليل يمحيه النهار، كمان زين. وكمان عندنا كاش شماشة عزمناه فطور جانا عشاء.
4: أنا مرة حبيت ذا المثل.
3: طال الطول طال طول غيبته، طال وطول غيبته ورجاله
4: بخيبته،
3: ورجالنا
4: بخيبته.
3: رجع لنا بخيبته. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. خلينا
4: هلا يا بندر.
6: أهلين، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا، صباحك ورد وحماس وأمثال جميلة. كيفك في الأمثال؟
6: والله الحمد لله ماشي يعني.
4: طيب يلا أسألك.
6: تفضل.
4: يا خبر اليوم بفلوس
6: بكرة بلاد.
4: حلو. المادح نفسه
6: كذاب.
4: أسأل مجرب
6: ولا تسأل فضيلك.
4: والله حلو. الله يهني سعيد.
6: كيف؟
3: ها قولي.
4: الله يهني سعيد. والله ما
3: تخنى. طيب امشي عدل.
6: اختار عدل وكيل.
3: يا ولد يا ولد.
6: مذاكر
3: وجاي.
4: فنان فنان. شكرا لك.
3: يعطيك العافية بندر. يا هلا فيك.
4: أهلا وسهلا بندر.
3: طيب عادل من الرياض يعني مستمر مستمر في البوفيه المفتوحه دي مستمر عادل. فيها يقول ايه؟ يقول ايمان تفتكري هذا المثل اللي يقول يبيعك بالفول
4: بيعه بكشوره.
3: حلو يا
4: شفتي
3: والله.
4: عادل
3: ايمان
4: مكاوية من الطراز الرفيع.
3: واضح واضح. كمان من ضمن الـ الـ المسجات اللي جاتنا هذا صراحه ما فهمت
4: هذه باللهجه اليمنيه
3: بس مقولة يعني ما هي أمثال.
4: لا كلها أمثال.
3: كلها أمثال.
4: اللي يشتهي الحال يصبر على المر. الحالي.
3: اللي يشتهي الحالي.
4: يعني هو سبحان الله نرجع نقول باختلاف اللهجات.
3: صحيح.
4: هي نفس الأمثال. الحجر من القاع والدم من راسك. هي نفس الفكرة.
3: راس.
4: هو راس يعني هو بطريقة كلامه بس. أيوه. هي الحجر من الأرض والدم من راسك هي نفس الفكرة.
3: أيوه نفس الفكرة. طيب خلينا نأخذ اتصال.

0: قال نقول لعبد العزيز صباح الخير يا عبد العزيز.
1: صباح النور
0: يا اهلا وسهلا ومرحبتين عبد العزيز. صوتك شويه صعب فحاول تغير مكانك.
1: بغير
0: تمام. كيف الامثال معك؟
1: والله
0: ها يعني تمام ماشي حالك. طيب خلينا نشوفك نشوف مع الامثال. اسال مجرب
1: ولا تسال طبيب.
0: كل يرى الناس
1: بعين طبعه.
0: اهل مكه
1: اقرب شعابه.
0: اللي العروس للعرس العروسه للعريس
1: والجري للمتاعيس.
2: والله انك فنان.
0: رجعت حديمه
1: لعادتها القديمه.
0: يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد لا لا لا كثير علي يا عبد العزيز. برافو عليك والله برافو عليك.
1: لكن المثل اللي قلته انا الصبح كشا مشى.
0: ايوه
2: انت عبد العزيز.
0: جانا عشا
2: عجبني
0: ما نحن قلناه.
1: ايوه بس ها. انت جبتوها ما ادري كده بطريقه.
2: طب قول
0: قولوا انت
1: مشى عزمنا فطور جانا عشا
2: كشا مشى. أيوة. عزمناه فطور جانا عشاء.
0: طيب هي كذا قالته إيمان بالضبط كذا قالته.
1: ما أدري بطريقة ما جت
2: مكاوية ما
0: بس
2: مدينية.
0: بس هي ما عجبتها الطريقة عشان مكاوية
2: وأنا قلتها بالطريقة المكاوية.
0: يعطيك العافية يعطيك العافية عبد العزيز. شكرا لك يا هلا وسهلا فيك.
2: شكرا على أمثالك يا عبد العزيز أسعدتنا.
0: يلا نروح نواف.
2: نواف يا هلا.
3: أهلين صباح الخير.
2: يا هلا ومرحبا بنواف.
3: أهلين فيك.
2: هلا بك نواف. من فين؟
3: أنا من الطائف.
2: طيب يا نواف كيفك في الأمثال؟
3: والله وسط يعني.
2: وسط طبطب وليس؟
3: إيه ممكن يجي كويس.
2: إيه حلو. ما بك شيء.
0: والله أنا لا يمكن أجيبه.
2: كتر الدق؟
3: فك الحام.
2: والله العين بصيرة؟
3: ولد يطيرة.
2: أعطي الخبز خباز. أعطي الخبز لخبازه.
3: لو اكل
2: نصه. والله ما
0: والله انك شاطر. والله انك شاطر
2: والله ما انتهي.
0: برافو عليك والله انك شاطر.
2: الله جاب
3: والله خدع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم الموافق 19 أغسطس. اليوم 19 أغسطس حدثت كثير من الأحداث. نبدأ من عام 1856، تسجيل براءة اختراع لطريقة تكثيف الحليب وحفظه، في خطوة أسهمت في تطوير تقنيات حفظ الأغذية.
3: في عام 1909 أقيم أول سباق للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية على مضمار مخصص للسباقات، في بداية مرحلة جديدة من رياضة السيارات.
2: عام 1964 إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في مدار ثابت بالنسبة للأرض، ما أسهم في تطوير الاتصالات ونقل البث التلفزيوني لمسافات بعيدة.
3: في عام 1976 شهد العالم تطور طبي مهم في مجال زراعة الكبد من متبرع حي ضمن مسيرة تطور عمليات زراعة الأعضاء.
2: 1989 أعلن عن تطوير تقنية جديدة في مجال التصوير الطبي بالموجات فوق الصوتية، أسهمت في تحسين دقة الفحوص الطبية.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عبده رجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا عن الأمثال، وهي لعبة، وكل أربعة حنلعب لعبة مختلفة، تمام؟ فاليوم كان نقول لكم المثل وتعطونا كمالة المثل، ما شاء الله طلعتوا مبدعين. ولكن خلونا يعني نقرأ بعض الأمثلة اللي فعلا أرسلوا لنا إياها المستمعين، شكرا جزيلا لكل اللي شاركنا به الأمثلة. فاليوم نصيبكم كمستمعين بتتشاركوا معنا مع البرا الواتساب إنكم تزودونا بأمثلة ونلعب مع بعض فيها. حنبدأ بمسجاتنا، خلينا نشوف.
3: خالد المولد يقول: مثل صيني، أعطي رجلا سمكة فأطعمه يومين وعلمه الصيد وأطعمه مدى الحياة. هذا مثل صيني شاركنا به خالد.
2: طيب عندنا أيضا من ضمن الأمثال أم صالح، يعني ما هو قوي أم صالح،
3: شكلها هي بترددوا في البيت.
2: أيوة واضح.
3: طيب يزيد يقول: جبتك يا عون طلعت فرعون، هذه تكملته. صحيح. عرفناها يزيد.
2: صحيح. طيب عندنا أيضا من غير اسم، من غير اسم. طيب. المثل من غير اسم عندنا حسن فاتح يقول: النار تولد رماد، الخيل تركض، والشكر لحامد.
3: الحال. طيب عندنا سارة، شكرا يا سارة على كمية الأمثال اللي كتبتيها، ما حنقدر نقولها كلها، واستعنا ببعض الأمثال منك. شكرا لك. العروسة للعريس وجري للمتاعيس، الله يهني سعيد بسعيدة، أصابع يدك مو سوا، يعني ضربني وبكى سبقني واشتكى، كلها أمثال جميلة.
2: نعم. والواثق الخطأ يمشي ملكا، أنت تريد والله يريد تهيأ لي. هذا ما هو
3: أعتقد هذا
2: ما هو مثل، ماني متأكدة.
3: في لافات الفوت ما ينفع الصوت. حلو هذا،
2: حلو. ضربني واشتكى، هذه كمان أنا يعجبني مرة. طيب عندنا كمان أبو مقرن يقول: باب يجيك من الريح سدة واستريح، إذا صاحبك عسل لا تاكله كله. وأيضا عندنا خبر: اليوم بفلوس بكرة ببلاش. وعندنا كمان: القرد في عون مغزل.
3: وأي جميل، أعشق ذا المثل. هذه سيف من اليمن، كمية أمثال جميلة، يمكن قلنا بعضها. وفي كمان: يا هارب من الموت يا واقع فيه، إذا كثرة الديوك فسد المرق. يعني في أمثال جميلة يمكن باللهجة اليمنية، ولكن في لها معاني أيضا في اللهجات.
2: وأنا
3: الأخرى.
2: دائما المثل اللي أمثله على الهواء وعلى في الحياة الطبيعية، يعني لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. تستعجلوا أنتوا الله يهديكم، لأنه راسل لنا يقول ليه ما تقروها كلها، ما نقدر نقراها كلها. طيب. تمام.
3: رجعت قالت سارة: من سد الدين نامت عينه. وشكرا كمان على الكلمات الجميلة، أنه وراء كل رجل عظيم امرأة. فسر قد إيش مهم مساندة المرأة وتشجيعها للرجل من أجل وتحقيقها الاستقرار لهذا الرجل أنه ينجح. شكرا لك. والمرأة يعني شايفها كزجاجة
2: وانفلت،
3: يبدو ظاهرها رقيقا لكنها تحمل في جوهرها قوة تذهل. بالفعل المرأة سبحان الله، الله أعطاها هذه القوة من أجل أنها تكون أم وأخت وزوجة وابنة، وتقدر تأدي كل هذه الأدوار. شكرا لكلماتك هذه سيف،
2: يعني يعطيكم العافية. بس ليش تحول الموضوع ما فهمت؟
3: هو راح من رجل
2: إيه وراح عظيم. تحول الموضوع.
3: حلو، أنا حبيت.
2: يعطيك العافية.
3: حبيت الإطراء.
2: طيب خلونا نطلع. طنش تعش تنتعش، والله هذا مو من مثل، هذا والله واحد فاضي قال المقولة ويلا انتشرت.
3: بس والله انه حلو يدينا.
2: والله انا ما يعجبني.
3: طنش تعش تنتعش
2: فيها يعني. لا لا لا, لا
3: انا حكتبه.
2: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، أكيد أجمل التحايا لكل اللي انضم للموجة الغالية إذاعة جدة وبرنامج ابدأ صح. وكالعادة عندنا فقرات كثيرة، واصلين الآن لفقرة ترند. فقرة ترند اليوم في منصة إكس تداولت خبر افتتاح منتجع روز وود أمالا في منطقة تريبل باي على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر، باعتباره إضافة جديدة إلى منظومة السياحة السعودية ومحطة بتعكس النمو المتسارع اللي بيشهده قطاع السياحة في المملكة. تفاعل المستخدمون مع تفاصيل المنتجع اللي بيجمع بين الفخامة والاستشفاء والطبيعة، وأشادوا بتصميمه المستلهم من البيئة المحلية وموقعه الساحلي وما يقدمه من تجارب متكاملة للزوار، وبتشمل الإقامة الفاخرة، الاستشفاء، الأنشطة الرياضية، المطاعم والمرافق العائلية.
3: كما سلطت التفاعلات الضوء على التنوع الواجهات السياحية السعودية وما شهدته سواحل البحر الأحمر من مشاريع نوعية تسهم في تقديم تجارب سياحية جديدة للزوار من داخل المملكة وخارجها أيضا، وتعزيز حضور المملكة كواجهة عالمية للسياحة والاستثمار.

الاستجمام والاستشفاء. وقد عبر عدد من رواد المنصة عن إعجابهم بما وصلت إليه المشاريع السياحية في المملكة، مؤكدين أن افتتاح منتجع روزوود أمان يمثل إضافة جديدة لمشهد السياحة السعودية ويعكس حجم التحول الذي يشهد القطاع في ظل مستهدفات الرؤية 2030.

0: بدأ العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، بداية تجدد روح الأمل في مسيرة البناء والنماء. جدة اف ام تتمنى لكم النجاح.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. المسجات لسه ما وقفت معانا
3: في حماس ألف.
2: أي والله، يعني أعطيتونا كمية أمثال ما هي طبيعية. أبو قصي يقول اللي أخذته الهانم تاخذه اللي تسبح تمسح السلام. هو مثل مصري يعني عموما، يعني فيعني ماشي حاله، أمور تمام الأمور.
3: محمد أحمد يقول يتعلم الحجامة في دار اليتامى. يا حرام، يعني عشان ما لهم أحد يا مجرمين يا اللي بتتعلموا الحجامة.
2: طيب، عندنا أيضا رسالة من أبو عبد الله.
3: لا يا أبو عبد الله،
2: هذا المثل أنت جبته على الجرح،
3: كثير أحبون هذا المثل.
2: اللي يبينا عية النفس تبغاه، واللي نبيه عية البخت لا يجيبه.
3: الله
2: لا لا لا، هذا يعني مو جبته على الجرح، مو تعبتنا بالمثل.
3: جميل، تسلم يدك. طبعا أنا شوفي يعني صراحة تكلمنا في أمثال كتير وأمثال حلوة، بس أنت المثل اللي ما تحبيه أبو عبد الرحمن، شكرا لك. طنش تاش تنتاش. أنا هذا بأكتبه بماء الذهب وأضعه أمام عيني، لأنه يدينا. أنا حقول لك شيء، وأنت يمكن إحنا نتشابه في ده الموضوع، أنه مسؤوليتنا عالية وإحساسنا بالمسؤولية ورانا وناخد كل شيء بطريقة جدية ولازم نسوي ومثالية. في الأخير ترى أنا ما نابني غير وجع القلب.
2: لا لا لا لا، مو بهذه الطريقة أبدا، مو هذه الطريقة. يعني هذه مثل إيش ما أحسه طنش تعيش تنتعش
3: تنتعش.
2: لا، مش من باب أنه والله مسؤولية أو مو مسؤولية، ما هو مثل قديم تراثي في الكلور. هو مقولة قيقولة
3: قالوها
2: وانتشرت بطريقة عجيبة.
3: أيوة صحيح،
2: بس أنا يعني مصدرها بالنسبة لي لا،
3: ما هو عاجبك.
2: انا ما بقدر ما اني قاعده اقول على الهواء،
3: يعني مو عاجبك،
2: مره مو عاجبني.
3: طب ايش اليوم كذا مثل كذا انحفر في بالك تاخذيه وتضيفيه لقاموس امثالك؟
2: والله هم كلهم
3: لنا القرفان وبغزال حبه. ماشيه بهدل العالم بيه.
2: لا يعني انا هو في مثل واحد هو اللي ماسك في لساني يعني، بس انه يعني ابو عبد الله يوم قال هذا المثل
3: انا تعلمته منك المثل. قولي
2: اي مثل؟
3: لو صبر القاتل
2: على المقتول كان مات، لانه العالم كله مستعجله.
3: صح،
2: كل العالم مستعجله تبغى الشغل في نفس الوقت في نفس اللحظه. لا لا لا لا، اهدأ
3: والله.
2: اهدأ
3: ما يصير يا جماعه،
2: اهدأوا اهدأوا. يعني
3: انا سويت لي مثل بدي المناسبه.
2: ايوه انت
3: ما يخلص اليوم يخلص بكره.
2: هذا مبدأ التسويف، هذا مو دائما.
3: يعني ليه نضغط على نفسنا؟
2: مبدأ التسويف
3: ولازم اليوم ولازم في
2: اللحظة. لا بس إيمان، كيف يعني التسويف؟ ترى مو كويس.
3: ما يخلص اليوم يخلص بكرة.
2: طيب، وتجي بكرة تقولي اللي ما يخلص اليوم يخلص بكرة،
3: وهكذا
2: ونقعد لين السنة الجاية إلين يموت الموضوع. طيب لا لا، اللي صراحة يعني في على يعني في القلب يعني وجاع الجرح، اللي يبينا عية النفس تبغاه، واللي نبيه عية البخت لا يجيبه.
3: أنا ما كنت في الرياض، قعدت فترة لين ما حفظته.
2: قعدتي طولتي
3: أحفظه وأقوله بأداء إلقاء عالي، مستوى عالي.
2: مثل
3: قولي
2: قالوا إيه؟ أنا طبعا مثل إلين دحين ماني قادرة أجيبه صراحة. المهم أنه حصل عندنا في العيلة، كانوا بيتكلموا عن مثل معين، تمام؟ وبعدين جاء

0: احد من اقربائي يعني يبغى يقول مثل
1: اي
0: بس انه هو ما قدر يقول المثل قام صور المثل اوكي هو المثل فيه ناقة وفي كذا صور المثل
1: وطاحت الناقة كتر السكاكين
0: يا ريت والله لو قالوا ما عليه بس انه هو قال شيء من راسه
1: من عنده
0: ألف من راسه ايوه وقال كلمتين يعني مش كثيرة المهم فكل مرة انا حافظة الكلمتين
1: حق
0: لا هي الـ الـ الـ
1: اللي قالها
0: اللي قالها هي اللي مسكت معايا المثل الحقيقي ما مسك معايا الى الان الى الان تخيل
1: طيب والكلمتين اللي قالها صح ولا
0: ما اقدر غلط غلط غلط ألف من راسه
1: طب ما احنا عندنا ما شاء الله اليوم متابعين ألفوا وجميلين و
0: والله مو انا اللي ابغى يا ما ادري مين اللي راسل لنا والله ما ادري
1: سارة استودعكم الله
0: يعطيك العافية يا سارة مين اللي أبغاه لا والله مو كذا مو كذا يعني بس إنه حلو المثل وجميل يعني صراحة
1: وطريقة نطقه جميلة
0: طريقة نطقه جميلة أنا دائما أتعمد أقول كلمات نجدية عشان يعني إيمان يعني تنبسط مني أكثر
1: أحب اللهجة
0: فأبهرها
1: بنيني كل يوم يا دينا أول سارة تقول لي إيش بك متني حافة فيه وواحدة من المتصلات من حايل لهجتها جميلة فأنا جالسة كده
0: تستمع
1: رايحة في اللهجة أسعدتونا الصراحة اليوم من كل مناطق مملكتنا الغالية أكيد إذاعة جدة إذاعة الجميع إذاعة الكل فهذه مشاركاتكم تسعدنا وتدينا طاقة أن نقدم أحلى وأحلى كان يومنا جميل بيكم صراحة كلمة شكر لا تكفيكم متابعينا وأصدقائنا الأعزاء
0: يا هلا وسهلا فيكم بكذا فعلا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم اللي استمتعنا فيه معاكم خاصة يوم الأربعاء يعني خصصنا هذا اليوم لكل الألعاب اللي ممكن نلعبها مع بعض بعيدا أي مواضيع جدية أو غيرها اليوم كان عندنا لغز لغزنا كان إجابة السوق الشعبي هذه إجابة اللغز أما ما في موضوع اليوم كان عندنا لعبة الأمثال وإن شاء الله الأربعاء القادم حنسوي اللعبة
1: إنسان حيوان
0: اللي هي أوتوبيس كومبلي يسموها
1: طيب. وصلنا للنهاية كلمة شكر كبيرة أكيد لكم وكلمة شكر لزميلاتنا في الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف وكلمة شكر كبيرة لزميلتي دينا سعد أكيد والمبدعة سارة خوجة تقبلوا تحياتي أنا إيمان باحذرة كونوا بخير وبكرة إن شاء الله يتجدد بينا الموعد
0: إلى اللقاء.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الطاقة على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير، يا هلا فيكم مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. حيكم انا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ايضا يزداد التعرق عند كثير من الناس وتظهر معه اسئلة يومية ممكن تكون بسيطة لكنها تهم الكثير من الناس ايضا. ليش يتعرق بعض الناس اكثر من غيرهم؟ هل العرق نفسه هو مصدر رائحة مثلا؟ لماذا لا يوقف مزيل العرق خروج العرق رغم استخدامه بشكل يومي؟ ممكن نستخدم مصطلح مزيل العرق أو حتى مصطلح مضاد التعرق وكأنهم شيء واحد، بينما بحسب ما يعني ذكر في البحوث أنها تختلف وظيفة كل منهما. الأول يستهدف رائحة الجسم، أما الآخر يقلل كمية العرق مؤقتا. لكن كيف نختار المنتج المناسب؟ وإيش الطريقة الصحيحة لاستخدامه؟ وهل الأفضل وضع مضاد التعرق صباحا أم قبل النوم؟ وماذا عن المخاوف المتداولة حول أملاح الألومنيوم؟ نناقش أيضا التعرق الزائد الذي لا يرتبط بحرارة الجو أو حتى النشاط البدني، ممكن يوصل أحيانا لدرجة أنه تؤثر في العمل والعلاقات والثقة بالنفس. فمتى يكون التعرق طبيعيا؟ ومتى نعده حالة مرضية تحتاج إلى علاج؟ وما حقيقة علاجات البوتوكس والليزر والأدوية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة يسعدنا أن نستضيف الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر. حياك الله دكتور متعب وصبحك الله بالخير.
2: أهلا وسهلا أخوي محمد وحياك الله. وفي البداية سعيد جدا أن أشارك معكم في البرنامج، وصباح الخير لكم جميع المتابعين.
1: يا هلا فيك، واحنا اللي سعداء صراحه باطلالتك الاولى معنا في برنامج صحه ولياقه، وان شاء الله تكون امتداد لحلقات قادمه مواضيع ايضا كثير نناقشها بما يختص في تخصصك دكتور. طيب خلينا نبدا دكتور، بدايه ليش عندنا غدد عرقيه اصلا؟ الغدد العرقيه هذه ايش الوظيفه الاساسيه لها اصلا؟ وايش وظيفه العرق بالاساس؟
2: طيب الله يعطيك العافيه. هو بالنسبه للجلد بشكل عام عندنا ثلاث أنواع من الغدد اللي تفرز إفرازات في الجلد. أولاً اللي هي الغدد العرقية، بعدين عندنا غدد دهنية اللي تعطينا الرطوبة والأشياء للجسم، وفي بعض الأماكن من الجسم في غدد خاصة تفرز إفرازات معينة ما لها وظيفة معروفة حتى الآن. لكن بالنسبة للغدد العرقية الدور الأول لها هو خفض درجة حرارة الجسم، يعني هي نوع من الميكانيزمات الموجودة في جسم الإنسان علشان يتعامل مع الارتفاع الحاد في درجة الحرارة. هذه رقم واحد. رقم اثنين هي وسيلة من وسائل الإخراج في جسم الإنسان. يعني سبحان الله احنا نعتقد ان السوائل او الأملاح او حتى ايضا بعض المواد الإخراج فيها لازم يكون بطرق معينة. سبحان الله العرق يعتبر وسيلة للجسم لطرح بعض المواد خارج الجسم، لكن التبريد هو الدور الأول للعرق.
1: طيب زيادة التعرق يعني في فصل الصيف مثلا تعتبر استجابة طبيعية دائما يا دكتور؟
2: صحيح، إذا الشخص فقط في فترة الصيف هذا يعتبر استجابة للجو مثل أي شخص آخر. ارتفاع درجة الحرارة الجسم يطلع العرق، العرق يسوي برودة في سطح الجلد.
1: طب وش السبب أنه بعض الناس يا دكتور يتعرقون بكميات أكبر من غيرهم في الظروف نفسها أحيانا تكون؟
2: طيب بالنسبة للسبب، أولا في الأسباب اللي هي نسميها حنا تركيبة وبنية الجسم اللي هو الجينات زي ما نقول. فنشاط الغدة العرقية يختلف من شخص لشخص حسب جسمه تركيبة جسمه. السبب الثاني هو نلاحظ أن استجابة الناس للحرارة والرطوبة مختلفة. يعني في ناس مثلا في جدة مثلا في فترة الرطوبة يقول أنا ما أتحمل ولا أقدر أطلع يعني إلا خمس دقائق ولازم أدخل الظل. في ناس عادي يقعد يجلس برا وياخذ فترة طويلة أو حتى يشتغل في الهواء والطلق ومع هذا ما عنده أي مشكلة. فاستجابة أولا عندنا تركيبة الجينات عند الإنسان. الشيء الثاني اللي نسميها حنا الأيض الميتابوليزم عند الإنسان، وهذا يختلف من شخص لشخص. يعني عندنا الأشخاص العاديين وعندنا الناس اللي فيه عندهم مشاكل أو حالات مرضية. بعض الحالات المرضية تزيد من إفراز العرق، مثل بعض الأمراض اللي تتعلق بالغدد الجسم مثل الغدة الدرقية تحكم في نشاط الجسم. مثلا اللي عنده فرط في الغدة الدرقية يبين أنه عرقوه بشكل كبير. اللي عنده ضعف أو نقص في الغدة الدرقية مش مضبوطة، بعض الحالات من السكري المستمرة هذول ممكن يكون عندهم العكس، ما يتعرقوه طيب. بشكل المناسب.
1: اي طيب، وش المناطق اللي في الجسم دكتور بتحتوي أكبر عدد من هذه الغدد العرقية؟
2: طبعا احنا عندنا الجسم بشكل عام كله فيه عرق وفي غدد العرقية، لأن التبريد سبحان الله العظيم يستهدف جميع سطح الجلد. لكن عندنا أماكن أعلى من غيرها، وهي اللي نسميها احنا الأماكن طيات الجسم، اللي يكون فيها طية في الجسم مثل الأبطين، عندنا المنطقة الثلاثية ومنطقة الخاصة، منطقة فروة الرأس والأعلى الوجه، هذه تعتبر أيضا من الأماكن الغنية بالغدد العرقية.
1: طب كمية العرق دكتور اللي ينزل من الجسم هي مرتبطة مثلا باللياقة البدنية ولا الوزن ولا العمر ولا ما لها علاقة بهذا كله؟
2: لا، هي لها علاقة زي ما قلت لك، أول شيء الجينات الإنسان تركيبته
1: بالأساس.
2: الشيء الثاني أيضا الجسم اللي هو الحرق والطاقة. الشيء الثالث زي ما تفضلت، لما يبدأ الإنسان بنشاط رياضي الدورة الدموية تزيد، نبض القلب يزيد والحرارة ترتفع، فيبدأ الجسم الإنسان يحتاج تبريد في خلال مثلا العمل، فيبدأ التعرق يكون أعلى. لكن هذه أشياء غالبا تكون حتى الإنسان يدري أنه في الأوضاع هذه. أيضا العاطفة ما ننساها، الشخص اللي يكون مثلا في حالات خجل، في حالات غضب، في حالات يبدأ أيضا الإفرازات العرق تزيد عنده كجزء من الاستجابة للمخاطر أو الاستجابة لاستثارة المشاعر والجهاز العصبي.
1: طب في فرق دكتور في طبيعة التعرق بين الرجال والنساء والأطفال أيضا ولا كلهم سوا في الموضوع هذا؟
2: لا، العمر يفرق معنا.
1: لكن الجنس ما له علاقة.
2: لا لا، الجنس عندنا بس السيدات في بعض الأحيان الاضطرابات الهرمونية تزود العرق، بس أبسطهم التغيرات الهرمونات أثناء الحمل. يعني السيدة الحامل تميل إلى أن تتعرق أكثر منها قبل ما تكون حامل. ليش؟ قالك لأن الهرمونات تتغير فترة الحمل. الشاب في فترة البلوغ غير قبل مرحلة البلوغ، بعد مرحلة البلوغ يميل أن يكون أوضح عنده العرق من قبل.
1: أيضا دكتور بالنسبة للنساء أعتقد بعد 40 الهبات الساخنة هذه ما يتعرضوا لها وبالتالي يزيد تعرقهم. صحيح
2: صحيح صحيح. ليش؟ لأنه يبدأ ينخفض عندهم الهرمونات الأنثوية الأستروجين، زين، يبدأ ينخفض الأستروجين في الفترة هذه اللي هي فترة قبل انقطاع الطمث، ثم بعدين بعد انقطاع الطمث يصيب عندهم يسمون الهبات الحارة هذه في الوجه وفي الجسم.
1: طيب ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
2: الله.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
4: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفنا اليوم الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا عن العرق ومزيلات التعرق أيضا. طبعا واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار موجه للدكتور متعب 800-244-28-28. راح ناخذ اسئلتكم ويجيب عليها الدكتور ان شاء الله في الجزء الاخير من حوارنا. طيب دكتور، بسألك الان على موضوع الـ الـ الـ العرق، هل في الاصل له رائحه ولا الرائحه هذه تتكون بعد خروجه من الجلد؟ يا ريت تشرح يا دكتور علميا وش اللي يصير.
2: صحيح زي ما تفضلت، العرق من الغدد العرقيه المفروض ما يكون فيه رائحه، لأنه هو ماء وأملاح فقط. اللي يصير وشو؟ في غدد زي ما قلت قبل شوي، غدد ما هو معروف وظيفتها الأساسية، لكن موجودة في أماكن معينة من الجسم، وتتركز غالبا في الأباط والمناطق التناسلية عند الرجل وعند المرأة. هذه الإفرازات فيها تكون تميل للدهنية، غير الغدد الدهنية طبعاً في الجسم، لا هي غدد خاصة سبحان الله، لو قعدتها إلى الآن ما يدرون إيش الوظيفة الأساسية لها، يكون إفرازها دهني، يميل للدهنية، حتى تركيبة الإفرازات تكون فيها الدهون عالية. فعندنا هذه المادة، وأيضاً العرق نفسه يتعرض للتغيرات بعد ما يطلع من الجسم. أهم هذه التغيرات إنه البكتيريا اللي موجودة في سطح جسم الإنسان، أو نسميها إحنا البكتيريا المسالمة اللي ما تسوي التهاب وعلامات لكنها موجودة، تبدأ تكسر المكونات هذه وتحولها بالتالي إلى مكونات أخرى تطلق رائحة، وإلا في الأصل ما في رائحة للعرق في جسم الإنسان بشكل عام. في الأماكن الخاصة اللي عندك قلنا المناطق التسوية ومناطق الإبطين، أيضا الغدد اللي يسمونها أبوكراين هذه تطلع برضو المواد هذه، ويكون رائحتها غير واضحة، لكن التكسير اللي قاعد يصير من البكتيريا هو اللي يسبب إيش التحول إلى الرائحة غير مرغوب فيها.
1: يعني البكتيريا هي اللي لها دور في تكوين هذه الرائحة فقط.
2: صحيح. هذه الحالات الطبيعية عند الإنسان. طبعا فيها أشياء ثانية نتكلم عنها اللي تسبب يعني رائحة سيئة في الجسم،
1: بس وش السبب إنه الرائحة تكون أوضح مثلا في الإبطين القدمين مقارنة مناطق أخرى دكتور؟
2: أيوة طبعا، لا الإبطين غير القدمين، إحنا عندنا في مرحلة في الإبطين وفي الأماكن هذه مثل ما قلنا لك، أول شيء الأماكن هذه تكون مغطاة، يعني في طيات في الجسم هنا غالبا تكون الرطوبة فيها فترة أطول من مثلا سطح الوجه أو سطح الجلد اليد أو كذا، اللي مع

0: الهواء كله تجف بسرعة، الأماكن هذه ما تجف بسرعة. أول شيء عندنا البكتيريا، ثاني شيء طول الرطوبة هذه يعطي فرصة سبحان الله للفطريات، الفطريات تحب الأماكن الرطبة. ممكن يتكون أيضا فطريات غير مشاهدة، ما تتحول إلى حالة مرضية لكنها موجودة، هذه هي اللي تعمل على تغيير تركيبها الكيميائية، فبالتالي تبدأ تطلع روائح العرق.
1: طيب تفضل دكتور كمل.
0: أيوة أيضا مثل ما قلنا، عشان كذا في فترة البلوغ يبدأ الشخص يحس الرائحة أكثر. ليش؟ لأن الغدد هذه اللي تكلمنا عنها أخوي ما هي مثل الغدد العادية العرقية اللي تستجيب للرياضة للمشاعر للغضب وكذا، لا هي تستجيب أكثر للهرمونات، تغيرات الهرمونية في الجسم هي اللي تتحكم فيها، تزود الإفراز وتنقص الإفراز. عشان كذا الأطفال ما نحس عندهم روائح بشكل واضح مقارنة بالبالغ والكبير في العمر.
1: بس إجمالا دكتور، كثرة التعرق مرتبطة بأنه ممكن هذا اللي يتعرق بسرعة أنه رائحة الجسم عنده ستكون أقوى، ولا ما لها علاقة؟
0: لا ما لها علاقة،
1: ما لها علاقة. طيب
0: إلا زي ما قلنا تحول العرق، تكون عرق. لكن في ناس مثلا في الجيم فترة بسيطة يتبقى مثلا معرق جسمه كله لكن ما في رائحة، يدخل ياخذ شاور ينتهي الموضوع.
1: طب هذا اللي بسألك عليه دكتور، ليش عند بعض الناس تطلع عندهم رائحة مزعجة رغم انهم يعني حتى يستحمون ويستخدمون مزيل الرائحة ايضا، ايش السبب؟
0: ايوه طبعا من الاسباب كما تفضلنا وجود البكتيريا هذه رقم واحد، لانه المواد اللي احنا نستخدمها مثل المعطرات والاشياء هذه غالبا ما هي فيها المواد اللي هي مضادات البكتيريا، عشان كذا هي ما تصنف ادوية، تصنف على انها اوفر ذا كاونتر، يعني تأخذ بدون وصفة طبية. فهي تتعامل مع المادة الكيميائية في شكلها النهائي ولا تتعامل مع البكتيريا الموجودة اللي هي تغير الرائحة. هذا رقم واحد. رقم اثنين اخوي، سبحان الله منطقة هذه اللي تفضلت وذكرتهم اللي هي منطقة الأبطين، منطقة التناسلية، مناطق هذه مناطق شعرية فيها شعر. الشعر كثافة الشعر وسمك الشعر زين مرتبط بالغدد اللي قلنا عنها الأبوكراي، لأنها هي تفتح جوات الشعرة، فكل ما تكون الشعرة سودة أو سميكة وكذا معناته أن الغدة المرتبطة فيها أكبر وأوضح زين. فكذلك أيضا الشعر نفسه هو مكان تتغبى فيه البكتيريا. عشان كذا نلاحظ اللي يزيل الشعر مثلا بشكل مستمر تقل عنده الرائحة بشكل واضح عن الناس اللي يتأخرون فترات طويلة ما يزيل شعره. حتى لو يغسل خلال يوم أو يومين بالكثير تبدأ المنطقة تكون كلها رائحة نفاثة.
1: هذه نقطة مهمة أيضا دكتور.
0: إيه هذه هذا عند الإنسان، نتكلم عن الإنسان الطبيعي اللي ما عنده أمراض.
1: طب نسمع عنده أحيانا الأطعمة الحارة، الثوم، البصل، أحيانا الكافيين، يقولون هذا أثناء التعرق يساهم في تشكيل رائحة الجسم، هذا صحيح دكتور ولا لا؟
0: صحيح، لأنه مثل ما قلنا الجسم يطرح جزء من المواد الفضلات والإخراج عن طريق العرق، الغدد العرقية، فبعض الأطعمة تطلع فورا مباشرة. يعني عندك مثلا الثوم، في الثوم ايضا بقى فيه الماده اللي هي الحلبه. الحلبه صحيح. هذه يستخدمونها كثير السيدات زين، فبالتالي تطلع مباشره مع التعرق على طول، فالمواد هذه والاعشاب والاشياء اللي تستخدمها تطلع مع العرق وتعطي رائحه غير جميله. إيه. بس ترى دائما مو العكس صحيح، يعني لو اخذت حاجه ريحتها حلوه ما تطلع في العرق. يعني قبل فترة طلع في تويتر ترند وانتشر كثير عند الناس، واحد يجي صباح يشرب موية ورد ويقول لك ليش تعطيني، يقول رائحة حلوة إلى آخر الليل، هذا ما
1: مو صحيح.
0: أي ما هو صحيح، يعني يصير عرق ما ورد ما معقول.
1: معقول. طيب دكتور، متى يكون التغيير المفاجئ في رائحة العرق مؤشر إنه يستدعي مراجعة الطبيب، والله ما هو والله موضوع رفاهية؟
0: أيوة عندنا حالتين. الحالة الأولى لما يكون خصوصا عند الأطفال اللون يتغير، يعني الآن أخوي محمد على الفنيلة مثلا يكون فيه العرق، أحيانا لون العرق يكون لون أصفر فاقع، هذا الطبيعي يكون فيه لون أصفر، لكن أحيانا يكون فيه لون آخر، في بعض الألوان تميل إلى اللون الأخضر أو تميل إلى الألوان هذه، هذه قد تكون علامة على وجود بكتيريا واضحة. أو عند الأطفال في أمراض اللي نسميها الأمراض الأيضية، بمعنى أنه جسمه ما يكسر مواد معينة، ما يطلعها أو ما يخرجها، فتتحول إلى مواد أخرى وتطلع مع العرق. وإن كانت الأمراض هذه الأيضية الجينية قليلة، ولكن تستدعي أن اللون مختلف عن اللون العرق الطبيعي، هذا مهم جدا خصوصا عند الأطفال، الأمراض الجينية هذه تطلع بدري عند الأطفال. بالنسبة للأشخاص الكبار، لما يكون في عرق ما كان متعود عليه قبل كذا، أنا ما كنت كذا، الآن أصبح في فرط عرق، العرق بدأ يطلع بشكل واضح، هنا لازم أيضا نشوف. العكس أيضا، قلة التعرق بشكل واضح جدا، هذه أيضا دلالة على وجود مشكلة. وأغلب سبحان الله المشاكل اللي تؤثر مباشرة على العرق هي مشاكل الغدد، وأهمهم حاجتين، عندنا السكر وعندنا الغدة الدرقية، هذول الاثنين هم اللي فعلا بشكل كبير يأثرون على العرق. طبعا الأمراض العصبية أو اللي تعرضوا لإصابات في العمود الفقري والأشياء هذه تأثر على الأعصاب، لكن هذه يكون غالبا في تاريخ واضح، يعني أنه عنده مشكلة في الأعصاب، تعرض الحادث. لكن الشخص العادي أحيانا متى يكتشف أنه عنده زيادة أو ضعف في الغدة الدرقية مثلا؟ لما ترتفع درجة حرارة الجسم، دائما يتعرق، ما يتحمل الحرارة، ما يتحمل الجو الحار، وأول كان يجلس ساعتين في الشارع، هذه تقول لك إيش ممكن تكون علامة على، فيروح يفحص الغدة الدرقية.
1: ممتاز.
0: علشان كذا أخوي محمد، لما يجينا شخص يقول أنا عندي فرط تعرق، أول شيء لازم نستبعده وجود مشاكل في الغدة، قبل ما نعطيه أدوية ونعطيه أشياء ثانية، لازم نتأكد أنه سليم، ما عنده أي مشاكل جوا.
1: ممتاز. طيب خلينا الآن نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل راح نفتح ملف مزيلات العرق ونتكلم على كل الجدل حولها وعلى أنواعها وخصائصها. نروح الفاصل القصير ونرجع نكمل حوارنا مع دكتور متعب العتيبي.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا اليوم الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر. وللتذكير بواتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار فيما يخص موضوع حلقتنا اليوم عن التعرق ومزيلات العرق أيضا، 800-44-28-28. طيب دكتور، الآن بسألك على موضوع مزيل الرائحة أو مضاد التعرق، وش الفرق الطبي بين مزيل الرائحة اللي هو الديودرنت وبين مضاد التعرق؟
0: طيب الديودرنت أو المزيل الرائحة دوره فقط إزالة الرائحة، يعني هو كأننا نتكلم عن معطر بس، كأنك تحط عطر لكنه مخصص لأماكن التعرق. المضادات التعرق هذه تختلف حسب نسب الأملاح الموجودة فيها، في أشياء ضعيفة وسط وفي أشياء قوية، دورها هو أنها تتحكم في إفراز العرق نفسه، يعني تقلل كمية الإفراز العرق، لكن الكمية هذه البسيطة اللي تطلع قد تتحول إلى رائحة غير مرغوب فيها أو ما تتحول، هو ما يشتغل على المشكلة هذه، هو يعالج لك مشكلة الإفراز نفسه. عشان كذا الناس الطبيعيين يقول حطوا ديودرانت عادي. الشخص اللي عنده فرط بشكل واضح يعني لما يتعرض يكون في زي البقع الماء في الثوب في منطقة الأبط أو في مناطق أخرى، هذا لازم يختار اللي احنا نسميها المضادات الدارقة. الفرق بينهم وشو؟ التركيبة الكيميائية اللي تساعد على إيقاف العرق أو تكون فقط تركيبة عطرية فقط.
1: اوكي طيب كيف يعمل هذا المضاد، مضاد التعرق داخل قنوات الغدد العرقية دكتور؟
0: هو أغلبها تعتمد على اللي نسميها الأملاح، وأهمهم هم أملاح الألمونيوم. هذه الأملاح الصغيرة هذه باختصار هي تغلق المسام، تغلق المسام. أيوه؟ القنوات هي زي الماسورة كذا يطلع منها العرق وهو يسكرها زين، ويكون هذا الفترة محددة معينة من يعني ساعات محددة من اليوم. بعد كذا الجسم يذوب المادة هذه وتنفتح القناة وهكذا زين. فبالتالي أغلب المذيعات هذه تستخدم على الأقل مرة واحدة في اليوم.
1: طب سؤالي دكتور، الآن المستهلك لما يروح للسوبر ماركت ويشوف الرفوف اللي في الصيدلية مثلا، كيف يعرف انه هذا المنتج مزيل للرائحة ولا مضاد للتعرق؟ في علامة واضحة واضح وبالخط العريض مكتوب؟
0: ايوه طبعا، كلها الحين النظام عندنا في المملكة لابد ان يكتب على العلبة النوع. عندنا مثلا مضاد تعرق بس اغلبها يعني يكتبونه بالانجليزي
1: الانتي بيرسبايرنت
0: ولا ديودرانت. الان حتى هو نفسه الان اصبح الناس في العاميه يقول لك انا ابغى ديودرانت، ما يقول لي هو مزيل عرق، لكنه هو ما هو مزيل عرق. الديودرانت هو مزيل الرائحة، فيكون مكتوب عليه بشكل واضح. حتى الان بعض الشركات صارت تكتب الساعات، يقول لك مثلا 72 ساعة أيه. 48 ساعة بدون عرق. وكل هذا وش الفرق بينهم؟ التركيب، كم نسبة الأملاح. طبعا في تركيبات احنا نطلبها من الصيدلي انه يسويها في العيادة ويعطيها بعض الناس، يكون الأملاح الألمونيوم فيها 20% فما فوق، يعني تكون من ليش؟ لأن هذه اللي هي تتحول إلى كأنه صار دواء خلاص. اللي هي 20% تحول الى انه دواء مضاد للتعرق، وهذه اغلبها عندنا في المملكه تسوى على شكل تركيبات داخل الصيدليه. النسب البسيطه اللي هي الاقل من العشرين هي اللي احنا نشوفها على رفوف الصيدليات او حتى السوبر ماركت، لكن يكون مكتوب عليها بشكل واضح انها مضاد تعرق او مزيل للرائحه.
1: يعني تقصد التركيبات هذه تكون بوصفه طبيه دكتور؟
0: لا، البرسبايرنت العاديه عندنا الموجوده في السوق انتي برسبايرنت يقدر واحد يشتريها مكتوب عليها مزيل عرق خلاص، لكن في انواع ما ينفع معهم هذا كله، يحتاجون الى نسب 20% فما فوق خلاص. النسب هذه ما هي موجوده في السوق، هذه لازم تركب
1: اي
0: زين تركيبه جوا في المحلات. طبعا بعض الماركات موجوده في الصيدليات وتباع فقط في الصيدليات. ممكن حتى اذا تحبون نذكر اسم براندات
1: اي ريت عادي ما عندك مشكله.
0: هذه مثلا اشهرهم اللي هو اسمه دراي سول. الدراي سول هذا في ماده الاملاح مثله مثل غيره ولكن نسبتها 20% زين. هذه النسبه هي النسبه اللي يعني اقوى نسبه انها تقفل المسام عند اللي عنده فرط تعرق واضح زين. الأشخاص الباقيين العاديين جدا، مثلا شخص رياضي، شخص عادي جدا يبغى يقلل من الإفراز، هذا يقدر ياخذ اللي اوفر ذا كاونتر اللي هو مضادات العرق المعروفة الموجودة في الصيدليات وفي السوبر ماركتات.
1: اوكي ممتاز ممتاز جدا، وضحت الصورة. طيب بالنسبة للمنتجات اللي تجمع بين مزيل الرائحة ومضاد التعرق، هذه فعلا تؤدي الوظيفة فعالية ولا حتكون بس فقط للاستهلاك التجاري وتضليلي؟
0: لا صحيح، هم صحيح. هو الآن وش اللي يعملوا فيه؟ حطوا نفس المادة الأملاح هذه اللي تقفل المسام وأضافوا لها رائحة الرائحة للجسم. اللي ما له يعني دور كبير هو شكل المزيل العرق، يعني مثلا هل هو بخاخ، هل هو سائل، هل هو قطع تجي جافة، هذه تعتمد على الرغبة الشخصية، لكن ما وجد أنه هذه والله فيها اختلافات في الفعالية.
1: أي.
0: طب هو بخاخ ولا هو رول أو هو جامد، ما في يعني فعالية لا ما في أي اختلاف في الفعالية.
1: طب كلمة طبيعي المكتوب أحيانا على عبوة مزيل الرائحة دكتورة ومضاد التعرق تعني أنه بالضرورة أفضل وأكثر أمانا ولا لا ليس بالضرورة؟
0: لا هذه فقط شوف

0: لمشكلتهم الآن كلمة طبيعي أو ناتشورال لها تعريف أصلا صيدلاني. يعني في الصناعات لما أقولك أنه مثلا هذا الشيء ناتشورال يشترط أنه يكون في نسبة معينة من المكونات مشتقة من مصادر طبيعية. يعني على الأقل عشان تحط الكلمة هذه زين. كثير للأسف من المنتجات الموجودة في السوق ما يلتزمون بهذا التعريف فيحطها علشان أنه يمشي السلعة أكثر من غيرها. لكن غالبا هي مواد كيميائية في النهاية في نهاية الأمر، إلا اللي هي تجيك بيور مثل الشبة، حجر الشبة هذا يجيك شركات تطلع بيور طبيعي فقط حجر.
1: أي.
0: لكن الباقي كله هذا اللي في السوق مستحيل أنه يكون ناتشرال.
1: طب الشبة هذه آمن يا دكتور من المواد هذه؟
0: لا هو ما هي آمن، لكن فعاليتها تختلف من شخص لآخر. زين، في ناس يقولك أنا أبغى شيء طبيعي ما أبغى شيء فيها، تقولك أملاح الشبة هذه أنت تقدر تستخدمها، ما نفعت معاك أنت مضطر خلاص تطلع لي المنتجات الأخرى اللي تكون غالبا فيها 3-4 مواد كيميائية تدخل في تركيبها.
1: طيب شفت في حسابك على اكس دكتور، انت يعني ما شاء الله يعني حسابك توعوي وفي كثير من الاشياء المفيده للناس، انك كاتب انه الافضل وضع مضاد التعرق اعتقد قبل النوم في الليل افضل. صحيح. هذا افضل وقت، اشرحنا بس وش السبب.
0: طيب هذه مشكله كبيره عند كثير من الناس، يقول لك انا ما استفدت من المنتجات وكذا. مضادات العرق علشان تقدر تدخل جوات القنوات لازم تكون جافة. زين، يعني لما تكون المواسير مليانة موية الأملاح ما تشتغل بالشكل الجيد. الإنسان سبحان الله العظيم طبيعته إذا نام دخل في النوم يتوقف التعرق في جسم الإنسان. زين، ما يكون في رسائل عصبية للغدد فما خلاص يتنام معك، فهنا يكون المنطقة جافة فترة طويلة أثناء فترة النوم. فممكن إنه الأملاح إنك تجفف المنطقة وتحط مضاد التعرق وتنام طوال فترة الليل ما في تعرق يغسل المنطقة، فبالتالي الأملاح تقدر تدخل وتقفل المسام بشكل فعال. لكن لو قلنا العكس إنك أنت وضعت هذا وطلعت برا وبديت تتعرق، حصل زي ما نقول إحنا غسيل للمواسير.
1: أيه.
0: طلع كل الملح برا ما استفدت. طيب
1: اوكي ممتاز. طب في الصباح لو صح ممكن يستحم عادي يعني يغسلها بالمويه ولا لا؟
0: ايوه عادي، لانه شوف المضادات التعرق زي ما قلنا ما تشتغل على الرائحه الا اذا هو اضاف عليها مثل روائح، هي بس تقفل لك اللي هو الافرازات. فقمت الصباح تبدا اذا كانت المنطقه جافه مو شرط انك تغسلها، لكن لو انت تتعود انك الصباح انك تاخذ شاور تقدر تاخذ الشاور عادي وتحط بعده مثلا الرائحه اللي انت تبيها.
1: ممتاز. ولكن الفعاليه اكثر تكون في الليل الواحد قبل ما ينام.
0: لكن الفعاليه انت اصلا تبغى تستخدمه في الليل. بعد مع التكرار انت بتشوفه بعد خلال اسبوع ان العرق فعلا بدا يخف بشكل واضح.
1: هذه معلومه ما كان حدا يعرف عنها، لا يعني شكرا للتوضيح يا دكتور.
0: الله
1: طيب عشان واحد يحصل على نتيجه جيده كم مره لازم يستخدم مضاد التعرق يا دكتور في اليوم؟
0: هو شوف في البدايه دائما اللي عندهم تعرق واضح نصحهم يحطونه كل ليله، نقول له قبل ما تنام تمسح بس المنطقه هذه بالمنديل او كذا تكون جافه وتحط عليها المضاد التعرق هذا وتنام الى مده اسبوعين بالعاده، اسبوع الى اسبوعين تبدا فعلا تشوف النتيجه انه البسام بدات تتكسر بدات تقل الكبديه. بعد كذا بعد هذه المرحله الاولى هذه ممكن الانسان يستخدمه 3 مرات في الاسبوع، يعني يوم يوم لا يوم
1: لا. يعني مو بيوميا يا دكتور؟
0: لا ما هو يوميا. حتى ايضا اللي هو شو اسمه الديودرانت نفسه المعطر ما يستخدم يوميا أصلا. ليش؟ لأنه هو بتركيبته نفسها هو يبقى على الجلد فترة طويلة ترى. متى تحدث هذه؟ عند ما قلنا الأشخاص اللي عندهم مشاكل مرضية عندهم فرط تعرق واضح، أو الأشخاص اللي يوميا هو مثلا جالس في الشمس ساعات طويلة. لكن أتكلم إنسان عادي في مكتب في كذا ترى هو ما يحتاج يحطه كل يوم الصباح. بالعكس أنا هذه فيه ممكن بعدين إحنا نتكلم عنها بعد لو حبيت. في شيء الآن يسمونه الإكسبوسوم. الإكسبوسوم

0: اللي هو ما هي الأشياء اللي يتعرض لها الإنسان طوال حياته وممكن إيش تدخل عن طريق الجلد إلى جسم الإنسان. زين؟
1: أوكي.
0: يعني إحنا الآن في فضاء كبير وفي أشياء كثيرة نحطها على أجسامنا، سواء صوابين، كريمات، تسميها ما تسميها، هذه تدخل إلى جسم الإنسان بكميات بسيطة لكن على سنوات تتراكم. زين؟
1: أوكي.
0: فهذه بدأت الحين الأبحاث تنتبه للموضوع هذا. فأنا لما أي شيء أحطه بعد الأشياء الناتشورال اللي 100% مثلا عندك شابة جبتها وطحنتها ولا عندك شيء واضح، ما عدا هذا هي مواد كيميائية في نهاية الأمر، فيها مواد حافظة، فيها مواد ملونة، فيها مواد معطرة وما إلى ذلك من الأشياء. فدائما نحب نكون أقل ما يساعدك على نفس الوظيفة هذه. فيوم ورا يوم يعتبر بالنسبة لي أنا أعتبره أعلى حد للاستخدام، سواء ديودرانت ولا برسبايرنت.
1: ممتاز. طب بعد إزالة الشعر الإبطين دكتور، هذا وش المدة اللي يفضل انتظارها قبل ما الواحد يحط الـ سواء كمزيل التعرق أو حتى مضاد التعرق؟
0: اللي هي إيش أخوي؟
1: بعد إزالة شعر الإبطين.
0: أيوة. شوف، إزالة الشعر الإبطين أو المنطقة الخاصة هذا جزء مهم للقضاء على الرائحة، هذا نمبر 1 نقوله للناس. الشيء الثاني، إذا أنا مثلا الآن دخلت وسويت مثلا حلاقة للمنطقة بالبكيلة أو بالموس، زين؟ هنا طبعا نظريا الكلام هذا حتى الآن ما تدعمه الأبحاث، لكن هو مبني على افتراضات نظرية إنه في فتحات صغيرة في الجلد، فأنت لما تحط المزيل العرق مباشرة الامتصاص بيكون أعلى. زين؟ في أمر ثاني برضو إنه الأماكن الصغيرة هذه المكشوفة ممكن لما يجي عليها المزيل العرق تسبب حكة.

0: ممتاز. طب وش التصرف الصحيح دكتور للناس اللي احيانا يصير عندهم حكه واحمرار في بعد استخدام المنتج؟
1: هو بسبب التهيج زي ما احنا قلنا مباشره، هذا اذا كان فقط بعد الحلاقه.
0: أيه.
1: لكن الايام الثانيه ما عنده شيء. اوكي، هذه غالبا بسبب اللي هو الحلاقه، فيفصل بينهم مده زين. لكن اذا هو اول مره يستخدم المنتج هذا وسوى له الحكه والحرقان في المنطقه هذه، معناته انه هو عنده حساسيه لاحد مكونات المنتج، وهنا لازم يوقف المنتج نفسه.
0: ممتاز.
1: اين يوقفه نهائيا ولا يرجع له ثاني مره لانه سبب له تحسس خلاص.
0: طيب خلينا نتوقف مع فاصل دكتور، صراحه في كثير من المحاور ايضا راح نتطرق لها، ولكن نروح الفاصل قصير ونكمل معكم في صحه ولياقه من جد.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفنا اليوم الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر. لكل اللي انضموا إلينا الآن، طبعا نتحدث اليوم عن مزيلات العرق والتعرق وفرط التعرق أيضا، وواتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور، في كثير من الجدل واللغط يصير حول المزيلات العرق والمضادات التعرق. خليني أسألك أول شيء، لماذا تدخل أملاح الألومنيوم في تركيب معظم مضادات التعرق؟
1: أيوة، لأنه وجدوا أنه أملاح الألومنيوم هي أقوى شكل كيميائي ممكن أنه يتحكم في التعرق، وفي نفس الوقت يعتبر من المواد اللي هي الآمنة للاستخدام.
0: إيه.
1: فعلشان كده صاروا يختارون كلها مشتقات أو أملاح الألمونيوم.
0: طيب في كثير من الشائعات حول هذا الموضوع، هل صحيح أنه مضاد التعرق دكتور يغلق مسام الجسم وبالتالي يمنع خروج السموم، ولا هذا ليس له أساس من الصحة؟
1: طبعا ما هو صحيح هذا لسببين. السبب الأول أنه الإغلاق مثل ما قلنا مؤقت، العرق نفسه بيحلل الأملاح ويطلعها على فترة معينة، ولذلك تلاحظ اللي يستخدمه فترة مؤقتة ويرجع ثاني مرة زي ما كان. هذا رقم واحد. رقم اثنين، احنا ما نحطها على الجسم كله، المساحة اللي انت تحط عليها مثلا منطقة الإبطين غالبا ما تشكل شيء بمساحة جسمك كله كامل، لأنه زي ما احنا تكلمنا الجسم كله فيه غدد عرقية زين، فما في انه والله توقفت هذه وصارت السموم ما تطلع من جسم الانسان. انت يمكن تقريبا 10% او 5% بس من منطقه الجسم اللي انت حطيت عليها الماده.
0: ممتاز. طيب وش حقيقه الادعاء اللي نسمعه كثير يا دكتور بانه مضادات التعرق هذه تحتوي على الألمونيوم وبالتالي ممكن تسبب سرطان الثدي عند النساء؟
1: طبعا شوف الان الابحاث كلها حتى الحين ما اثبتت السببية، إنه في سبب إنه الأملاح الألمونيوم هذه اللي موجودة في المنطقة سبب سرطانات، ما أثبتت الأبحاث الشيء هذا. وفي نقطة ثانية ودي أبسطها للمتابعين الكرام، في شيء في الأبحاث يسمونه ترافق، وفي شيء

0: يسمونه سببية. بمعنى أنه مثلا خلينا نفرض مثال عامي، لو واحد مثلا كان موجود في مكان وحدثت سرقة في المكان، هو كان في المكان في زمن السرقة، لكن هل هو الحرامي؟ لا. فهذا ترافق، يعني وجدوا مثلا أنه عدد كبير مثلا من النساء اللي صار عندهم مشكلة معينة كانوا يستخدمون وزيل تعرق. طيب هذا لا يعني أنه سببية انه هذا الشيء، فهمت علي اخوي؟
1: ايه فهمت علي.
0: فكسببية ربط سببي انه والله هذا سوى هذا، لا.
1: ممتاز.
0: اما الى الان كل الابحاث تشير الى انه ما في اي نوع من انواع السرطانات، سواء السرطانات اللي هي الثدي او السرطانات الجلد.
1: طب حتى ارتبط الدكتور بمرض الزهايمر، هل صحيح ولا ايضا ما اثبت؟
0: ما هم قالوا انه الامتصاص هذه الاشياء اللي تدخل في جسم الانسان. طبعا بشكل عام، احنا نتكلم بشكل عام انه الامتصاص قليل جدا بالاملاح الالومنيوم، لكن انا بانقل دائما الناس، وممكن نتكلم عنها اذا تحب بعدين، اللي ايضا موضوع التعرض للاشياء الكيميائيه في الوسط اللي احنا عايشين فيه. في اشياء هذه مثبته علميا اللي هي يسمونها المواد اللي تسوي رخبطة للهرمونات الجسم. في مواد فعلا يمتصها جسم الإنسان من المركبات اللي توضع عليه، سواء حقت عرق، سواء كريمات تفتيح، كريمات ترطيب، ما إلى ذلك من الأشياء هذه، يمتصها الجسم على فترات طويلة، ثم تبدأ إيش تحول إلى تغيرات هرمونية. بالتالي لو سوى قياس ممكن يلاقي بعض الهرمونات نازلة في الأرض، وفي بعض الهرمونات إيش مرتفعة، ويسمونه هرمون ديستربشن، زين، اللي رخبطة الهرمونات بسبب بعض المواد الكيميائية. لأن أخوي الكريم إحنا يقول لك هذا، وأنا دائما أقول للناس افهم الموضوع بشكل دقيق علشان تقدر تطبق عليه الكلام. أنا لما أجيبك وأقول لك هذا أملاح الألمونيوم، هل المضاد العرق اللي أنا أعطيتك إياه الحين هل هو بس أملاح الألمونيوم؟
1: أكيد في أشياء ثانية.
0: أشياء ثانية، ولذلك لما تقلب هذه وتقرأ من وراء تلاقي لك إيش أحيانا يمكن 5 أو 6 أسطر كلها مواد. فأنت تركت هذا كله ورحت مسكت في الألمونيوم.
1: طبعا
0: هذه المشكلة.
1: باختصار دكتور، هذه باختصار بسألك، يعني هل هي آمنة عموما هذه المزيلات ومضادات التعرق؟
0: نعم أيوه، يقدر يستخدمها الإنسان، بل بالعكس إنها هي تحسن من حياة الناس ترى. الإحراج الكبير اللي يصير للإنسان التعرق، ترى حتى اللي احنا تكلمنا عنه أخوي محمد الأملاح الألمونيوم، احنا حتى نقول اللي عنده يده في باطن القدم برضه، مش بس في الأبط. يعني أنا أقول يحطها في الليل قبل ما ينام على يدينه وباطن القدمين،
1: أوكي،
0: كحل أول غير غير غير يعني تدخل. إذا مشت الأمور الحمد لله، ما مشت الأمور نقول الله والله تعال سوي لك إجراءات.
1: على فكرة الموضوع الإجراءات والتعرق الزائد والإجراءات العلاجية هذه راح نخصص لها حلقة، لأنه البرنامج قرب يخلص، وعندي كثير من الأسئلة صراحة، لأنه في كثير من الناس أعتقد مهتمين بهذا الموضوع. لكن دكتور قبل ما نأخذ أسئلة المستمعين، بدي أسألك يعني بخصوص هذا الموضوع، اللي هو الواحد كيف يفرق بين الشائعات اللي يتم تداولها وبين الحقائق العلمية المثبتة؟
0: طبعا الآن أخوي محمد، أنا دائما أقول للناس لابد أنك تكون شخص ناقد بنفسك، أنت نفسك تكون ناقد. ليش؟ لأنه الآن الوسط تغير. بمعنى أنا كطبيب مثلا أتكلم عن موضوع، ربما يكون عندي مصالح شخصية مع شركة أو مصالح شخصية مع شخص، وأقول له والله هذا أفضل شيء في السوق أو هذا لا يؤثر. فيه شيء يسمونه تضارب المصالح، ولذلك لا دائما اقول للناس لا تكون ام على والله دكتور فلان او شخص معين او شخص كذا قال كلمه انك تاخذها 100%. هذه طبعا الان على العكس، ايضا اغلب الان ما شاء الله عندنا الدكاتره باختلاف تخصصاتهم تجد انهم فورا يردون على الشائعات. عندنا احنا الهيئه الغذاء والدواء في المملكه نشطه جدا على تويتر، فتلقاها ايش ترد دائما على المنتج، والله فعلا المنتج هذا هيسحب للسوق، المنتج هذا امن وكذا. فدائما المصادر الرسميه، المصادر الرسميه في الدوله هي اللي يرجع لها. ليش؟ لانه الشيء ما يطلع الا ما يمر على ناس مختصين. اما بالنسبه للاشخاص العاديين، هم في نهايه الامر يعبرون عن ارائهم وفهمهم للموضوع، اللي قد يكون هو ما هم متخصصهم ويكون فهمهم في الاخير فهم مغلوط. ولذلك الحين هذه اللي تعملون فيها برضه حلقه بس مو معي انا، كيف انا استخدم وسائل الاي اي الان الارتفيشال انتليجنس، اني انا فعلا اكتب الاسئله واحصل على الاجوبه مباشره. هذه دائما انا اوصي الناس فيها انه استفيدوا من التقنيه مو بس في الترفيه، يعني تقدر ايش تستخدمها انه يجاوب لك على الاسئله وتعمل زي ما نقول احنا دبل تشيك.
1: جميل،
0: تشيك ثاني مره على الامور هذه.
1: طيب ممتاز، خلينا ناخذ رسالة دكتور. في كثير من الأسئلة، في سؤال من سمر التميمي يمكن خارج سياق الموضوع بس إذا حاب تجاوب عليه دكتور، تقول ممكن تسأل الدكتور لو سمحت عن تصبغات في المناطق الجلدية مثل المنطقة الحساسة.
0: أيوة طبعا كأساس طبيعي عند الإنسان المنطقة الحساسة أغمق من باقي الجسم، هذا طبيعي. ليش؟ لأنه الخلايا الصبغية أكثر هناك، هذا نمبر 1. رقم 2، إذا في سبب لازم أول شيء تعالج السبب. مثلا في ممكن يكون فيه حساسية إكزيما من الملابس من أي شيء آخر، لازم تتعالج بشكل كامل. بعد كذا إذا انتهت المشكلة الأساسية وتبقى الأثر اللي هو اللون، ممكن استخدام مواد التفتيح الآمنة. زين، موجود في السوق مقشرات خفيفة، موجود فيه مواد آمنة مثل المواد اللي تحتوي على الاربيوتين مثل ما كوجيك اسيد وبالى ذلك، تقدر تستخدمها السيده بامان انها تفتح المنطقه الحساسه.
1: طيب علي ابو يزن يقول ممكن تسال الدكتور عن افضل مزيل عرق.
0: لا ما بقدر اقول لك انا وش افضل مزيل، هذه دعايه مباشره.
1: اي طبعا،
0: لكن انا اقول اخوي الان انت دائما في بعض المواد موجوده في السوق مكتوب عليها صفر الكحول وصفر اللي هو المواد الحافظة. زين، تبقى مكتوب عليها خالي من المواد الحافظة وخالي من الكحول، تقدر تأخذها. وغالبا هذه تكون وين؟ الماركات اللي في الصيدلية تكون. زين،
1: أوكي.
0: يعني في أكثر من شيء عندك، مثلا لويس مودمور هذا من الماركات الكويسة، عندنا فيشي من الماركات الكويسة، اس في ار من المنتجات الكويسة، كل هذول من الشركات الكويسة. بس أنا دائما أقول خذوها من الصيدلية. زين، وليس من الأماكن الأخرى اللي ما ندري من وين جاية.
1: صحيح. طيب صالح من الرياض يصبح عليك بالخير دكتور، يقول شكرا على الموضوع، يقول عاني من رائحة قوية في القدمين رغم غسلها يوميا وتغيير الجوارب، هل السبب من العرق ولا من الفطريات ولا نوع الحذاء؟ يريت يفيد الدكتور.
0: طيب غالبا شوف في منطقة باطن القدم جلكم الله الجلد فيها ثخين، الجلد فيها ثخين فيمسك الرطوبة بشكل أطول. هنا عندنا حاجتين، لازم يفحص هو المنطقة بين الأصابع، يفتح أصابعه ويشوف وسطها، قد يكون فيه فطريات في الفترة هذه. زين، طبعا إذا ما في فطريات فقط عند الرائحة هذه، من في أشياء بسيطة ممكن يعملها، اللي هي إيش؟ مرة واحدة في الأسبوع مثلا، خلينا نقول كل يوم جمعة، يجيب زيت طش زين ويحط فيه الخل العادي اللي هو الخل الأبيض المعروف، مو خل التفاح، الخل العادي اللي سميناه بالكيميائية يسمونه أستيك أسيد 4%، ويحط رجله في يدقح فيه أو يحطه في قماش ويمسح فيه الرجل وبقية منطقة الأصابع. الخل الطبيعي هذا اللي هو مادة الأستيك أسيد 4% هذا مطهر طبيعي للمواد الفطرية والمواد البكتيرية الموجودة في سطح الجلد، وبالتالي راح يقلل لك إن شاء الله الروائح اللي تكون في المنطقة. ولكن إذا وضعته تتركه لمدة ساعة وينشف، بعد كده تقدر تفصل أو تتركه.
1: طيب
0: هذه طريقة بسيطة إنه إن شاء الله يتقلب الموضوع.
1: طيب في سؤال أيضا من مين ما كتب الاسم، يقول لو سمحت أسأل الدكتور، أنا شخص نحيف لكن عندي ريحة في إبطي، إيش سببها؟
0: طبعا نرجع ثاني مرة، النحف هذا ما يدل على شيء، زي ما قلنا حنا تركيبة جسم الإنسان قلنا اذا هو طبيعه الاكل زي ما تفضلت او الايض عند الانسان كيف يحرق الاشياء ويتعامل معها. في الحالات هذولي انا انصحه مباشره اذا ما عنده اي اعراض تتعلق بالغدد وهو يقدر الحين يكتب الغده اعراض الارتفاع الغده الدرقيه ويشوف هي موجوده عنده ولا لا. اذا ما عنده اي شيء او اي حاجه يستخدم الطرق العاديه لازاله اللي هو الرائحه لده. انت الان تعتبر اذا ما عندك امراض ثانيه انت تعتبر طبيعي ان عندك ريحه.
1: ممتاز. طيب أم رزان تقول صباح الخير، بنتي عمرها 6 سنين ولكن الغريب أنها تطلع لها رائحة، هل ينصحني الدكتور أني أعطيها مزيل عرق مع أن صحتها جيدة وما تشتكي من شيء وغذائها ممتاز وكل شيء تمام؟
0: أيوة طبعا عند بالنسبة للأطفال، بالنسبة للأطفال أحيانا فعلا تبدأ معاهم مشكلة يكون في نشاط في الغدد اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوي اللي قلنا يسمونها الابوكراين تكون موجودة في الأماكن الأبطين. فعلا في بعض الأطفال عندهم نشاط فيها غير معروف. طبعا لما تكون طفل 9 سنوات 10 سنوات ممكن نفكر في أنه بداية البلوغ المبكر ممكن هذا يكون، وبالتالي بدأت الهرمونات تتحرك. لكن 6 سنوات بعيدة لكن ممكن فعلا يكون فيها نشاط عادي جدا. فأنا أنصح الأم هنا أنه تأخذ لها ديودرنت من الصيدلية مثل ما قلنا إحنا في بركات كثيرة تكون خالية من الكحول خالية من المواد الحافظة وتبدأ من الآن. ما نخاف عليها، بالعكس إحنا نخاف عليها من إن الإحراج الاجتماعي إذا هي يطلع رائحة في ذا، وتحط لها المزيل العرق أو المزيل الرائحة باستمرار يعني عادي. وفي ترى منه في أنواع كريمات، الكريمات دائما عند الأطفال تكون أحسن. ليش؟ لأن الكريم بطبيعته أقل كحول.
1: إيه. طيب في سؤال أيضا مهم من غادة تقول هل يقصد الدكتور في حديثه إنه إذا وضعت مضاد التعرق قبل النوم أغسله في الصباح ثم استخدم مزيل الرائحة ولا لا؟
0: طبعا هنا إحنا نقول الملاح الآن خلاص طوال فترة النوم دخلت داخل القنوات. هذا خلاص هذا اللي احنا نحتاجه. هل انا في الصباح اغسل؟ مو واجب، مو شرط. زين اذا انت متعود انك تاخذ شاور قبل ما تطلع تاخذ شاور، لكن اذا انت مو متعود انك بعد ما تجي من الدوام ليس شرط انك انت تغسله. المهم عندي انه استخدمته انت في الطريقه الصحيحه. اذا اصطبحت بتحب ديودرانت عادي جدا، لانه احنا قلنا غالبيا البيرسبيرانت هذول ما فيهم مزيل رائحه، يعني حتى بعضهم رائحتها عادية ما لها أي ريحة
1: أصلاً. ممتاز. صراحة حديث معك ممتع دكتور، حديث إن شاء الله يكون مفيد للجميع. استمتع جدا بالحديث معك وإن شاء الله يكون امتداد أيضا لحلقات قادمة. دكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر يعطيك ألف عافية. في حاب تضيف شيء دكتور قبل ما نختم معك؟
0: الله يعطيك العافية أخي محمد، أنا تشرفت اليوم بأني استضافتي معكم، وبالعكس أي شيء تحتاجونه أنا تحت أمر مشاهدينكم ومتابعينكم في أي وقت.
1: ما تقصر يا دكتور، شكرا لك جزيلا، يعطيك العافية ونلتقيك دائما على خير. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: صباح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو اللي بيتابعونا بالصوت والصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله،
2: صبح عليكم مستمعينا بكل خير، ويا هلا ومرحبا فيكم في الصباح جديد ويوم جديد من برنامج صبح ومساء. في البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة.
1: حياكم الله أصدقائي في مشوارنا اليوم. انطلق المشوار أكيد صديق اللي بتسمعني، أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28. طوال هذه الساعتين راح نكون معكم أكيد بمواضيعنا المختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم ومشاركاتكم وكل آراءكم.
2: تقدروا تشاركونا مستمعينا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154، وكمان على 012-649-5154، وعلى الرقم 012-647-5144.

0: بدأ العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، بداية تجدد روح الأمل في مسيرة البناء والنماء. جدة اف ام تتمنى لكم النجاح.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد أصدقائي، مكملين المشوار معكم. يا أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. اليوم بنتكلم في موضوع يعني مهم جدا بين الزوجين، نتكلم عن المزح بين الزوجين. يعني من الأشياء الجميلة اللي تخفف ضغوط الحياة، ممكن تكسر الروتين في بعض الأحيان، ممكن موقف بسيط، نكتة بينهم، يعني ممكن تكون كفيلة ترى أنها تغير جو البيت كامل. وكل ما زادت العشرة والقرب بينهم غالبا تزيد العفوية، يصير الواحد مرتاح أكثر في كلامه، في مزحه مع شريك الحياة. لكن المشكلة أنه المسافة بين المزح والجرح أحيانا تكون صغيرة جدا.
3: بالضبط، خصوصا في بعض المواضيع تكون حساسة جدا، ومهما كان الواحد بيتعامل معاها على أساس أنها هي مزحة أو يبين أنها هي مزحة، الطرف الثاني ممكن يعني انجرح منها حتى لو ما بين، حتى لو أخذ يعني الموضوع كأنه لا عادي وما في شيء، بس هو من الداخل ممكن يكون الضايق فعلا.
2: أكيد، يعني ممكن الزوج مثلا يمزح على وزن زوجته أو شكلها أو يعتبر الموضوع عادي جدا، ممكن هي تضحك قدامه لكن الكلمة تضايقها وتبدأ تفكر فيها بشكل كبير. ممكن الزوجة تمزح مثلا على راتب زوجها أو شكله أو أشياء ثانية أو قدراته أو يعني تقارنه برجل آخر. ممكن زوج يمزح أنه مثلا بتزوج عليك، يعني هذه الأشياء
3: يعني في كثير من الأشياء اللي ممكن بتحصل بين الأزواج وتتاخذ كأنها هي مزحة، لكن في الواقع ما بتكون المزحة هذه بريئة أبدا. ممكن يكون فعلا من وراء المزحة أني أنا أبغى أوصل رسالة معينة بطريقة غير مباشرة عن بأسلوب أني بمزح.
2: صح، وفي يعني مزح يعني حساس جدا، المرتبط بالعمر والشكل والمستوى المادي ومشاكل خاصة ما حد يعرفها. كل هذه الأمور يعني ما يعتبر مزح، حتى لو المقصد منه مزح ممكن، لكن بيجرح، بيسيب أثر، ممكن يترتب عليه أشياء ثانية.
3: يعني بعض الشخصيات تحس انه عندها هذه الطريقه في التعامل، انه انا امزح كذا على كل حاجه ويعتبرها كذا من الـ يعني تلطيف الجو انه انا بمزح. بس المزح مو دائما مقبول، يعني لازم يكون في حدود، في اشياء ما ينفع المزح فيها.
2: صح، يعني وهنا بسؤالنا صديقي اللي بتسمعني، بين الأزواج متى يتحول المزح من خفة دم وضحك إلى تجاوز وجرح للمشاعر؟ هل في أشياء برأيك ممنوع تكون مادة للمزح بين الزوجين مهما كانت درجة القرب بينهم أو الضحك بينهم أو المزح بينهم؟
3: أكيد، يعني إحنا طبعا ما بنقول إنه ما يكون في مزح بين الأزواج، لأنه هذا شيء جميل جدا وحلو إنه الواحد يكون عايش مع شخص دمه خفيف ويمزح ويضحك. لكن متى
2: إيش حدوده؟
3: بالضبط، متى حدود المزح هذا، وإيش المواضيع اللي ما ينفع المزح فيها من ناحية الزوجة أو من ناحية الزوج؟
2: أكيد، شاركونا أصدقائي على 012-647-7154 و 012-649-5154 وعلى الواتساب على رقم 800-244-28-28.

0: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها تبعنا. يلا انطر
1: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام،
2: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: طيب مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوع المزح بين الأزواج، يمكن من الأشياء اللي تسبب زعل وتجرح الطرف الثاني بشكل كبير المزح لما ما يكون في مكانه، خصوصا لما يكون شيء حساس، يعني مثلا يخص الوزن، يخص الشكل، يخص المستوى المادي. فين الفرق بين المزح المقبول واللي بالعكس مطلوب بين الأزواج، ومتى يتحول من خفة دم وضحك إلى تجاوز وجرح للمشاعر؟
1: نروح لمشاركاتكم مستمعينا، معنا اتصال من فهيدة. يا هلا ومرحبا، صباح الخير.
2: هلا صباح النور، صباحك أستاذة لا ومصطفى والمخرج وجميع من يسمعني.
1: يا هلا ومرحبا فيك، تفضلي فهيدة.
2: والله شوف أنه يعني إذا تعدى حدود المزح اللي ما يصلح صراحة هو الاستخفاف، يعني بأي يعني أي أسلوب، وأي يعني زي ما تفضلت في الوزن ولا الكلام ولا المشي ولا ويش كان كان الاستخفاف يعني أو قدام أحد الشخص يعني أو قدام أحد، هذا قدام أحد هذه مشكلة يعني.
0: جميل، مين يتأثر بالمزح أكثر، الرجل ولا المرأة؟ يعني الرجل يتعلق مثلا على شكل المرأة أو مزح في الموضوع ولا الرجل؟
2: كلهم، بس الرجل يعني ما يتكلم، ينشرح داخليا ما يتكلم.
0: المرأة ما يتكلم.
2: أي والله ما يتكلمون يعني الرجل يعني أكثر ثقابي يعني. أكثر، لا المرأة حساسة يعني، تعرف البنات حساسة.
1: إيش أكثر شيء ممكن يضايق المرأة لو المزح فيه؟
2: والله كل يعني بشكلها يعني بكلامها بحتى شغلها تبغى كل شيء يترفين حنا النساء شيء والله. والرجل كذلك يعني هو ما ينبغي أبدا أنه يتعدى حدوده يعني.
0: تشوف المشكلة في المزح نفسه ولا أنه ممكن يكون عند المرأة هي حساسة زيادة عن اللزوم في كل شيء؟
2: لا هو كله يعني عامته المزح اللي يتعدى حدوده أنا أشوف أنه ما يصلح لكل الطرفين.
1: صحيح، جميل،
0: يعطيك العافية فهيدة، شكرا لك.
1: معنا كمان اتصال من سليم، يا هلا ومرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير أستاذة وأستاذ مصطفى وسارة والمستمعين، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: يا هلا ومرحبا فيك، صباحك سعادة، تفضل سليم.
3: الله يسعدك. التعليق طبعا المزح بين الزوجين يعتبر جميل وهو ملح العلاقة، بالذات مع تقادم العمر.
0: نعم.
3: أكيد يفهمون بعضهم، كل واحد يعتبر أغوار الآخر ويعرف ما فيه ويتشابهون لحد كبير، لكن في أشياء اللي هي أنا أعتبرها ما وراء الخطوط الحمراء في المزح بين الزوجين، هو يعني ما يتعلق بالنفس والذات والأهل والقرابات بكلام طبعا يجرح أو يكدر الخاطر، فهذا طبعا يعتبر محظور بين الزوجين، وأكيد حتى لو لم يصلح طرف فالآخر لابد أن إيش يضايق من الكلام هذا ويشيله طبعا، يعني مثلا زي السخرية، زي الكرامة، زي التقليل من القدرات في شتى الأمور، ما هو مجال واحد، في شتى أمور من ناحية الحياة. أيضا المقارنات الغير محمودة، كأقارنها أقارن بناس وهل هي تقارن، عرفت ولا لا؟
1: المقارنة بشكل مزح.
3: إيه، وهناك برضو يعني يعتبر في مزح مقصود ويعتبر مبطن بقصد التشفي، ترسبات في الحياة من الكلام هذا، ويعني إشارات وتلميحات، ولكن هي في مجملها وفي ظاهرها إنها يعني عفوية وإنها كذا، ولكن هي لا يعني
1: مقصودة،
3: يدس السم في الدسم زي كذا. نعم.
0: جميل يا سليم، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
3: هلا وسهلا، هلا مع السلامة. هلا والله.
0: طيب معنا فؤاد، صباح الخير.
4: هلا هلا والله بالصفا.
0: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
4: صباح الخير، شلونك؟ طيب
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
4: هلا الله يحييك.
1: يا هلا ومرحبا.
4: اي بالنسبة لموضوعكم المزح يعني مع زوجته، والله شيء طيب يعني في بعض، مثلا أنا الناس يمزح مع زوجتي يعني نضحك ويتضحك، بس عند حدود يعني لا تكسر قلبها ولا تجرحها يعني.
0: إيش المزح المقبول؟ إيش المزح اللي لا الواحد بيحاول ما يقرب
4: يعني منها ببعض، والله يعني ما ببعض يعني لا يعني الزوجين يعني مزح مثلا في عيب على خلقة ربة مثلا، لا ما ترضى مسكينة يعني، حتى لو انها كانت مقبولة تقول لها انت جميلة، انت والله اجمل امرأة عرفت، بس كنا تفرح.
0: طبعا المزح في الزواج، اذا المزح في الزواج اذا يقول لها بتزوج الثانيه.
4: لا يعني يمكن الزاويه يعني انا مثلا اذا اقول لها
0: ترى هذه منتشره المزح جدا
4: اليوم. ترى بكره جايتش واحده تضحك يعني تعرف اني ما اقدر يعني اتزوج عليها. بس في واحد من باب الطرفه في يعني ازواج والله اعرفهم نكديين مسكينه تبي تمزح وياه ما يضحك والله ما يعرف باب الضحك والابتسام كله يعني نكدي. في باب الطرفه في واحده مسكينه قالت الا اضحك زوجي الا ما يضحك مسكينه تورطت وياه مو باب الطرفه يعني قالت له زوجي ابي نضحك قل لي تعب بس قل لي نكته قال لها نكته خلاص اقول لك قال لها نكت عاد تمزح فيها قالت ها ها بايخة قال لها شنو ها ها طالق تورط
0: هذا شخصان هذا
4: تذكر ذنبي بس احسن لي يلا بجهل ان شاء الله.
0: يعطيك العافية فؤاد شكرا لك.
1: شكرا لاتصالك مع السلامة.
0: طيب أرقام التواصل أصدقائي على 012-6477-154 و012-649-5154.

0: المثابرة يعود الطلاب والطالبات لصفوف العلم. عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والإنجاز ومليئاً بالبهجة والأمل والتفاؤل. جدة FM تتمنى لكم النجاح.
1: صبح مساء على جدة FM.
2: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار معاكم، واليوم نتكلم عن المزح بين الأزواج. إيش حدود المزح بين الأزواج؟ إيش المواضيع اللي ما ينمزح فيها بين الزوجين؟ ومين ممكن يتحسس أو يتضايق أكثر، أو كل الاثنين يتضايقوا بنفس الطريقة من بعض المواضيع اللي ممكن تكون موضوع لهذا المزح؟
3: أكيد نستقبل اتصالاتكم أصدقائي على 012-6477-154 و012-6499-5154. معنا بدر، حياك الله.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
4: الله يحييك، أخبارك طيب؟
3: الحمد لله.
4: والله صراحة أنا مو متزوج، بس أشوف أن المزح يعني زي كذا مو كويس يعني.
3: إيش حدود المزح بينهم يعني؟ إيش الأشياء المقبولة؟ إيش الأشياء اللي المفروض الواحد ما يقرب منها، ما أبدا ما مو مقبول المزح فيها؟
4: لا شوف، أنا أقول لك يعني بالنسبة للشكل هذا خلقة الله يعني، ما نمر ما يمزح فيه زي كذا، لكن في أشياء عادية يعني. أنا والله ما قد جربت، لأني ما زي ما قلت لك ماني متزوج ولا أدري.
3: أنت بتمزح عن متزوج؟
4: بس اللي أحس إن المرأة يعني حساسة، يعني أي كلمة تجرحها يعني. أي كلمة.
2: طيب هل تحس بدر إنه في مواضيع ممكن تجرح الرجل كمان في المزح؟ يعني إيش الشيء اللي غير مقبول إنه الزوجة تمزح فيه مع زوجها؟
4: والله شوفي، بالنسبة للرجل أعتقد يعني سؤال عن كم راتبك ولا كم عمرك، ممكن هذه مو تجرح، لا بس يعني ممكن ما يكون صريح معها.
2: بس احنا نتكلم عن المزح يا بدر، يعني شيء تمزح فيه
4: يعني عن الشكل وزي كذا.
2: جميل، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
4: الله يحييك أختي،
2: مع السلامة.
3: معنا باسم، حياك الله، صباح الخير. صباح الخير يا باسم، يا أهلا وسهلا.
5: صباح النور يا مصطفى وعلاء والمخرج سارة ومستمعين جدة FM،
3: حياك الله، يا أهلا وسهلا.
5: أنا أشوف أنه أول شيء الأنثى أكثر حساسية من بالمزح من الرجال، كان كبار زوجة ولا غير زوجة كمان، فهم يتحسسوا أكثر.
3: يعني المشكلة مو في المزح، المشكلة إن هم يتحسس.
5: أيوة هم يتحسس لأنهم حساسات.
2: يعني الرجل ما في شيء يضايقه، يعني ما في حاجة ممكن تمزح فيها المرأة مثلاً وتضايق الرجل في حاجة معينة، في شكله، في لبسه، في عمله، في راتبه، في أيًا كان الموضوع.
5: هو شوفي، أنا أشوف أكثر شيء ممكن يتحسس منه الفلوس.
3: صح.
5: أما غير كذا ما أعتقد. لكن المرأة تتحسس من كل حاجة، خاصة لما يكون في شكلها، خاصة لو هي مني عاجبها الشيء هذا اللي في شكلها، أو أنه لما يمزع على أهلها فهمت شلون، ويقطع فيهم بس بطريقة مزح.
2: ايوه
5: هذه
2: فعلا. طيب حتى لو هي بدأت بهذا الأسلوب معاه كمان حيضايق، تخيل لو هي تمزح معاه في موضوع أهله.
5: لا هي حتفكر قبل ما تمسح بهالطريقة هذه، لأنه ممكن يجيها
2: يعني
5: شيء طايح.
2: هو يتجرأ أكثر.
5: أيوة، لأنه عارف أنه ما حيجي شيء طاير عليه. لكن هي لا، عرفتي مقصدي؟ أي، لأنه الخوف يقلب، لكن لو هي تضمن أنه ما في شيء يطير، يد ولا رجل، عرفت شلون؟ فممكن تمزح عشان ترد المزحة، خاصة أنه عارف أن المزحة هذه مزحة مقصودة.
3: جميل.
5: يعني وش اللي مثلاً يقول لها مثلاً أنت خشمك كبير مثلاً، لبسك مو زين، عرفت شلون مثلاً.
3: جميل يا باسم، شكراً لمشاركتك.
5: وغيره يعني، أو مزح بالمشاعر الداخلية كمان.
2: فعلاً.
3: شكراً لك.
2: شكراً لك.
3: طيب كمان معنا محمود، حياك الله، صباح الخير.
6: أسعد الله صباحكم صفا علاء وسارة وطاقم البرنامج الجميل.
2: يا هلا ومرحبا فيك.
6: شوف أخي الكريم أخي الكريم، إذا كان المزح في إطار المداعبة البسيطة ومجرد إطاج شيء من المرح على حياتهم، شيء طيب، لكن خدش المشاعر بالعربي الفصيح أو يمزح معاه في أهلها إنه عفوا عفوا، أنا أقول الكلمة هذه يكونوا يعني ما يعزمهم دائما، يعني على ما قالوا شوية يابسين، على ما قالوا ما فيهم كرم المطلوب، يعني استنوا دائما دعوة من زوج بنتهم، أو هي نفس الحكاية أهله ما يعزمهم دائما، قليل الدعوات، فقد يمزح معاها، يعني يقولوا على ما قالوا ندق هنا ارتج هنا، فهمتني؟ يعني اقصد من مزحته افهميها يا فلانه، ترى اهلك فيهم بخل شويه، وهي او العكس. شوف الاخي الكريم، خدش المشاعر هذا ما يثير حفيظه الاخر، ما يعني لا قدر الله يعني يضفي عليهم شيء من الزعل ليش المزح على المقال الزايد؟ لابد تضع امامك خط احمر يا اخي، انت يا زوج وانت يا زوجه، عشان تكون حياتكم سعيده. طبعا الرتابه لا المزح المعقول الطبيعي تماما، قيس الامور يا اخي على عليك لو قلت الكلمه، لو هي قالت الكلمه هذه تجرحك، فاذا كان الواحد كان حذر في هذه الامور صدقني ما حد يزعل من الثاني. لكن اذا انت دائما تقصد على بجرح مشاعرها، او انت الزوجه جرح مشاعر زوجك، هذا الشيء اللي يعني ما في داعي له. ليش الاثاره الامور هذه الموجعه، انا خلينا نقول الموجعه هذه اللي قد لا سمح الله تؤثر على استقرار حياتكم وتطفي عليها شيء من لا سمح الله، يعني قد تثير الاخر على الثاني والعكس.
3: المزح في الشكل يعني يمكن اكثر حاجتين بتسبب مشاكل، المزح في الشكل انه الواحد يعلق على شكل معين او على صفه معينه، او المزح ان انا اتزوج عليك انا اجيب الثانيه
6: الا هذه لا

0: لازم تقربها يا ابن ادم. لا تبدا المشاكل من بدري انه بتزوج وكذا. تبغى انت تتزوج من حقك، اتزوج في الخفاء ورتب امورك بعدين، لكن الام تلمح ومنه ومنه هي تعرف.
1: دقيقه ارجع شوي. ايش تزوج في الخفاء ورتب امورك؟
0: ايه يعني اذا تبغى انا بقول لك انت يا مصطفى احنا متزوجين خلاص، وانت الحين ما شاء الله مقبل على الزواج، فخليك على زوجتك ان شاء الله وربنا يسعدكم في حياتكم. او عفوا تكون سمينه شويه، او هو سمين، او هو يحب الاكل او هي تحب الاكل، يعني بلاش خدش المشاعر. هذه الكلمه يعني اعطيت الوصف كامل عن الشيء المطلوب.
1: جميل يا محمود.
0: يعني كن معقول في مزحك عشان ما يجيك شيء يجرح مشاعرك يا الزوج او العكس.
1: يا سلام عليك. جميل، شكرا لك يا محمود، يعطيك العافيه.
0: شكرا، الله يحفظك.
1: طيب ارقام التواصل معنا اصدقائي على 012-647-1544 و 012-649-5154.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. خلينا نروح لواحد من مواضيعنا اليوم، أعتقد مهم بشكل كبير جدا لكل الأسر. كيف نعلم أطفالنا احترام الأشخاص ذوي الإعاقة؟
4: أكيد، يعني ممكن الطفل يضعنا أحيانا في موقف محرج من غير ما يقصد، يشوف مثلا شخص يستخدم كرسي متحرك أو عنده طرف صناعي أو يتحدث بطريقة مختلفة أو يتحرك بطريقة مختلفة، فيبدأ يسأل بصوت مرتفع مثلا ليش يمشي كذا أو إيش عنده أو إيش فيه. هذه الأشياء ممكن تصدر من الأطفال، وغالبا الأهل بيستخدموا رد فعل تلقائي، أو عفوا الآباء بيستخدموا رد فعل تلقائي، بيقولوا للطفل أسكت، عيب، لا تطالع، من هذه الأمور.
3: أكيد، والهدف غالبا منع الإحراج، لكن الطفل ممكن يفهم رسالة مختلفة أنه الإعاقة شيء محرج أو مخيف أو ما ينفع نتكلم عنه. الحقيقة أنه فضول الطفل تجاه الاختلاف طبيعي جدا، الأطفال بيلاحظوا الفروق، يسألوا عشان يفهموا. عشان كذا المشكلة مو في السؤال نفسه، لكن في الطريقة اللي نعلم فيها الطفل أنه يسأل، ولكن بأدب وباحترام.
4: أكيد،
3: وأكيد تشير منظمة الصحة العالمية أنه 1.3 مليار شخص، أي قرابة واحد من كل 6 أشخاص عالميا، بيعيشوا مع شكل مهم من أشكال الإعاقة. ما يعني أنه الإعاقة جزء طبيعي من التنوع البشري، ومو حالة يعني نادرة أو استثنائية.
4: أكيد. طيب ليش ما يكون إسكات الطفل هو الحل؟ لما نقول له مثلا لا تطالع ولا لا تسأل، ممكن يتعلم أنه الاختلاف هذا شيء يجب تجاهله أو الخجل منه. الأفضل أن احنا نستغل الفرصة، السؤال كفرصة بسيطة للتعليم. فإذا سأل مثلا ليش يستخدم كرسي متحرك، نقول له يمكن عنده حالة تخلي المشي صعب والكرسي يساعده على التنقل. هذه الإجابة بتشرح الاختلاف

0: من غير شفقة أو أحكام. وفي فرق مهم بين الفضول والسخرية. الطفل اللي بيسأل لأنه يبغى يفهم مو زي الطفل اللي بيقلد طريقة شخص في الكلام أو المشي أو يضحك عليه. هنا طبعا يقول له ممكن تسأل عن الشيء اللي ما تعرفه، لكن أبدا ما نسخر من طريقة أحد في الكلام أو الحركة.
1: أكيد، والاحترام لا يعني الشفقة. من الأخطاء الشائعة جدا أنه نعلم الطفل أن الشخص ذوي الإعاقة شخص مسكين أو أنه يحتاج دائما للمساعدة. الشخص اللي يستخدم مثلا كرسي متحرك ممكن يكون موظف أو رياضي، أب أو أم أو صاحب عمل، يعني والإعاقة جزء من حياته لكن ليست هويته الكاملة. عشان كذا من المهم أنه يتعلم الطفل قاعدة بسيطة جدا، إذا اعتقدت أنه شخص يحتاج مساعدة أسأله أول، ولا نفترض بشكل تلقائي أنه عاجز عن القيام بالشيء نفسه.
0: أكيد. كمان خلينا نقول أنه مو كل الإعاقات ظاهرة، ممكن بعض الاختلافات ما يتم رؤيتها بسهولة. ممكن طفل يعاني من عسر القراءة أو صعوبة في التركيز أو التواصل أو يكون عنده طيف التوحد. ممكن أقرانه يوصفوه بأنه كسول، مشاغب، غريب أو غير ذكي. وهنا يحتاج الطفل أنه يفهم أنه اختلاف طريقة التعلم أو التواصل لا يعني ضعف الذكاء أو السلوك أو سوء السلوك، ولكن مو كل الناس بيتعلموا أو يتواصلوا أو يتصرفوا بالطريقة نفسها.
1: أكيد، والأطفال أكيد بيرقبون، يعني ما يكفي أن احنا نقول لأطفالنا لا تسخروا من الآخرين، ولكن يسمع الكبار يستخدموا يعني المزح الزايد في هذا الموضوع أو يسخروا أو يتحدثوا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بنبرة شفقة. الأطفال يتعلموا من طريقة حديثنا عن الآخرين بقدر ما يتعلموا من النصائح المباشرة.
0: أكيد، عشان كده نتجنب السخرية والتقليل من الآخرين أو اختزال الإنسان في إعاقته. بتأكد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية مواجهة الصور النمطية والأحكام المسبقة وتنمية احترام حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة منذ الطفولة. يعني مثلا لو سأل الطفل سؤال شخصي وقال إيش اللي صار له، ممكن هنا نجاوب ونقول له نحن ما نعرف إيش اللي صار له، هذه معلومة تخصه، لكن ممكن نشرح لك ليش بيستخدم الكرسي المتحرك أو كيف يعمل الكرسي المتحرك إذا كنت حاب تعرف. وهنا بنعلمه شيئين في وقت واحد، إنه الفضول طبيعي وإنه للآخرين خصوصية يجب احترامها.
1: طيب كيف يصير الطفل أكثر احترام؟ ممكن إن إحنا نعلمه مجموعة بسيطة من المبادئ، زي إنه الاختلاف طبيعي، إنه من حقك تسأل لكن بأدب، لا تقلد أو تسخر من طريقة شخص في الحركة أو في الكلام، لا تفترض دائما أنه الشخص يحتاج مساعدتك، أسأل قبل ما تساعد، لا تلمس الكرسي المتحرك أو أي أداة مساعدة من غير إذن، أتحدث إلى الشخص نفسه وليس إلى المرافق اللي معابد منه. هذا نقطة مهمة جدا، ولا تختزل الإنسان أكيد في إعاقته.
0: أكيد. خلينا نقول كمان بتنصح اليونيسف عند التواصل مع الأطفال ذوي الإعاقة بالتحدث إليهم مباشرة كل ما أمكن، وعدم الافتراض مسبقا إيش الأشياء اللي يستطيعوا يقوموا فيها أو ما يستطيعوا إنهم يقوموا فيها. وفي النهاية الهدف مو إحنا نعلم الطفل إنه ما يشوف الاختلاف، لأنه الاختلاف موجود، لكن نعلمه كيف يشوف هذا الاختلاف، إنه يعرف إنه الناس يختلفوا في أجسامهم وقدراتهم وطرق تعلمهم وتواصلهم، لكن هذا الاختلاف ما يقلل من قيمة أي إنسان. عشان كده لما يسأل الطفل عن شخص من ذوي الإعاقة ممكن ما تكون اللحظة موقف محرج يجب إنهاءه، لكن فرصة صغيرة نعلمه فيها درس كبير.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام،
2: ومكملين معكم مشوارنا مستمعينا. اليوم نتكلم عن موضوع يعني المزح بين الأزواج وقد إيش ممكن يكون مؤثر وجارح في بعض الأحيان، في مواضيع ممكن ما ينفع أن نمزح فيها بين الزوج وزوجته.
3: أكيد نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012-6499-5154 برأيك إيش المواضيع اللي ما ينفع الشخص يمزح فيها، سواء الزوج مع زوجته ولا الزوجة مع زوجها، سواء كانت الشكل، الوزن، الأمور المادية. هذه الأشياء الحساسة ممكن تضحك في وقتها، لكن ممكن تسيب أثر كبير جدا بين الزوجين، يكون باب للمشاكل بينهم.
2: أكيد، وممكن الواحد يعني يبين أنه ما ضايق، يعني مثلا الزوج ممكن يبين أنه عادي وما في شيء ضايقه، بس ترى هو من الداخل يكون متضايق، أو حتى الزوجة ممكن تبين الموضوع عادي بس داخليا حيأثر فيها.
3: أكيد، خاصة الأشياء لو كانت قدام الناس، قدام الأهل، تأثيرها يصير دبل
2: يعني. بالضبط. فإحنا اليوم نسأل مستمعينا إيش الحدود للمزاح بين الزوجين، ومين كمان يتأثر أكثر، هل الزوج ولا الزوجة، بهذا النوع من المسح.
3: أكيد نستقبل اتصالاتكم أصدقائي، وكل رسائلكم على الواتساب على الرقم 800-244-28-28، وبالاتصال على 012-6477-154.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة إف إم.
1: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن المزاح بين الأزواج. إيش حدود المزاح؟ وهل في مواضيع ما ينفع المزح فيها؟ وهل كمان الزوجة بتاخذ الموضوع بشكل مختلف عن الرجل، ولا الاثنين بتحسسوا من هذه المواضيع بنفس الطريقة؟
2: أكيد نستقبل اتصالاتكم أصدقائي على 012-6477-154 و 012-649-5154. معانا اتصال مشاعل، حياك الله، مساء الخير. الو
3: الو، مساء الفل،
2: حياك الله مشاعل، يا اهلا وسهلا.
3: يعطيكم العافيه، مساء الخير استاذ مصطفى، استاذ علاء وفريقكم جميعا، يعطيكم العافيه.
1: يا اهلا، مرحبا فيكي مشاعل.
3: اخباركم؟ ان شاء الله تمام، كيف اموركم؟
1: بخير تمام يا مشاعل، تفضلي.
3: يزيد فضلك. طيب، هي خفه الدم صراحه ميزه، يعني المفروض الواحد ينبسط لما يصير عنده شريك حياة خفيف ظل وخفيف دم ويهون عليه يعني متاعب الحياة ويخليه ينبسط وكذا، يعني هي ميزة. أحيانا تقلب مشكلة لما شخص ما يعرف يتعامل مع هذه الميزة. أنا ما أقدر أقول يعني أنت تقوله وش السؤال، إنه إيش الحدود أو إيش الأشياء اللي ما يمزح فيها. أنا بالنسبة لي هالشيء متغير، لأنه الناس مختلفين حسب شخصياتهم. يعني أحيانا تلاقون موضوع ممكن شخص يتقبل انه نمزح فيه عادي، يعني مرن وناخذ ونعطي في الموضوع هذا ما عنده اي مشكله. الشخص الثاني لا، يعني هذا خط احمر بالنسبه له. انا هالموضوع هذا لا، ما اتقبل فيه مزح اطلاقا نهائيا، لا حد يتكلم في السالفه. فهو الناس مختلفين،
2: يعني ما في قاعده. شوف انه ما في قاعده في المزح ده، ما في خطوط حمراء الواحد فعلا ما ينفع يمزح فيها ابدا.
3: مش انه ما في ابدا، بس بالمجمل الناس مختلفين. يعني بالنسبه للمواضيع، يعني زي ما قلت لكم، في موضوع تلقاه عادي، واحد عادي ممكن اتكلم فيه وامزح وطقطق وسالف واضحك عادي. الشخص الثاني ما يتقبل اني امزح في الشيء هذا، فهذه حسب الناس تقييمه للشيء هذا او حسب تقبله. بس في قاعده ثابته بالنسبه لي، هذه وجهه نظري، انه انا اعرف متى امزح، كيف اوظف المزح هذا اصلا. انا خفيف دم بس مش على طول، يعني ما نكون مثلا نناقش موضوع مصيري، مشكله معينه، ويجي الطرف الثاني والله بضحك، باخذ الموضوع باستخفاف واضحك عشان الطرف الثاني يضحك وينبسط. لا، انت كذا قاعد تعقد الموضوع. ما نكون مثلا الشخص الثاني عنده تراكمات، عنده مشكله اساسا، زعلان من شيء، مضايقه شيء مثلا. على فكره ترى مش بين الازواج بس، حتى بين الاصدقاء، حتى في البيت، بين الاب وابنائه او الام وابنائها. يعني مفترض ان الواحد قبل لا امزح، قبل لا يعني اطلق العنان الخفه الظلي، انتبه للطرف الثاني او انتبه للاطراف اذا كانوا مجموعه اشخاص. هل يتقبلوني؟ هل الوقت مناسب؟ هل هم فعلا؟ او ممكن يكون برضو الشخص الثاني ما يتقبل. ترى في ناس كذا طبيعتهم ما يتقبل المزح، يعني جاد حتى مهما كان، حتى لو هو الموضوع موضوع مزح، هو في المزح جد وفي الجد جد. يعني احيانا هذه نقابلهم اكثر شيء، يعني بالنسبه لي في اماكن العمل تلاقي انسان ما يتقبل نهائيا. انا انسان جد وصريح وواضح، فما اسمح انه انت تمزح تخفف ظل وكذا. فالواحد ينتبه للشخصيات هذه، انه انا متى امزح معه. بس انتم بما انه الموضوع بين الازواج، ممكن احيانا مش انه مزح، ممكن احيانا تكون مثلا الزوجه مغيره شيء بشكلها، تعبان على شيء معين، تفاصيل البيت، الزوج ما يلاحظ هذا الشيء، او مثلا ياخذ الموضوع باستخفاف انه انت ايش سويتي، او انت مثلا، او يطقطق عليه او يتنمر عليه وهي تزعل. نفس الموضوع بالنسبة، عشان نكون عادلين، بالنسبة للرجل، يكون الرجل مثلا شغال على موضوع معين، على مشروع صغير، على شغلة تهم الأسرة، شغلة لها علاقة بالأبناء، فتقابله هي يعني بأنه استخفاف، أنت سويت مثلا، أو مثلا يعني مش تسخر، بس يعني تقلل من قيمة الشيء اللي هو قاعد يسويه هذا من الأشياء اللي تزعل. فالواحد ينتبه يعني يكون منتبه للحدود يعني بس الأفكار أو المواضيع مختلفة حسب الشخصيات لكن المبدأ
1: بس مثلا يا مشاعل يعني لو كان المسح هذا يتعلق ب الشكل مثلا خلقة ربنا في حاجات معينة أو أشياء الواحد ما له يد فيها في ناس تمزح بهذه الطريقة بتعلق على شيء في الإنسان هو يكون عارفه أو هو يكون متضايق منه وساكت يعني وتعتقد أنه الطرف الثاني متقبل لكن لما يجي يمزح في هذه النقطة تحديدا يعني الشخص اللي أتمنى أنه هو يتقبلني كيف ما أكون يبدأ يمزح في هذه الأمور يمكن تكون جارحة.
3: شوفي لما يكون مثلا شغلة مثلا خلينا نقول يعني إعاقة مثلا أو شغلة يعني هذه شيء على المدى الطويل هذا إنسان متخلف اللي بيضحك على هالشيء
1: أو أكيد لا ما إحنا يعني ما نتكلم عن إعاقة
3: لا لكن مثلا الأشياء اللزمات الأشياء اللي الواحد ممكن يطقطق تعرفين في ناس ينبسطون على هالشيء يعني والله العظيم
2: شخص صندق في حرف في شيء تلاقي المزح يزيد فيه
3: والله العظيم وممكن هو يزيدك فعلا يعني أنا أعرف ناس والله العظيم هم عندهم مشكلة معينة مثلا يعني أشياء بسيطة مش إعاقة وكذا بس إنه شغلات بسيطة دائما يردد كلمة معينة شغلة معينة حركة معينة والله العظيم لما نشوف ناس مثلا يطقطقون عليه ولا يمزحون معاه بهالشيء ولا يركزون على هالشيء هو يزيد من عنده يعني إنه خلاص أنا تقبلت الموضوع فعادي
1: بس أشياء أشياء مثلا يكون المسح فيها زي الوزن مثلا أو العمر أو حاجة في الشكل أو أشياء من هذا النوع
3: أنا اليوم يعني أنا ما أدري يمكن نظرتي أنا ما أعرف يمكن أنا غلط أدري بس أنا اللي أشوفه اليوم إحنا في الوضع اللي إحنا فيه في التوقيت هذا بالضبط صار في

0: تقول لي أي شيء، صار الواحد يعني من جد تقولي له كلمة يرد عليك عشر. ما تصير ما أدري يا ناس، والله أحس إنه تحسس هذا لزمان، والزعل حتى بين الأزواج يعني تلقينه مثلاً حتى لو بتنمر عليها ولا بيقول لها كلمة مو حلوة بتعطيه عشر.
1: هو ممكن الواحد عشر. هو ممكن الواحد يبين إنه هو متقبل عادي، بس ترى جوا في الداخل ممكن تكون تأثيرها يعني الجرح مخفي.
0: هذا اللي أنا أقوله، أنا أقول مفترض الإنسان يكون قوي، يعني يكون عندك قوة.
1: بس ليش نطلب من الشخص إنه هو يكون قوي؟ ليه ما نطلب من الثاني إنه هو يكون أكثر حساسية تجاه هذه المواضيع؟
0: بس أنت ما تقدرين تتحكمين في الناس، يعني الشخص الحساس هذا أنت تقدر تتحكم في نفسك، تقدر تطور من نفسك، تقدر تكون يعني حصن كذا، تسوي سد، تكون سد منيع ضد أي ضربة، ضد أي كلمة ترد عليها، أي شيء تقدر أنت تقدر تحمي نفسك بنفسك. بس الناس اللي برا أنت ما يعني لو
1: بس تعرف مشاعر مهما كان لما تيجي من أقرب المقربين تكون وقعها مختلف، يعني بين الزوج والزوجة أتوقع يكون الموضوع أثقل وأصعب،
0: في حساسية شوي. بس برضو أنا أرجع أقول فعلا الموضوع بين الأزواج، يمكن أنا ما عندي الخلفية كافية، لكن بين الأزواج فعلا الموضوع يكون حساس شوية. بس أنا بالمجمل أقول المفترض الإنسان يكون عنده حماية ذاتية لنفسه، يعني حتى لو الموضوع مش مزح، أحيانا يقلب مثلا تنمر، أحيانا يقلب مثلا كأنه نقد، بس في باب يحطوا كأنه يغلفوا كذا بتغليف إنه مزحة، وهي مو مزحة، هو انتقاد، وحين يكون انتقاد حاد وجارح. مفروض إنسان ما يكون بهذا الضعف، ما يكون بهذه الهشاشة. إذا ما أنت عدت نفسك، إذا ما كنت قوي بنفسك، إذا ما أنت تقدر تحمي نفسك من الداخل وتحمي شخصيتك وتدافع عن نفسك. يعني أنا ما أدري، الناس ما تقدر تتحكم فيهم، حتى المقربين الواحد ما يقدر يتحكم في الناس، بس في نفسك لا، تقدر تتحكم في نفسك، تبني شخصيتك وتخليها قوية، وتكون زي ما قلت لك سد منيع لأي كلمة، لأي عبارة، لأي شيء، لأي خد في الحياة.
1: يعني ناقشتي جزئية مختلفة من الموضوع يا مشاعل، فنحن نشكرك أكيد ونشكر اتصالك. شكرا،
0: الله يسعدكم، شكرا لكم جميعا،
1: مع السلامة.
2: طيب هنروح الفاصل أصدقائي ونرجع نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: صبح مساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هوا جدة FM. مكملين في موضوعنا اليوم عن المزح بين الزوجين. المزح بين الزوجين يعني يمكن مو شيء ثانوي في العلاقة، بالعكس ممكن يكون من الأشياء اللي تقرب بينهم، ممكن تخفف التوتر، ممكن تخلق بينهم لغة خاصة وذكريات مشتركة. وبعض الدراسات فعلا تربط استخدام الفكاهة الإيجابية بارتفاع الرضا عن العلاقة، خصوصا لما يكون المزح وسيلة للتقارب أو تخفيف الضغط ومو وسيلة للهجوم على الطرف الآخر.
1: أكيد المشكلة تبدأ لما نعتقد أن وجود الحب والقرب بيعطي أحد الطرفين حرية أن يقول أي شيء تحت عنوان أنا كنت بمزح. لكن من الناحية النفسية المزح هذا مرتبط بأشياء كثير. يعني خلينا نعرف ليش أولا المزح ممكن يجرح. لأنه الإنسان ما يتلقى الكلمات بناء على نية المتكلم فقط، ولكن بناء على معناها بالنسبة له. ممكن شخص يمزح مع شريكه على وزنه، عمره، شكله، دخله أو نقطة ضعف يعرف إن هي تزعجه، ويكون فعلا ما يقصد الإساءة، لكن الطرف الثاني يسمع الرسالة بشكل مختلف. هذا الشيء اللي أنا أصلا غير واثق منه شريكي كمان بيشوفه بنفس الطريقة فيها. وهنا المزحة ممكن تلمس منطقة حساسة مرتبطة بتقدير الذات أو الشعور بالقبول. وعشان كده نلاقي في أبحاث المزاح بين الشركاء إنه الشخص اللي بيلقي المزحة ممكن يشوفها أخف بكثير من الشخص اللي كان هدف لهذه المزحة. يعني في فجوة فعلية بين نية المزاح وبين تجربة الشخص اللي تلقى.
0: أكيد يعني مو كل أنواع المزح متشابهة. علم النفس يفرق عموما بين الفكاهة الإيجابية والفكاهة العدوانية. في الفكاهة الإيجابية نضحك مع بعض على موقف أو على الحياة أو حتى على أنفسنا بطريقة ما بتهين أحد. أما الفكاهة العدوانية فتقوم على السخرية، التقليل من الآخر، إحراجه أو استخدام نقاط ضعفه لصناعة الضحك. واللافت أنه الدراسات على العلاقات العاطفية وجدت أنه الأزواج الأكثر رضا عن علاقتهم بيميلوا إلى استخدام مزاح إيجابي أكثر واستخدام مزاح سلبي أو عدواني أقل.
1: طيب فين تكون الحدود؟ ما في قائمة واحدة بتنطبق على كل الأزواج، لأنه ممكن شيء يضحك عليه زوجين يكون حساس جدا عند زوجين آخرين. في الغالب لكن يعني خلينا نقول أنه في الغالب في مناطق تحتاج إلى حذر أكبر، اللي هي الشكل والوزن والعمر والقدرات والذكاء والدخل والعمل والمكانة الاجتماعية، أهل الزوج أو أهل الزوجة، مشاكل الخصوصية، تجارب أو أخطاء قديمة ما زالت مؤلمة، المقارنة بين يعني هذا الشخص وشخص آخر، التهديد بالطلاق أو الزواج من شخص آخر حتى لو كان على سبيل الضحك. يعني المعيار هنا مو بس إنه هل كنت أنا أقصد المزح، ولكن المعيار كيف يوصل هذا الكلام للشخص اللي أمامي.
0: أكيد والنقطة مهمة جدا عن المزح بالزواج من أخرى أو الطلاق. يعني بيشوف البعض يعني مزحة معتادة، لكن المشكلة أنه بعض يعني المزح يعني يدخل مباشرة في منطقة الأمان في العلاقة. فإذا كان الطرف الآخر أصلا حساس تجاه فكرة الغيرة أو فقدان الشريك، فتكرار هذا النوع من المزح ممكن يثير قلق حقيقي بدل ما يكون مجرد ضحك.
1: كمان بتشير أبحاث

0: سبب منطقي عشان يحترمه. يعني ممكن انا ما افهم ليش كلمه معينه تزعج الطرف الاخر، لكن طالما عرفت انها بتزعجه وقتها اتوقف بشكل مباشر. يعني
1: اكيد وفي فرق بين المزح الخاص والمزح امام الاخرين. يعني احيانا الزوج او الزوجه يتقبلوا مزحه معينه بينهم، لكن نفس المزحه اذا كانت امام الاصدقاء او الاقارب بتكون احراج، لان الموضوع هنا ما عاد مجرد مزاح ولكن دخلت فيه صوره الشخص وكرامته الاجتماعيه. عشان كده من القواعد المهمة في العلاقة إنه مو كل شيء نضحك عليه بيننا إصلح إن إحنا نحوله إلى مادة للضحك أمام الناس.
0: طيب كيف يعرف الشخص إنه تجاوز الحد؟ يعني في بعض المؤشرات البسيطة جدا اللي ممكن تعرفنا كيف ممكن الشخص تجاوز الحد في المزح. إذا الطرف الثاني توقف عن الضحك، حاول إنك تغير الموضوع، قول خلاص أو يعني أعرف إنه هذه المزحة بدأت تزعج. وإذا صارت الجملة المعتادة بعد كل مزح يا أخي أمزح ليش تزعل، فربما يمكن المشكلة مو في حساسية الطرف الثاني ولكن في نوع المزح نفسه.
1: أكيد من الناحية الأسرية كمان، يعني طريقة المزاح بين الزوجين ما تبقى محصورة بينهم دائما، لأن الأبناء بيراقبوا كمان طريقة حديث والديهم مع بعض. هل هذا المزاح في احترام؟ هل واحد فيهم بيسخر من شكل الآخر؟ هل بيتم التقليل منه أمام الناس؟ وهل عندما يقول أحد الطرفين إنه هذا شيء يزعجني هل بيتم احترام طلبه؟ يعني بمعنى آخر الطفل يتعلم من والديه بشكل غير مباشر كيف يعامل الشريك وكيف تكون الحدود داخل العلاقة.
0: أكيد يعني الحل مو أنه يصير الزوجين حذرين بزيادة، يعني المزح والضحك من أجمل عناصر العلاقة، وفي دراسات حديثة أشارت أنه تبادل الفكاهة بين الشريكين يرتبط بجودة العلاقة وبالرضا اليومي عنها. الفكرة فقط أنه أنجح أنواع المزاح هو اللي يجعل الاثنين يشعروا بأنهم في نفس الفريق، نضحك على الحياة مع بعض بدل ما يكون أحدنا هو يعني المادة للضحك.
1: أكيد وخلينا نقول في النهاية إنه الحد الفاصل بين المزاح والإساءة مو كلمة معينة ولا موضوع معين، الحد هو القبول والاحترام والأثر. إذا كان الطرفين يضحكوا فعلا فهذا مزاح، أما إذا كان واحد يضحك والثاني يتحمل حتى ما ينقال عنه إنه حساس أو ما يعرف يمزح، فهنا غالبا ما عدا الموضوع مجرد مزح. وأبسط قاعدة ممكن تحكم هذا كله إنه المزحة الناجحة تقرب الزوجين من بعض، أما المزحة اللي تحتاج بعدها شرح للطرف الثاني ليش المفروض ما يزعل غالبا تستحق إعادة التفكير فيها.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
4: صبح مساء على جدة FM.
5: طيب احنا كده اصدقائي نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. تكلمنا اليوم عن المزح بين الزوجين وايش حدود المزح بين الزوجين، سمعنا ارائكم وكل مشاركاتكم، سمعنا راي الدراسات العلميه ايش قالت في هذا الموضوع. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، اللي ارسلوا لنا واتساب، اللي شاركونا بالاتصالات، يعطيكم الف عافيه. واكيد موعدنا يتجدد غدا في حلقه جديده. هذه أجمل تحية من فريق العمل، من الإعداد والتقديم كنا معكم زميلتي علاء محمد، وأنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. في أمان الله.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع.

لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: كل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: مع الأندية،
4: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: مسك تطلق الشبكة العالمية للشباب لتكون المنصة الدولية الأقوى لصناع القرار وتمكين القيادات الشابة. اكتساح سعودي وعربي غير مسبوق بتأهيل 7 أبطال لنهائيات سباق التحمل العالمي في قمم جبال الألب الفرنسية. طاحونة القنفدة التاريخية تعود للأضواء كعجوبة معمارية بحرية صمدت لأكثر من 2 قرن على الساحل الغربي. عروس البحر الأحمر تحتضن العرض الفني الضخم الذي يعيد إحياء العبق التاريخي لملك البوب مايكل جاكسون. وأخيراً احذر عقدة سندريلا، فخطأ بسيطا في قياس الحذاء يدمر صحة قدميك وركبتيك على المدى الطويل وفق دراسة حديثة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيتوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج التجوال في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. فريق العمل يرحب بكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة، والتقديم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج معتز بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق ساودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأخبار. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه، نائب أمير مكة المكرمة يكرم اليوم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها 46، وتكرم الفائزات حرم خادم الحرمين الشريفين. أمير منطقة الشرقية يدشن جائزة التميز في العمل الأهلي. مركز الملك سلمان للإغاثة يمد الأسر الأكثر احتياجاً وسط وجنوب قطاع غزة بأكثر من 24,000 وجبة غذائية ساخنة. مؤسسة محمد بن سلمان ومكتب الأمم المتحدة للشباب يعلنان تأسيس الشبكة العالمية للشباب. المملكة ترسخ مكان

0: مكانتها العالمية وحضورها القوي في العمل الإنساني. لتعزيز فرص الصلح، وزارة العدل تطلق خدمة التسوية المبكرة للمطالبات المالية عبر ناجز. الصحة القابضة تطلق ملتقى الابتكار للمختبرات الطبية في سبتمبر القادم. انطلاق معرض اللوم الحساوي 2026. الدفاع المدني يكثف جولاته الوقائية في المنشآت التعليمية. هيئة الفنون البصرية تحتفي باليوم العالمي للتصوير باستعراض مسيرة جائزة المملكة للتصوير الفوتوغرافي. أمانة تبوك تحصل على شهادتين دوليتين في حوكمة المنظمات وإدارة الأزمات. هيئة النقل تطبق عقوبة الإبعاد عن المملكة بحق 3 مخالفين لنقلهم ركابا دون تراخيص.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الإحساء، تنطلق فعاليات معرض اللومي الحساوي 2026 في دورتها الثالثة بتنظيم من غرفة الإحساء، ليجمع المزارعين والمنتجين والمستثمرين والأسر المنتجة، ويقدم للزوار تجربة متنوعة تحت ظلال اللومي ونكهته المميزة. معرض يعكس ثراء الإحساء الزراعي ويفتح آفاق جديدة للاستثمار في المنتجات المحلية وتعزيز قيمتها الاقتصادية ودعم مستهدفات التنمية والاستدامة ورؤية السعودية 2030. وللحديث أكثر عن معرض اللومي الحساوي 2026 وأهميته في دعم المنتج المحلي والمزارعين وتعزيز الصناعات التحويلية المرتبطة باللومي، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس اللجنة الإعلامية لمعرض اللومي الحساوي 2026 الأستاذ خالد ناصر القحطاني. أستاذ خالد، أسعد الله أوقاتك.
2: أسعد الله مساك يا أستاذ، وشكرا لك والمستمعين.
0: شكرا لك. بداية الأستاذ خالد، ماذا تمثل رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر لمعرض اللومي الحساوي 2026، وكيف برأيك يعكس هذا الدعم قطاع الزراعة والمنتجات المحلية في الأحساء؟
2: الحقيقة اليوم بإذن الله رح ينطلق معرض اللومي الحساوي 2026 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الإحساء. هذه الرعاية بكل تأكيد هي تعكس اهتمام سموه بدعم المنتجات الزراعية المحلية وتحويلها إلى فرص اقتصادية واستثمارية. طبعا المعرض هذا في نسخته الثالثة يأتي امتداد لهذا الدعم بعد ما حققنا نجاحات كبيرة في النسخة السابقة والتي قبلها.
0: نعم، لو جينا نتكلم يعني أهمية اللوم الحساوي زراعيا واقتصاديا، وإيش اللي بيميزه بوصفه جزءا من هوية الإحساء؟
2: اللوم الحساوي يعني يعتبر اليوم هو ثاني أهم محصول زراعي بعد التمور في الحساء، واللومي ليس يعني مجرد محصول زراعي بل هو منتج مرتبط بهوية واحد الحساء واقتصادها الزراعي. تزداد أهميته طبعا بالنظر إلى حجم القطاع الزراعي في الحسا. اليوم الحسا تضم أكثر من 200.5 تقريبا مليون نخلة، وفيها عدة محاصيل زراعية كبيرة جدا، وهذا ما يجعل أنه اليوم تطوير اللومي ومنتجاته جزء من تعزيز التنوع الزراعي، وكيف أنه ممكن نرفع العائد الاقتصادي للمزارع وتحويل هذا المنتج إلى علامة مرتبطة بهوية الحسا.
0: نعم، لو جينا نتكلم يعني عن أبرز منتجات اللوم الحساوي ومشتقاته، وكيف تسهم في رفع قيمته ودعم المزارعين والمشاريع الناشئة؟
2: عندما انطلقنا في النسخة الأولى في 2024 كان هناك تقريبا نحو 16 منتج تحويلي.
0: نعم.
2: ومبتكر. اليوم احنا في نسخة 2026 نعمل على إبراز أكثر من 80 منتج تحويلي مشتق من اللومي مقارنة بالمنتجات في النسخ السابقة. يعني اليوم احنا ضاعفنا يمكن هذا التنوع، تشمل طبعا صناعات غذائية، مشروبات، حلويات، منتجات مبتكرة. اليوم الزائر ان شاء الله لهذا المعرض اللي راح يستمر تقريبا أكثر من 18 يوم راح يشاهد هذا التحول الكبير والانتقال باللومي من بيع محصول بصورته الخام إلى سلسلة يعني من المنتجات المبتكرة.
0: طيب لو جينا نتكلم يعني برأيك كيف يسهم اللوم الحساوي في دعم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وما الفرص التي تتيحها زيادة إنتاجه أمام القطاع الزراعي والصناعات التحويلية؟
2: اليوم احنا طبعا في الحسة تقريبا هناك ما يقارب 205 ألف شجرة من اللومي، هناك توسع مدروس في زراعة اللومي. عندنا مدينة الليمون تتبع المؤسسة العامة للري، بالإضافة إلى زراعة الأشجار في الحيازات الزراعية والمزارع في الأحساء بشكل عام، وهذا يتقاطع بشكل كبير مع التوجه الوطني نحو زيادة الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة الزراعية ورفع كفاءة استثمار الموارد الزراعية. اليوم الأهم اقتصاديا أنه كيف نزيد الإنتاج ونفتح المجال أمام التوسع في الصناعات التحويلية. اليوم نستهدف زي ما ذكرت لك الوصول إلى أكثر من 80 منتج تحويلي، هذا راح يعزز بكل تأكيد القيمة المضافة لهذا المحصول بإذن الله.
0: أستاذ خالد أخيرا، يعني كيف صممت تجربة زوار المعرض وكيف تسهم في تعزيز مكانة الأحساء السياحية والاقتصادية ودعم طبعا مستهدفات رؤية السعودية 2030؟
2: اليوم غرفة الحساء المنظم لهذا المعرض والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تم تصميم هذه النسخة لتكون تجربة متكاملة، يعني ليست معرض للبيع فقط، بل هناك سوق اللومي، هناك واحات اللومي، هناك مجلس للمزارعين يتضمن ورش، هناك تجارب للطهي والمطاعم الفاخرة اللي تقدم الأكلات بنكهة اللومي. هذا الشيء راح يعني يحقق إن شاء الله مستهدفاتنا ب يعني زوار أكثر من 500,000 زائر. أيضا وضعنا مستهدفات مبيعات تجاوزت 5 مليون ريال، كذلك وصول إشغال الفنادق اليوم في الأحساء بأكثر من 80%، هذا مهم جدا بحيث أنه إن شاء الله نحقق كل المستهدفات التي وضعتها اللجنة المنظمة لهذا المعرض. وبالتالي معرض اللوم الحساوي بكل تأكيد هو يساهم في تنشيط اقتصادنا وسياحتنا في الأحساء، وإن شاء الله أنه يحظى الزائر، وأيضا هي دعوة لكم ولكل المستمعين أنهم يزورونا في هذا المعرض ليحظون بتجربة إن شاء الله ممتعة
0: إن شاء الله. رئيس اللجنة الإعلامية لمعرض اللوم الحساوي 2026 الأستاذ خالد ناصر القحطاني، شكرا لك على هذا اللقاء.
2: شكرا أستاذ ريهام، الله يعطيك العافية.
1: تجوال على جدة FM.
0: مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى جولة إخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أوضح رئيس بلدية خميس مشيط بأن البلدية استهدفت رفع جودة الطرق المحورية والرئيسية إلى مستوى آمن من السلامة، وذلك بهدف تقليل الكثافة المرورية. رئيس بلدية خميس مشيط أحمد العربي:
4: التركيز على الطرق المحورية والرئيسية في خميس مشيط، هذه مستهدفات البلدية خلال 26. ركزنا على الطرق المحورية اللي يتجاوز طولها 32 كيلو، بدأنا في رفع جودة الطرق من ناحية السلامة المرورية والعلامات الأرضية والتقاطعات الخطرة ورفعها إلى مستوى السلامة من ناحية تعديل يوترنات بشكل آمن. عملنا على تقليص حجم الجزر الوسطية في بعض الطرق المحورية بحيث أنها تكون للهدف المنشود اللي هي كجزيرة فصل. فأهم ما عمل في الطرق المحورية تحسين جودة الطريق، رفع السلامة المرورية، تقليص الجزر الوسطية.
3: وإلى الحدود الشمالية، أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تقديم 40 برنامجا أكاديميا ومهنيا لبرامج الدراسات العليا والتعليم العالي للعام الجامعي 1448 الهجرة، وذلك لتكون رافدا مهما في بناء رأس المال البشري. وكيل جامعة الحدود الشمالية للدراسات العليا الدكتور أحمد الشراري:
5: جامعة الحدود الشمالية لديها خطة واضحة في تطوير برامج الدراسات العليا في منطقة الحدود الشمالية. لدينا اليوم أكثر من 40 برنامج تعليمي في الدراسات العليا مختلفة بين برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه. اليوم حنا نخطط أن تكون برامج الدراسات العليا ليست بحد ذاتها برامج تعليمية، ولكن تكون يعني رافد

0: مهم وخط أساس لبناء رأس المال البشري في منطقة الحدود الشمالية والمناطق المجاورة التي يسعى يعني أبنائها ومجتمعاتها إلى تطوير مهاراتهم ومعارفهم العلمية بما يرتقي في سلالمهم الوظيفية أو المهارية أو حتى أعمالهم الخاصة والتجارية.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع هاكاثون تبوك. احتضنت منطقة تبوك أعمال هاكاثون إمارة المنطقة للابتكار الرقمي، وذلك بمشاركة 50 فريقا تأهل من بين 172 فريقا تقدموا للهاكاثون. جاء الهاكاثون ضمن جهود إمارة منطقة تبوك لدعم الكفاءات الوطنية. مدير الابتكار والذكاء الاصطناعي بإمارة تبوك عبد الرحمن الحربي:
2: الحقيقة أهمية إقامة مثل هذا الهاكاثون هو جانب الابتكار، دائما هو أحد الأدوات أو الجوانب المهمة في عملية التحول الرقمي. فنحن في إمارة تبوك دائما سباقين في مجال التحول الرقمي، فحرصنا أن يكون هذا الجانب موجود لدعم الأفكار والابتكارات في السعودية سواء داخل منطقة تبوك أو خارجها، لإبراز يعني الخدمات الحكومية والعمل على تطوير الحلول التقنية.
1: إذن بهذا مستمعي الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: شكرا للزميلة هنية الدوسري على هذه الجولة الإخبارية.
4: تجوال على جدة FM.
5: جدة FM على هواك.
6: الدوري الأهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
6: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
8: حاول عدى، الله الله،
6: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
9: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
10: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: ومن أخبارنا لهذا اليوم، كثفت المديرية العامة للدفاع المدني الجولات الميدانية الوقائية في المنشآت التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تزامنا مع عودة الدراسة للعام الدراسي الجديد. وتهدف الجولات الرقابية إلى التأكد من كفاءة أنظمة وإجراءات السلامة وتطبيق خطط الإخلاء الذاتي وتوفر نقاط التجمع وتدريب الكوادر التعليمية على إجراءات السلامة والتعامل مع أنظمة الإطفاء للتعامل مع المخاطر لا قدر الله، بما يسهم في تعزيز بيئة تعليمية آمنة.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: اختتمت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية برنامجا مكثفا لتطوير مهارات التصوير الفوتوغرافي، استمرت لمدة ستة أشهر بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، بهدف تمكين منسوبيها من سكان المنطقة من أن يصبحوا رواة لقصص الحفاظ على البيئة في المحمية. ويعكس البرنامج التزام المحمية برواية القصة الكاملة للمكان التي تشمل الأرض والبحر والإنسان والثقافة التي تشكل هوية المنطقة، إلى جانب جهود الحفظ البيئي الجارية حاليا. وأوضح الرئيس التنفيذي للمحمية أن البرنامج لا يقتصر على عرض صور لمناطق في المحمية، بل توثيق لقصة مميزة أو مغامرة شيقة، حيث تعكس الصور التي التقطها السكان المحليون التجارب المميزة والمغامرات الشيقة لكل فرد منهم، ويعد ذلك حافزا للاستدامة الاجتماعية والبيئية، مما يسهم في تشكيل صورة فريدة حقيقية للمحمية.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني وانطلاقا من دورها في تعزيز متطلبات السلامة العامة والوقاية من المخاطر ورفع مستوى امتثال الجهات للاشتراطات التنظيمية، أهمية اشتراط الحصول على المنتج التأميني والمتمثل في التأمين التعاوني تجاه الغير المعتمدة عند إصدار أو تجديد التراخيص للأنشطة ذات الأخطار المرتفعة أو المكتظة بالجمهور، والتي تشمل طبعا في المرحلة الأولى مخازن المواد الكيميائية وأنشطة تخزين الزيوت المستعملة وأنشطة تخزين النفايات الطبية الخطرة وأنشطة البيع بالجملة للخشب بجميع أنواعه والمخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع ومخازن إطارات السيارات وصناعة الدهانات وصناعة المنظفات الصناعية، وذلك وفق الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات التراخيص. ويأتي هذا الاشتراط بهدف ضمان جاهزية المنشآت للوفاء بالمتطلبات النظامية المعتمدة، إضافة إلى حفظ حقوق الأفراد والمنشآت والمتعاملين معها وتقليل الأعباء المالية التي قد تنشأ عن الحوادث.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: تنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه المحدثة تمثل خطوة تنظيمية نحو تعزيز منظومة الرقابة والامتثال ورفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها في مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق الاستدامة المائية في المملكة. وأوضح الدوسري أن اللائحة التي يبدأ العمل بإحكامها في 21 مارس 2027 تضع إطارا تنظيميا واضحا للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، وتحدد الأدوار والمسؤوليات وآلية الرصد والإحالة، بما يعزز فعالية الدور الرقابي للمركز ويرفع مستوى التكامل مع الجهات ذات العلاقة. وقال أن رفع كفاءة استخدام المياه لا يتوقف عند وضع المعايير، بل يتطلب منظومة واضحة تضمن الالتزام بها وتتابع تطبيقها، وهو ما تعززه اللائحة من خلال تنظيم الأدوار والإجراءات وتفعيل الرقابة، بما يسهم في الحد من فقد المياه وتعظيم أثر جهود كفاءة وترشيد المياه في كافة القطاعات المستهدفة.
1: تجوال على جدة FM.
0: طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع مستودعات في حي أبو مرخة ضمن جهودها لتعزيز كفاءة الخدمات ودعم نمو الشراكات والمصانع وتنمية الاستثمارات في القطاع اللوجستي. ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرصة ومتطلباتها إلى التقديم عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص، ضمن توجهاتها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص واستثمار الأصول البلدية وطرح فرص نوعية تدعم التنمية الاقتصادية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
1: تجوال على جدة FM.
0: نشرت الهيئة العامة للنقل ملخص 3 قرارات صادرة بحق مخالفين غير سعوديين لارتكابهم مخالفات مرتبطة بنقل الركاب بالسيارات الخاصة دون الحصول على تراخيص، وتضمنت القرارات غرامات مالية بلغ مجموعها 35,000 ريال إضافة إلى إبعاد المخالفين عن المملكة العربية السعودية. وأكدت الهيئة أن ممارسة أنشطة النقل دون الحصول على ترخيص نظامي تعد مخالفة للأنظمة، مشددة على استمرار أعمالها الرقابية للحد من ممارسات نقل الركاب غير المرخصة وتعزيز مستوى الامتثال في القطاع، بما يسهم في رفع جودة خدمات النقل وسلامة المستفيدين.
1: تجوال على جدة FM.
0: أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي أن العمل الإنساني يمثل رسالة مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية، مشيرة إلى أن ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود إنسانية وإغاثية يعكس حضورها الفاعل في خدمة الإنسان ودورها الريادي في دعم المبادرات التي تخفف المعاناة وتعزز الاستقرار والتنمية في المجتمعات المحتاجة. وجاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، حيث تبرز المناسبة أهمية العمل الإنساني في خدمة الإنسان والتخفيف من معاناة المتضررين من الأزمات والكوارث وتعزيز قيم التكافل والتعاون بين المجتمعات، بما يسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
1: تجوال على جدة FM.
0: ومن عناوين المدينة المنورة ترسخ مكانتها بصفتها ثالث أكبر مناطق المملكة إنتاجا للتمور بحجم 344,000 طن. أكثر من 40 صنفا من التمور يشهدها مهرجان تمور الخبراء ورياض الخبراء في نسخته الجديدة. أمانة جدة تكثف حملاتها الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية. استدامة يعزز ممارسة زراعة وإنتاج الموز المستدامة في منطقة جازان. الأرصاد توقعات سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جازان عسير والباحة، وتبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الشرقية والرياض مع رياح نشطة كذلك على نجران، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة. و وبهذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من تجوال. انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن التقديم كنت معاكم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه

0: ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع

الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم.

0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: في 60 ثانية.
2: مسك تطلق الشبكة العالمية للشباب لتكون المنصة الدولية الأقوى لصناع القرار وتمكين القيادات الشابة. اكتساح سعودي وعربي غير مسبوق بتأهيل 7 أبطال لنهائيات سباق التحمل العالمي في قمم جبال الألب الفرنسية. طاحونة القنفدة التاريخية تعود للأضواء كعجوبة معمارية بحرية صمدت لأكثر من قرنين على الساحل الغربي. عروس البحر الأحمر تحتضن العرض الفني الضخم الذي يعيد إحياء العبق التاريخي لملك البوب مايكل جاكسون. وأخيراً احذر عقدة سندريلا، فخطأ بسيطاً في قياس الحذاء يدمر صحة قدميك وركبتيك على المدى الطويل وفق دراسة حديثة.

0: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نقاش، معكم طبعا من الإعداد الزميل محمد المرحبي، ومن التقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، ينظر إلى الزواج على أنه رحلة طويلة تبنى على المودة والرحمة والتفاهم، وتزداد متانتها مع مرور السنوات وتراكم الذكريات والمواقف المشتركة. لكن الواقع يكشف أحياناً عن مفارقة لافتة، إذ تشهد بعض العلاقات الزوجية نهايتها بعد سنوات طويلة من العشرة، وربما بعد تربية الأبناء وبناء أسرة مستقرة ظاهرياً. فما الذي يدفع زوجين تجاوزا عقودا من الحياة المشتركة إلى اتخاذ قرار الانفصال؟ وهل تكون الخلافات وليدة اللحظة أم أنها تراكمات صامتة لم تجد طريقها إلى الحل والنقاش؟ وكيف تؤثر التحولات الشخصية والنفسية والاجتماعية في استقرار العلاقة مع التقدم في العمر؟ في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، نسلط الضوء على ظاهرة الانفصال المتأخر بعد سنوات من النجاح ربما، ونناقش أسبابها وأبعادها النفسية والاجتماعية، كما نتعرف على السبل التي يمكن أن تسهم في حماية الحياة الزوجية من الوصول إلى نقطة اللاعودة. أعزائي المستمعين، تتابعوننا من خلال منصة إكس صوتا وصورة، من خلال حساب الإذاعة إذاعة جدة، وكذلك تتابعوننا من خلال تطبيقي، تطبيق الأولى وسعودي راديو بلس، فأهلا ومرحبا بكم مع الأيقونة الحمراء إذاعة جدة.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: طبعا الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، لماذا تنتهي بعض العلاقات بعد عمر من العشرة؟ معنا في هذا الحوار الشيق الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والأسرية. أهلا ومرحبا بك دكتورة نجوى.
3: يا أهلا وسهلا، مساءكم سعيد جميعا.
2: ومساءك سعيد يا رب. وطبعا يمكن اليوم دكتورة نجوى الموضوع يثير حفيظة الكثيرين، وخصوصا الأبناء، الأبناء اللي أصبحوا في سن الشباب وبيجدوا إنه والدتهم ووالدهم، يعني إحنا دخلنا الجامعة أو تخرجنا أو لسه بنقول سنة أولى زواج إحنا في حياتنا، فنلاقي والدنا ووالدتنا بيصير فيهم البريكنج هذا، اللي بيصير يعني الانفصال بهذا الشكل، يعني الطلاق. فهل يعد طول سنوات الزواج دليل حقيقي على نجاح العلاقة الزوجية، أم إنه صمام أمان من قبل بعض الأسر إنه لننجو بأبنائنا وليكبروا؟
3: صحيح. طبعا بداية مو بس الأبناء اللي يستغربوا الانفصال بعد مرور 20 سنة، أحيانا مجتمع الخارج نقول كيف يعني
2: إحنا وأهل الزوجين نفسهم.
3: أيوة، إنه 30 سنة إحنا نشوف يعني ما شاء الله أجواء حب ومودة بينهم، كيف بعد هذا العمر بعد ما تزوجوا أبنائهم مثلا الكبار وحفدوا صار لهم أحد كيف ينفصلوا؟ ففي دائما أسئلة تنتابنا، خصوصا للي يعني زواجهم امتد سنوات طويلة،
2: واللي في ظاهره إنه ناجح، يعني الأبناء ما شاء الله تعليمهم ممتاز،
3: هم محافظين ما شاء الله عليهم، يعني هم محافظين على الصورة المثالية، لكن في باطن الموضوع لا، هي عاملين زي ما تقولين تراكمات، أشياء كثيرة راح نتعرف عليها بعد قليل، الأسباب وإلى آخره. لكن سؤالك جميل، إنه هل فعلا طول الزواج هذا هو يدل على نجاحها؟ طبعا ليس بالضرورة، أحيانا فعلا بعض الناس يشوفون إن طول الزواج مثلا بجانب معين إنه صحيح وإنه مستقرين، لكن هم يعيشون فقط الصورة المثالية إلى أمد معين ينتهي به هذا الزواج. ممكن هم ينتظرون الأولاد لين يكبروا، ممكن مثلا عندهم خوف من نظرة المجتمع سابقا، كانت كيف المنفصلة أو كيف المطلقة مع أبناء، مين راح يتزوجها؟ فالآن صار في اختلافات، النظرة السابقة للمطلقة اختلفت، الآن صار في احتفالات بالمطلقة.
2: طبعا نحن لا ندعو لهذه الاحتفالات لأنها لا تواكب السنة ولا الإسلام يعني في شيء. تمام
3: صحيح. نعم. أيضا احنا دائما نقول أنه مدة الزواج يعني دائما ناخذها أنها لا تقيس فعلا الاستمرارية، لكنها احنا دائما نقول مهم جدا أن الإنسان يقيس فيها جودة العلاقة.
2: جودة
3: هذا
2: العلاقة
3: اللي احنا نركز نركز فيها، أنه ما نقيس كم سنة بقدر ما أنه هل فعلا في علاقة صحيحة، هل الأبناء مستصحين يعني آمنين نفسيا، يعني متقدمين في أمور كثيرة جدا يعني أكاديميا، بناء عليها احنا فعلا نقول جودة هذه العلاقة ناجحة أيا كان مدتها. فطول المدة مو معناته يعني
2: نجاح كامل. نعم صح. طب دكتور نجوى، والله أنا يعني أنا شخصيا شهدت علاقات أنه حصل طلاق، وترى على فكرة عندهم جودة العلاقة ظاهريا، الأبناء تعليمهم ممتاز ما شاء الله، في مناصب ممتازة، تعليم جيد، مستقرين نفسيا، في حتى الأسرة في تنظيم حتى لعمليات الشراء للميزانية، يعني أسرة نموذجية ممتازة بالكامل. ولكن هل هم عندهم قرار الانفصال اتخذوه مسبقا داخليا وما أعلنوا عنه، منتظرين نقطة معينة إنه الأبناء والله يطلعوا من البيت، أو إنه الأبناء يسافروا، أو الأبناء يتزوجوا، أو آخر ولد يخلص مثلا المرحلة الثانوية أو يدخل جامعة يعني؟ وطبعا حيتأثر، لمسنا ذلك إنه اهتزت الشخصيات واهتزت طبعا الجودة في التعليم في المخرجات ما إلى ذلك. هل داخلهم
3: بنسبة قليلة اهتزازها؟
2: نعم،
3: لكن
2: نعم.
3: لو نقارنها لما يكون صغير لا يكون
2: لا
3: أكبر.
2: طبعا أكبر، بس إنه في تأثر يعني، مش زي لما كان ملموم البيت، الرجل وجوده حيوي جدا وأساسي سبحان الله. حتى لو يعني أنا سمعت قبل كم يوم وشفت أحد الاستشاريين يعني الاجتماعيين والنفسيين كان بيقول الأب لو كان وجوده بس جالس على الكنبة يؤثر إيجابا على نفسية الأبناء، انه في هيبه له، في استشعار انه الاب، فسبحان الله. فايش رايك؟
3: أيوه
2: هو اساس البيت، بيعمل روح للبيت. نعم
3: يعني هو الهيبه يعني دائما ترى. نعم. الام يعني تستند للاب، الاب في جانب كثيره جدا، لانه نسبه الميانه بين الام وطفلها عاليه جدا.
2: نعم.
3: فلما تقول قوم غفرش اسنانك، ضبط السرير، يلا جهز، ما راح يسمع اوان

0: 2 3 اثنين هذه.
1: صح
0: في النهاية كلمة واحدة من الأب كهيبة يقوم بالأعمال بكل هدوء بعد حتى ما يعارض.
1: نعم
0: فوجود الأب أساسي أنا أشوف أنه عمود فقري فعلا في المنزل،
1: نعم
0: وبناء عليه يعني تستمر العلاقة الزوجية. في جانب جميل ذكرتي قبل قليل أنه مستمرين، مو ملاحظ عليهم شيء، الأبناء
1: نعم
0: تمام كل شيء تمام عندهم. هذا الجانب الإيجابي أنه فعلا يعني خبوا هذه المشاكل والتراكمات بعيدا عن الأبناء،
1: نعم
0: فركزوا على الأبناء وركزوا على حياتهم إلى أمد، ثم بعد ذلك مثلا نقول كبروا الأبناء تزوجوا وخلاص أنا هنا إلى هنا اكتفيت، أنا
1: نعم
0: الآن خلاص أنا كرام صار أصلا موجود مسبقا،
1: نعم
0: لكن هذه اللحظة اللي أنا يعني خسائر فيها أقل. فهنا يكون الخطوة اللي هي قرار المؤجل لهذا الانفصال، فهنا الصدمة العاطفية تكون على الأبناء لكن تكون أقل أثر، لأن
1: حتى
0: لو
1: هم
0: قارنا
1: بيتأثر. نعم
0: هم بيتأثروا بس هم أخذينها بجانب الخسائر، أنه
1: نعم
0: الحمد لله ما راح أولادي يعني صاروا
1: يتعذبوا أو
0: إيه ولا
1: إيه.
0: ينقطعوا عن مدارسهم، لا
1: نعم
0: أمورهم تمام، كل واحد زوج وكل واحد مثلا كمل نفسه، فيكون عليهم الأثر يعني بشكل أبسط من سابقا.
1: طيب دكتورة نجوى، في رأيك إيش الأسباب الخفية والظاهرة اللي ممكن تجعل بعض الأزواج يؤجلون قرار الانفصال لسنوات طويلة وفجأة نلاقيهم انفصلوا؟ وبعضهم على فكرة بيعمل إنه يتزوج كأنه كناية في الآخر أنا ولا يستمر الزواج،
0: لأنه مسرع العملية حتى أنه بعد يغيظ الشخص الآخر، في النهاية يخسر هذا الشخص الطرف الدخيل على هذه العلاقة.
1: وما أبغى أسيء النية، ممكن يكون يبغى يبحث عن، لأنه تعود على جو، ترى جو أنه أسرة وشريك حياة، صعب فجأة ما في أحد، فيمكن قرار سريع أنه أي شخص.
0: صحيح، ويصحح أخطائه في السابقة في الشخص الجديد هذا، وفي النهاية تفشل هذه العلاقة لأنها جاية سبحان الله بنية سيئة مكيدة في طرف آخر سابق، فدائما
1: أو
0: الزيجات
1: استعجالا
0: بجانب.
1: أو استعجالا.
0: صحيح، لأنه
1: نعم
0: ما فكر بالخطوة ولا درس شخصية الشخص ولا أخذ التوافقات اللي بينه
1: أساسية.
0: وبين الزوج، توافق أي توافق اقتصادي تعليمي ثقافي اجتماعي الدين، هذه كلها لابد أن يعمل بها، فهو أخذ هذه الخطوة يعني نكالا بالشخص السابق. لكن فكرة التأجيل احنا دائما نقول في أسباب كثيرة، أحيانا الأم خوفا أنه أهلها ما يستقبلونها، أهلها حالتهم المادية سيئة،
1: نعم
0: تقول يعني كل ما حاولت تشتكي يقول لا روحي عيشي، فيجبرونها
1: صح،
0: أن هي تعيش. ففقر
1: هم قصدهم انه يبغوا يلموا البيت بس ما بيدروا ان هم
0: ممكن،
1: بيهدوه بدون يعني.
0: صحيح،
1: يعني برا مثلا في دول أجنبية في مستشار الزواج وبيروح الزوجين كل اسبوع بيعملوا جلسات، انا اشوف انه هذه خطوة مرة جميلة. يعني احنا عندنا هنا في السعودية شيء
0: صحيح
1: من هذا القبيل، بس مثلا بتقولك انا بروح هو ما بيروح، هو ما بيرضى
0: ما يتجاوب. لكن الآن نشوف، الآن أتاحت لنا التطبيقات الأونلاين أيضا خلال تطبيقات وزارة الموارد البشرية، صار في الآن تطبيقات مجانية ومستشارين على يعني يعني على مستوى عالي أيضا من الجودة ومن الدراسات العلمية، يعني جميل جدا الإنسان يلجأ إليها بعد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: في جانب اللي هو أونلاين وتكون في الخصوصية يعني عالية جدا، وبناء عليها يأخذ هذه الاستشارة ويحل هذه المشكلة بينه وبين زوجته. في حال أنها لم تنحل من مستشار خارجي يلجأ
1: نعم.
0: إلى حكم من أهله وحكم من أهله، يعني حسب التطبيق
1: إسلامي للآية.
0: يعني إيه الإسلامي. أيوه. بعد ذلك في حال أنه أحيانا خلاص يعني يصل مرحلة أنه خلاص
1: اكتفاء.
0: برود، ايوه لا برود في العلاقه خلاص، انا بس الفكره الاساسيه ما راح انفصل الوقت الحالي، لكن النيه موجوده، لكن الشرط لين ما يكبرون ابنائنا
1: نعم
0: الين مثلا نصل لحد معين. احيانا بعض الامهات تصبر على هذه الفكره وتاجلها لانها خايفه تفقد حضانه ابنائها، خصوصا
1: نعم
0: اذا كان
1: صحيح
0: عندها اسباب، يعني ممكن لديها مثلا يعني شهاده او ملف في احد المستشفيات النفسيه، فهذا بعد يسقط عليها حق الحضانه. أحيانا
1: أو
0: ما تقدر،
1: مادياتها أقل من الأب،
0: ممكن غير موظفة أصلا
1: أيوة
0: يعني
1: غير
0: حتى بعدها،
1: موظفة، فبتقول لا أنا ما حجازف. نعم
0: صح، فبتضطر أن تتنازل حضانة تكون لا، فهنا تتعب نفسيا. أحيانا ضعف الدعم الأسري من الأسرة نفسها،
1: نعم
0: مو داعمينها ما عندهم احتواء، فتصبر على الضنك والضيم اللي هي فيه على أمل
1: نعم
0: أنه يكبرون تتغير الأحوال. أحيانا خوف من نظرة المجتمع، وهذه كانت سابقة لكن حاليا أشوف أنها لا مش
1: اختفت.
0: موجودة.
1: نعم
0: أي
1: أو
0: أنا
1: أنها
0: أشوفه
1: تقلصت جدا جدا، وصار أصلا في المجلس الواحد إذا أحد بيلوم على إنسان أن هي اتطلقت بتلاقي ليست هي التي تدافع عن وضعها، لا بتلاقي
0: جميل.
1: أنه السيدات والمجتمع والرجال بيقولوا إنه هذا قرارها، وأكيد إنه عندها أسبابها، ومش كل الأسباب تنطق ولا تذكر يعني. طب دكتورة نجوى، يعني متى ولماذا تظهر الخلافات بصورة أوضح بعد إنه يكبروا الأبناء وبتخف المسؤوليات الأسرية؟ هل برأيك فعلا بتخف المسؤوليات الأسرية أم إنه هي بتزداد بس بشكل مختلف؟
0: طبعا في بداية الحياة، في بداية المشاكل، في بداية التراكمات والأبناء كلهم صغار، المسؤوليات المشروع هذا مشترك فيما بينهم، مسؤولية تدريسهم، رعايتهم، الواجبات، احتياجات منسية اجتماعية. أيوة، فهنا بحاولون قد ما يقدرون يعني يحاولون، هنا نقول ترى نتكلم عن الأسرة مثالية، يحاولون أنهم يغطون هذه المشاكل ولا يبينونها الأبناء. نفس ما ذكرت في بداية اللقاء، قلت أنه يعني حتى الأبناء أنفسهم انصدموا أنه كيف.
1: أيوة.
0: فهذا المثاليين. لكن لما نتكلم بعض الأسر للأسف اللي يعني خلينا نقول 1% يعني الشادين في نقطة معينة، أنه لا، المشاكل أمامهم كمسرح عنف وضرب، فهم يتعايشون مع هذه الأجواء وينقلونها أيضا للوسط المدرسي. يعني الأبناء يتحولون إلى يعني سلوكيات للأسف عنف وضرب، تنمر، أحيانا أشياء يعني
1: غير مستقرة
0: النفسية.
1: نعم
0: صحيح. فهم يفرغون ما يحصلون عليه داخل المنزل خارج إلى المدرسة. هذا جانب. الجانب الثاني، لما يكبرون الأبناء يستقلون نسبيا، وهنا يبدون يواجهون علاقتهم الشخصية اللي هو الزوجين، هنا يبدون يكشفون أنه فعلا خلاص ما عاد في حوار فيما بيننا، أنا بس متحملك عشان الأبناء يكبرون الآن، خلاص
1: انتهت
0: فعلا.
1: أيوة الهدف.
0: أيوة. هذا نتكلم إذا كان خلافات أوريدي أصلا موجودة والأبناء كاشفين. يعني بعض الأبناء، يعني أحد الاستشارات وصلتني تقول أنا أحاول أقنع أمي أنها تنفصل من أبوي. شوفي وين واصلين. أيوة، أنهم كأنهم جلسة محاماة وهم اللي يحاولون يعدلون بين الأم والأب اللي عاقلين واصلين مرحلة النضج.
1: هذا معيق نفسيا صراحة، وعائق.
0: أيوة. وغير ذلك
1: للأبناء.
0: يعني صحيح، ممكن أن تصل لأمها أن أمي النرجسية، أبوي من النوع الشخصية الحدي، تفسر بعدين يعني واصلة مراحل متقدمة يعني تفهم في الشخصيات، فهذا مصيبة
1: مشكلة. يعني هي انشغلت عن أنه جوهر حياتها وتعيش في مرحلتها العمرية، مرحلتها الدراسية، مرحلتها كفتاة كشابة، وانشغلت وانخرطت في مشاكل ليس لها فيها ناقة ولا جمل،
0: وتكره الزواج لأن شايفة ما شاء الله أمامها نموذج يعني غير صحي. فهذا هذا اللي الآن سبب عندنا يعني تقول نزول في نسبة الزواج. السبب في ذلك النظرة اللي هم عاشوا فيها، مستحيل أني أنا بتزوج طول ما أن هذا أبوي هذه أمي، بشوف نفسها ليش أتزوج، أنا عايشة حياتي، أقوم وأصحى وإلى آخر. فهذا هو إحنا دائما نقول اللي هذه نسب، يعني نسبة 1% كأسر شاذة أنها يتعاملون ويمارسون العنف على أبنائهم أمامهم، فهذا يعني يظهرون بهذا الشكل. لكن المثالية نفس ما ذكرنا، لا، أنه فعلا لديهم خلافات تدار فيما بينهم بعيدا عن الأبناء، ما يدرون فعليا أن بينهم هذه الإشكاليات. بناء عليها الأبناء صحيين بعد فترة أنه خلاص استقلوا، لا، هنا يبدأ أنه فعلا خلاص أنا ما أقدر أتحمل كذا، أنا أنتهي دوري، فهنا يبدأ الانفصال.
1: ويشكروا على أنهم داروا مشاكلهم. وبس أنا أعتذر في بداية اللقاء قلت أنه ممكن أنه يروحوا يرتبطوا بعد الانفصال نكاية. بعض الرجال والنساء هنا يمكن أخذوا في خاطرهم مني، لكن بعضهم أنه هو يتزوج دكتورة لأنه وجد فراغ، هو تعود على ونيس الشريك هذا اللي بيشرب معك شاي، بيشرب قهوة، بيقولك صباح الخير، صباح النفس اللي رايح وجاي. ترى الموضوع مو سهل، يعني 30 سنة 20 سنة.
0: وعلى فكرة مو شرط أنه يتزوج، لا بالعكس، أحيانا يفتح لايف للأسف ويبدأ أنه فعلا يسيء للطرف الآخر ويسيء للزواج والشراكة الأسرية
1: عشان يسلي نفسه،
0: أساس لا أنه يعني يفرغ المشاعر السلبية. وهذا أثر على الأسر الآن لما يسمع المراهقين كيف كذا،
1: من رجل كبير المفروض كبير مقامه كبير سن. صح فعلا. أيوة. يعني بتلاقي يقول لك أنا ما أتزوج، أنا مستحيل أتزوج يا عزيزي.
0: لا، وشاورون بعد. أيوة. هذا بعد شيء جديد أن شاورون يدخلون على استشارات، تعرفين يعني، فهذا مصيبة الآن له
1: مع أنه في منع صريح واضح من الأجهزة الحكومية أنه ما تدي استشارة أسرية نهائي،
0: مخالفات ورصد أمني عليها. ولكن لا زال فيه، يعني صحيح أن الرقابة موجودة وهيئة الإعلام مريم اسمها تضرب بيد من حديد، ولكن لا زال فيه يعني الناس يظهرون بعد كل فترة، يعني صحيح يأخذون حقوقهم في الوقت، ولكن يظهرون مرة أخرى. وهذه مصيبة. يعني الآن المراهق لما يرى هذه العينات السيئة للأسف تسيء للزواج، حتى إلى العنصر الآخر. يعني هذه مصيبة إنه بعد لديه مثلا خلفية سابقة

0: زوجته، فيبدأ يسيء أمام الملأ. فهذا بعد من هتك الأعراض ومن هتك أسرار العلاقة الزوجية اللي انتهت بسلام، ليست بسلام بالنسبة له، ولكن احنا نقول بسلام إن شاء الله. لكن الفكرة أنه تحفظ الأسرار على الطرفين.
1: وخلينا نقول أنه هذا الأمر يعني مشكلة، لأن الأسرة هي نواة المجتمع ونواة الدول ونواة الاقتصاد. فلو الأسر هذه اندثرت وأصلا ما صار عندنا مشروع الزواج، إحنا بنؤثر على مجتمع كامل وليس فرد. فرجاء الناس اللي عندها رأي إنه ما تبغى تتزوج، ما تبغى ترجع لعلاقة أخرى، هذا رأيك الخاص ويحترم. أنت في لسه ما وصلت لمرحلة التشافي، أو إنه خلاص هذه قناعاتك. يمكن هو شايف نفسه إنه لا يصلح للزواج فخلاص ما يبغى يقولها، فمجتمع أتركوه في حاله ولا تضغطوا عليه بالأسئلة الخاصة دي. في نفس الوقت بس بليز رجاء لا تفتح لي بث هيئة الإعلام المرئي والمسموع، رجاء إحنا نطالبكم اليوم. يمكن يستحوا دكتورة إنه يشوفوهم يعني رجال، هم ما بيسووا الكلام ده سيدات، فبيستحوا إنه هم رجل كبير استحوا منهم. بقول لكم لا تستحوا منهم، لكن نستكمل حوارنا الشيق ونقاشنا الجميل بعد الفاصل. دكتورة نجوى،
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نرحب بكم مجددا مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج نقاش. الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، لماذا تنتهي بعض العلاقات بعد عمر من العشرة وتكون في ظاهرها جدا مثالية أو غير ذلك؟ طبعا معنا في هذا الحوار الجميل والشيق عبر إذاعة جدة برنامج نقاش المستشارة التربوية والأسرية الدكتورة نجوى المطيري. نرحب بك مجددا، أهلا وسهلا بك دكتورة نجوى.
3: أهلا حياك
2: دكتورة نجوى. يعني سؤال، هل يعني كيف بيؤثر اختلاف التطور الفكري أو الشخصي بين الزوجين في استقرار العلاقة؟ يعني ممكن يكون ده سبب؟
3: مو سبب بقدر ما انه فيه الان بنقول كده معتقدات ظاهره على السطح المجتمعي، اللي هو انه لا تدرس، لا تتوظف الزوجه، لا تروح مثلا مؤتمرات، لا تروح ملتقيات، لا تتطور. ليش؟ لانه لو فعلا عملت هذا الشيء وتطورت واستقلت ماليا، هي على طول تفسخني او تخلعني. فالفكره هذه لا زالت نسمعها وترن في بعض المجتمعات. طيب ليش اعطيت هذه الفكره او هذا التصور السيء في الزوجه، انها مجرد انها تستقل ماليا هي على طول تنفصل من هذه العلاقه؟ لانه هو اصلا واغطها في العلاقه، هو بالفعل قاعد، ايوه هو عارف اساسا انه فعلا مثل الطير اول ما يحصل فريه بيهرب. لكن ليش ما يكون فيه موده وفي رحم وفي احترام فيما بينكم متبادل؟ حتى لو هي تتطور وتستقل ماليا، اعرف انها حتى بتكون شريكه مؤسسيه في هذه المؤسسه الاسريه، راح تكون فعلا في حال يعني ضيق المال بينكم، تبدا ان تلاحظ المراه او الزوجه تساند الابناء، تدريسهم، بعثاتهم، اكاديمياتهم، تلاحظ ان
2: هي ارتاحت اكثر.
3: ايوه،
2: وما تشعر ان هي بتضغطك اكثر يعني.
3: اكيد، وتلاحظ حتى انت بعد خف عنك المصروف، لان هي شالت نفسها في بالمقابل. بالمقابل سبحان الله تلاحظين بركه على البيت، خير، تلاحظين حتى تحولت نقلات نوعيه في اقتصاد هذه الاسره. فما راح تهرب ولا راح تفسخ ولا راح يعني تنسلخ من هذه العلاقه. ليش؟ لانه اصلا في ضمان بينهم جميل جدا، عاطفي، سبحان الله قائم على الموده والاحترام. فطبيعي جدا ما راح تتخلى هي عن العلاقه حتى لو ملكت مال قرب. هذا الجانب
2: بدنا نركز. بس نبغى نوضح دكتورة نقطة، عشان إنه شالت نفسها بعض الرجال دحين يعني يأخذ وضعية الأسد ويعني ويتنفس السعداء. لا عزيزي، أنت الرجل، أنا أفرح بالخمسمية منك لو أنا راتبي 20 يعني مثلا، يعني وأنا أبغى منك أكثر. بس هي عندها أشياء، مثلا أنت بتقوم بالأساسيات، إنه في كسوة شرعية، في مصروف شرعي، لكن هي بتكون في حاجات زيادة ما تبغى تثقلك هي فيها. مثلا والله الشنط اللي بتستخدمها، مثلا أنت حتجيب لها شنطة بس هي تبغى 2-3، هي ما حتطلب منك 2-3، هي حتشيل نفسها فرضا لو كان أنت دخلك أقل منها. بس عشان ما، عشان هذا برضو دكتورة نجوى، لما الرجال بيشوفني إنه أنا عندي راتب ويبغاني أنا أشيل، ترى هذا ضغط وبيضايق. أنا إيش استفدت منك كزوج؟ طيب يعني أنا كيف شعوري إنه أنا والله عندي رجل خلاص، ما أقول أحسن أنفصل منه يعني مثلا. فإحنا نتكلم بكل النواحي، إنه لا يضغط علي ولا أنا أضغط عليه، وكن لطيفة المسائل ولا تنسى دورك كرجل.
3: صحيح، هو الاستقرار المالي بين الأسري هذا مهم جدا يشتغلون عليه. في جانب الادخار، يعني حتى لو هي موظفة وهو موظف يكون في ادخار خاص

0: ايوه،
1: زواج
0: فحتى
1: للمناسبات.
0: صح، حتى لو الزوجة يعني مثلا بتدفع أي شيء برغبة منها فهذا مو يعني مو مجبرة عليه، ولكن دائما احنا دائما نقول العلاقة الزوجية هي أسمى وأعلى من حتى أيضا الأشياء المادية.
1: نعم،
0: الزوجة لما تلاحظ الزوج في أيام ضعفه تلاحظ إن هي أول من
1: حتوقف
0: يسند
1: معه أكيد.
0: أكيد، وكذلك الزوج أيضا لو لاحظ الزوجة أو أحد من أطراف الزوجة كأمها تعبانة تلاحظها أول من يقوم، فإحنا نكون يعني
1: متراحمين فيما بيننا.
0: صحيح، لأنه فعلا هي علاقة مقدسة، هي لا تقوم على المال بشكل خاص ولكن تقوم على أشياء أخرى، يعني المودة والرحمة هذه. حتى لو أقول أحيانا سبحان الله الزوج يصل بمرحلة أزمة مالية، هل هي تمسك شنطه وأبنائها تمشي؟ لا،
1: لا لا
0: هذه
1: لا،
0: تقف
1: هي
0: محل.
1: بتبيع
0: أيوة
1: ذهبها في تلك اللحظة، يعني
0: هذا
1: يسدد
0: هي هذا
1: وينقارب.
0: هي
1: ما هي العلاقة اللي
0: صحيح،
1: فيها احترام واحتواء وهدفنا انه يمشي
0: هذا
1: البيت،
0: هو
1: لا تستغلني ولا استغلك، احنا واجبنا
0: صحيح
1: انه نعيش ونكمل المشوار، نكمله
0: صحيح.
1: بطريقة حلوة.
0: فالتطور ايه؟ فالتطور احد الزوجين ترى على فكره بينعكس على العائله، يعني هذا نقطه مهمه جدا. احيانا بعض الازواج في النقطه الاساسيه اللي ذكرناها في البدايه كمثل،
1: نعم
0: احيانا فعلا تطوره انه فعلا فتح له بوابه نجاح، يعني فعلا المعيشه اللي كانت سنوات تصبرني لانه فعلا انا ما عندي مال يدفعني هذا الامر
1: نعم
0: واخرج من هذه الدائره، فهنا بعد صار الاستقلال احيانا المالي هذا هو نجاح لهذا الشخص سواء الرجل
1: طبعا
0: او المراه،
1: نعم
0: فهذا من احد الاسباب اللي تؤدي الانفصال بعد عمر طويل.
1: نعم طب في رأيك دكتورة إنه يعني كيف تتحول التراكمات اليومية الصغيرة، ولازم نشرحها للرجل ونشرحها للمرأة؟ ترى المرأة ممكن تكون بتسبب تراكمات وضغوطات للرجل، والرجل كذلك إنه بيسبب ضغوطات وتراكمات يومية صغيرة يعني تتحول لأسباب جوهرية تؤدي إلى انفصاله فجأة، يعني الانفجار،
0: صحيح
1: انفجار غاضب جدا جدا جدا. ممكن
0: فعلا
1: نشرح ايش يعني؟ احيانا اشياء يمكن الطرف الاخر يقول هذا موضوع تافه، لا بس انت بتضغطني، انت من منظوري ما شفت، وانا من منظورك ممكن موضوع انا بضغطك فيك انت ما شفت، يعني ما حسيت انا فيك وانت ما حسيت فيها، فكيف احنا نتلافى هذه التراكمات، وكيف ممكن فعلا انه هذه التراكمات تتحول اليومية الصغيرة إلى أسباب جوهرية وتؤدي إلى الانفجار والغضب والانفصال والمرارة وعدم التشافي والتحدث والفضفضة.

0: هذه
1: واو
0: الدوامة.
1: صحيح. لا هو دائما احنا نقول المشاكل الصغيرة اللي هي التراكمات هذه اللي
0: نعم
1: أصبحت تراكمات صغيرة، إذا كان في فعلا كلمة جارحة لابد يكون في اعتذار. أنا والله أخذ على خاطري منك كذا كذا، هو بعد أخذ على خاطره أنت ما عملت الشيء اللي قلت لك عليه أنت
0: نعم
1: كذا. فدائما احنا نقول صحح الأخطاء البسيطة، لأنه
0: كيف
1: تشيل
0: كيف
1: أي
0: دكتورة
1: شيء. يعني
0: كيف؟
1: الآن مثلا حصل الآن موقف، أنا بيني وبينك حصل سوء فهم، أنا لابد إني أجلس معك وأفهمك وجها لوجه وكذا وكذا، أشوف نظراتك، ترى الهاتف ما يوصل المعلومة.
0: يعني قصدك تقولي انه نصير عندنا نقاش وحوار ونسمع
1: حوار
0: بعض.
1: وجها لوجه، لأنه أحيانا أنا كتابة أكتب لك في الواتساب ترى تفهمينها
0: بطريقة
1: بال
0: مختلفة.
1: مختلفة، والوسط العصبي اللي انت فيه انت ممكن
0: اه
1: تفهمين اني انا لا، هي قاعدة تستفزني باسم ليش
0: ايوه
1: حطت نقطة ليش كذا. فاحنا دائما نقول الاتصال المرئي وجها لوجه مباشرة، نناقش هذه الاشياء. الكلمة الجارحة لابد الانسان يعتذر عنها، التجاهل المتكرر لابد قد ما نقدر نركز ونتحاور فيما بيننا، لا انا الحدود هذه واضحة، انا ما احب احد يعمل لي كذا، هو كذلك بعد انا ما احب ان زوجتي مثلا تخرج مثلا الا باذني. يعني كل واحد يوضح وجهة نظر اللي أنا أحترمها في الطرف الآخر.
0: ما
1: يعني
0: يقولوا حسبنوا على بعض، يعني يفهموا بعض.
1: أيوه يفهموا، لأنه
0: وإذا
1: أحيانا
0: حصلت
1: الزوجة
0: حسبنا يا أخي مررها وإنتي مرري يعني.
1: التغافل المطلوب صحيح. وفي نقطة ثانية سبحان الله العظيم، العلاقة لا تقوم إلا على ساقين، ساق الاحترام وساق الاهتمام. إذا فقد أحد الساقين فالعلاقة عرجاء. يعني أنا الآن كزوجة دائما الزوجات إحنا كنساء ترى يفرق معنا الكلام العاطفي،
0: طبعا
1: الاهتمام لو بكلمة وتقدير والشكر ترى تفرق معي. يعني لو تجيب لي على قولهم أشياء كثيرة، طول ما أنت ما شكرتني على الوجبة اللي أنا طبختها لك ترى
0: ايوه، يعني
1: بتتغير.
0: شوية شوية يعني حتة احترامه
1: كلمة
0: كده،
1: هو نفس، أيوه هو نفس
0: تقديره
1: الفكرة
0: كده.
1: صحيح، هو نفس الفكرة لما ندخل بالأشياء وتعبان وحر وزحمة ولسه جايب أغراض البيت، أنا وين هذا وين، كأني أدور عنه أكل،
0: اوكي الله
1: لا ما
0: يعطيك.
1: قصرت. أيوه
0: تصدق
1: فالكلمة
0: دكتورة
1: الطيبة جميلة.
0: نجوى انه اساليب الآباء والأمهات زمان كانت حلوة، الله يديك العافية يا أبو فلان ما قصرت،
1: حتى
0: وكمان
1: يفرح
0: أيوة
1: والدنيا يروح يرجع يشيل السوبر ماركت كامل
0: فعلا، والرجل يعني لما بقول الله يديك العافية يا أم فلان والله ما
1: صحيح.
0: قصرتي، والله يا فلانة إيش الأكل اللذيذ ده، إيش الحلاوة دي، إيش يعني، كان في ناس بتقول كلام
1: وتتحمس
0: حلو.
1: إن تروح تطبخ شيء ثاني،
0: أيوة
1: يعني خلاص تتفنن يعني.
0: تفرح تفرح يعني هذا والله الحياة ترى خلونا نسهلها على بعض، حياة حلوة
1: هي والله سهلة،
0: بلاش
1: واحنا دائما
0: ننكد
1: نقول
0: على بعض، جو النكد ده خلاص يعني
1: صحيح. لا وانه
0: ضغوطات.
1: احيانا صحيح، احيانا الناس تسمع المشاكل الخارجيه فيروح يعني ينفس على زوجته او زوجها.
0: صح
1: احنا لو نفهم الطرف الاخر وافهم شخصيته وهو ايش طبيعته، هو ايش يحب ايش يكره، ترى بسيطه الحياه. يعني احنا الان شوف، الان لما ندخل بيئه العمل راح تفهمين شخصيه المدير، ايش هو يفضل في الملفات، ايش طبيعته، خلاص انت عرفت السيستم، كذلك مدير القسم، كذلك زميلك،
0: نعم
1: خلاص انت هنا تبدين يعني تمارسين في بيئه العمل وفق كل واحد واهتماماته والضوابط الاساسيه في العمل. نفس الفكرة هي في الأسرة، هو
0: نعم
1: كيف يحب هو كيف يكره، هيش تكره هيش تحب، بناء على إيش. يعني أيضا بعد التدخلات الأسرية هذه بعد ترى من ضمن التراكمات، تدخل
0: نعم
1: أم الزوج أم الزوجة في العلاقة الزوجية ترى مي سهلة. المشكلات المالية ترى هذه مي سهلة، أنا سنة كذا
0: أكيد
1: كذا أيوة دفعت كذا كذا وأنتي كذا كذا وأنتي، فإن أنا دفعت لك، فهنا تصير المشاكل المالية هي تراكمات عبر السنوات. أيضا أحيانا غياب التقدير، أحيانا البرود العاطفي، يعني يصل مرحلة أنه خلاص كأنه يعاملها كأنه أخته، وتلاحظين أنه بعد يصير عنده مشكلة بعد أخرى، خيانات خارجية.
0: نعم
1: هي أيضا بالمقابل خلاص أنه ما تفكر في هذه العلاقة، تفكر بس في تربية أبنائها، التركيز يكون على الأبناء، أحيانا تفكر على الصحبة صحباته إلى آخره. فتلاحظين في برود عاطفي في العلاقة. أحيانا أن يوعد أو توعد بالتغيير، ما نشوف أي تغيير في هذه العلاقة،
0: نعم
1: بالتالي تراكمات تراكمات تراكمات، في النهاية يحصل انفجار على شيء بسيط اللي هي القشة اللي قسمت ظهر البعير. فلما يأتون في القضاء ويحاولون مثلا فسخ أو طلاق ولا غيرها، حتى القاضي يقول عشان ذي، فتلاحظ انه فعلا 30 سنة تراكمات،
0: نعم
1: وش بتحسب وش بتقول. فاحنا دائما نقول عالج المشكلة أول بأول، لا يعني في شيء اتفاق مرة جميل بين الزوجين، لا تنام وأنا في خاطري عليك شيء، يعني خلينا نخلصها، يعني الآن إذا كان كذا 1 2 3 قفلنا خلاص انتهى، بناء عليه فعلا هو يرتاح.
0: نعم.
1: وما يكون عنده مشكلات يعني جلطات او سكتات دماغيه، وفي نفس الوقت انا مرتاحه. يعني نخلص الموضوع.
0: عشان ضغوطات الحياه والعمل ممتد للمراه والرجل، خلينا نقول انه كزوجين حطوا لكم بوصله

0: نهاية الأسبوع يوم معلش لازم أقول لك إيش صار في الأسبوع ده وإيش زعلت منك. هتقول دحين يا الله يا نوها حقودك كده، لا يعني أنا حسيت بعدم التقدير والاحترام وما أبغاها تجلس في نفسي، وإنت زوجي وحبيبي وأبو أولادي وعيوني وتاج راسي، لازم يا حبيبي حس بي يعني. لا ما يصير. أنا دائما أسمع من البنات والسيدات بتقولك أصلا هو ما يحبني، أصلا هو ما يقدرني، أصلا هو ما يحترمني، أصلا هو مو شايفني.
1: طيب ليش شو بتقولك؟ أعطيني موقف تقول والله ما يقولها، ما يقول كلمة أحبك، ما يكتبها لي.
0: أيوة ما يسوي
1: أبسط. إحنا إحنا بشيء كإناث الجانب العاطفي عندنا
0: مرة مهم. أيوة بيكون في برود من جهته يعني، يا أخي مثل عشان حياة عيش عشان تستمر.
1: هو يشوف أن الشيء تافه، معلش إحنا عندي ارتباطات.
0: طبيعة وإنت نكدية وإنت نكدية.
1: هو لا، وهو ترى نظرته شمولية، وبعدين عنده أعمال وقاعد يسعى من الصباح إلين الظهر، يعني فعلا ترى فيه في ضغوطات لما يجي البيت يصارخ الأبناء، وهي بعد مستقبلته مثلا بوبال من طلبات، فطبيعي جدا أنه في هالحر وفي هالزحمة، ولا خلاص يعني أصل مرحلة أنا جبت ولا ما جبت، أنا غير شخصين مقدر. فإحنا دائما نقول هو بعد يبادلها هذه الكلمات، في النهاية الكلمة ما راح يعني تتطلب منه شيء على فكرة.
0: أيوة كلمة سهلة
1: مثل يعني
0: مثل. وبعدين على فكرة لو كفى الله المؤمنين شر القتال، خلاص قول كلمة حلوة، مشي الحياة تمشي، انت الأساس، انت 75% من أساس انه سبب السعادة الزوجية او عكسها يعني. صحيح. والله بتدلع عليك يا أخي، دلع، أعطيها جوها، بس ما هي بتديك جوها أجوك، وبتطبخ لك وبتسوي لك وتعمل لك وتستقبلك، وما بتاكل اللقمة من دونك وبتشيل همك. فإيش اللي 30 ثانية عشان تقول لها الله يديك العافية، والله صباح الورد، يسعد مساكي، والله إذا ما دلعتك أدلع مين؟ كلمة ما حد هز فيك شيء. اتعلموا يعني انه انتو احنا بنتأثر. حتقولوا يا الله لهذه الدرجة؟ ايوة احنا بنتأثر منكم طبيعي. والله لو السيدة ملكة هي في النهاية تتأثر من رجلها وتبغى منه الكلام الحلو والمحترم، وفي نفس الوقت الصدق. لا تصير تضحك علي، تاخد يعني تاكل بعقل حلاوة زي ما يقول يا دكتورة. يمكن وصلتك يعني كثير من الاشياء، انه التراكمات كانت حاجات يومية صغيرة وممكن تافهة، لكن تحولت لمشاكل لأنه لم تحل منذ اللحظة الأولى، ما تحلت من البداية.
1: طرف المقابل على أساس ما يأخذون على خاطرهم من طرف فيهم. أيوة.
0: لا لا والله على عيننا وراسنا.
1: أنا خايفة أطلع من هاللقاء حملة
0: ما نزعل. لا لا ما نزعل، إحنا رجال، إحنا نقول لكم كده عشان نساعدكم. طيب طيب دكتورة،
1: يوم الخير والبركة.
0: أكيد أصلا هذا موضوع كله ليه؟ عشان ما نبغى إحنا نوصل للانفصال، وما نبغى نوصل للمشاكل، بالعكس. طب متى يتحول الصبر والتنازل؟ إحنا ناخد جرعة اليوم وكبسولة عشان نحافظ على البيت، وإذا حصل لا قدر الله الانفصال إنه نكون برحابة صدر وبتشافي، مش شايلين في قلبنا على الطرف الآخر. لا، العلاقة تكون بقدسيتها، بالاحترام، بالتقدير. أكيد في البداية حيكون في الصخب والغضب والكثير من الثرثرة والكثير من الكلام إلى أن نصل لمرحلة التشافي. طب بس متى يتحول الصبر في رأيك دكتورة نجوى والتنازل من قيمة إيجابية والتضحية إلى حالة من الاستنزاف النفسي والعاطفي والبدني والعقلي المستمر، اللي فعلا بتقول بلغت القلوب الحناجر، أنا لا أستطيع، سواء رجل أو امرأة؟ يعني حرام، في رجال كمان صابرين وفي سيدات صابرين، ما زعلناهم دكتور نجوى حقيقي.
1: خلينا منصفين اليوم،
0: منصفين، لأنه الحياة هي إيش؟ رجل وامرأة. أنا ما أقدر أتكي على الرجل ولا أقدر أتكي على المرأة، الاثنين مع بعض.
1: صحيح. لذلك التنازل الصحي دائما متبادل، يعني ما فيه يعني خارج الحدود أو تنازل عن حدودي. بالتالي نحافظ على هذه العلاقة باحترام حدود كل منا، ما ألغي شخصية الآخر، ما أهمش هذا الشخص اللي أمامي. بالتالي لما تكون العلاقة بالطرف الآخر السيء للأسف، إن لما يكون الشخص الآخر يصمت ويتنازل ويتحمل وإهانات يوميا وسيل من الغضب، وهو ساكت قاعد يحتقن بهذه الأشياء، بالتالي تلاحظ أنه هذه العلاقة تنتهي، وفعلا بيكون فيها

0: خلاص ماشي الحياة معه. لكن الطرف الآخر اللي استبيحت حدوده برغبته هو اللي سكت عن هذه الحدود. فدائما احنا نقول الانسان يوضح هذه الحدود وانه ما في اي احد يتجاوزها سواء من داخل الاسره او من خارجها. حدود واضحه.
1: الطريقه البروفيشنال عشان نوصل الحدود بالصراخ ولا بالهدوء بجلسه روقان وشاي و
0: بالصراخ؟ ما ينفع نكون صادقه دائما. المشاكل دائما حتى وقت سبحان الله العظيم وقت المشكله احنا دائما نقول حاولوا تبعدون بس يعني على اساس بس نهدي الوضع ابعدوا عن بعض على الاقل يوم يوم ونص ساعات معينه بعد ارجعوا بهدوء وابدوا انه تناقشوا في هذا الموضوع. ايوه بعقلانيه يعني بعد العاطفه وكلمني بالعقل. احنا ترى احيانا ترى نفسر بعض الامور ونحل المشاكل ترى بعاطفتنا نستعطف مع الشخص هذا ونضيع العقل. فلاحظي قيسي عليه الآن لما يحدث في قضية الآن مثلا تظهر في ترند لاحظ أن إحنا كلنا نتعاطف معها مع أنها هي الضحية. شوف الآن في قضية الآن لها 3 سنوات تداول اللي هي في الولايات المتحدة الأمريكية قضية القتل. فإحنا نتعاطف الآن مع الضحية ونشوف الجسات مع أنه هي فعلا فعلا كانت تمر بظروف صحية وإلى آخره وكانت غير في غير إرادتها وإحنا لا نعرف حتى التفاصيل.
1: إلى الآن المحامين ذكر أنه لسه ما نعرف هل هي فعلا فعلت هذه الفعلة أو أنه زج بها في الأمر. إحنا ما نعرف الحقائق لسه.
0: في المقابل تم التعاطف مع هذه الشخص ودفعت الآن تبرعات وصلت إلى 2 مليون. فإحنا شعب أو دائما النساء بشكل عام إحنا ترى عاطفيات بزيادة. فإحنا دائما أحيانا نقول ليش تستسمحين؟ والله إني أنا أحب أنا متعلقة فيه فبعواطفها هي اللي استبيحت هي حدودها هي اللي مسمحت بهذا الشيء
1: هي اللي قدمت التنازلات وهو ما بيفهم.
0: أيوة
1: على فكرة بعض الرجال يعني في بعض الرجال بيقول أسكت يا لساني. أنا قلتها بنفس النص عشان إيه يعني هو قلبه مليان يعني مو قادر يتكلم.
0: هو ترى احفظ الرخي يعني فعليا لما فعلا يسكت لانه فعلا احيانا فعلا يصل مراحل متقدمه يصير فيها خناق وضرب ومديت. فالواحد احيانا يتحفظ على لسانه فعلا ويبعد عن الموقف لانه احيانا ممكن الطفل ينتبه ممكن الطفل يوقف على هذه المشكله.
1: نشكر على هذا الموقف
0: اكيد بلا شك. انا قلت قبل شوي قلت هو عمود الفقري للمنزل وهو فعلا الاصل في البيت. احنا مكملين احنا نعتبر المدير التنفيذي داخل المنزل نقوم بالرعايه بالتربيه بالمسانده. الام وجودها يعني شيء عظيم جدا وفي النهايه سبحان الله العظيم لما هي يعني تامن البيت بالموده وبالاحترام بالعلاقه العاطفيه بينها وبين زوجها ترى هذا ينعكس حتى على ابنائها يعني حتى الأبناء يلاحظون الحب فيما بينهم يمارسون فيما بينهم
1: مثل عندهم مشاكل تشتت انتباه مشاكل نفسية مشاكل كثير سببها هذه اللوثة اللي البيئة البيت المفروض هي البيئة الآمنة. وبعض الزوجات ترى بتقول أنا طلقت منه عشان أحافظ على أولادي في وضع نفسي متوتر جدا أنا أخاف عليهم من أبوهم لأنه هو إنسان ما هو إنسان يعني سوي عصبي جدا ممكن يضرب بدرجة يعني غير العنف عنده وصل لمراحل. وممكن رجل آخر بيقول أنا الإنسانة دي أنا فصلت عنها عشان أحافظ على سلامة أبنائي وعلى سلامي النفسي. وبعضهم بيقول لا أنا جالس ومستمر معها لأنه دي الأولاد حيضيعوا معها حتاخذ الحضانة. يعني أنا سمعت هذه المشكلة شخصيا من نفس الأشخاص إنه أنا لو حصل الانفصال هي إنسانة يعني مستهترة وما هي مهتمة وأنا اللي شايل المسؤوليات كاملة. فأنا إذا حصل الانفصال وأبنائي في هذا السن الصغير المبكر حتأخذ الحضانة وبعدين أنا حأحرم من أولادي وما حقدر أشوفه لأنه هو عارف نفسيته هو عارف مع من يتعامل فبتصير المشاكل أكبر. طب أنا
0: مشاكل إحنا دائما نقول الطلاق الأخلاقي هو أسمى أنواع الطلاق إنه يكون الاتفاق بين تمام الهدف إن الأبناء يعيشون بعد الطلاق ببيئة صحية يعني مو ساكنين في المحاكم ولا في مركز لم الشمل ولا قضايا يومياً رايحين جايين كأنه الآن بيتهم الثاني يستنزفون كل واحد يعبى رأس الطفل بكلام سيء عن والدته أو عن والد هذه مصيبة. فالطلاق أنا أقول صراحة فعلاً لن تنتهي المشاكل بالعكس بل بتزيد خصوصاً إذا كانوا مو واعين.
1: أنا عندي نصيحة يعني وأطبقها على نفسي إنه بعد الطلاق إذا كان الرجل سوي وأهله أسوياء إنه كان ذلك المرأة يعني سواء كانت امرأة أو رجل إنه إذا خصوصا إذا في أبناء إيش رأيك إحنا أخوان في الله وإحنا عندنا قضية الأولاد

0: رجاء لو سمحت أنا ما عندي الرغبة إني أرجع لك، وحط ده الكلام في بالك عشان يكون ليد يعني يسوي حركات كده إنه يقرب للأولاد عشان هذه النقطة. لا أنا واضحة أنا ما حرجع، لكن أنا بتناقش معك ومستعدة أجلس معك وتوضح هذا الشيء لطرف آخر لو تزوجت يعني وتزوجت هذه المرأة، إنه عشان أبنائنا وعشان أبنائنا يشوفونا إنه إحنا سليمين نجتمع اجتماعات الأسرة، خصوصا اللي يكونوا قرايب أصلا، أو عشان الأبناء كبروا أو الأبناء موجودين، فلا بد إنه إحنا نكون أصدقاء وأخوة في الإسلام. ما فيها شيء يعني إحنا ليش نتعادى؟ ليه نسوي عدوات؟ والله الدنيا ترى الحياة حلوة، بنتعادى حنتعب
1: ونكالم في بعضها من بعض حتى ينتقم، وهذا مصيبة. يعني دائما درجة الوعي إحنا نقول ما بعد الطلاق ترى تبدأ حياة جديدة، تربية الأبناء ما بعد الطلاق أشد من تربيتهم هم داخل الزوجية، أصعب وتفرقة والمدارس تصير حتى فضائح، يعني استلامهم من المدرسة تشويه سحب، هم وأبوهم يتخاصمون عند بوابة، هذا مصيبة
0: مرة مشكلة.
1: وغير ذلك أنه أحيانا ينزع الطفل إلى أجداده أو يهرب إلى أي أحد يتركف في الخارج، فإحنا دائما نقول لو كان هناك لا سمح الله بعد مدة انفصال سيكون طلاق سامي وفعلا أخلاقي، ويكون قائم أنه فعلا الأخوة الإسلامية فيما بيننا، والتركيز على الهدف اللي هم الأبناء يخرجون إلى المجتمع الخارجي ببيئة أو بفكر صحي وسلامة نفسي يعني.
0: ونكون ناضجين يا جماعة، خلونا نكبر خلونا نعقل، خلاص احنا ما نفعنا زوجين، ننفع اخوان في الاسلام وننفع نكون خلينا نسميها الصداقة من اجل الابناء او الاخوة من اجل الابناء، انه احنا كأننا جيران اخوان في الله عشان عندنا مشروع حيوي، مشروع وطن، هذا الابن او هذه الابنة لابد انه تنمو وتكبر في بيئة صحية سليمة قدر الامكان، واكيد الانفصال اثر عليهم، لكن احنا لابد نكون ما عندنا نوايا، مو والله ها ابغى ارجع له والله ما ادري ايش يا ريتني ارجعها، لا تاخذ هذه بتلك عشان انه ولدي اصرف عليه والله انتبه له وازوره، لا ترجع لي، لا تخلي المساله مقايضه، خلوكم يعني كده راقين، خلوا العلاقه راقيه سواء انا كامراه او هو كرجل، وبعدين لما تيجي يعني ترتبط بامراه اخرى او هي ترتبط برجل اخر من البدايه ترى انا عندي ابناء، يعني في عدوات دكتورة بيصير زوجة الأب أو زوجة الأم بيصير يعادي الأبناء ويعادي الرجل، ليه طيب ليه يا جماعة؟ ترى احنا مجتمع سليم وسامي وجميل، ومجتمع سعودي حلو، مجتمع مسلم، مجتمع خلوق، يعني مرة فضيل للمشاكل. أنا ما أعرف صراحة ما فين نجيب وقت ولا نفسية لذا الموضوع. فهذا يقودنا للسؤال التالي، لماذا يصبح البحث عن السلامة النفسي والاستقرار الشخصي أولوية أكبر مع التقدم في العمر، وكيف نحقق ذلك سواء كنا نبغى نستمر في العلاقة أو لا قدر الله حصل الانفصال، فكيف نحقق فعلا السلامة النفسي والاستقرار الشخصي هو الأولوية الأكبر؟
1: أكيد بلا شك، لأن أصلا أولويات الإنسان تتغير مع تقدمه في العمر. يعني بداية لما بداية الزواج كان في بداية مرحلة الشباب واليفع وما شاء الله تبارك له طاقته، فهنا عنده قدرة التحمل على المشاكل وقدرة التحمل على الإشكاليات اللي تحدث، وينشغل بالعمل وحاول قد ما يقدر ينشغل، هي تنشغل أيضا بتربية الأبناء، ينشغلون بإثبات ذاتهم. فتلاحظين أنه الأولويات مركزة على شيء معين، لكن مع التقدم في العمر يبدون يتقاعدون، يبدون فعلا يكبرون، الأبناء خفت مسؤولياتهم، فهنا يركز أنه لا أنا خلاص برتاح، أنا فعلا الآن أبي أبي أجلس في طمأنينة في هدوء، أنا خلاص تعبت من فكرة الزن والصراخ والنقد والنقد، أيوة خلاص أنا أبي أرتاح. فدائما يلاحظ أنه إلى أمد معين يبدأ التنازل، تقول أنا إيش اللي جالس الآن عليه، خلاص الآن أبناء كبروا، الحالة المادية الحمد لله تمام، هي بعد أيضا تفكر خلاص أنا ما أبي مسؤوليات الزوج أطبخ وأنفخ، خلي هو يروح يتزوج أو ينفصل. فهنا للأسف بعد عمر طويل يبدأ أنه الانفصال، فكل واحد يركز على السلام النفسي أنه يبي يرتاح، مع أنه فعليا أكون صادقة راحتهم من نفسية وطمأنينتهم في بيتهم مستقرين بين أبنائهم الكبار وبين أحفادهم، ويبدون يكملون اللي هو الأسر الممتدة، وهذا هو الصح
0: بإذن الله تعالى. وكما ذكرتي أنه إن شاء الله نحصل على هذا السلام الداخلي والنفسي سواء استكملنا مرحلتنا في الزواج أو حصل لقدر الله الانفصال، المهم الحياة حلوة ونعيشها بشكل أسمى، والنقاش أن نفكر أول

0: ونناقش ونحاور أنفسنا كزوجين وكأبناء. شكرا لك الدكتورة المستشارة التربوية والأسرية الدكتورة نجوى المطيري، شكرا لك على هذا الحوار الشيق والجميل. في أمان
1: شكرا
0: الله.
1: مع السلامة.
0: شكرا لك.
2: نقاش على جدة FM.
0: شكرا لكم مستمعين الكرام، كنا معكم محمد المرحبي من الإعداد نهى الجديبي من التقديم، وزميل المخرج معتز سمير بخش، وإن شاء الله ننعم بالسعادة والسلام الداخلي والنفسي. في أمان الله، مع السلامة.
2: نقاش على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك

0: الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: جدة اف ام على هواك.
0: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
1: 4, 3, 2, 1, 0. هلا والله فيكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم في الزحمة على أثير إذاعة جدة. مساء النشاط، مساء الفرح، مساء كل حاجة حلوة في حياتكم. يا رب نرحب فيكم في بداية مشوارنا وبداية انطلاقتنا في الزحمة على جدة اف ام. ويا هلا والله بكل اللي بيسمعنا عبر أثير إذاعة جدة في الراديو، ولا بيسمعنا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، ولا على تطبيق سد راديو بلس أو تطبيق الأولى، وين ما كنتوا رايحين، خارجين دواماتكم، رايحين لدواماتكم، رايحين تقضوا، رايحين تشتروا، وين ما كنتوا بتسمعونا. والله جماعة الخير، الجد بدأ والمدارس مرة قربت والتجهيزات على قدم وساق على ما يقولوا، وبدأت الزحمة، وإن شاء الله تكون زحمة حلوة وتكون عام دراسي مكلل بالنجاح إن شاء الله يا رب، وتكون زحمتكم خفيفة ظريفة دائما يا رب يا رب. شوفوا أنا أتمنى أنه إحنا دائما نخفف عليكم الزحمة وحر الشوارع وحر الجو وكذا التوتر اللي بيكون وقت السواقة ووقت الزحمة ووقت ما تكونوا قاعدين تستنوا الإشارة تفتح. أحيانا تكون الإشارة رزلة، أحيانا يكون في أحد منكد عليكم في الطريق، أحيانا تكون سواقة السواق اللي معكم أصلا تغثكم، فإن شاء الله تقضوا معانا وقت حلو. هلا هلا يا معتز بالأغاني اليوم. طيب بدأ مشوارنا معاكم في بقى في الزحمة معايا أنا روان عاشور، من الإخراج معتز بخش.

0: على هوا.
1: بسمع يقولون الجمهور السعودي مخيف، لكن أنا أقول الجمهور السعودي أحلى ما بالكون إن شاء الله. ونقول ندمان قلبي عالشوق.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الزحمة على جدة FM.

فيكم وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا برنامج في الزحمة. يا هلا بكل اللي بيسمعنا في الطريق، في البيت، في سفر، في السوق، في مطعم، وين ما كنتوا تكونوا. نتمنى يكون مزاجكم رايق وهواكم جميل وأوقاتكم حلوة وتحلى أكثر وأكثر معانا في الزحمة. طيب خلينا نشوف مين يبغى السناك اليوم.

طيب إن كيس برضو عشان لسه الواتس ما اشتغل خلينا نعطيهم هات السناكة مؤقتا عشان عارفة أنه مازن يبغاها. طيب سناكة اليوم ألي ما يفتح الواتساب ونشوف مين اللي رسل ومين اللي ما رسل. سناكة اليوم كانت عبارة عن قصة شفتها وكانوا بياخدوا رأي الجمهور فيها، فأنا حابة كمان أشارككم هذه القصة ونعرف سوا إيش رأيكم فيها. سناك. طيب هي واحدة كانت تحكي قصتها، بتقول إنه أنا كنت مسافرة لشهر العسل وأنا في المطار لا بيا ولا عليا، فجأة لقيت أخت زوجي وبنتها وزوجها والدادة حقتهم وأم زوجي جو المطار بعفشهم بكل حاجة وجو معانا على أساس إنهم حيسافروا. قال لي زوجي لا تخافي ترى هم بس ترانزيت، يعني حيروحوا معانا ترانزيت، هم كانوا رايحين لوجهة ثانية وحيوقفوا ترانزيت في وجهة ما. أوكي راحوا الترانزيت وسووا كل حاجة، تقول يعني ما حسيت بشيء، يعني حسيت بضيق إنه ما كان عندي خبر من البداية، لكن مشيتها قلت يلا كلها يوم وكل واحد فيهم حفينا حيروح لوجهته. لما وصلنا لوجهة الترانزيت أخت الزوج وزوجها وبنتها ودادتهم سافروا، بقيت معي أم زوجي. أم زوجي كبيرة في السن وتحتاج مراعاة، تحتاج أحد يداريها لأنها على كرسي متحرك وما تقدر إنه هي تسوي من شؤون حياتها شيء، لازم مدارة ومراعاة. بقيت معنا زوجي، قال والله أختي مسافرة، أمي مسافرة معنا وحتكون معنا في شهر العسل، سافرنا وجهتنا، لقيت إنه المرأة فعلا عاجز إنه هي تسوي أي شيء تماما، وابنها كان تحت يعني كأنه جاي لخدمة الأم، أنا ماني موجودة، الفطور على يعني وقت ما هي تحب تفطر نفطر، الأماكن حسب حالتها هي وين نروح وين نجي، أغلب يعني وقته كله الأم، أنا مالي أي وقت. ثالث يوم هم نايمين كلمت أبويا وخليته يحجز لي أقرب رحلة على السعودية، وخليتهم تاني يوم في أمانة الله ما حد يدري عن شيء، عبيت أغراضي ورجعت بلدي وأبويا رسل له رسالة بنتي عندي وأتمنى لما تيجي نتفاهم، ولما نرجع من السفر قال له أبغى ورقة بنتي من غير أي تفاهم. فهي بتقول الاستغفال أول حاجة، أنه أنا انحطت تحت الأمر الواقع من غير ما أحد يعطيني أي خبر، من غير ما أحد يقول لي أي حاجة. ثاني حاجة أنه أنا مسافرة، هذه أول سفرة لي في حياتي، ليش ما يعني ما انضغط، يعني أنا لو كان على الأقل عندي خبر بش اللي حيصير وكذا لي خيار أنه والله أوافق أرفض، ممكن ما أسافر أصلا خلاص ونقضيها هنا تماشي مو مشكلة، بس أنه يكون عندي علم. الولد قال ما حبيت أخبرها عشان لا تزعل وطول ترفض، وهذه أمي قبل كل حاجة ما أقدر أستغنى عنها. كان الحل الوسط إنه على الأقل كانت الأخت تركت الدادة، يعني الدادة تشتغل أو لها في البيت نفسه للإثنين، للأخت وللأم، فعلى الأقل كانوا تركوا الدادة تراعي شؤونها، يعني على الأقل تشوفها جديدة عليها الحياة، الزوجة لساتها عروس حتى ما تعرف أم الزوج كويس، فتقول لسه ما بيننا هذاك ذيك الميانة أو إنه أنا أخدمها أو إنه حتى ألبي لها أغراضها حتى الشخصية، فكان على الأقل تركت الأخت الدادة، فكان في شد وجد، كل واحد شايف نفسه مو غلطان. أنتوا إيش التصرف في هذا، يعني لو تحطيتوا في هذا في هذه المكانة، سواء كنتوا مكان الولد ولا مكان البنت، ولا إيش رأيكم في اللي صار أصلا، يعني مع مين الحق، مين الغلطان، مين الصح، هل تشوفوا ان الموضوع كله غلط، الموضوع عادي ما في اي مشاكل، هذا كله تقدروا ترسلوا لنا اياه على 800-44-28-28. شدوا حيلكم وشوفوا القصه كده من منظور كويس ويعني من منظور منطقي وردوا لنا. ما نبغى على فكره منظور منطقي، مو يعني ما نبغى شعارات ومثل، يعني انا جالسه اشوف ان هي في بعض الردود عليه اللي هي الردود المثاليه، لا احنا ما نبغى ردود مثاليه، نبغى ردود على ارض الواقع. انت لو كنت مكانهم ايش حتسووا على 844 28 28.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور

اللي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

هلا والله فيكم، يا مرحبا ويا مسهلا بكل اللي عم يتواصل معنا وكل اللي عم يرسل لنا. شكرا يا عمار. احتاج اسمعها بصوتك يا عمار، احتاج اسمعها بصوتك. باقي للدراسه اقل من جمعتين. لا هي في جده ولا ايوه جده ومكه طايف والمدينه اتوقع، باقي جمعتين. وحي الله ابو إلاف، يسعد اوقاتك ومساك ورد وسعاده يا رب، ويسعد اوقاتك يا سعيد، مساك ورد وفل ولوز. يا هلا بمازن، مازن الله يسهل لكم اموركم يوم الخميس، الله يسهل امور الجميع ان شاء الله يا رب، وتعدي القرعه على خير. طيب طيب انا ما ابغى الدراسه تبدا، لا والله ما ابغاها من الله. ما أبغى الدراسة تبدأ، حسيت إنه لسه الإجازة ما ملينا ولا شبعنا منها. طيب مازن يقول أنا شايف إنه البنت معها حق ومن غير ما تدري هذه صاحبة لكن الغلطة غلطة العريس، المفروض يعلمها من البداية وما يحرج نفسه زي كده. أبوها طلب ورقة الطلاق، إيش استفاد العريس؟ ما استفاد شيء، الله يعوض عليه، هو اللي يتحمل المسؤولية. لو أنا مكانه أعلمها بالتفاصيل من بدري، وهي لها حرية الاختيار تروح ولا لا، ويكون شهر العسل مثلا في الطائف أو أي مكان. كلام سليم، كمان أخته هي تتحمل المسؤولية، أنت شايف أخوك عريس ما تبغي المسؤولية. طيب تمام، كلام سليم يا مازن، كلام سليم. على الأقل حتى لو أخته ما حتتحمل مسؤولية أمها في السفرة، أو ممكن زوجها يتضايق طبعا، ولدها حيقول ولدها أو لأنه يشيل أمه، على الأقل كانت خلت الدادة اللي قاعدة يعني تتحمل يعني تشيله شوية. هو من البداية كان لو كان كل شيء بوضوح وكل شيء كان على مويه بيض على ما يقولوا وكل شيء واضح، يمكن كانت الأمور أفضل من كده. البنت أكثر شيء ضايقها في الموضوع الاستغفال. ما تزلعت تكرر الصوت دي وتر. طيب خليني أعيد لكم السناك مرة تانية للي عم يسمعنا الحين على هو جدة اف ام. طيب في السناكة اليوم نتكلم ناخذ رأيكم بموضوع واحدة سافرت شهر العسل، لقيت نفسها تحت الأمر الواقع، أم زوجها معها في السفرة بعد ما راحوا لوجهة ثانية، كانوا ترانزيت، لقيت أخت زوجها وبنتها وزوجها والدادة كلهم معها في الطيارة في المطار، راحوا ترانزيت لدولة قريبة، بعد كده كل واحد راح لوجهته، لقيت نفسها إنه مع مضطرة أنه هي تشيل مسؤولية أم زوجها اللي محتاجة عناية ورعاية خاصة، غير أنه لقت أنه والله أول 3 أيام لقت أن الرحلة ضايعة في أنه الزوج يختار الأماكن فقط اللي تختارها الأم وتناسبها، الفطور على الوقت اللي الأم تحتاجه، الغداء، العشاء، يعني كل أمور اليوم رايحة تحت حساب الوالدة. فرجعت كلمت أهلها، كلمت أبوها وأخوها وحجزوا لها ورجعت السعودية، وبعد ما رجعت طلبوا ورقة طلاقها بدون أي نقاش. البنت تقول أنا استغفلت من البداية، انضحك علي وما حد علمني إيش صاير، وأنا ماني مجبرة، الولد يقول هذه أمي وأنا ملزم فيها وما عندي خيار ثاني. فايش رايكم انتوا، ايش رايكم لو كنتوا مكان الولد ولا او البنت معها حق ولا لا؟ ولد البنت نفسه، والد العروس نفسه قال بنتي

ما بنتي ما هي مجبرة أنها تخدم أحد، أو حتى على الأقل لو تبغى تخدم يكون عندها خبر من البداية. خلينا أرجع أذكركم بأرقام التواصل، هو رقم الواتساب 800-228-28-28. يا مساء الورد من أم صالح، تقول من وجهة نظر أن العريس غلطان، المفروض ما ياخذ والدته معاه، هذا وقت العروس. يسعد أوقاتك يا أم صالح.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: حي الله مستمعينا اللي مرافقيننا في الزحمة على جدة اف ام، يا هلا وسهلا فيكم، وفين ما بيوصل صوتنا لكم، وكل واحد نفر نفر عم يسمعنا، هذه اجمل تحية لكم مني انا في الزحمة. خلينا نرجع اقول لكم مرة تانية القصة باختصار.

قصة اليوم أو سناكة اليوم بنتكلم عن واحدة تبغى رأيكم. هي سافرت شهر العسل وهي بالمطار، داهمتها أخت زوجها مع زوجها مع بنتها ودادتهم وأم زوجها اللي على كرسي متحرك، يعني هي محتاجة عناية خاصة. زوجها قال لهم بس ترانزيت معنا، حيكونوا بس في دي الرحلة ترانزيت وبعدين حيروحوا لوجهتهم. هي قالت يلا خلاص بلاش ما أسوي مشاكل. راحوا لما وصلوا الوجهة أخت الزوج وزوجها وبنتها ودادتهم سافروا لوجهتهم، وهم سافروا لوجهتهم لكن اكتشفت أن أم زوجها حتكون معها في الرحلة. لما وصلوا البلد اللي رايحينه أول 3 أيام لقت أنه كل الرحلة على حساب أم الزوج، يعني الأكل الشرب وقت الفطور وقت الغداء وقت العشاء أماكن الخروج إيش هي أصلا تفضل تأكل، غير أنه هي يعني هي كبيرة في السن ومقعدة ومحتاجة رعاية خاصة، يعني ما تقدر تسوي حتى شؤونها بنفسها. فقالت أنا مستغفلة من البداية ما حد قال لي وماني مضطرة، ويعني تكلمت بالسر والدها وخلته حجز لها تذكرة الرجعة، ولما رجعت من غير ما تعطيهم خبر والدها اتصل على العريس أو استناه يرجع وقال له أبغى ورقة بنتي من غير أي تفاهم. البنت قالت أنا استغفلوني وأنا هذه ما هي مو شؤون الخاصة وهذه سفرة أول سفرة لي، إذا من البداية كده معناته أنه هو ما له شخصية وما له كلمة. الولد قال هذه أمي وأنا ألزم فيها وأنا يعني هذه أمي وما أقدر أقول شيء وما لي صلاح. أخت الزوج كان لها رأي، كانوا بيقولوا لأنه كان على الأقل خليت الدادة معهم تختم الوال يعني الأم وتكون معاها وتنتبه لها وتدير بالها عليها. قالت والله أنا أحتاجها معي في السفرة تشيل أكياس الشوبينج، يعني هذا المستفز أكتر إنه أنا بسوي شوبينج وبشيل أكياس أبغى الدادة تكون معي تخدمني تسوي لي قهوتي تعمل لي. فكانت هذه أنانية جدا منها. فمين الغلطان ومين الصح، انتوا ايش تسووا؟ مهيب يقول انا لو كنت مكان العريس اول شيء بكلم زوجتي بقول لها الكلام واحد كذا كذا كذا، يعني حيصير كذا نحجز ونطلع شهر العسل لكن امي تعبانه وتحتاج رعايه وانا كابنها واجب علي ارعاها واشيلها معي في السفره، اذا وافقت هذا لطف واذا ما وافقت عادي بنقضيها مشاوير هنا. واقول لها انه هي تعرف انه مخصص الرحله عشان راحتك والامر يعود لك. كلام سليم ومنطقي جدا يا مهيب. طيب يا هلا وسهلا بتوتا تقول قرار رجعتها صح وطلب الطلاق مفهوم اللي سواه العريس يكسر الخاطر ويمحي الثقة من أول يوم. ممكن صح، هو هذا كان رأيها أنه ما في ثقة وفي استغفال في الموضوع قرار. طيب مين كمان؟ منصور يقول طبعا غلطان الزوج والبنت لو انها اخذتها، يعني العمر قدام بنعيش مع بعض وان شاء الله تتعوض الرحلة، بس حسيت انه البنت كبرت الموضوع لدرجة انها رجعت وطلبت الطلاق، اعوذ بالله من الشيطان. كمان ابو البنت غبي او تصرفه غبي. هي قالت انه انا يعني ممكن يعني شوفوا في ناس ترى تمشي تعدي انه خلاص يلا يعني احنا عايشين الحياة واعتبرها زي امي، يعني اغلب التعليقات كمان كانت انه اعتبريها زي كانها امك. طيب اذا كانت زي امي هو حيرضى انه هو حينتبه لها طول السفرية ويبعد؟ يعني هو شوفه كل شيء يعني كان الصراحة كانت المفروض انه هي تكون موجودة من البداية الصراحة، كانت تحطوها في الصورة على الاقل. يعني انا ليش استغفل؟ هي أكثر حاجة مزعلت إنه هي استغفلت إنه هي فجأة، يعني هي كانت عندهم في البيت تعشوا سوا وطلعوا المطار فجأة لقت الناس معاها في المطار. طب كنتوا قلتولي بالضبط. طيب عمار يقول أنا لو مكان العريس من قبل الزواج ببلغهم إنه أمي مقعدة وأنا ملزوم فيها، الولد بار بس ضعيف شخصية. تمام. طيب خلينا كمان نشوف نورة. نورة تقول أنا مع الزوج شهر العسل مو رحلة عائلية، إذا الأم تحتاج رعاية لازم يرتبوا لها من قبل، مو العروس تكتشف الموضوع بعد السفر. خالد يقول بصراحة الزوجة استعجلت أم زوجها تحتاج ولدها، المفروض تراعي ظروفها مو من أول مشكلة تقول لي أبوها وأبوها يطلب الطلاق. سارة تقول أنا أشوف الغلط على العريس 100%، كيف يأخذ أمه اللي تحتاج رعاية في شهر العسل وما يتوقع أن زوجته بتضايق. عبد الله يقول أخت الزوج راحت لوجهة ثانية وأخذت الشغالة، السؤال ليش الأم صارت مسؤولية العريس تحديدا؟ لأنه الأخت بتروح تغير جو، والولد قال وما هي الأخت ما تبى تأخذ الأم من البداية، قالت

أخويا ألزم فيها يعني ولدها. كمان ماجد يقول أنا لو مكان الزوج مستحيل أخلي زوجتي ترجع لوحدها أجلس معاها وأحل الموضوع. الطلاق مو أول حل. ماجد هي رجعت من غير ما تعطيهم خبر، يعني هي كل شيء يعني كلمت والدها بالسر وحجز لها تذكرة وهم نايمين، يعني حتى الولد كان نايم عند أمه مع أمه يعني، فهي أخذت بعضها ورجعت من غير ما يحسوا فيها. هدى تقول أنا ضد فكرة إنه أبوها يطلب الطلاق، البنت زعلت ممكن ترجع لبيتها يومين تهدأ وبعدها يتفاهموا، ليش مباشرة الطلاق؟ هدى كان من وجهة نظر الأب إنه الولد ما عنده شخصية وضحك على بنته واستغفلها، والبنت كذلك قالت إنه ما في بيننا يعني ما كان في صراحة وما كان يعني ضحكوا عليها.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

حي الله مين يسمعنا في هوا جدة فم تحديدا برنامج في الزحمة. قبل ندخل ساعتنا الثانية باقي دقيقتين، حبيت تفاعلكم في الموضوع. يا مساء الوردة والسعادة لفؤاد، في واحد نزل تزوج يقول في واحد نزل تزوج سافر شهر العسل بروحه، يعني هذا تعتبر كأنه سافر بروحه لما هو سافر مع أمه. مين كمان؟ منصور يقول واضح أن الرجال هو اللي تورط من أخته المروحة وخربت بيت أخوه. صراحة يعني أنا ما قلت كل الرأي العام للأخت، ما قلته بالتفصيل، لكن كان جدا جدا أنانية منها. والولد أوكي أمك وما يخالف، لكن أوكي ممكن أنت تقول للبنت يمكن هي ما تبغى تسافر. طيب إذا كانت شايفة يعني من البداية هي عندها خبر، ممكن تبرمج نفسها أنه الرحلة هذه حتكون كده. ممكن تقول لك لا والله خلاص طالما أنه أنا حقعد أدادي وأخذ بالي والرحلة كلها حتروح لخلاص خلينا قاعدين هنا، خصوصا هم راحوا لمنطقة ما ينفع يكون، يعني المنطقة يبغى لها حركة ومشي وروحة وجاية. الموضوع كله صار انه خلاص الفندق وما حواليه، يعني فعن جد خربت السفرية. خلينا نشوف كمان بعض الآراء اللي جاتنا برضو. جواهر تقول حتى لو كانت تعرف ان امه مقعدة شهر العسل له خصوصية، في فرق انك تساعدي ام زوجك وبين ان انت تقضي شهر العسل وانت تقدمي لها الرعاية، خصوصا انه ما كان في هذا التعارف الشديد بينهم والتقارب الشديد بينهم، ما تعرفها، غريبه عنها، لساتها غريبه عنها. محمد يقول الزوجه مهما كان تقول لزوجها، او المفروض الزوجه تقول لزوجها انا ما اقدر اكمل بهذه الطريقه ونرجع نغير الخطه، اما انها ترجع السعوديه بدون تفاهم هذا تصرف كبير. طيب يا محمد، هي سوت زي ما هم استغفلوها وسووا كل شيء في السر، هي حبت ترد لهم. كيف المواضيع لما تصير في السر تضايق؟ هذا هي الفكرة، لأنه أصلا لو قالت له أنا أبغى أرجع ولا حكلم أبوي رجعني، ما راح بيرجع ولا راح يخليها ترجع. فياخدتها من قصيرها وحبت توصلها منه الأشياء اللي بتدار في الخفاء لما تصل لكم بتضايقكم. عمري بيقول يمكن الزوج كان في موقف صعب جدا، أمه هي اللي بتحتاجه وزوجته جديدة كمان. أنا ما أقدر أقول إنه سيء، لكن أقول إنه أخطأ في التخطيط. صح، آخر مشاركة لأبو عبد الله يقول الأم لها حق، الزوجة لها حق، لكن شهر العسل له حق. بعد كلام سليم واختصر كل المواضيع.

0: طيب بسم الله، وبدأنا معاكم ساعتنا الثانية. يا هلا وسهلا فيكم لكل اللي انضم معانا في الزحمة في يوم الربوع. في مثل كده، اليوم الربوع نسيته، وأنا من الناس اللي أحب يوم الربوع صراحة. الربوع اللي تزين فيه الطبوع، صح كلامك يا معتز. أنا أحب يوم الربوع، أحسه يوم خفيف كذا، حال وحال نفسه. فيا هلا وسهلا بكل بيسمعنا على هوا جدة اف ام، تحديدا برنامج في الزحمة اللي مكملين مشوارنا فيه معاكم أنا ومعتز من الإخراج. طيب، في فقرتنا تتفق ولا تختلف، الفيلسوف شوبنهاور بيقول عشان تعيش حياة سعيدة وهادئة لا تتوقع الكثير من أي شخص. طيب، بتتفقوا ولا تختلفوا مع كلام الفيلسوف شوبنهاور؟ لحياة سعيدة وهادئة لا تتوقعوا الكثير من أي شخص. تتفقوا لو تختلفوا مع هذه المقولة؟ كمان الربوع، القلم مرفوع، العتب مرفوع بعد كمان يا عمار. الله يرحم مازن، يقول الله يرحم يا روان، أيام كان الربوع بعد الخميس، والكان يوم الخميس يوم الجمعة. وهو كان من زمان ترى خفيف وظريف، كان كنا نستنى يوم الربوع لأنه الخميس كانت إجازة. أنا من ديك من أيام الطيبين صراحة، عشان كذا أحب يوم الربوع. طب خليني أقول لكم أرقام التواصل. ستة أربعة سبعة سبعة واحد خمسة أربعة، وستة أربعة تسعة خمسة واحد خمسة أربعة، ستة أربعة سبعة ثمانية خمسة أربعة أربعة، مفتاح جدة 012. هذا مفتاح جدة اللي حابب يشارك من خارج جدة. تتفقوا ولا تختلفوا مع شوبنهاور اللي يقول عشان تعيش حياة هادئة أو سعيدة لا تتوقع الكثير من أي شخص؟ تقدروا ترسلوا لنا كمان على 844-28-28.
1: راح احكي سر خلي ينتشر.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
4: الزحمة على جدة اف ام.
5: حيا الله مستمعينا، حيا الله حبايبنا اللي بيسمعونا على أثير إذاعة جدة في برنامج في الزحمة. يا رب يجعل زحمتكم خفيفة وجميلة. أتوقع خلاص، لا والله ذروة الزحمة الحين، الناس طالعين دواماتهم، واللي بدأوا خلصوا غداهم ورايحين مشاويرهم، والله زحمة، والله يجعل زحمتكم خفيفة وظريفة، وإن شاء الله أنه زحمتنا تكون أحلى. والله ما أعرف، بين يعني أنا محتارة، هل إن شاء الله تكون في زحمة كثير عشان تسمعونا، ولا الله يخفف عليكم زحمتكم وتخلوكم مع زحمتنا احنا. عموما في كل الأحوال خلوكم معانا في فقرتنا الحين. نسألكم، الفيلسوف شوبنهاور بش بيقول؟ بيقول عشان تعيش حياة سعيدة وهادئة لا تتوقع الكثير من أي شخص. تتفقوا ولا تختلفوا مع هذه المقولة؟ ولا في أشخاص أنتوا بتستثنوهم وبتتوقعوا منهم الكثير؟ تقول لك لا، تقول لا هذا قريب ما يسوي كذا، أو مثلا هذا الشخص ما يعني استثني عن البقية وتوقع منه الكثير والكثير. عندكم هذا الشخص ولا أنتوا تطبقوا المقولة على الكل؟ خليني أرجع أذكركم بأرقام التواصل: 6-4-7-7-1-5-4-6-4-9-5-1-5-4-6-4-7-8-5-4-4، مفتاح جدة 0-1-2. حي الله فهيدا.
6: هلا والله.
5: يا هلا فيك يا فهيدا، كيف حالك؟
6: والله الحمد لله، الله يسعد مساك أستاذ أنت والمخرج جميع يسمعنا. والله أنا ناسي الاسم.
5: روان عاشور.
6: أهلين أهلين أستاذ روان، ما عليش
5: يعني. لا عادي ولا يهمك يا فهيدا. فهيدا إيش رأيك في الموضوع؟
6: يا حبيب والله أنا كان الظاهر مشوش عندي إيش يعني.
5: طيب الموضوع يقول لك عشان تعيشي حياة سعيدة وتكوني مبسوطة لا تتوقعي الكثير من أي شخص، يعني لا ترفعي سقف توقعاتك في أي شخص، يعني لا تثقي في كل الناس.
6: أيوة صح، أنا مع المقولة وبقوة.
5: تتفقي مع المقولة؟ جميل.
6: أيوة اتفق، علشان إني يعني الواحد اللي ما يعتمد على نفسه يعني يعتمد على الله ثم على نفسه يعني خلاص ما أتوقع من الواحد يعتمد على نفسه بالنهاية، ما ينتظر من الناس الأشخاص كانوا حتى لو من كان أهله يعني.
5: تمام، يعطيك العافية فهيدة وشكراً للتصل.
6: هلا، خليني أقول الموضوع الأول. أنا أقول الزوجة مع حق.
5: أنت حابة تشاركي في السناك الأولى؟
6: أيوة والله. أنا أقول مع حق الزوجة، بالعكس يعني ليش يغدرون فيها؟ ليش ما يقول له كل شيء يعني؟ ليش ما قال كذا كذا كذا كذا؟ حتى النطق على الحروف يا أبا، ليش حرام خدعوها والله مسكينة.
5: هم ما قالوا لها عشان لا ترفض يا فهيدة، يحطوها قدام الأمر الواقع.
6: طيب ليش؟ لا هذه هي المشكلة يعني، هذه مشكلة يعني، والمشكلة مشكلتين يعني. ليش أنت ما قلتوا له وضحتوا كل شيء يعني؟
5: كلام سليم.
6: الأم يعني اللي تعبانة هالحين، طالعة سفر خلاص. أنت مدامنة أي شخص يعني، وانقل كين يبقى ولدك شون أنت طالعة سفر يعني وتعبان، ما أدري وش الموضوع. والله العظيم قهروني أقسم بالله.
5: سلامة قلبك من القهر يا فهد. لا لا لا ولا تزعلي. شكرا لاتصالك يا فهد وحياك الله، نورتينا. ريم، يا هلا وسهلا فيك يا ريم، مساء الخيرات. يا هلا ريم، انت على الهواء.
7: مساء النور، كيفك نورو؟
5: بخير الله يسلم حالك يا ريري، شو مسويه؟
7: اخبارك؟
5: والله تمام.
7: انا انتظر.
5: ايش مسويه؟ كيف الاجازه معك يا ريم؟
7: والله مره حلوه حلوه ما شاء الله.
5: الله يجعل ايامك
7: كلها حلوه. ما هي طويله، اول ظل 4 شهور، الحين بس شهرين.
5: الحين والله كانها شهر اصلا يعني.
7: اي والله
5: هي شهرين الا كم يوم كمان، ما عدت الشهرين.
7: سبحان الله.
5: يلا نسأل الله السلامة والعافية، الله يكون أيوة. في عون الأمهات والمعلمات والطلاب والطالبات.
7: أيوة والله أمين يا رب.
5: الله يهديها على خير. طيب ريم، إيش رأيك في المقولة؟ أنت تتفقي ولا تختلفي؟ أعيدها. في فيلسوف اسمه شوبنهاور إيش يقول؟ يقول عشان تعيش حياة سعيدة وهادئة لا تتوقع الكثير من أي شخص.
7: والله أنا صادق.
5: صح. الشخص اللي تتوقع منه الكثير هو اللي يعطيك الكف.
7: ايوه
5: صح.
7: ايوه مشكلة.
5: تمام، مشكلة كبيرة. يعني انت تتفقي مع المقول. يعطيك العافية يا ريم.
7: ايوه روانة، بسألكم عن الجو عندكم كيف؟
5: كيف؟
7: كيف الجو عندكم جدة؟
5: والله انا تسألين حقولك الجو حر. انتوا جايين جدة؟ انتوا من وين تكلمينا؟
7: من بالمدينة.
5: من المدينة. لا هو شوية يميز جدا عن المدينة انه فيها رطوبة، فالهواء فيها يعني يمكن بعد الساعة 1 في الليل تبدأ شوية الهواء ما يكون فيه رطوبة عالية. يعني امس كان الجو شوية لطيف في الليل بس حر، بس في النهار حر صراحة. بس هو اللي يعني المدينة عندكم سموم، حر جدا.
7: اي والله سموم. اي والله صح.
5: لا بالنسبة لجو المدينة جو جدا ألطف. وتنورون ان شاء الله يا ريم.
7: حتى انتم تنورون حبيبتي.
5: ان شاء الله يا حبيبتي.
7: يلا مع السلامه.
5: يا هلا وسهلا فيك. حي الله محمد.
1: حي الله بك. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. مساء النور والسرور وصبح الامور.
1: اكيد اكيد انك مذيع روان عاشور ومن يسمع اذا جده محمد الحربي.
5: يا هلا بمحمد حربي وكل اللي بيسمع لمحمد حربي، يا هلا فيك.
1: حربي اكيد. بالنسبه لي انا سمعت المقوله بس ان فيها هي كف، لا ما دام فيها كفوف هذه ما تفرج.
5: طيب ايش رايك انت مع المقوله يا محمد؟
1: بس انا ما فهمت، يعني سمعت انها في النهايه فيها كف يعني.
5: لا لا مو كف، انا اقول انا مو انا اللي اقول، شوبنهاور هو اللي بيقول انه عشان تعيش حياه سعيده وهادئه لا تتوقع الكثير من اي شخص.
1: يعني
5: شو
1: لا
5: تتوقع
1: الكثير من،
5: ايوه يعني لا ترفع سقف توقعاتك باي احد في الحياه.
1: نعم هي التوقعات، يعني الواحد إذا أنت تمشي على التوقعات أكيد التوقعات يعني الواحد يعني أنا متوقع بس إنه، لكن الشيء اللي أنا بسويه ما أدري يعني ينجح ولا ما ينجح هذا لا، بس أتوقع إن الدراسة ممكن يعني تكون نص ونص، يعني ما هي صحيح ما توصل الصحيحة 100%، لكن 50% ممكن تكون ناقصة.
5: تمام، يعطيك العافية محمد. شكرا.
1: تمام عليكم، دائما متميزين في أمان.
5: هلا والله.

طيب تتفقوا ولا تختلفوا مع شوبنهاور عشان تعيشوا حياة سعيدة؟ لا تتوقعوا أي شيء أو الكثير من أي شخص. تتفقوا ولا تختلفوا؟ ما زلنا في انتظار اتصالاتكم على 6477154 أو 6495154 أو 6478544 012 مفتاح جدة أو 800-44-28-28 رقم الواتس.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: الزحمة على جدة FM.

0: حياكم الله مستمعين في الزحمة، تتفقوا لو تختلفوا مع شوبنهاور اللي يقول لحياة سعيدة وهادئة لا تتوقع الكثير من أي شخص. طيب أذكركم بأرقام التواصل 64-7715 أو 649-5154 أو 647-8544، مفتاح جدة 012 للي حابب يشارك من خارج جدة، قول له مرحبا. امتنان، يا هلا بامتنان.
1: أهلين أستاذ روان، يسعد لي مسائك.
0: يسعد أوقاتك، منطول الغيبة يا امتنان.
1: يا عمري انت وقعت اخذنا كذا للشاغل ونرجع لك.
0: له له له
1: عد وحشني صوتك لي زمان عنك.
0: وانت اكثر كمان، انا موجوده والله يا امتنان، تلاقيني هنا وهنا وهنا، فانا موجوده دائما.
1: انا عارفه بس انا الغايبه، بس بقول لك جواتي يعني.
0: انت الهوى الغايب يا امتنان. كيف حالك؟ كيف الامور؟ نوركم أكيد، هذا نوركم أكيد، أنا مستمتعة أكيد معاكم. طيب امتنان، تتفقي لو تختلفي مع المقولة؟
1: والله شوف، اتفق وبقوة
0: وبقوة.
1: أي والله صار... ما يصير نرفع قولتهم سقف توقعاتنا في أي أحد.
0: صح،
1: يصير نتوقع من أي أحد كل حاجة.
0: ما هذه تيجي بالخبرة يا امتنان.
1: أيوة،
0: تيجي بالتجارب يعني... تيجي بالتجارب
1: يعني المواقف اللي تصير لنا خلاص يعني قادر إن هي تعلمنا.
0: يعني أبدا لا تقولي والله فلان، لا ما أتوقع. أنا دائما نسمعها من والله ما توقعتها من فلان، ما توقعتها من فلان.
1: يعني
0: لا أتوقع أتوقع.
1: أي والله والله أتوقع. أنت قاعدة تسولف لي عن واحدة تقول لي ما أتوقعتها وما أدري وش، وقاعدة تقول لها كيف ما توقعتيها، حتى توقعي مني أنا.
0: أي والله والله الحياة الآن لا أتوقع أي شيء من أي أحد خلاص.
1: اي والله، فبالعكس انا اتفق بقوه انه ما اول حاجه عشان ما نزعل وما نصدم نفسنا،
0: صح،
1: انه ما نرفع سقف توقعاتنا في اي احد، ما نثق في اي احد بكل سهوله، اثق في اهلي غير كذا ما نثق يعني.
0: كلام سليم امتنان.
1: اعرف انه اهلي ما حيخذلوني مهما كان، بس انه غير كذا ما نثق يعني.
0: تمام، كلام سليم، يعطيك العافيه امتنان.
1: كلام سليم، يسلم.
0: يا هلا وسهلا. هلا والله. اتصال جديد، يا هلا بأبو تميم. يا مساء الخير على الهوى يا أبو تميم. طيب فؤاد، يسعد أوقاتك. هلا والله يا فؤاد.
2: حياك الله، كيف حالك؟
0: بخير الله يسلم حالك.
2: طيبة؟
0: أنا بخير، دامكم بخير.
2: الله يسلمك، قلت أتكلم سوداني. شو جاهزة؟ كيف أنت؟ يجربان؟
0: تحية لأخوان أكيد من السودان.
2: تحية شكرا. تحية والله أكيد. بكل الغلب، لأن أنا أكثر السراي كلهم زول، كلهم سودانيين.
0: الله يديم المحبة والصداقة بينكم. هيا فؤاد، تتفق ولا تختلف مع المقولة؟
2: أختلف مع إيش يعني؟ الأساس إيش بس
0: المقولة تقول عشان تعيش حياة سعيدة وهانئة وهادئة لا تتوقع أي شيء من أي شخص. يعني لا تتوقع أنه يعني كيف أقول لك، واضحة، لا تتوقع الكثير من أي شخص.
2: صحيح صحيح بالفعل. لا مو لأن يعني مو معقولة والله يعني صديق ولا زوجة ولا أهل ولا ناس ما تعرفهم، أكيد أنك ما بتتوقع أن كل شيء تميما بيعطيك إياه، يمكن عنده ظروف، يمكن عنده يعني تعيش مرتاح البال مثلا.
0: صحيح.
2: أي طقت على واحد والله أنا مثلا محتاج الكذا، قال لك والله اليوم ما عندي والله، بعد يومين مسكين تطق عليه تقول من

0: اعطيك عيوني يعني هذا النون يعني
1: فلا اكيد عشان تعيشوا حياه سعيده لا تتوقعوا الكثير من اي شخص في العالم.
0: اي زين تعالي يا عش... روان
1: هلا
0: والله عندي بيتين نستعلم معتز
1: بيتين بيتين يا فهد
0: بيتين حلوين يعني
1: طيب فمين كاتبهم يعني. اليوم فمين فمين ولا كذا بس
0: كيف
1: في يعني كاتبهم لاحد معين ولا كذا بس
0: لا لا لا كذا
1: يلا اعطيه صدى يا معتز
0: يعطيه صدى الله عليك يا معتز يقول شخبارك ما تنعرف معقولة قلبك ما يرف وتحس دقيقة بعاستي براحتك لما عفت عمي براحتك لما عفت بس ما عفتني براحتي مو قلت لك شوية انتظر وياك ردت عقب العمر مو ويا دمعي وساعتي بالليل بالليل هلوادم تفض بس الشفض طلالتي قالولي شقيت الصور وانتهت عندك حاجتي بس أنا لما تذكرك نصين عشق دشداشتي اشقوني ناس وما ردت غيرك تصير ولايتي مشكلة قلبك مو وفي ينسى بسهولة وينطفي ما بي مثل عطابتي هسه انت ناسي وما تحن ظليت اقودك بالصور يا معصرة عكاسي مش العابة
1: يعافيك صح بوحك وصح لسانك يا فؤاد يعطيك العافية
0: هلا
1: هلا اتصال يا هلا والله بعلي
2: يا مساء الخير يا روان
1: يا مساء النور والسرور يا علي
2: يا هلا ويا مرحبا على الفاصل الجاي اختير مني انه معتز يسمعنا باغنيه عبد المجيد اهتم فيني احلى اغنيه هذه
1: يا ساتر محتاجه اهتمام مقروحه ما بتبينش علي يا ساتر ليه ما مهتموا فيك يا علي لا لا لا
2: اهتم لا مو كذا بس الاغنيه جميله اغنيه جميله
1: احنا سمعنا عبد المجيد باي ذا واي
2: يا سلام الله ما تنسى الله
3: يلا هالكويت
1: تمام يا علي كذا الأمور تمام
2: يا سلام يا سلام يا سلام معتز والله
1: طيب يا علي تتفق ولا تختلف مع المقولة ولا أنت مش متصل عشان اهتم فيني بس
2: لا لا لا أنا اتفق اتفق والله يا روى
1: تتفق مع المقولة تمام يعطيك كلام
2: يعني أنا مرة يعني في ناس يعني كذا يسوي يقولوا وكذا تتوقع منهم أي شيء يعني يحصل في بعض الأحيان
1: بالضبط توقع أي شيء من أي أحد
2: أي والله توقع أي شيء
1: تمام كلام سليم
2: يا روان يا سلام
1: يعطيك العافية يا هلا وسهلا
2: يا هلا
1: أبو تميم يا هلا وسهلا فيك أبو تميم ما عم يزبط مع أبو تميم هذه تاني مرة أتوقع الصوت ما عم يوصلك ولا طيب إحنا عموما حنروح لفاصل ونرجع خلوكم على هوا جدة FM لا تروحوا بعيد

0: جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يا هلا وسهلا فيكم في آخر جزئية من في الزحمة على جدة FM. تحية لكل بيسمعنا، تحية اللي رايح مشاوير واللي راجع من المشاوير، رايح الدوام راجع من الدوام، وين ما كنتوا بتسمعونا حياكم الله في الزحمة على جدة FM. شوبنهاور ايش بيقول؟ بيقول لحياة سعيدة وهادئة لا تتوقع الكثير من أي شخص، تتفقوا ولا تختلفوا مع المقولة. يا هلا بعمار.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: هلا، يسعد لي مساكي.
0: يسعد لي أوقاتك يا رب يا عمار.
1: أول شيء بس كده عندي دقيقة بقول حاجة.
0: قول حاجات.
1: والله أشكر قسم الـ HR حقكم والله.
0: ليش؟
1: والله أشكر قسم الـ HR اللي وظفوكم أنتي وما تزبخ.
0: شكرا لك.
1: والله عندهم ذوق صراحة.
0: الله يسعدك يا رب، هذا من ذوقك.
1: لا جد والله، يعني إنسانة عفوية طيبة، وتخلي الواحد يشد يسمعها، ومخرج تخلي الواحد يبغى يسولف معه أكثر ما يطلع الهواء.
0: الله يسعدك يا رب يا عمار.
1: والله كلمة شكر لكم والله.
0: العفو ولو بالعكس، احنا هنا اكيد لعيونكم وعشان خاطركم اكيد يعني. وشكرا على الكلام الجميل ده صراحة.
1: طيب بالنسبة لهذا اتفق. ايوه اتفق.
0: تتفق.
1: ايه، لانه الانسان بشر. الانسان بشر، الضروري يكون مرات تكون زعلان، مرات مبسوط، مرات الظروف تخليه يقلب، مرات يكون خش تحت ضغط، فليش تتوقع منه اشياء انت ممكن ما تقدر عليها؟ ليش تتوقع هو منه؟
0: صح، كلام سليم. وفي كمان عمار الناس اللي بتعطي مره بزياده وتتوقع الناس يعطوها نفس الزياده. طب انت اعطيت من نفسك، فليش تتوقع من غيرك انه يعطوك نفس
1: اللي انت بتعطي؟ انت مثلا صح. وضعك المادي، وضعك الوقت نفس الوقت، يعني انت مثلا دوامك قليل، اللي بيعطيه ذاك دوام مثلا كثير، فلا تشكر انه هو اللي يعطيك نفس اللي بتعطيه، او انه يعني انت ما عندك
0: المشاعر والمسؤوليه.
1: كل شيء في كل شيء
0: صحيح.
1: انت اذا اعطيت لا تدور الرد، فبالعكس تبغى تعطي لا تدور الرد، هذه حتى ما هي من اصول الكرم.
0: صحيح، كلام سليم بالضبط، كلام مقنع وكلام سليم يا عمار. يعطيك العافيه، نستناك بكره على فكره. جهز لنا شيء حلو.
1: جهز لي
0: شيء حلو. تمام، يعطيك العافيه.
1: الله يسعدك.
0: سعيده باتصالك، اهلا وسهلا. طيب كمان من الرسائل اللي جات، نورة تقول اتفق جدا، اكثر شيء يتعب الانسان انه ينتظر من الناس نفس الشيء اللي هو بيسويه لهم واكثر. خالد يقول انا اختلف شوي، اذا ما توقعت شيء من احد كيف تبنى العلاقات؟ التوقعات المعقولة جزء من اي علاقة. خالد اتوقع انه انت نفس كلام مازن وخالد، يمكن هما الاثنين اللي اختلفوا مع المقولة. مازن يقول انا ماني مع المقولة انه لازم نتوقع اشياء كثيرة، يعني ما تكون سعيد إلا ما نتوقع، لازم نتوقع أشياء كثير من الناس. ريم بتتفق خصوصا من الأقارب، غريب بعكس امتنان. ريم تقول أحيانا أكثر خيباتنا تجي من الناس كنا متأكدين إنهم مستحيل يخذلونا. هذه حط تحتها 4 خطوط حمراء يا ريم. فيصل يقول أتوقع من الناس الاحترام، لكن ما أتوقع منهم التضحية، في فرق بين الحقوق وبين الأشياء اللي تجي من طيبة الشخص نفسه. كلام سليم. عبد الله يقول احيانا عدم التوقع مو نضج، احيانا هو نتيجه كثره الخذلان. الانسان يتعلم يقفل الباب عشان ما يتاذى. واضح انه انت تاذيت كثير يا عبد الله. عمر بيقول باختصار توقع الخير من الله وخذ الناس كما هم، اذا فاجأوك بشيء جميل اشكرهم واستمتع بالمفاجات. كلام سليم جدا يا عمر. مين كمان؟ هند تقول احيانا انت ما تكون زعلان من الشخص نفسه، انت زعلان لانك رسمت له صوره أكبر من حقيقته. عشان كذا يا هند بنقول دايما لا ترسموا صور لأشخاص تكون أكبر من حقيقتهم، ولا ترفعوا سقف توقعاتكم كاملا بالآخرين. كل إنسان له جانب من الخطأ وله جانب من الصواب، وأحيانا اللي إحنا ما نتوقع منه يصير. علي النجعية هلا فيك يا علي، يسعد أوقاتك وشكرا لكلامك الجميل. وبكذا نكون وصلنا لنهاية زحمتنا لليوم، مشوارنا في الزحمة انتهى. أتمنى أنه أكون استمتع، يعني قدمت شيء ممتع معاكم. أنا دائما مستمتعة في كافة برامج إذاعة جدة. كل التحايا مني أنا روان عاشور، ومن الإخراج معتز بخش. نلتقي فيكم بكرة في نفس الموعد، كونوا دائما بخير. إلى اللقاء.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة.

في الباحة وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. خلونا نبدأ الحقيقة من آخر الأخبار اللي قبل أقل من ساعة من الآن، ما أعلنت وزارة الرياضة عن حل مجالس إدارة أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر بعد نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية إلى صندوق الاستثمارات العامة. هذا أمر الحقيقة يلقي بأثر لا شك على هذه الأندية خلال هالفترة، وهي تنطلق في مشوارها في دوري روشن وأيضا في باقي المسابقات على مختلف الأصعدة. هذا من ناحية، من ناحية اللي تابعناها الساعات الماضية وتحديدا ليلة أمس في مسابقة كأس الملك دور 32،

0: إنه المفاجآت عادت في كأس الملك، ما يكفي يكون أو تحقق رباعية في انطلاقتك في الدوري حتى يعني بشكل أو بآخر تستحق الحصول على بطاقة التأهل في الكأس، ولا حتى الأسماء الحقيقة الثقيلة الأجنبية من المحترفين ممكن تحقق لك تأكيد عبور في من أمام أندية من درجة أقل. الاتفاق أمس كان عنوان يعني حالة انتقاله من تحقيق فوز في انطلاقة مشواره في الدوري بأربعة أهداف، فوز هجومي كان وقتها على نادي الرياض في افتتاحية موسمه أو افتتاحية مشواره في دوري روشن، إلى خروج مبكر أمام الجبلين بالأمس بهدف وحيد فقط. يعني من جهة ثانية أيضا الخليج غادر البطولة أمام الأخدود بثنائية نظيفة، ليست أول مرة، هي ثاني مرة على التوالي يحدث هذا الأمر. رسالة جديدة تؤكد أنه يعني فوارق الدرجات لعب الأندية مش بالتأكيد يعني يكون يعني مفيد أو خلنا نقول مؤكد لنتيجة استحقاق مواجهة والفوز فيها. النصر والاتحاد ونيوم تجنبوا مفاجآت الحقيقة. النصر سجل أربعة في مرمى الدرعية، الاتحاد عبر النجمة بثلاثية، ونيوم تجاوز الفيصلي بثلاثة أهداف. الليلة ختام وإغلاق ملف المتأهلين دور 16، نتكلم عن التعاون اللي يدخل مساء اليوم اختبار أمام ضمك بعد أقل من 24 ساعة من ظهور مشواره أو طريق مشواره في دوري أبطال آسيا 2، وأيضا على ذكريات التعادل في افتتاح مشواره في الدوري أمام الخلود. الخلود يعني أيضا الطرف الآخر يبحث عن بداية جديدة في البطولة اللي وصل إلى نهائيها الموسم الماضي في مفاجأة آنذاك، يأمل تكرار هذا المشهد من جدة ومن أمام جدة الحقيقة على ملعب نادي جدة. العلا يصارع الفتح على البطاقة الأخيرة، هذا مجمل المشهد خلال الساعات الماضية واللي ننتظره الليلة. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري من الإخراج خلود لبني، مباشرة للعناوين. الجبلين يقصي الاتفاق من رباعية الدوري إلى خروج مبكر من مسابقة الكأس. الأخدود يعبر الخليج بثنائية ويمنح فرق الدرجات الأدنى مفاجأة جديدة. النصر يسجل أربعة أمام الدرعية، والاتحاد يرد على تعثره في الدوري بثلاثية في مرمى النجم. وثلاث بطاقات متبقية الليلة تحسم بين ضمك والتعاون وجدة والخلود والعلا والفتح.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام،
0: حياكم الله مستمعينا في حلقة الليلة من تيكي تاكا. جدد الترحيب بكم، وأيضا جدد الترحيب أو أرحب بداية بضيوفنا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالأستاذ عبدالله المسند المحلل الفني والناقد الرياضي، حياك الله أبو سليمان، مساء الخير.
2: مساك الله بالخير أبو أحمد، أمسي عليك وعلى جميع المستمعين. موسم بإذن الله نتمناه يكون مثير يعني مثير للجماهير السعوديه، وارحب بضيفك الكريم.
0: الاثاره بسبب المفاجات اللي تحصل في مسابقه الكاس ولا الاثاره في العموم؟
2: والله الاثاره في العموم، لان بدايه الدوري كنا نتوقع ونتمنى يكون افضل بكثير من هذه، خاصه ان الانديه تركت الخبره، الانديه لديها ملاءه ماليه، ولكن ما شاهدناه بدايه الموسم سواء في الدوري دوري روشن او كاس الملك يعكس عدم الاستعداد الجيد لهذه البطولتين.
0: طيب ارحب ايضا بالعزيز على الطرف الاخر، العزيز الاخر محمد البركات الناقد الرياضي، حياك الله ابو علي، مساء الخير. ولعله جورج بالامس يعني ادخل السرور الى نفسك.
3: ها مساء الخير ابو احمد، ومساء الخير على سنور طلب سليمان. نبذة حيث انتهينا عن أيوة. جورج هو احدث مفاجأة صار للاتحاد،
0: عدل المزاج العام للاتحاد، يا
3: ما في شك لاعب كان يحتاج الاتحاديين بادرة

0: ظهور نجم خلال
1: ودك ان المدرج معلش عذرا ودك ان المدرج غنى له من زمان انت وينك ها؟
0: والله هو اللي حاصل امس كل الجماهير وكل المواقع اثنت على واشادت على ما قدمه جورج، وان كانت المباراه امس سهله جدا وجهه نظري، ولكن ظهور نجم بامكانيات جورج والقوه التهديفيه اللي لاحظناها في مباراه امس تعطي انطباع انه دائما الاحكام المستعجله على العديد من اللاعبين خصوصا مثل جورج اللي ما اخذ فرصه، ظروف الاتحاد، الاحداث اللي حصلت الموسم الماضي جعلت من لاعب بامكانيات جورج ما يظهر بالشكل اللي هو يتمنى. لكن اعتقد انه حتى المطالبات من الانديه الاوروبيه في استقطابه ما هي الا دليل على انه الامكانيات الموجوده والامكانيات المدفونه لدى هذا اللاعب اللي ما ظهرت في نادي الاتحاد اليوم هي تظهر بشكل او باخر، وان كانت في يعني نماذج كثيره حضرت في الدوري السعودي مثل جورج ما كانت في البدايه ظاهره، لكن
1: ما حصل لهم مدرب مثل فيسينج.
0: وانا دائما ابو احمد وكنت معاك وذكرت انه المدربين الالمان بالتحديد هم من اكثر المدربين واقعيه في عالم كره القدم، يعطي الفرصه بشكل كبير وبشكل دقيق للنجوم، وحتى ان كانت هناك في فرصه ضئيله راح يشارك ويجد مكان في التشكيله سواء كان في المباريات الرسميه او حتى في المباريات الوديه. اليوم ظهر لنا جورج واكثر من جورج، حتى فرح الشمراني كاسماء محليه ظهرت لنا هذا الموسم، وحتى المباريات الاخيره ثلاث مباريات اعطت واقعيه تامه لهذا المدرب انه مدرب من الممكن ان يكون احد الادوات المهمه في عالم تدريب كره القدم السعوديه. هذا
1: اكيد اكيد اختبار كبير بيكون الجوله القادمه من دور الروشن للاتحاد ولجورج ولفيسنج امام القادسيه. طيب انا اذكر مستمعينا عشان هذا كان حديث الحقيقة ذو شجون ومتفرع في نواحي، بس هي من المشهد الحقيقة ما أحدثه الاتحاد وأيضا ما أحدثه أو ما حدث الاتفاق بالأمس. خلنا نبدأ نذكر مستمعينا بنتائج الأمس أو حزمة مباريات الأمس من ضمن الدور 32 من مسابقة الكأس. الأخدود فجر إحدى المفاجآت بالأمس بتغلبه على الخليج وإقصاءه من مسابقة الكأس بهدفين مقابل لا شيء. الجبلين كذلك بهدف وحيد أقصى الاتفاق من مسابقة الكأس. الاتحاد تغلب على النجمة بثلاثة أهداف نظيفة. نيوم تغلب على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، والدرعية كاد أو حاول الحقيقة وسجل مبكرا لكن النصر ألغى إمكانية تحقيق الدرعية لأي مفاجأة وضرب بالأربعة. وبذلك نذكر مستمعينا بالواصلين إلى جانب هذه الأندية الفائزة بالأمس، عندنا الحزم وصل على حساب البكارية، العروبة وصل على حساب أبها، الوحدة على حساب الشباب، الأهلي على حساب الأنوار، والرياض على حساب الزلفي، والقادسية على حساب الطائي، والهلال على حساب الرائد، والفيحاء على حساب العدالة على اختلاف النتائج. لكن هؤلاء هم الواصلون حتى لدور 16 في انتظار ثلاثة يلتحقوا من أصل ستة أندية ستتواجه الليلة في ثلاث مباريات. ضمك يستضيف التعاون، وجدة يستضيف الخلود، والعلا يستضيف الفتح. هذا مجمل المباريات بنتائجها والمنتظر الليلة. وأنا ببدأ الحقيقة بمواجهة الاتفاق الذي خسر أو خرج مبكرا الحقيقة من مسابقة الكأس على يد الجبلين. زي ما ذكرت في افتتاحية الحلقة ليست المرة الأولى، هي ثاني مرة على التوالي، وفي المجمل ثلاث مرات، لكن ثاني مرة على التوالي كابتن عبد الله يعود الجبلين لصناعة ما كان مفاجأة الموسم الماضي. أنا من أنصار أنه مدام تكرر موسمين متتالية ليست مفاجأة. كيف خسر الاتفاق أو بماذا تفسر خسارة الاتفاق بعد أداء الحقيقة وفوز برباعية في افتتاحية مشواره في هذا الموسم في المباراة الدورية، أن يخسر أمام الجبلين ويقصى منها في ثاني نسخة على التوالي من أمام الجبلين وبهدف وحيد؟
2: الاتفاق لم يعد درس جيدا أبدا على العام الماضي، خسر من أمام الجبلين. احترام وتقدير الجبلين فريق كبير كل عام ينافس في دورياله على صعود دوري روشن، وهو يستحق فريق قوي جدا، ولا نقلل من الفوز على الاتفاق. العام الماضي استحق الفوز، هذا السنة استحق الفوز. الجبلين قدموا مستوى عالي جدا جدا، استحق من الفوز. ولكن نعود للاتفاق

0: يا ابو احمد، يعني من سنوات طويله وقفنا نطالب اداره الاتفاق ان تعد درس جيدا الاستقرار الفني. الاتفاق للاسف سنويا تكون عنده هويه مختلفه. العام الماضي استمر مع الكابتن سعد الشارب باسلوب جيد جدا، هذا الموسم بدا مع المدرب الاسترالي ايرث باباس. ايرث باباس من الدوري الياباني. حتى المصدر الاعلامي صرح ان المدرب حصل على افضل مدرب في اليابان، وهذا غير حقيقي، هي مجله وليس معتمده، وحصل على افضل مدرب في جوله وليس في الدوري. فلذا
1: يعني معقول الاداره الاتفاقيه تعاقدت مع مدرب قياسا على او اعتبارا لقياسات صدرت عن مجله مثلا؟
0: لا هو فقط اعطاء الثقه للجماهير ان هذا المدرب الذي سيبي والامور هذه. شوف المراكز الاعلاميه دائما تضخم التعاقد مع لاعب، تضخم التعاقد مع مدرب، ولكن للاسف لما يجي على ارض الواقع يختلف كثيرا. الاتفاق المباراه الاولى اللي لعبها امام الرياض، اعود قليلا فقط، الرياض من الدقيقه 6 ناقص لاعب لين الدقيقه 90. الاتفاق مع الرياض كان في الدقيقة تقريبا 75-80 وهو متعادل 2-2. كان هناك يعني لم يكن اتفاق فريق جيد، ولكن
1: يعني النتيجة العريضة ما تعني جودة بقدر أنها ظروف
0: مباراة. الرياض يلعب 10 لاعبين. تتحدث عن الرياض متذيل الدوري العام الماضي، والاتفاق على أرضه وجماهيره. الاتفاق أتى من معسكر كامل. الاتفاق يعاني من مشاكل مالية، يعاني من مشاكل استدامة مالية، يعاني عدم تسجيل بعض اللاعبين. الاتفاق أصبح الآن يعني يفرط في نجومه ويستقطب رجيع الأندية، فهذا الأمر لا يمكن أن تبني عليه فريق. أمام الجبلين يعني ضرب جمهوره بمقتل. الاتفاق العام الماضي كانت صدمة للجماهير الاتفاقية، وكانت تملي النفس أن هذه البطولات، بطولة خروج المغلوب، هي بطولات الأندية الوسط حاليا. نادي الاتفاق الأندية الوسط بكل أمانة، لا ليس لديه الملاءة المادية ولا القيمة الفنية، ولكن تعاقده مع السيد ستيفن جيرارد وجلب اللاعبين وزارة الرياضة بقيمة سوقية عالية جدا هو من سبب مشاكل الاتفاق حاليا، لأن المبالغ فيما بعد الاتفاق تحملها إدارة الاتفاق كانت أثرها بيع كثير من اللاعبين. تتحدث عن فيصل غاندي، حامد، أحمد الغاندي، نجوم كبار، نجوم يعود على الاتفاق، ولكن تأتي بلاعبين أقل بمراحل. يعني أنا استغربت من المدرب يعني يلعب بالحارس تركي بالجوش، ولديه حارس أحمد الرحيلي، حارس يعني مثل منتخبات في الدكة في مباريتين، يعني حارس أفضل من بالجوش. في أخطاء كثيرة في الاتفاق، شفنا
1: أزمة فنية خروج الاتفاق، يعني بصريح العبارة ما حدث مع الاتفاق بالأمس وخروجه أمام الجبلين يعتبر أزمة فنية تهدد موسم الاتفاق؟
0: نعم شاهدنا في المباراتين هي جرس انذار للاتفاق في هذا الموسم. بكل ما تمنينا أن الاتفاق يعيد درس استقطابات لاعبين على المستوى الجيد، ولكن لازم إدارة الاتفاق نفس كل سنة تخبط. العام الماضي أختم يا وأحمد، العام الماضي الكابتن سعد الشهري قدم مستوى عالي جدا رغم الإمكانيات المتواضعة، يتم استبعاده وأتى بمدرب آخر. هذه هنا عدم الاستقرار هو ما يأثر على الاتفاق فنيا.
1: طيب أنا ما زلت مصر على تسمية ما صنعوا الحقيقة الجبلين أمام الاتفاق أنه ليس مفاجأة على اعتبار تكراره للموسم الثالث والنسخة الثانية على التوالي يا أبو علي. فلذلك أنا بالنسبة لي شخصيا ما أسميها مفاجأة طالما تكررت موسمين على التوالي. البعض يعني مع كامل التقدير للاتفاق والجبلين، ما صنعوا الجبلين صنعه قبل ذلك أيضا الوحدة أمام الشباب على اعتبار اختلاف درجات لعب الفريقين، واحد في دور الروشن والآخر في الدرجة الأولى. أيضا صنعه الأخدود أمام الخليج. أي من هذه الفرق اللي أحدثت أو التي ذهبت ضحية مفاجآت في العموم، تكلم سواء الشباب، الخليج، الاتفاق، وما يمكن أن يحدث الليلة، منها ترى بأنه هذه أزمة تهدد موسمة في العموم، ليس فقط أقصد الاتفاق، احنا سميناها واتفق معي الكابتن عبدالله أنه أزمة فنية في الاتفاق، لكن منها

0: اعتبروا إن حدث في مباراة الليلة أو ما حدث الليالي الماضية أمس وقبل أمس أنه هذا اعتبار أنه ما حدث أزمة، ومن اللي ممكن تسميه مجرد كبوة، يعني مباراة بتفاصيلها لكنها ليست أزمة فنية.
1: طبعا لو ببدأ في المباريات اللي الجميع يعتقد أنها مفاجأة، هي مش مفاجأة. اليوم الدوري درجة الأولى في تغارب فني كبير، الأسماء الموجودة كأسماء أجنبية. لو نرجع مباراة الوحدة والشباب، كنت حاضر المباراة، الإمكانيات الفنية للفريقين كانت متساوية، والوحدة كان أفضل. الوحدة بالرئيس الجديد، بالمدرب الجديد، بالأسماء الممزوجة، باللاعبين الخبرة الموجودين على مدار السنوات الماضية، سواء في دوري روشن أو حتى في الدرجة الأولى، كان في تقارب فني. مش مفاجأة المستويات الفنية السنوات الأخيرة. يعني لو ترجع للشباب
0: سنة مع أنه المنطق يقول أن المفروض أن الشباب أفضل،
1: المنطق لو كان هناك في تدعيم وكان الوضع الفني في الشباب أفضل. راح أقول لك صحيح أبو أحمد، أتفق معك أن الشباب بيكون الأفضل ويكون فوز الوحدة مباشرة، لكن على التقارب الفني، على وضع الوحدة الآن وتطور، راح يكون الوضع عادي جدا. بروح للاتفاق والجبل. الجبلين الموسم الماضي كان صعوده هو كان قريب جدا، لولا أنه ما قدر بسبب عدم تجاوزه للكفاءة أو شهادة الكفاءة أو الديون الموجودة عنده، ما قدر يجتاز الرخصة
0: ويلعب في البلاي أوف.
1: نعم،
0: ما قدر يلعب في البلاي أوف،
1: ما قدر يدخل في المرحلة الأخيرة من البلاي أوف، وبالتالي خرج من سباق الوصول إلى دوري روشن المحترفين. مش قريب جدا على جبلين، لأنه فريق لا زال يعتمد على الهوية الفنية من الموسم الماضي كتركيبة فنية بأدوات موجودة خلال الموسمين الأخيرة، عنده وقوف داخل أرضية الملعب. مش قريب أبدا الاتفاق في المستويات الغير ثابتة خلال السنوات الخمس نقول الأخيرة. الاتفاق مش الاتفاق، كل أمانة الاتفاق مش عارف ايش يبغى في الدوري. هل هو مسألة ينافس؟ هل البقاء؟ الاتفاق، حتى الاتفاقين اليوم مبتعدين عن الاتفاق. الجودة،
0: هو يعيش أزمة أيضا مالية.
1: نعم، يعني اليوم حتى بعد رحيل المختار علي كان هناك تسويق لخالد الغامدي بمعنى أو بآخر، أنه من يدفع بمبلغ أكبر لخالد الغنام بالتالي راح يستطيع شراء لاعب بإمكانيات أكبر أو شراء لاعبين من هذه الصفقة. ما قدر يسوقه بالشكل المطلوب رغم العرض الكبير لهذا اللاعب خلال الفترة الصيفية، ولزالت الفرصة مناسبة لتعويض ما عجز عن الاتفاق من ناحية شراء لاعبين يعطون إضافة لتاريخ الاتفاق. كل جبلين هو كان الأحق ويستحق هذا الفوز عفوا على ما قدم الموسم الماضي، سواء على حتى فوزه على الاتفاق الموسم الماضي، يكرر هذا الموسم على أرضه بين جمهوره الجبلين والأفضل. لا أروح الخليج مثلا والأخدود، ما كنت متوقع بكل أمانة فوز الأخدود بناء على المرحلة الانتقالية للأخدود ورحيل جل لاعبيه وإحلال لاعبيه الشباب من مدرسة نادي الأخدود، بعض العناصر البسيطة الموجودة،
0: حسبة الخلجوية ما كانت صح.
1: نعم،
0: تهاون، تعتقد أنه ما أعطوا المباراة حقها احترام الخصم.
1: أنا أشوف، أنا أروح معك لهذه الجزئية. جوميز ما أعطى أهمية لهذه المباراة، وكان من الإمكان أنه ينتصر بأقل مجهود، لكن الأخدود حسمها وقدر يتأهل. وأعتقد أنه فعلا بعض الأندية يجب أن تركز، والخليج في السنوات الأخيرة خصوصا مع دونيس يا أبو أحمد، ونرجع ونذكر كل ما يعني ما حدث للخليج، كان يحصد النقاط في الدور الأول يريح نفسه في الدور الثاني، ما عنده أي مشكلة إنه يخسر الدور الثاني ويبيع لاعبيه، وكما حصل الموسم الماضي إصابات أيضا رحيل عدد كبير من اللاعبين المهمين لدى الخليج، أفقد نوع من الانسجام لدى جوميز، وراح يأثر. أنا أقول راح يأثر على الخليج بشكل كبير، وإن كانت المباراة الأولى في الدوري أمام التعاون مش مقياس على ما راح يقدمه في الموسم كامل، وأشوف إنه النتائج طبيعية إذا أثبتنا ولو بشيء بشكل نسبي فوز الأخدود على الخليج.
0: هو عموما الحقيقة ما حققوا الأخدود والجبلين بالأمس على حساب الخليج والاتفاق يعني يستحق التوقف عندها. بس كابتن عبد الله، يعني هل الانتصارين مش انتصارين فقط، حتى شباك نظيفة أمام قوة هجومية منتظرة يعني أو متوقعة، سواء كان الاتفاق أو حتى الخليج. يعني في رسالة من هالأمر أنه تخرج أندية أو ناديين من أندية الدرجة الأولى أمام اثنين من أندية دوري روشن بشباك نظيفة ويتأهلوا على حسابهم في مسابقة الكأس؟
2: نعم نعم، ماشي الخطر جدا، خاصة عدد اللاعبين الأجانب في الفريقين. إحنا نادي فيلو يختلف عن دوري روشن بعدد اللاعبين الأجانب. أنا أتفق مع أخوي أستاذ محمد بركات بخصوص دونش، يختلف عن جوميز. جوميز أفضل تكتيكيا داخل أرضية الملعب، ولكن دونش بحكم قربي من نادي الخليج، قربي من القائمين على إدارة الكرة في نادي الخليج، وأنا سألتهم بعد المباراة كان الفرق هو المعدل البدني. دونش دائما يبدأ الدوري بقوة بدنية عالية جدا في المعسكر، كان يعني يحافظ على قوة المعدل البدني ويبدأ الدوري بقوة
0: حتى يهددهم في الدوري.
2: نعم لا لا، القوة البدنية
0: هذا حالهم أمام فريق من أندية الدرجة الأولى، شلون بيسوي الخليج أمام أندية دوري روش؟
2: بالضبط، جوميز يعتمد على الأمور التكتيكية، وهذا ما يتناسب مع الفرق الوسطى، الفرق المتقدمة الأمور التكتيكية أكثر، ولكن الفرق المؤخرة أو والتي تهدف إلى واستراتيجيتها تكون البقاء في دوري روشن تعتمد على القوة البدنية، تعتمد على حصد النقاط في الدور الأول، هو ما فعله الخليج العام الماضي، إضافة إلى افتقاد الكثير من العناصر خاصة جوش، خاصة في كثير من اللاعبين. هذا ما أفقد، أنا دائما أركز على الهوية الفنية للفريق، فخسارة الخليج من الأخدود وخسارة الاتفاق من الجبلين، بالرغم الجبلين كان يستحق الفوز بالمباراتين هذا الموسم العام الماضي، أرى مؤشر خطير جدا، ربما تكون ربما ضارة النافعة حق الموسم القادم أن تنبه هذا الفريق، بالرغم من الاتفاق لديه مشاكل مالية، لا زال لا يستطيع تسجيل لاعبين منهم عبد العزيز ولاعب الأجنبي بحكم الكفاءة، مو الكفاءة المالية، الاستدامة المالية. أتكون الاتفاق عن مشاكل كبيرة، الخليج كذلك، فبالرغم من تسجيل بعض اللاعبين إلا أنا أرى الخليج بإمكان العودة، ولكن الاتفاق سيستمر في المشاكل الفنية.
0: طيب احنا نجدد أو نبارك للأخدود وللجبلين ولباقي الـ 11 فريق اللي ضمنوا مقاعدهم أو بطاقاتهم في الوصول لدور 16 من هالمسابقة، وأيضا حديثنا بعد الفاصل لي أو عن يعني إبطال الاتحاد والنصر وكذلك نيوم لأي مفاجآت في مبارياتهم في الوصول لدور 16 في مسابقة الكأس. فاصل قصير ونعود لكم.
3: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
4: تيكي تاكا على جدة FM.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة FM، جدد الترحيب بكم وبالضيفين العزيزين الأستاذ عبد الله المسند المحلل الفني والناقد الرياضي، وأيضا الأستاذ محمد البركات الناقد الرياضي. توقفنا عند الحديث بعد ما يعني مرينا في الحديث على مفاجأتين أو خلنا نقول نتيجتين يعني صادمتين للاتفاق وكذلك للخليج في مباراة الأمس في دور 32 مسابقة الكأس، إلى مواجهات الحقيقة أبطلت فيها الأندية يعني أمنيات أندية أخرى في تحقق مفاجآت. أقصد فوز الاتحاد على النجمة بثلاثية نظيفة، وفوز نيوم على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فوز النصر على الدرعية بأربعة أهداف مقابل هدف. فأنا ببدأ معك محمد في مواجهة الاتحاد في العودة إلى ما أحدثه جورج إليني كينا وأيضا مدرب الفريق الاتحادي فيسينغ من الفوز بثلاثية نظيفة. الاتحاد تحديدا بعد العبور الآسيوي الملحق الآسيوي حالة انتعاشة ثم صدمة بالتعادل أمام الخلود في افتتاحية مبارياتهم ومباراته في الدوري، تعادل بهدف لمثله، إلى حالة قلق ثم انتصار على النجمة. في فوارق بين الخلود والنجمة لا شك، لكن في حالة من الانتعاش المدرج الاتحادي للصحافة الاتحادية، ما أحدث جورج، ما أحدث فيسينغ، حتى على مسألة ما أحدث فيسينغ تحديدا التغييرات اللي أجراها، هذا كله حدث الثلاثية في ظل غياب ديابي. الاتحاد مع فيسينغ خلاص عرف البوصلة، حدد اتجاه البوصلة الصحيحة، ولا لا زال الأمر يحتاج؟
1: لا لا يحتاج يا ابو احمد، يعني لا نكون مره يعني نجامل الفريق الاتحادي بمجرد فوزه على النجمه، مع كل الاحترام والتقدير
0: امس
1: شهاده النجمه، جميع الاسماء الموجوده بالنجمه مش كانت حاضره في الموسم الماضي باستثناء لاعبين او ثلاث، وهذا يعطي دلاله واضحه انه الاتحاد واجه خصم للتو يلملم اوراقهم، حيث اتى للعوده الى دوري روشن، وايضا بعد وكل الأمور هذه جعلت من النجم فريق سهل من كل النواحي. يعني أمس نفس مباراة الجزيرة أتى هدف مبكر، ضغط من بداية المباراة للنجم وكاد أن يسجل هدف، عادت الأمور من حيث انتهت عليها مباراة الجزيرة من ناحية الهجمات المرتدة وسرعة الارتداد. أمس ما لاحظنا في ضغط كبير خلال 90 دقيقة، وكانت الهجمات المرتدة هي السلاح الأبرز لينز فيسينغ ولاعبيه، واللي ظهر وبرهن على ذلك جورج إلينيخيا المهاجم النيجيري. الأشياء الموجودة اللي بس خرجنا منها بشكل واضح هو المهاجم جورج، لكن كأدوات حتى شكل الفريق أمس ما كان واضح من ناحية الوسط، من ناحية الجودة الدفاعية. بعد
0: جودة الدفاعية أنت عندك شباك نظيفة، مباراتين ما خرج فيها بشباك نظيفة،
1: ماني مقتنع لازلت في الشق الدفاعي لنادي الاتحاد بكل أمانة. أمس حتى بعد خروج سيميتش مع وجود مع الفقيهي، ما كانت يمكن الهجمة الوحيدة اللي تذكرها في بداية المباراة للنجم واللي أنقذها دانيل رايكوفيتش، تدل أنه الاتحاد ما واجه ضغط شرس. لكن مباراة الخدود عندما كان في مدرب، عندما كان في تنظيم، عندما كان مدرب عارف إمكانيات نادي الاتحاد مثل باكينغهام مدرب الخلود والأدوات الموجودة، قدر أنه يستحوذ على ملعب الاتحاد في أجزاء كثيرة من المباراة، وكاد أن ينتزع المباراة في دقائق الأخيرة. يجب أن نؤمن تماما أنه الاتحاد يحتاج أدوات تنتشر الفريق من حالة اللاعب لا وجودية في الملعب من ناحية النواحي الجمالية الفنية للاتحاد. ما شاهدنا حسام عنوار بما ظهر عليه في الموسم الماضي، وأمس كان الدليل واضح حتى مع خروجه. أجمل ما في المباراة أيضا أنه مدرب عنده وضوح في جميع أمور المباراة، يعني لاعب ما قدم شيء على طول يخرج اللاعب، ما قدر يتأقلم مع جو المباراة يخرج ويحل بديل. هذا الشيء اللي يبرز جودة المدرب يانز. وأيضا لازلنا نذكر النهائي الآسيوي المدرب يانز عندما واجه النصر، واللي اعتمد على الأداء الدفاعي واللعبة المرتدة، إجادته للهجمات المرتدة كونتراتاك هي سلاح فتاك للاتحادين، خصوصا في ظل السرعة الارتدادية لجورج في حال أنه استمر كلاعب ثابت، أو حتى موسى ديابي وإن كانت كل المشترات أنه لاعب يجلس يضغط على إدارة نادي الاتحاد، الخروج إلى أوروبا والاحتراف. وهذا الشيء ينبئ أنه اللاعبين وخصوصا اللاعبين الموسم الماضي، البيئة الموجودة غير مناسبة غير مستقرة للاستمرار للموسم الحالي. هل راح يستمر الاتحاد؟ وإني أعلم تماما وعندي معلومات أبو أحمد أنه في تحركات من أجل ضم لاعب بجودة فنية عالية
0: من داخل الدوري ولا من خارجه؟
1: والله شوف في في في لاعب القادسية ناتان في القادسية جالس يحاول يسوق للاعب بشكل واضح بعد التعاقد الآن رسميا كما نادي القادسية.
0: تعطيها بنسبة كم هل هل يعني حضور ناتان
1: ممكن أعطي ناتان 80% وأيضا مباراته متقدمة أيضا مع كيسيه ولكن في تضارب الآراء اليوم بعد الاستحواذ اللي حصل
0: الفارق العمرية بين اللاعبين.
1: نعم نعم لكن ناتان هو معروض بشكل واضح للاتحاد لأنه اليوم هو راح يشكل عبء مالي على القادسية وأيضا تسجيل اللاعب الهولندي تجاني ريندرز راح يكون يعني محل ناتان وأيضا الاتحاد يسعى بشكل سريع لحل هذه الأزمة وإن كانت هناك الأمور تشير إنه بعد التأقلم الواضح لكيلر وفي تخوف صراحة من المدرب إنه يبحث عن لاعب في خط الدفاع بحيث إنه ما عنده قدرة إلى الآن في إنه يعالج الأخطاء الدفاعية مثل مهندي شنقيته وغيابه وأيضا مهمة الصداع المستمر في الأظهرة خصوصا الجانب الأيسر لا زال غير مستقر في هل فارس عابدي أو حسن كاجش فكل الأمور حتى في تضارب في الأمور عند المدرب والإدارة الرياضية في الاتحاد في حل كيلر أو لاعب آخر وإيجاد لاعب وسط وهو الأقرب زي ما ذكرت ناتان أو حتى كيسيه لاعب النادي الأهلي.
0: طيب بالاعتماد أيضا على المستجدات أو مداخل البيت الاتحادي مثل ما ذكرنا أخونا أبو علي محمد كابتن عبد الله ثلاث يعني حتى الى درجه انه تقول الاتحاد اللي لعب المباراه الاولى في الملحق الاسيوي يختلف عن الاتحاد الذي لعب اول مواجهاته في الدوري يختلف حتى عن مواجهه دور 32 امام النجمه في الخلاصه او في النهايه ما قبل المواجهه ايضا ينظر لها وتنتظر مواجهه القادسيه في الجوله الثانيه في دوري روشن نقدر نقول الاتحاد بدأ بالفعل اكتساب الـ الـ الـ الهوية التي يريدها له فيسنج واخذ رأيك أيضا في القادمين اللي محتملين للاتحاد سواء كيسيه أو ناتان من منهما اللي لو كنت صاحب قرار تختاره أو تفضل على الآخر
2: بحمد لا شك يعني مباراة الاتحاد أمام الجزيرة في الملحق الآسيوي أمام النجمة في كأس الملك اختلف عن الاتحاد أمام الخلود لاختلاف الفريق المنافس رقم واحد اثنين المدرب بينز عطانا مؤشر فني جيد لنادي الاتحاد رغم الاتحاد لديه مواقف كثيرة من ركل دوفيتش الحارس اللي المفترض أن الاتحاد يتم بحارس أفضل كثير من اللاعبين يجب أن يكون الاتحاد أكثر جودة الاتحاد يعاني من جودة اللاعبين وخاصة من كبار السن خاصة لا أنا لو محل الإدارة الاتحادية ما كان أفضل من كيسيه فارق العمر بالرغم كيسيه لديه خبرة كبيرة ولكن ما كان ممكن يكون أفضل في التوظيف أفضل في العطاء أفضل في القدرة لاعب أكثر جاهزية من كيسيه
0: يبدو لي حتى أقل كلفة
2: أقل نعم أقل كلفة لاعب برشلونة لاعب النادي الأهلي بطل المرتين أعتقد تم استهلاكه ولكن كان أفضل بالعطاء أفضل بالأدوار أفضل بجودة اللعب داخل أرضية الملعب أفضل جاهزية أعتقد كان أفضل من كيسيه في جلب اللعب ولكن الاتحاد عليه بالفعل إذا أراد في بطولة الدوري أنا أعتقد لا يقل عن 5 لاعبين الاتحاد يعاني من العام الماضي ولكن ما فعله بيز ما فعله جورج يعطي مؤشرات إيجابية للجمهور الاتحاد.
0: طيب هذا حديث عن مباراة الاتحاد كعناوين رئيس يعني أبرز ما فيها أنا بروح أيضا المواجهة الأخرى النصر وانتصاره على الدرعية مع كابتن عبد الله بقى فوز يعني رغم تلقي النصر هدف في الدقيقة 2 إلا أنه عاد وضرب بالأربعة في هالمواجهة واضح أنج مدرب النصر كما يصف جماهير وإعلام النصر أنه أكثر شراسة من نصر خيسوس أو النصر مع أنج أكثر شراسة من النصر مع خيسوس لكن مسألة أنا بوقف عند مسألة تلقي شباك النصر الدقيقة 2 هدف تعتبره مؤشر خلل ولا العودة اللي حققها النصر وبالأربعة هي الامتياز لأنج مع النصر؟
2: لا، النصر لا زال يعاني من مشاكل الدفاعية، هذا رقم واحد، يعاني من محور رقم ستة، ولكن تقدمهم كوستا يعطي مؤشر جيد. أنجي يختلف عن فيسوس بأمر واحد، هو شبيه الأمور الثانية، الضغط العالي ولكن أكثر واقعية وليس أكثر شراسة. أكثر واقعية، الضغط دائما سبع لاعبين في كثير من يعني خصوص من الدقيقة الأولى 90 يضغط الضغط العالي، ولكن أنجي لا، يضغط الواقعية، يضغط تقريبا الشوط الأول يضغط الشوط الثاني، ولكن عند يعني تسجيل الأهداف وضمان النتيجة يقوم بعملية التدوير براحة اللاعبين، اللعب في وسط الملعب، ولكن أنا أرى أكثر واقعية من خصوص. اللي يعتبر نصر هو مع القادسية أكثر استقرارا وعمل فني داخل أرضية في المباريات.
0: بس تعطيني ملمح على هالواقعية اللي وصفتها بالواقع أكثر واقعية من خصوص قياسا على مباراة الأمس مثلا، تصرف لأنج تقيس عليه أنها أكثر واقعية،
2: يعني بمعنى هو لما ضمن النتيجة قام بتدوير اللاعبين، إخراج كوستا، إخراج سيميكان، إخراج كوبي، إخراج ماني، هذا يختلف عن خصوص كان يرهق اللاعبين طوال الموسم، ولكن أنجو لا، يعني في دقيقة تقريبا من 65 أو دقيقة 54 بدأ بإخراج اللاعب بعد الضمان النتيجة، بالرغم لعب أعظام الدرعية، فريق عالي جدا باستقطابات، ومدرب يعتبر من أفضل المدربين في الفترة الأخيرة في البرتغال برونو لاج، فحتى اللاعبين تحدث عنه كودو لابورد، لاعبين على مستوى عالي، ولكن دائما لما يضمن النتيجة يقوم بتدوير اللاعبين براحة اللاعبين براحة النجوم، هذا يختلف عن خصوص. خصوص يلعب طوال المباراة مما أرهق الفريق بكثير من المباريات. الضغط بسبعة لاعبين ثم تتحول الضغط المتوسط بثلاثة لاعبين أعتقد أكثر واقعية من خصوص. النصر أرى من لحد الآن أكثر واقعية مع نادي القادسية ومن أفضل الأندية لحد الآن فنيا.
0: طيب أنا برجع للتوصيف الواقعي، عجبني توصيف الواقعية المستحقة بنظر الكابتن عبد الله الأنج مدرب النصر. محمد، النصر الكثير يشوفه يقول لك فريق بطل دوري روشن يدافع عن لقبه، عنده كم من الضغوط، البعض أقول بين قوسين يرى أكثر فريق من الأندية أو من الفرق اللي يعني عليها ضغوط، مسألة الحفاظ على اللقب من جهة، تحقيق النخبة الآسيوية في ظل الأفضلية المعنوية والفنية اللي يعيشها حتى اللحظة باعتباره بطل دوري روشن وكان قريب منها في فترات قريبة، وأيضا كأس الملك، هذا الكأس اللي غائب فترة طويلة وما في أفضل من هالفرصة وهالموسم لتحقيق هذه الأمور. أنج أمام الواقعية اللي ذكرها الكابتن عبد الله اللي وجد فيه واقعية أفضل من جيسوس أو فيه امتياز عن جيسوس، ترى قريب من تحقيق هالأمر للنصر، الخزينة النصراوية، ولا عنده مشاكل لا يعني بتأخر هالأمور؟
5: طبعا أنا بروح يمكن
0: النصر عموما مش أنج بس،
5: لا أنا أيه. أنا بروح لما ذكره سليمان واشتغلوا حضر، وكان في عنده جرأة إنه يستمر على ما قدمه جورج جيسوس، لأنه أنت الإرث اللي تركه جورج جيسوس من الصعب إنك تأثر فيه أو تعمل خلل، لأنه الفريق هو أصلا فريق بطل استقرار، وإن كان نادي إلى الآن رئيس بالشركة غير الربحية، رحيل مدرب مثل جورجي جعل من شخصية الفريق النصراوي مختلفة داخل الملعب، بعد كان سنوات طويلة في أزمة فنية، خلل فني، دخول وشراكات في صداع الإدارة الفنية وتضارب الآراء من ناحية العناصر المستقطبة، كلها جعلت النصر يبتعد عن البطولة. الشيء الأجمل في هذا في موسم النصر لحد الآن، وإن كانت كل التقييمات وكل التصورات وكل ما حصل في المباراتين الماضية
1: هي فقط البدايات، وأيضا الروح المعنوية اللي حضرت الموسم الماضي مستمرة مع النصر. لازلنا نقيم العمل أنه عمل جيد جدا، لا يصل إلى مرحلة الكمال والامتياز لبوستيغلو على ما قدموا في المرة الماضية، خصوصا أنه الفريق مكتمل ما في إصابات، الفريق واجه خصوم مش الخصوم اللي تقدر

0: انت الان مباراتين هذه اللي لعبها النصر ترى في ظل غياب قائده كريستيانو رونالدو.
1: وانا من وجهه نظري كريستيانو رونالدو لا زلت ارى انه كريستيانو وجوده كقيمه فنيه اقل بكثير من قيمته التنافسيه على الميدان من ناحيه التاثير الفني، لكن هو معنوي اكيد. انا بقول لك التاثير المعنوي، حماس اللاعب وقدرته على خروج الفريق من حاله الانهزاميه الى حاله رجوع الى فريق قتاليه والعوده الى النتيجه وتحقيق الانتصارات المتتاليه. اروح واقول النصر متى راح تقيمه بشكل كبير؟ بعد الوصول الى مرحله اخرى من دخول في معترك البطوله الاسيويه، معترك
0: الادوار الاقصائيه تقصد يعني تحديدا، يعني على اعتبار انه دور المجموعات يعني كل الانديه السعوديه اعتقد ما عندها
1: ولا الاصابات والقيادات
0: الدوري اقصد
1: والمشاركات المستمره للاعبين. اليوم انت تعلم انه في مشاركات قريبه جدا، كاس الخليج بعد اقل من شهر، كاس اسيا في المملكه العربيه السعوديه، وايضا المرحله طويله 9 شهور راح يكون فيها متغيرات كبيره، وايضا الانديه لن تستمر بهذه العناصر. اليوم انا اذكر باقي اسبوعين على فتره الانتقالات الصيفيه، ممكن تتبدل الامور. اليوم تسمع حتى الصفقات بدات تكون صداها اقوى، يعني اليوم لو تواجه الدرعيه بعد
0: اقل من اسبوعين عندنا على الميركاتو
1: 6 سبتمبر. لكن ابو احمد انا اقول لك اليوم مثلا الدرعيه لو تواجهه بعد اسبوعين او 3 اسابيع من الان راح تتغير عن الدرعيه اللي واجهه الاهلي واجهه النصر من ناحيه الوقوف، من ناحيه الجراه، من ناحيه الخبره. الدرعيه اليوم هو يلعب بامكانيات الدرجه الاولى، كل الاحترام والتقدير حتى وان كانت في اسماء موجوده كخبره وكقوه وكقدره على مجاراه النصر والاهلي والهلال، مش قادر انه يكون الخصم الصعب زي ما حصل مع نيوم الموسم الماضي. لكن كان النصر كامكانيات اروح انه النصر لا زال بالهويه، نفس الهويه اللي قدمها الموسم الماضي، وان كانت تحسب للجماهير النصرويه وقوفها مع اداره نادي النصر خلال الفتره الاخيره، وما كان في تاثير سلبي من ناحيه الضغط على تغيير كثير من الادوات كما حصل في بعض الانديه، ابرز الاتحاد والهلال اللي بعد تحقيق الدوري راحوا طالبوا بتغيير جلد الفريق، واللي عانى منه الاتحاد لحد الان بالتشتت في الوصول الى الهويه الفنيه وتكوين شخصيه قادره على ايجاد الاتحاد.
0: هذا حديث محمد عن توصيف حظوظ النصر امام الضغوطات وقدرته على تجاوزها. بنروح للمواجهات اليوم.
2: تيكي تاكا على جده اف ام.
0: مثل ما ذكرت عندنا 3 مواجهات اليوم، ضمك يستضيف التعاون، وجده يستضيف الخلود، والعلا يستضيف الفتح. انا ببدا كابتن عبد الله بمواجهه ضمك والتعاون. ضمك والتعاون، التعاون الحقيقة اللي صدم جماهيره على مستوى البداية في دور روشن، التعادل اللي جمع سلبيا بالخليج، ثم بينهما خريطة أو خارطة الطريق بالنسبة للمواجهات الآسيوية في دوري أبطال آسيا 2. أنت كيف شايف اللاعبين أو تأثير هالأمر؟ أنت متعادل بالنسبة للفريق التعاون، متعادل سلبيا في افتتاحية الدوري، أعلن طريقك في دوري أبطال آسيا 2 اللي مطالب بأنك تقدم فيها وتحصل على لقبها، واليوم عندك مباراة إقصائية أمام ضمك اللي يريد أن يفعل ما فعلوا الجبلين وما فعلوا الأخدود.
3: صحيح، التعاون لعب أمام الخليج في افتتاحية الدوري يعني على أرضه بين جماهيره، وكانت صادمة للجمهور، ولكن الخليج قدم مستوى جيد في تلك المباراة بالرغم من التعاون يعني بعض الاستقطابات، وجود الكويكبي ورجل في الأطراف جيدين، المهداوي اللاعب الخبير، إضافة إلى رأس الحرب الحمد لله. وأنا كنت أتمنى يعني مهاجم أكثر فعالية، أكثر يعني أعطاء دخلهم ديت الملعب، الحمد لله لا يتناسب مع نادي التعاون. بالرغم من هذا الأمر التعاون اليوم أعلى من ضمك بفارق الإمكانيات، المباراة راح تكون على أرض ضمك بين جماهيره، وفوز ضمك أعتبره إن حصل غير مفاجأة، لأن بين أفضل وجماهيره وضمك يعني من الأندية تعتبر جيدة جدا سابقا، ولكن أرى المباراة اليوم أقرب لنادي التعاون.
0: طيب أنا بروح لمواجهة العلا والفتح، ابقى معك كابتن عبد الله. وين خطوره المباراه في بين العلا والفتح؟ في كون انه تاثير الخساره اللي تعرض لها الفتح في مشواره في الدوري الاولى بثلاثيه امام النصر، ولا في رغبه العلا ان يضع بصمه في مسابقه الكاس؟
3: صحيح، أرى أن

0: العلا ما شاهدناه من فتح المباراه الاولى عنده ضعف في خط الدفاع بالرغم من الكابتن خالد العطوي لعب بطريقه دفاعيه على التحولات الا ان كان لديه ضعف. العلا المباراه على ارض جماهيره والعلا اساسا فريق جيد جدا شاهدناه يعني في العام الماضي قدم مستويات حلوه هذا الموسم. اعتقد العلا اقرب للفوز هذه المباراه.
1: طيب ابو علي المباراه الاخرى اللي يستضيف فيها جده في جده نادي الخلود، الخلود اللي كان احد طرفي نهائي النسخه الماضيه من مسابقه الكاس امام الهلال يريد ايضا واحد ابرز مشاهد صناعه المفاجات اكبر المفاجات وصول الخلود اللي تجاوز كل ولعله يمكن اخساره الاتحاد في نصف النهائي بركلات الترجيح. عموما هل يكرر الخلود ما فعل النسخة الماضية ويبدأ سلسلة الوصول ولا بيكون لجدة موقف آخر ياخذ موقف الخلود النسخة الماضية؟
2: يعني مفاجآت الكاس لا تتنبأ بما تحدث فيها،
1: يعني ممكن يسويها جدة هالمرة،
2: ممكن إذا دخل الخلود بنفس طريقة تفكير الخليج ودخول بتشكيلة مغايرة. وأيضا للأمانة يعني أنا ذكرت قبل شوية في حديث عن الخلود إنه باكنغهام المدرب الإنجليزي لنادي الخلود مدرب واقع، يعجبني في بعض المدربين إنه يلعب حسب الأدوات ما عنده فلسفة يهاجم لا يلعب بإمكانات الموجودة. ولكن اليوم الخلود مش خلود الموسم الماضي مع كل الاحترام والتقدير، الخلود إن استمر بنفس هذه الأدوات الموجودة اليوم في الدوري بدون أي تدعيم وبدون أي تطعيم للفريق الموجود والتركيب الحالي أعتقد أن الخلود راح يكون مهدد بشكل كبير للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. ولكن كمباراة اليوم الكاس هو الأفضل من ناحية الجاهزية الفنية، معنويا التعادل مع الاتحاد راح يعطيه الأفضلية، وأيضا عدد اللاعبين الأجانب. ولكن جدة بكل أمانة ترى دائما عنده مواقف يعني لا بأس فيها في خصوصا في المباريات مع الأندية الكبيرة، ولكن أعتقد أنه تعود لاعبي الخلود على أجواء جدة خلال مباراة الاتحاد راح يعطيهم نوع من الحافز الإيجابي لتجاوز نادي جدة، وهو الأقرب بكل أمانة. أعتقد أنه حتى في ظل مفاجآت الكأس أعتقد أنه النسبة كان بروح نسبة تناسب، أشوف أنه أعطي 85% للخلود المتبقي 15% لنادي جدة. طيب.
1: من بصرف النظر عن النسب أي المواجهات الثلاث اللي تقول ممكن يصير فيها مفاجأة، العلا والفتح، جدة والخلود، ولا مباراة التعاون وضمك أو ضمك والتعاون؟
2: طب نقول مفاجأة، أنا أروح أشوف مباراة ضمك والتعاون.
1: ضمك والتعاون ممكن أحدث فيها مفاجأة. كابتن عبد الله اختيار
0: ضمك والتعاون.
1: ضمك والتعاون كلكم اتفقتم على ضمك والتعاون ممكن يحدث فيها مفاجأة. أنا شاكر ومقدر لكم العزيزين الخديرين الأستاذ عبد الله المسند المحلل الفني والناقد الرياضي، شكرا أبو سليمان.
0: شكرا.
1: أهلا وسهلا. شكرا أيضا للزميل العزيز الأستاذ محمد البركات الناقد الرياضي. شكرا أبو علي.
2: شكرا أبو أحمد. شكرا مسلمان. إن شاء الله قدمنا حلقة قناة المتابعة المستمع الكريم.
1: شاكر عزيز. شكرا لكم مستمعين على كرم وطيب متابعة. نلقاكم على خير، متابعة ممتعة لثلاث مباريات من آخر مباريات دور 32 مسابقة الكأس. إلى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM. كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 من قلب باريس تختتم أول دورة لهذه البطولة خارج المملكة. أبطال من كل أنحاء العالم ومنافسات تحسم في جزء من الثانية. تأتي الرياضة السعودية لتفرض حضورها في أضخم تظاهرة تنافسية في تاريخ الألعاب الإلكترونية. لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار

0: فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و 25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر البعيد.

وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: مسك تطلق الشبكة العالمية للشباب لتكون المنصة الدولية الأقوى لصناع القرار وتمكين القيادات الشابة. اكتساح سعودي وعربي غير مسبوق بتأهيل 7 أبطال لنهائيات سباق التحمل العالمي في قمم جبال الألب الفرنسية. طاحونة القنفذة التاريخية تعود للأضواء كعجوبة معمارية بحرية صمدت لأكثر من 2 قرن على الساحل الغربي. عروس البحر الأحمر تحتضن العرض الفني الضخم الذي يعيد إحياء العبق التاريخي لملك البوب مايكل جاكسون. وأخيراً احذر عقدة سندريلا، فخطأ بسيطا في قياس الحذاء يدمر صحة قدميك وركبتيك على المدى الطويل وفق دراسة حديثة.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير، مساء السعادة، مساء انطلاقة جديدة من برنامج صيفنا أحلى. يا رب ساعتين جميلة وممتعة تكون معانا في هذا البرنامج. كل الحب يأتيكم من فريق العمل اللي راح يرافقكم خلال هذه الساعتين، مني أنا لول والعبد الله من أمام الميكروفون، وخلود لبني من الإخراج. سواليف وأماكن وأخبار وكثير من الفقرات اللي موجودة والمميزة في هذا البرنامج، وإن شاء الله بإذن الله كلها تعجبكم. وكمان تقاريرنا اليومية اللي كل يوم نروح فيها بأسماعنا إلى أماكن جميلة من الأماكن السياحية اللي موجودة في مختلف مناطق المملكة. فإن شاء الله بإذن الله تعالى ساعتين ممتعة، وكذلك عندنا مراسلين اللي دائما يوافونا بالرسائل الإعلامية من مختلف المناطق واللي فيها تغطيات للفعاليات وأهم المهرجانات اللي موجودة في المناطق السعودية. أكيد كمان بتنتظروا أجمل المختارات الغنائية مع مخرجتنا خلود لبني. نبدأ بأولها، نروح نسمع ونرجع لكم.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: صيفنا أحلى على جدة FM.
3: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر اثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى. مستمعينا، وصلنا لفقرة سالفة الصيف، وكل يوم عندنا سالفة جديدة. طبعا 19 اغسطس هو طبعا اليوم العالمي للتصوير، وبما انه احنا في اجازة الصيف ودائما التصوير له حضوره ودائما التصوير لمكانه في الصيف. ليش؟ لأن كثير من الرحلات، الطلعات الحلوة اللي دائما نحب ان احنا نوثقها من خلال التصوير، وكل واحد فينا الآن صار جهاز الجوال في ايده، فيه له احدث الكاميرات، وتلاقيه ما شاء الله تبارك الله قاعد يصور اما بفلتر واما بدون فلتر. تلاقيه بيروح لمكان حلو ويبدأ يشارك الصور لأحبابه لأصدقائه، وفي بعضهم يقول لك خليني أوري الناس ان انا رحت لهذا المكان. فالأهداف مختلفة، ولكن يظل التصوير جماله ودوره الكبير في فصل الصيف. في ناس تروح مطل جميل ومرتفعات جبلية وتبدأ تشوف المنظر الرائع من أعلى قمم الجبال، وتشوف المدن من أعلى من أعالي قمم الجبال، فتبدأ تاخذ لقطات بانورامية، عشان بعد كذا لما يمر سنة واثنين تبدأ لما تشعر ان هي بحاجة انها تشوف موقف حلو او مكان حلو، فتلاقيها ترجع للصور وتلاقي مثل هذه الذكريات الحلوة. في ناس كمان راحوا رحلات بحرية وصوروا، وفي ناس صادوا الأسماك وصوروا، فتلاقي كمان الصور ترجعنا لذكريات حلوة وتخلينا نفتكر بعض الصيفيات الحلوة اللي احنا تصورنا فيها مع أشخاص كانوا معانا، إما أصدقاء كانوا معانا في منطقتنا، جو مثلا من مناطق ثانية من صار لنا فترة ما شفناهم، وأما كمان في ناس عاشوا معانا واليوم توفاهم الله، الله يرحم كل موتانا وموت المسلمين. فالصورة دائما لها وقعها ولها جمالها، وأحيانا ترى إحنا وإحنا بنصور تلاقينا بنصور وناخذ لقطات، بس لما نقعد ونفلتر الصور هذه تلاقينا نجلس ندقق لأدق التفاصيل فيها. بمعنى ممكن أنت تقول صورني وخلفي هذا المنظر الجميل، تطالع على ملامح وجهك تشوف قد إيش أنك أنت كنت سعيد. الابتسامة اللي كانت فيك ما هي ابتسامة مصطنعة، كانت ابتسامة تعبر عما في داخلك. قمة السعادة والانبساط اللي أنت كنت فيها تلاقيها في ملامح وجهك في هذيك الصورة، فتلاقي نفسك رجعت لنفس الشعور في ذاك الوقت بمجرد أنك أنت تشوف الصورة. فاليوم إحنا في اليوم العالمي للتصوير نقول أنه الصورة، ممكن البعض بدأ ينتقد موضوع التصوير أو توثيق كل حاجة، وإحنا بصراحة ممكن نتفق معهم ممكن نختلف معهم. إيش الهدف ما كان للتصوير؟ فالصورة دائما لها انعكاس، يعني انعكاس جميل يحقق لك المطلوب إنك أنت تعيد الذكريات. فاليوم إيش الصورة اللي أنت أخذتها في أحد الصيفيات أو حتى في هذا الصيف وتشعر إنها فعلا يعني كانت هي من أجمل اللحظات اللي أنت كنت فيها وصورتها ووثقتها، صور جميلة الأماكن حلوة لمواقع تراثية، حتى صور لنفسك كنت أنت فيها مبسوط مع مجموعة من أصدقائك من صديقاتك قاعدين في مكان حلو، فقعدت تتفرج على هذه الصور. وطبعا دائما نقول إنه الشيء إذا أخذ باعتدال فهو جميل، إذا بقى يعني تمت المبالغة أو بلغ في الأمر فراح تلاقي إن الأمر فيه مشكلة. في ناس هم قاعدين ينسوا إنه معاهم ناس في الطلعة هذه أو في الرحلة هذه، فتلاقي صور ديكور المكان، فتلاقي صور الأكل، فتلاقي راح صور الأشخاص، تلاقي قاعد يصور كل حاجة لدرجة إنه نسي أهم حاجة إنه هو يعيش الشعور والاستمتاع باللحظة. وفي ناس لا، تشوف لك منظر غروب جميل والشمس وهي داخلة كذا على البحر وتلاقي لون الشفق موجود، فتاخذ وتلتقط هذه الصورة أو تلتقط صورة لها وخلفها هذا المنظر الجميل. في ناس تلاقيهم مثل ما قلنا في المرتفعات، في ناس مع أشخاص اليوم صحبتها مثلا جاتها مثلا من منطقة معينة أو من بلد أخرى جاتها مثلا، فتلاقيها هي الآن مبتهجة وقاعدة توريها السعودية وجمال السعودية وبعض المناطق الحلوة، فتلاقيها أخذت صورة معاها وفجأة صارت الصورة هذه تطلع لها في الذكريات في السوشيال ميديا. فاليوم بما أنه اليوم العالمي للصور، قولوا لنا أجمل الصور اللي أنتوا التقطوها وكانت في إجازة الصيف. هذا أكيد هو موضوعنا لليوم في برنامج صيف أنا أحلى. شاركونا على 012-649-5154 و012-647-154. مستمعينا فاصل ونعود لاستكمال مشوارنا لتغير الموج على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
6: صيفنا أحلى على جدة اف ام. يا هلا ويا مرحبا فيكم بكل اللي انضم معانا على سمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا أحلى، وتحياتنا لكل اللي انضموا معنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، ومن خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، والبث المباشر في المنصة. الآن مستمعينا، يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الزميل محمد عبد

0: دويامي في هذه الرسالة المميزة. يا هلا ومرحبا فيك محمد، وكل يوم أكيد رسالة جديدة ومتعة جديدة معك.
1: أهلا دكتورة لولو، تحية مسائية لك من هنا من جازان الكل، التي في الواقع هي يعني تستنشق كل يوم، اسمح لي بهالعبارة، يعني منتج ويعني حراك تنمو في كل المجالات، خاصة أنه مع حرارة الصيف في جيزان، لكن حرارة الأنشطة والفعاليات يعني تكون أجمل وأمتع. والله يا لولو، أنا للأمانة من الساعة تقريبا الساعة السادسة من هذا المساء أتواجد في بيت الثقافة في جيزان، ويعني حراك تنمو الحقيقة في كل المجالات، ويعني وسط هذا الزخم الكبير من الشباب والشابات في منطقة جازان. الحقيقة أيضا اليوم العالمي للعمل الإنساني، طبعا واحد من أهم الأنشطة والبرامج التي مقامة هنا في بيت الثقافة، أيضا ورشة تدريبية لصناع المسرح للأطفال، كنت قبل قليل أشاهد عرض مسرحي على مسرح بيت الثقافة. لكن خليني أستضيف الحقيقة الآن رئيس جمعية العون المباشر حقيقة، وبالشراكة أيضا مع الهيئة الملكية للجبال، وينفع كانت لهم الحقيقة فعالية جميلة هنا في هذا البيت. أسعد الآن باستضافة رئيس هذه الجمعية الأستاذ الكريم
2: صالح
1: الحقيقة. لعلنا نتحدث أيضا عن هذا الحراك الموجود لديكم هذا اليوم، ونحن الآن نتواجد في ردهات بيت الثقافي جازان.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم الفاضل، أنا أمسي عليك وأمسي على الإخوة المستمعين في هذه القناة الجميلة، أخوكم صالح بن محمد العريشي، رئيس جمعية العون المباشر للخدمات الإنسانية بمنطقة جازان في هذا اليوم العالمي للعمل الإنساني، بالتعاون مع الهيئة الملكية والجبيل وينبع. طبعا اليوم احنا في أجمل تحفة معمارية في منطقة جازان، المحيط الثقافي التي تعتبر هي الواجهة الحضارية، الواجهة التعليمية، الواجهة أيضا وجهة أبناء هذه المنطقة لقضاء أوقاتهم الجميلة. قدمنا طبعا في هذا اليوم في هذا المعرض في هذا الكرنفال رسائل جميلة جدا في العمل الإنساني، وعلى رأسها أيضا إبراز هوية ودور المملكة العربية السعودية.
1: والجميل أنه كان في مثل يعني في مثل هالأوقات من أيام الإجازة الصيفية.
2: أكيد لا كيف لا، واليوم العدد ما شاء الله تبارك الله من الساعة الخامسة مساء بدأ في ازدحام وحراك عظيم في هذا المكان. أبشرك اليوم قدمنا رسائل جدا حلوة في العمل الإنساني في في في, في زراعة الأثر، كذلك أيضا من أجمل في الأعمال اليوم في هذا في هذه الليلة قدمنا نموذج حي، وهو المشاركين في هذا المعرض شاركوا في تعبئة وتجهيز الحقيبة المدرسية
1: تزامنا مع بدء العام الدراسي.
2: نعم كيف لا، والابن والأم والسائر يعدون هذه الحقيبة، يعبوها من الأقلام والمقلميات والدفاتر والكراسات تجهيزا لتوزيعها عبر هذه الجمعية المباركة على أهلها المستفيدين والمستحقين.
1: جميل جدا. طيب الحقيقة يعني كيف وجدت التفاعل، وجدت الحراك الجميل، وأنت طبعا مشرف على هذه الجمعية؟
2: في الحقيقة طبعا الجمعية هي جمعية طبعا هي ناشئة لها 9 أشهر، ولكن اللهم لك الحمد قدمت برامج جدا رائعة حازت على
1: برامج صيفية عملت فيها.
2: الآن نحن الآن في هذه في الفترة الصيفية لدينا 4 دورات، دورة في صيانة الجوال، ودورة أيضا في فن التصوير الاحترافي، ودورة أيضا نسائية في صناعة الحلويات، وكما تعلم أيضا دورة في الكوفيرة، وتعتبر أيضا مصدر دخل لهؤلاء الأسر المحتاجين والمنتسبين لدى الجمعية.
1: طيب يعني على ذكر الصيف ونحن لقي يعني فرصة، أنت عملت دورة في الكوافير، كل ما كان لون الطيب عندكم خاصة إنه الآن في فصل الصيف.
2: صراحة الفل هو يعتبر هي واجهة أساسية لأفراحنا، واجهة أساسية لتراثنا. في الحقيقة لدينا مشروع مقبل في الاستثمار الأسر المستفيدة للاستثمار.

0: للمنتجات الصيف، سواء كان من الفول سواء كان من المانجو سواء كان ايضا من جلسان سله غذائيه، جلسان سله استوائيه على مستوى المملكه العربيه السعوديه.
1: نعم الله يعطيك العافيه الصالح، شكرا لك الحقيقه على هذا اللقاء الشيق، ونشكر لكم الحقيقه جهودكم الان يعني من خلال الحقيقه هذه المناسبه، وهي اليوم الـ يعني اليوم العالم للعمل الإنساني. شكرا لك الحقيقة جود مباركة، وأسمح لي أيضا أن ألتقي بالحديث مع ضيفي الآخر الأستاذ علي قبراني. أستاذ علي طبعا وأنت رئيس جمعية خويد للمسرح والفنون الأدائية، وأيضا المخرج والكاتب المسرحي أستاذ علي قبراني، أيضا على مدى أسبوع ما شاء الله قدمت ورشة تدريبية للأطفال. خلينا نتحدث حقيقة عن هذه الورشة، وأيضا نحن الآن في فصل الصيف، وربما أن الصيف على الأبواب الحقيقة في هذه الإجازة السعيدة.
2: أهلا وسهلا أستاذ محمد، شكرا لك وشكرا لإذاعة جدة. صراحة جدة فرصة أن نسلط الضوء على البرنامج الذي قدم خلال الأسبوع الماضي، وكان ختامه اليوم هذا المساء بعرض مسرحي. طبعا البرنامج يأتي ضمن معسكر صيفي أقامته هيئة المكتبات في بيت الثقافة في جازان، وقد تعاوننا مع بيت الثقافة في تقديم هذه الدورة لمدة أسبوع. طبعا الدورة كانت معنية بالدرجة الأولى بالنشر وتعريفهم بالمسرح وكيف قراءة النص.
1: شيء جميل أستاذ علي، شفت اليوم الأطفال يعني سن 7 سنوات 8 سنوات أدهم على المسرح، كان أداء مبهر للأمانة يعني.
2: والله الحمد لله، يعني الله وفقنا باختيار أحد شباب الجمعية عندنا الأستاذ علي كليبي، صراحة قدم ورشة جدا مفيدة لهم، ومن اليوم الأول صراحة وجدنا تجاوب وتفاعل من ضمن الأطفال الصغار، وزي ما شفتم الليلة كان صراحة يعني الحمد لله ختامها مسك بهذا العرض الجميل. حتى أنا صراحة يعني تفاجأت بما قلت يعني صراحة، والحمد لله نال الاستحسان الحضور
1: يعني أطلقتم عدد من البرامج الصيفية بالنسبة للجمعية خلال هالفترة؟
2: والله كان عندنا أكثر من يعني لقاء مسرحي في الجمعية، وفي لقاءات تحضيرية لبرامج قادمة إن شاء الله تعالى، سواء على جانب المسرح كعروض مسرحية أو دورات وورش تدريبية، وأيضا في جانب الفنون الأدائية والاهتمام بها.
1: أنا أعرف أن دوركم كبير خاصة فيما يتعلق بالفنون الأدائية، من خلال أيضا تسلط الضوء على أبرز الفنون الشعبية المقام منطقة جازان، وأذكر لكم العديد من التجارب الحقيقة من خلال أيضا إقامة ورش تدريبية في مختلف محافظات المنطقة.
2: صحيح، في كل سنة نقدم أو نهتم بلون شعبي معين من الألوان، سواء الجبلية أو التهامية أو الساحلية البحرية.
1: جميل.
2: ولنا تجارب نذهب إلى المحافظات ونقدم ورش.
1: كان ودي نسمع الليلة شيء من هالألوان.
2: والله إن شاء الله الليلة كان مخصصة للمسرح بإذن الله، لكن إن شاء الله القادم أفضل، وأنتم إذا جدة دائما معنا.
1: الله يعطيك العافية، شكرا سيد قبران الحقيقة، وأنت الكاتب أيضا والمخرج المسرحي وأيضا رئيس جمعية خويد للمسرح والفنون الأدائية. نعم خلود، هذه هي جازان لولو، طبعا هذه هي جازان الحقيقة التي تتنفس دائما كل الفنون والآداب والثقافة الحقيقة، ونحن نواكب هذا الحراك الجميل في الحقيقة في مختلف الأنشطة والفعاليات، سواء على السواحل أو أيضا في السهول أو أيضا في الجبال.
3: الله. نعم أكيد طبعا، جازان دائما تتنفس كل ما هو جميل من الإبداع والفنون والطبيعة الخلابة والشواطئ الساحرة، فهنيئا لمن زار جازان وهنيئا لمن هم في جازان.
1: الدعوة ما زالت مقدمة
3: في يعطيك العافية، وأكيد الكل يتمنى، وإن شاء الله في القريب العاجل، وإذا كنتوا قريبين أكيد من جازان روحوا واستمتعوا، دائما رسائلك مميزة زميلي محمد، وشكرا لك على هذه الرسالة، وشكرا لضيوفك الكرام، وإن شاء الله نلتقيك في رسائل أخرى بإذن الله.
1: شكرا دكتورة، شكرا.
3: شكرا لك، في أمان الله. مستمعين الكرام، أكيد إحنا متواصلين معاكم، فاصل ونعود لاستكمال مشوارنا.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00.

0: مساء على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعين، اهلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر اثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى. حب كبير لكل اللي بيسمعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، وكمان من خلال البث المباشر في منصة إكس. خلينا أكيد نذكر بأرقامنا للتواصل 012-649-5154 و012-647-1154. كذلك قراءة الرسائل رح يكون في آخر النصف ساعة. بإمكانكم أكيد تراسلونا على رقمنا على الواتساب 800-244-28-28. خليني كمان نذكر بالموضوع اليوم، طبعاً هو 19 أغسطس، فهو اليوم العالمي للتصوير، فنبغى اليوم تقولوا لنا كده ذكرياتكم وأجمل صورة التقطوها لهذا الصيف، كانت صورة إيش بالضبط. وكمان خلينا نقول فقرتنا الثانية هي فقرة خمن المكان، حاعطيكم المعلومات عن هذا المكان وكل اللي عليكم تقولوا وش اسم هالمكان. طبعا اليوم اليوم عندنا كهف. الكهف هذا حاطيكم معلومات عنه، هو واحد من ضمن 1826 كهفا ودحلا موزع على 12 منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، يحتوي على بئر مائي بعمق 15 متر تقريبا، مكون من صخور الحجر الجيري والإنهدريت. يقع الكهف جنوب شرق مدينة الرياض بالقرب من محافظة الخرج. طبعا أدرج برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 ضمن أهم 14 معلما سياحيا في المملكة. يا ترى وش اسم هذا الكهف؟ خلينا أكيد نروح للاتصالات والمشاركات معانا ونقول أوصاف مساء الورد.
2: ألو.
1: ألو، هلو، مرحبا.
2: السلام عليكم
1: ورحمة
2: الله.
1: هلا ومرحبا، كيف حالك يا أوصاف؟
2: الله يسلمك دكتورة الولو، كيفك؟ يعطيك العافية.
1: أنا بخير الله يسلمك. ها قولي لنا يا أوصاف، اليوم نتكلم بمناسبة اليوم العالمي للتصوير، أوكي، قولي لنا صورة كده يعني لها ارتباط معاك بفصل وإجازة الصيف.
2: والله بالنسبة للصور أكيد أنا أحب الصور الأماكن الطبيعية. أنا في أحد الصيفيات يعني السنة الماضية كنا في الطائف ونزلنا في إحدى المزارع لإحدى القارب، كانت المزرعة ما شاء الله يعني خضرة جميلة وفواكه وأشياء كثيرة، كنا نتجول في المزرعة هذه، أخذت صورة في هذه المزرعة وإحنا يعني متمسكين في الفواكه والأشياء. الصورة هذه المزرعة لأن كنا فيها نتجول في المزرعة، خلاص أنا بأخذ صورة علشان أثبتها للبشر.
1: عارفة هو الشعور إنك الآن بمجرد إنك تشوف الصورة تحس إنك أنت كأنك عايشة نفس الشعور والشعور اللي أنت كنت عايشة فيها ذاك الوقت.
2: أكيد يعني في بعض الناس يقطف من العنب ويحطه في الأكياس واللي في الكراتين، وبعضهم يخفى الرمان، بعض يعني أنا صورت هذه الأشياء اللقطات وهالحين أفتحها ما شاء الله يعني استمتع كأني موجودة لحد الآن في المزرعة هذه.
1: الله،
2: يعني أعطتني شعور بالموقف ذاك ما شاء الله يعني
1: أصلاً وقت أكيد إنك أكلت عنب تحس إنك أنت ما أكلت مثل أصلاً.
2: يعني منظر يعني بس تطالعين في الفواكه هذه خلاص كأنك أكلتي من المزرعة هذه ما شاء الله.
1: حلو.
2: أيوة الله.
1: جميل، ذكرى جميلة حقيقة، وإن شاء الله دائما تنعاد بالخير إن شاء الله.
2: أكيد أكيد، والأفضل يعني للتصوير نحن نأخذ مثل هذه الأماكن الطبيعية الساحرة، ما هو يعني نصور أي كل ما هب ودب من الأكل الشرب، لا خلاص شبعنا من هذه الأشياء. أوكي. ننتقل الأشياء الإيجابية المفيدة.
1: حلو،
2: عشان تبقى للذكرى خلاص، يعني الناس اكتفوا عن تصوير الموائد والأشياء هذه، خلاص اكتفينا، كل واحد يعرف الأكل والشرب خلاص.
1: الله عليك يا أوصاف.
2: والله.
1: طيب أوصاف حبيبتي، عرفتي المكان ولا لا اللي قلناه؟
2: والله المكان شوية يعني
1: الكهف ما عرفتي؟
2: أنا
1: مركزة. طيب أوكي يا أوصاف، إذا عرفتي أكيد تقدر تراسلينا على الواتساب.
2: أكيد، يعطيك العافية.

0: يعافيكي، شكرا ليكي.
1: وشكرا لك الخلود لكل فريق العمل.
0: حبيبتي شكرا لك أوصاف، تحياتي لك،
1: يعطيك العافيه.
0: هلا ومرحبا، في امان الله. طيب كمان عندنا اتصال اخر. يحيى مساء الورد.
2: مساء الفل والياسمين.
0: هلا ومرحبا، كيف حالك؟
2: الله يبقيك ويسلمك، كيفك طيبه؟
0: انا بخير الله يسلمك، انت كيف حالك؟
2: الحمد لله حالي بخير، مبسوطه
0: دوم ان شاء الله. هاي يحيى، قول لنا على صوره كده لها ذكرى جميله وارتباط باجازه الصيف.
2: والله طبعا يعني كان من العام هذا ولا اللي قبله،
0: اي شيء تبغى ذكرى هذه السنه التقط صوره حلوه حكي لنا.
2: ابشري على خشمي. كان يعني ما شاء الله العام اللي فات يعني كنا متنزهين طبعا، احنا رايحين يعني ما شاء الله عارف السودة وجمالها وكذا والمناظر الزينة يعني ما شاء الله تشد الزائر طبعا اللي يجي من خارج المنطقة ما شاء الله. كانت ذكرى جميلة يعني كنا احنا هناك مجتمعين يعني في الورد الطبيعي والجنة الخضراء وحاجات الزينة.
0: الله، الحين طبيعي انت لما تتفرج الصور كل ما تشتاق للسودة تروح تتفرج الصور اللي التقطتها.
2: نعم، يعني ما شاء الله تحس بالبراد يعني كأنك قاعد هناك شوي.
0: اسمع انت قاعد تحت المكيف وتتخيل الاجواء الحلوه هناك.
2: ايه تخيل انك يعني ما شاء الله قاعد في ابها واجواء جميله.
0: جميل، الله يعطيك العافيه. طيب فقره خمن المكان، عرفت اسم الكهف؟
2: خارج المملكه ولا
0: لا؟ لا لا داخل المملكه.
2: لا والله ماني عارف صراحه.
0: اوكي طيب، لو عرفت اكتب لنا على الواتساب. اوكي
2: طيب طيب حبيبي،
0: يعطيك العافيه، شكرا لك، في امان الله.
2: سلام.
0: مع السلامه. اكيد احنا لسه متواصلين معاكم مستمعين، ولكن قبل ما نطلع لفاصل حعيد المعلومات لاننا شايفه الى الان ما حد جاب الاجابه او ما حد عرفها. هو واحد من ضمن 1826 كهف، أوكي، موزع على 12 منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، يحتوي على بئر مائي بعمق 15 متر تقريبا، مكون من صخور الحجر الجيري والإنهدريت. يقع الكهف جنوب شرق مدينة الرياض بالقرب من محافظة الخرج. أدرجوا برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030 ضمن أهم 14 معلما للجولات السياحية. ترى ويش هالكهف، ترى يعني سهل جدا وجميل جدا بصراحة، حتى له صور في يعني جميلة جدا بصراحة. أنا ما حديكم معلومات إلى الآن، لسه بدري، بس كل اللي عليكم أنكم تخمنوا اسم هذا المكان وش اسم هذا الكهف. أكيد إحنا متواصلين معاكم، فاصل مستمعينا ونعود لاستكمال مشوارنا لتغير الموجة على جدة FM.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمر عبر أثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى. طبعا انتوا اكيد تعودتوا دائما انه عندنا تقارير، اوكي التقارير هذه دائما تاخذنا لاماكن كثيره وجميله ورائعه والمميزه. طبعا مستمعينا اليوم يعني ايش راح نقول لكم؟ طبعا اليوم راح نكون مع عشاق التحليق واهل الافكار اللي كمان مجنونه اللي دائما يفكروا برا الصندوق، وكل اللي يدوروا طبعا اليوم عن الوناسه اللي تخليك تلف في السحاب. اليوم رحلتنا راح تاخذنا لارض التاريخ والمستقبل. وجهتنا المبتكره اليوم هي تجارب المنطاد المضيء وسماء العلا المفتوحه، الانشطه الاستثنائيه اللي موجوده اللي تخليك تشوف الحضارات والواحات من فوق وكانك طاير في كوكب ثاني. طبعا اليوم لابد ان احنا نستعد لهذا التقرير، لانه عيش لاننا اليوم راح نعيش مغامره ما صارت، تمزج بين هدوء التحليق بالهواء الطلق والإضاءات الليلية وجو الروقان اللي يجدد نشاطك. وعشان صيفنا على كيفنا خلونا نبدأ ونسمع هذا التقرير.
4: أهلا بمستمعينا وجمهور برنامج صيفنا أحلى على جدة FM. طبعا لما نتكلم عن الفعاليات المبتكرة لصيف مملكتنا الحبيبة، إحنا ما نقصد رحلة برية عادية ولا طلعة تقليدية، ترى نحن نتكلم عن تجربة المنطاد الطائر اللي تحول سماء العلا إلى مهرجان بصري ضخم ومبهر. طبعا هذه الفكرة الفريدة اللي بتتيح للزوار الصعود مع أول ساعات الصباح الأولى، اللي يداعب بالنسيم البارد فيها وجهه، ومع خيوط الفجر اللي ترسم لوحة على قمم الحجر الرملي، ولا حتى قبل الغروب لما تغيب الشمس بين الأخدود الصخري عشان عيونك تشوف جمال الآثار النبطية والواحات الخضراء الهائلة من ارتفاعات شاهقة تخليك تشعر كأنك تلمس السماء بيدك. طبعا هذا الابتكار الترفيهي يمثل نقلة نوعية لكل من يبحث عن الإثارة الراقية والبعيدة عن المألوف، وكل هذا بأجواء ترفع الرأس وتدعم شعارنا الدائم صيفنا على كيفنا. وأول ما توصل ساحة الإطلاق بينصدم عقلك من روعة الترتيب والحجم الهائل للمناطيد العملاقة، وهي تضيء بانسجام مع خيوط الفجر أو ألوان المغيب الذهبية في مشهد سينمائي يحبس فيه الأنفاس. طبعا التجربة مصممة بعناية فائقة عشان تاخدك أنت ومن تحب في جولة هادئة أو آمنة تملأ العين بجمال الطبيعة الباكر من منظور جديد كلياً، وتضمن لك لقطات استثنائية توثق فيها أجمل لحظات صيفك بينما يحلق بيك الكابتن المحترف مشاركاً معاك تفاصيل الجغرافيا العريقة، ويروي لك حكايات تجارة البخور وقصص الحضارات اللي مرت من هنا. وأكيد ما تكمل الوناسة إلا بالاستمتاع بالضيافة السعودية الفاخرة بعد الهبوط، عشان تنتظرك القهوة السعودية المهيلة والتمر الفاخر تحت ضوء النجوم وجلسات السمر البرية الدافئة حول النار اللي تدمج بين عراقة المكان وحداثة الفعاليات عشان تثبت هذه التجربة إنها الابتكار السياحي الأمثل اللي يبحث عن الذوق الرفيع. باختصار، نحن هنا أمام فكرة ترفيهية جبارة تصنع أحلى الذكريات وتترك بصمتها الخاصة تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026. إذن يا مستمعين الغالين، التحليق في سماء العلا مو بس مغامرة، هذه حكاية إبهار وخروج عن المألوف، تنادي روح الاستكشاف فيك وتصنع لك صيف لا ينسى. إذا كان جدولكم محتاج فكرة مبتكرة ووجهة ترفع الرأس وتعانق السحاب، فسماء العلا ومناطيدها بانتظاركم، وتأكدوا دائما إنه التجربة هناك فعلا غير.
3: الله، تجربة جميلة لكل هواة المغامرات الرائعة والمميزة والمبتكرة والمختلفة. أكيد المنطاد في العلا تجربة خيالية وأكيد تستحق الزيارة وتستحق التجربة. مستمعين، أكيد إحنا متواصلين معكم في صيفنا أحلى. فاصل ونعود لاستكمال مشوارنا معكم لتغيير الموج على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل الأصدقاء والأحبة اللي انضموا معنا. خلينا نروح لفقرة وين نروح والفعاليات والأخبار المنوعة. عندنا خبر جميل، انطلاق فعاليات كرنفال بريدة الدولي للتمور غدا. تنطلق غدا الخميس فعاليات كرنفال بريدة الدولي للتمور 2026، واللي يستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل في عدد من المواقع السياحية، ومن أبرزها ساحة المزادات بالمركز الوطني وخيمة الفعاليات ومركز الحائط ومركز النخلة كذلك ومركز الملك خالد الحضري. وتتضمن الفعاليات المزادات اليومية وبورصة التمور ومعارض التمور الفاخرة وعطر التمور الله، وكمان مبتكرات النخلة إلى جانب المعارض التراثية والفنية، ومسرح الطفل كذلك لها أكيد تواجد، وكمان المسابقات والجوائز، كما تشمل جولات الباص السياحي إلى المزارع التراثية والمتاحف والمسارات السياحية والعروض الاستعراضية والألعاب النارية، وكمان مسيرة سيارات تويوتا الكلاسيكية ومعارض الجهات والشركاء. كمان مستمعينا، يعزز الكرنفال الحراك الاقتصادي والسياحي المرتبط بالتمور والنخيل، ويفتح المجال أمام الحرفيين والأسر المنتجة والمبتكرين للمشاركة ضمن فعالياته المتنوعة في الأيام اللي محددة لي. حقيقة بصراحة أنا أكثر شيء اللي بهرني واللي أشوفه أنه نفسي أجربه بصراحة، عارفين عطر التمور يعني حاجة مختلفة، ولكن أكيد هو راح يكون يعني شيء جميل وبراند سعودي. يعني أتوقع بصراحة المفترض أنه الكل يجي له نفس الحماس عشان يروح ويشوف الفعاليات المصاحبة لهذا الكرنفال الجميل. طبعا معروف أنه القصيم وانتشار مزارع التمور في القصيم، ودائما هذه الفعاليات السنوية بهذا المحصول اللي يعني تشتهر في المنطقة. فإن شاء الله بإذن الله غدا الافتتاح، روحوا استمتعوا وقولوا لنا انطباعكم عن افتتاح هذا المهرجان وهذا الكرنفال. مستمعينا أكيد إحنا متواصلين معاكم، حنطلع لفاصل ومن ثم نعود لقراءة رسائلكم اللي وصلتنا. خلكم على السماع.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة الأفضل. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: ورجعنا لكم السمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة FM وصيفنا أحلى. طبعا حروح لقراءة الرسائل اللي وصلتنا. طبعا هذه رسالة: يا هلا ومرحبا دكتورة لولو وجوهرة الإخراج خلود لبني، حياكم الله. طبعا مازن الغانمي هلا ومرحبا فيك، يقول: أنا من الناس اللي ما أحب التصوير، أعيش اللحظة بدون تصوير نهائيا. يعني موضوع ان انا اعمل ذكرى خالدة بصور، لا، انا استمتع باللحظة وخلاص. يعطيك العافية مازن، وشكرا لك وشكرا على مشاركتك. كمان خليني اروح لرسالة محمد اللي يقول: مساء الورد لولوة، كثير من الصور احنا نرجع لها وتلاقينا نطالع في كل تفاصيلها، واحنا هناك تلاقينا ما لاحظنا شيء، ولكن بعد ما نراجع التصوير نلاقي اشياء عفوية جميلة ونستذكر كثير من الأمور. أنا كان لي زيارة لأبها، وبصراحة كان في بعض الصور مع الأصحاب كانت جميلة، لدرجة أنه الآن في واحد من أصحابنا انتقل لمنطقة ثانية وما صرنا نتقابل دايم، ولكن دائما لما نفتح هذه الصور نفتكر لحظاتنا الحلوة، ودائما نقول الله يعود الأيام علينا بالخير والمسرات إن شاء الله يا محمد، وشكرا على هذه الرسالة الجميلة. طيب أروح لرسالة سهى اللي تقول: لولو، أنا دائما أحب أصور، مو لأن عندي هوس التصوير، بالعكس لأن أحب أوثق اللحظة، وتلاقيني في ساعات لما أكون فيها زعلانة أو مضايقة أو أي شيء مزعلني، تلاقيني أروح لهذه اللحظات الجميلة وأعيش القصة من البداية من خلال الصور المتتالية. فأنا بصراحة أحب أصور عشان دائما أخليها ذكرى لي وكل من يعز علي. يا سهى الله لا يجيب الزعل، قالها راشد الماجد. فإن شاء الله بإذن الله أيامك كلها حلوة وسعيدة وذكرياتك تكون أجمل وأجمل. طيب رسالة كمان من أحلام تقول: لولو والله وانت بتتكلمي وتقولي قد إيش إحنا بنطالع للصور وأحيانا نطالع لملامحنا فيها، تذكرت لي أحد اللحظات اللي أنا كنت فيها مسافرة خارج المملكة، وبصراحة كنت مبسوطة ومستمتعة لكني كنت أول مرة أروح لهذاك المكان ولهذه الدولة تحديداً، وكانت هي أحد أمنياتي. بعدين لما عشت لحظات حلوة كنت والله أضحك من قلب، فاليوم لما أشوف هذه الصور أقول يا الله قد إيش أنا كنت مبسوطة، لدرجة في الصورة واضح أن عيني كانت بتضحك وكل حواسي قاعدة تضحك ومبسوطة. أنا أقول لازم أنكم تعيشوا لحظات حلوة ووثقوها، لأنه مو بس أنت

تلاقي حاجة حلوة. فألبوم صورك أكيد رح تلاقي شيء جميل أنت كنت عايشه أو لحظة أنت كنت عايشها، وممكن تكون هذه اللحظة كانت فصل الصيف، الصيف هذا مثلا ما كان عندك إجازة ولكن السنة اللي راحت كان فيه إجازة. الآن قبل أسبوعين ممكن تكون أنت رحت لرحلة حلوة وانبسطت فيها، والآن رجعت للعمل وكان في ضغوط في العمل، ارجع لهذه الصور، تأكد أنه حتى المود راح يتغير عندك. طيب خليني أروح كمان لرسالة من عبد الله يقول: بصراحة أنا استمتع باللحظة وما أحب أصور، بس لما أشوف منظر جميل ممكن يكون لوحة فنية تلاقيني أصورها. وللمعلومية ترى أنا أكبر الصور وأحولها إلى لوح صغيرة أحطها إما في مكتبي أو تكون في غرفتي وأكون أنا التقطها. الله، ترى مرة حلوة الفكرة، يعني انت بتاخذ الصوره يعني بتصور وتحول الصوره زي ما تقول بنحمضها زي زمان ما ادري ايش اقول وتحطها بغرفتك. حلو والله انه تطالع في الصوره وجمالها تقول هذا ابداعاتي، انا اللي اخذت الصوره، انا اللي التقطتها، برافو عليك. طيب كمان عندنا رساله من منى تقول: لول وتحياتي لك والخلود، وتقول: بصراحه الصوره دائما لها ذكرى جميله، وأنا أقول أنه الصيف عنده كثير من المواقف الحلوة، وأكثر الصور اللي دائما أنا أرجع لها لما نروح إحنا والعيلة للشالي، هذه الزيارة السنوية والرحلة السنوية اللي لازم تصير في الشتاء، لازم نطلع كلنا مخيم، وفي الصيف لازم كلنا نروح شالي وبحر. تقول ونبدأ نصور وكل قاعد يصورنا، وإحنا أحيانا تلاقينا نضحك مسرحين، ولا احيانا تلاقينا بنتضارب على شغله، واحيانا قاعدين نعمل فعاليات مع انفسنا، واحيانا بعض الصور نجلس نقول بلاش احد يشوفها، لان تلاقينا نرسل هذه الصور في الجروبات، واحيانا لما نتجمع نبدا نفتكرها ونجلس نضحك عليها. امانه احب اطالع فيها، لانه كل واحد فينا كان بعفويته، كل واحد فينا يحاول انه يطلع طاقة جميلة حلوة وينشرها للآخرين. هذه الرحلة دائما ننتظرها، ودائما ننتظر الفقرة اللي بعدها اللي هي الصور التابعة لهذه الرحلة. فهذه بصراحة الذكرى الجميلة اللي دائما كل سنة احنا بنشوفها في ألبوم الصور. الله يا منى، بصراحة حلو بصراحة ان تلاقي واحد يبدأ يوريك الصورة، شوفي انت كيف كنتي، شوفي ايش انت عملتي. يعني يكون فيها نوع من الضحك الحلوة. طيب خليني أقرأ على السريع آخر رسالتين. هذه رسالة وردة اللي تقول: حب كبير لك يا لول ولهالبرنامج، وتقول: بالنسبة لي أحب أصور ولكن ما أنزلها في السوشيال ميديا، أنا دائما أخليها لنفسي وأجلس أفتكر اللحظات الحلوة في الوقت اللي أنا أكون زعلانة. أوكي يا وردة، وإن شاء الله الله لا يجيب الزعل، أعيد وأقولها إن شاء الله دائما الذكريات الحلوة هي اللي تكون رفيقتكم بإذن الله تعالى. طيب كمان رسالة سعد يقول: جوكم حلو، جوكم بطل، ويقول: بصراحة أنا أبغى أقول إنه الصور ما جابت لنا غير المشاكل، لا إله إلا الله، غير إنه الوحدة تشوف عند صديقتها أو وحدة تعرفها شغلة ترجع تقول لزوجها سوي لي، تراك ما وديتني، تراك ما عملت لي. يقول تكون مسفرها وبعد ما ترجع تشوف صحبتها راحت لمكان أجمل وتقول لك شفت هي راحت وأنا ما رحت. أنا أقول بلاش نصور أحسن، تبغى تفتكري خلي ذاكرتك قوية، غمض عيونك وتذكري وخلصنا. الله يشوف، يعني ممكن تفتح باب، بس إني لا، خليها تصور لنفسها، يعني مو شرط. ترى إحنا لما نقول نتصور ترى من زمان زمان زمان والصور موجودة من زمان، الناس كانت بتتصور عشان تترك الذكرى، عشان تترك الموقف الجميل، الذكرى الجميلة، الصورة الحلوة، عشان نشوف ملامح وجيهنا وهي بتتغير من يوم ما احنا كنا أطفال إلين ما كبرنا، إلين ما تخرجنا، إلين ما اشتغلنا، موقف كان حلو في عرس، موقف كان حلو في مناسبة. فهي الصور دائما هي عبارة عن توثيق، مو شرط انك تشاركها للآخرين، ترى هي حلاوتها انك تعيش لحظتها الحلوة، وانك انت كمان تبدأ تعيشها لما تحتاج انك انت تعيشها. ليش احيان زمان كانوا بيعملوا نفس الشغلة،
كل واحد أتوقع

كان عنده شنطة الألبوم الصور حقين زمان يعني، كان عندهم شنطة ألبوم الصور، واتوقع إلى الآن توارثناها يعني. يمكن عندك صور لجدك لجدتك لجد جدك، بتلاقي الصور موجودة، فتلاقي الشنطة والألبوم هذا أو شنطة ألبوم الصور موجودة. وأحيانا تلاقي في فترة أنت كذا فجأة استوعبت أو احتجت أنك تعود بالذكريات، تروح تفتح هذه الشنطة وتبدأ تدور وتبحر في هذه الألبومات وبهذه الصور، وتلاقي نفسك فجأة ابتسمت، فجأة ضحكت، فجأة أخذت صورة وجريت لأحد من أخوانك وقلت شوف هذه الصورة، شفت تتذكرها، وبدأتوا تعيشوا أجواء حلوة. فالآن اختلف الموضوع، بدل ما يصير شنطة وألبوم تحول الموضوع أنه في ألبوم صور ولكن موجودة على موبايلاتنا على جوالاتنا، فهو حلو أن احنا نصور وتكون الصور هذه للذكرى ونرجع لها وقت ما احنا نحب. فإن شاء الله بإذن الله تكون يعني كل الصور اللي عندكم جميلة. طبعا بصراحة أنا اليوم شوية زعلانة منكم، لأنه بصراحة ما حد عرف الكهف، أوكي؟ فحقول لكم إيش الكهف اليوم اللي تكلمنا عنه، وكهف عين هيت. كهف عين هيت هو واحد من ضمن 1826 كهف ودحلاً موزعة على 12 منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية. يحتوي على بئر مائي بعمق 15 متر تقريبا، مكون من صخور الحجر الجيري والإنهدريت، وطبعا ويقع الكهف هذا جنوب شرق مدينة الرياض بالقرب من محافظة الخرج. طبعا أدرج برنامج جودة الحياة ضمن وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030 ضمن أهم 14 معلم للجولات السياحية والإرشادية في منطقة الرياض. طبعا لما نيجي نتكلم عن الكهف ونوصف المدخل حق الكهف هذا، طبعا هذا الكهف عنده مدخل يصل اتساعه إلى نحو 74 متر وعمقه بين 180 إلى 200 متر تقريبا على منحدر، يتسع نزولا مع انهيارات وانزلاقات صخرية كبيرة. طبعا هذا شيء يجعل النزول فيه كثير من المخاطر. طبعا عين هيت هي واحدة من الهبوطات الأرضية في منطقة الرياض، وكمان تعد هي مدخل لخزان ماء جوفي واسع يقع على عمق كبير تحت سطح الأرض. طيب كيف تم اكتشاف هذا الكهف؟ يعني كهف عين هيت كيف تم اكتشافه؟ طبعا تاريخيا يعود استكشاف الكهوف في المملكة بشكل عام إلى أهلها في العصور القديمة. كانت الكهوف كانت أول ملاجئ تقيهم الحر والبرد والعواصف الرملية. أما كهف عين هيت اكتشف من خلال جيولوجيين لبوا دعوة الملك المؤسس رحمة الله عليه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لإجراء أول اكتشاف سطحي لصخر الإنهدريت بالمملكة. وبعد سنوات عدت طبعا زار مستكشفي الكهوف مع معداتهم الثقيلة، زاروا كهف عين هيت ووصلوا إلى حافة بحيرة تقع على بعد 120 متر تحت السطح، وباستخدام أجهزة التنفس استكشفوا وقتها ممرات الكهف اللي مغمورة بالمياه وكمان تحتوي على مياه أكثر صفاء مما شاهدوه في أي بقعة في العالم، ما شاهدوا مثل هذا الصفاء اللي موجود. كهف عين هيت يا جماعة كهف جميل جدا ولي صور جميلة، يعني بصراحة شيء جميل، وتقدر تروحوا وتستكشفوا مثل الأشخاص اللي يحبوا سياحة الكهوف وبيروحوا مع مرشدين، أكيد الرحلة تستحق أنه أنت تروحوا وتشوفوا هذه الكهوف الجميلة والرائعة. إن شاء الله نكون وفقنا مستمعينا في تقديم حلقة اليوم من برنامج صيفنا أحلى. بإذن الله نلتقيكم إن شاء الله، طبعا مستمرين بكرة معاكم زميلي أسامة الغريبي، ومستمرين معاكم حتى نهاية إجازة الصيف في هذا البرنامج. كل الشكر لكم، وهذه تحياتي أنا لولو العبدالله من أمام الميكروفون وخلود لبني من الإخراج. نشوفكم على خير وباي باي.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: في 60 ثانية،
4: مسك تطلق الشبكة العالمية للشباب لتكون المنصة الدولية الأقوى لصناع القرار وتمكين القيادات الشابة. اكتساح سعودي وعربي غير مسبوق بتأهيل 7 أبطال لنهائيات سباق التحمل العالمي في قمم جبال الألب الفرنسية. طاحونة القنفذة التاريخية تعود للأضواء كعجوبة معمارية بحرية صمدت لأكثر من 2 قرن على الساحل الغربي. عروس البحر الأحمر تحتضن العرض الفني الضخم الذي يعيد إحياء العبق التاريخي لملك البوب مايكل جاكسون. وأخيراً احذر عقدة سندريلا، فخطأ بسيطا في قياس الحذاء يدمر صحة قدميك وركبتيك على المدى الطويل وفق دراسة حديثة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن على جدة اف ام.
2: وعشرين الآن على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أوقاتكم سعيدة بكم دائما وأبدا. يا هلا وسهلا بالجميع، مساء الأخبار السعيدة والأخبار الحلوة اللي بتفرح قلوبكم دائما. رح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. كل الإخراج، كل الإبداع أكيد لمخرجتنا خلود لبني. قبل ما نطلع فاصل أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من ينضم الينا الان اكيد انتم تسمعوا الحرف 29. اذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وكمان اصدقائنا اللي بيرسلوا الافتتاحيات الجميله اللي اكيد انا بنتظرها في بدايه كل حلقه. ما تنسوا تكتبوا اسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. طيب، نروح لافتتاحياتكم. هادي بحداد، هلا وسهلا، يقول أمسي عليكم جميعا أصدقائي متابعي برنامج الحرف 29 ومريم وخلود، شكرا لك. يقول الحب هو شعور وإحساس تتوهج بداخلنا، ويترجم ذلك الشعور والأحاسيس حقيقة إلى مسها القلب من خلال الاهتمام والتصرفات من كل الطرفين، وهنا يولد الحب الحقيقي الأبدي. مساكم حب. مازن الغانمي، هلا وسهلا، يقول هلا مريومة وخلود، حياكم الله، يا هلا وسهلا بك يا مازن. صديقنا معاذ، هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجتنا خلود لبني، هلا وسهلا. يقول نتغاضى لا عجزا بل اتقاء لضجيج لا يستحق السمع، نمضي فوق الشقاء بقلوب أنهكتها التبريرات، فنختار الصمت لا استسلام بل رفعة عن صغائر تهدر العمر، فبعض المشاكل لا تواجه بل يتجاوز عنها حين ندرك أن سلام النفس أثمن من كل خصومة. معاذ العيساري. صديقنا هادي سيف، يا هلا وسهلا، يقول لكل لغة أفق، وللغتنا الأبجدية 28 بابا، لكننا في هذا البرنامج نفتح الباب المنسي، باب الإلهام والصمت المعبر والرؤية التي تقرأ بالقلب قبل العين. الحرف 29 هو صوتك أنت حين تجد نفسك بين الكلمات. شكرا أصدقائي على لطفكم وذوقكم الرفيع، وشكرا على هذه الكلمات الحلوة. طيب، في افتتاحية حبيت كمان أنا أشارككم فيها من اختياراتي. يقولون ابتعد عن الأشخاص الذين يقلبون الحقائق، نعم، فيجعلون المشكلة في ردة فعلك لا في الأذى الذي مارسوه عليك. نفسيا هذا يسمى تلاعبا وإزاحة للمسؤولية، ويسبب تشويشا للوعي واستنزافا عاطفيا. حماية نفسك تبدأ بالابتعاد عن من يشوه الواقع ليتجنب المحاسبة، وما أكثرهم. طيب، هذه أغلب افتتاحياتكم. موضوعنا اليوم بناء على رغبة صديقنا العزيز معاذ العيسائي، حب إننا اليوم نتكلم عن الذكاء العاطفي، تمام، وهي اللي فعلا من المواضيع اللي بتستحق الحديث عنها طبعا. وأكيد معاذ وكل مستمعين الكرام، البرنامج لكم، أي اقتراح، أي موضوع تحبوا نتكلم عنه يهمكم أكيد راح يكون موجود ضمن حلقات 29. شكرا معاذ إنك اخترت موضوع نحتاجه كلنا مهما اختلفت أعمارنا ومهما اختلفت تجاربنا في هذه الحياة. إذن عنوان حلقتنا اليوم الذكاء العاطفي هو أن تفهم مشاعرك قبل أن تقودك. إحنا نتعلم كيف ممكن نتحدث، كيف نشتغل، كيف نحل المشكلات، لكن ما نتعلم كيف ممكن إيش نسوي لما إحنا نغضب، كيف أفهم لماذا أنا تضايقت أصلاً، كيف أختلف مع شخص

يعني يكون مثلا موجود بحياتي دون أن أهدم العلاقة اللي بيننا؟ كيف أميز بين إحساسي والحقيقة؟ كيف أفهم مشاعر الشخص الذي أمامي دون أن أفترض أنني أعرف ما بداخله؟ لأنه ما في أحد يعرف بالنوايا الداخلية إلا رب العالمين. هنا يبدأ الذكاء العاطفي. مهم جدا أن نعرف أنه مو كل شخص هادئ هو ذكي عاطفيا، ومو كل شخص يبكي هو ضعيف عاطفيا. ليس الذكاء العاطفي أن نخدع الآخرين، ليس الذكاء العاطفي أن نحمل المسؤولية للآخرين وأن نفلت بدون حساب، ليس الذكاء العاطفي أن تبتسم وأنت موجوع، ولا أن تكتم غضبك، ولا أن تسامح الجميع، ولا أن تكون لطيفا على حساب نفسك. الذكاء العاطفي يبدأ من مكان أعمق، أن تعرف ماذا يحدث في داخلك ثم تختار ماذا تفعل به. هذا هو موضوعنا اليوم من اختياراتكم واختيار صديقنا معاذ. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نروح نغني مع خلود ونرجع على تروح بعيد.

24 على جدة اف ام. نحود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. اليوم نتكلم عن الذكاء العاطفي، وتحديدا من اختيارات صديقنا معاذ العيسى، وكنا ننتظر رأيك يا معاذ في الموضوع. الفرق بين الذكاء العاطفي وكبت المشاعر كبير جدا. يعني ممكن شخص يكون زعلان من موقف معين، غضب من موقف معين صار له، يقول أنا أوكي أنا ما يهمني It's okay. لكن بس كلام، ظل هو معكر ومزاجه تعبان وممكن ما ينام الليل عشان هو يفكر في هذا الموضوع. أكيد هذا مو ذكاء عاطفي أبدا. ممكن شخص يتعرض لإساءة معينة يقول أوكي أنا ما راح أرد، أنا أتحكم في مشاعري، ويسكت في كل مرة. أيضا هذا مو ذكاء عاطفي. الذكاء العاطفي مش يعني أنك أنت ما تشعر، مو يعني أنك أنت لا تشعر، يعني ألا تكون هذه المشاعر هي السائق الوحيد لسلوكك ولتصرفاتك. النضج العاطفي مو أنه تقل مشاعرك، بل أنه تقل القرارات التي ممكن تندم عليها بسبب مشاعرك. طيب نروح لمشاركاتكم. هادي سيف يقول المشاعر أمواج تتلاطم، والذكاء العاطفي هو ربان السفينة. إن لم تفهم اتجاه الريح في داخلك فستقودك أول موجة إلى الصخور. يا سلام. طبعا هذه الكلمات بطريقة هادي سيف، أتفق يعني. وأنت وصفت الحال حقيقي. إن لم تفهم اتجاه الريح في داخلك فسوف تقودك أول موجة إلى الصخور وتتحطم. طيب من تعز اليمن، عرفات سعيد يقول تحية لكم، أنا المستمع الدائم لهذه الإذاعة. يا هلا وسهلا بك صديق عزيز يا معتز، قصدي يا عرفات. كمان محمد إسماعيل، يا هلا وسهلا بك. طيب محمد إسماعيل فقيه يقول أحلى باقة ورد معطرة بأزكى العطور لكم أصدقائي متابعين برنامج الحرف 29، ولكن مذيعتنا الرائعة مريم ومخرجتنا المتألقة دوما خلود لبني، شكرا لك. يقول الذكاء العاطفي ينبع من العمق الحقيقي في القلب. الذكاء العاطفي يجعلك تتحكم في المشاعر والأحاسيس الحقيقية التي تشعر بها. الذكاء العاطفي يجعلك تتجاوز المعوقات والعقبات التي لا سمح الله قد تواجه المحبين في الحياة. الذكاء العاطفي إحساس صادق اتجاه من تحب،

ومن رأيي الشخصي هو الحب الصادق الذي لا تثنيه العقبات. محمد إسماعيل. أوكي. والله أنا أشوف محمد إسماعيل أن الذكاء العاطفي لا يقتصر فقط على الحب، هو أوكي يعني في كل مجالات الحياة، بس مو الحب لوحده. كمان وصلنا رأيي معاذ مقترح حلقة الليلة، يقول معاذ الذكاء العاطفي هو أن ترى الحقيقة كما هي ثم تختار الهدوء بدل المواجهة، ليس خوفا بل لأنك أدركت أن بعض المعارك لا تستحقك وأن راحة بالك أغلى من أي انتصار. الله يا معاذ، يعني هذه ممكن اليوم نخليها إيش أقول لكم، قاعدة عريضة للبرنامج، وممكن تكون تلخيص للحلقة اليوم وأشياء كثيرة يا معاذ. حقيقي يعني أنت يعني زي ما يقولوا أصبت عين الحقيقة وقلب الحقيقة. فعلا الذكاء العاطفي هو أن ترى الحقيقة كما هي ثم تختار الهدوء بدل المواجهة، مو خوف لا طبعا، بل لأنك أدركت أن بعض المعارك لا تستحقك وراحة بالك أغلى من أي انتصار. أتفق. طيب مين معانا كمان؟ علي الطماحي، يا هلا وسهلا. يقول الذكاء العاطفي يجب أن تفهم مشاعرك أولا، نعم، وتتحكم بردود أفعالك دون أن تنهار تحت الضغط. يتطلب ذلك مراقبة ذاتك بصدق وتحمل مسؤولية مشاعرك وفهم من حولك بتعاطف وهدوء، ويمكنك بناء هذه المهارة خطوة بخطوة في حياتك اليومية. نعم اتفق. فعلا هو أنك تتحكم بردود أفعالك دون أن تنهار تحت الضغط، ويتطلب ذلك مراقبة ذاتك بصدق. نعم

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا، مضمنا الوقت نصف ساعة وبقية مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا لنا الآن، وأيضا نجدد التحية والترحيب لكل اللي كانوا معنا في النصف الساعة الأولى. أكيد أنتم معنا في الحرف 29، تحياتي لكم. أنا مريم العمري، والإخراج الجميل اللي إحنا بنستمتع فيه أكيد لمخرجاتنا خلود لبني، يعطيها ألف عافية. 800-244-28-28 رقم الواتساب. اليوم موضوعنا عن ذكاء العاطفي. اقرأ نفسك، اقرأ نفسك قبل أن تقودك مشاعرك. أوكي، طبعا موضوع من اختيار صديقنا معاذ العيسائي. طيب احنا لو أخذنا جزئية الذكاء العاطفي في الخلاف، يمكن أحد أجمل اختبارات اللي سووا عليها دراسات كثير هو أنك تسأل نفسك سؤال: أنت كيف تتصرف لما أنت بتكون غاضب؟ هل تبحث عن حل أم تبحث عن الانتصار؟ هل تبغى أن الشخص الآخر يفهمك أم تريد أن تؤلمه كما آلمك؟ هل تناقش المشكلة الحالية أم تفتح أرشيف السنوات الماضية؟ الذكاء العاطفي في الخلاف يقول إن يعني أنه أنا ضد المشكلة نفسها، أوكي، ولكن ماني في حرب مع هذا الإنسان. يعني يكون الحوار والنقاش والأخذ والعطاء على قدر المشاكل، لكن الناس اللي بتفتح أرشيف الماضي والسنوات الماضية هذا لا يريد حل، هذا يبغى يدخل حرب. طيب كمان لو نبغى نتكلم عن جزئية الذكاء العاطفي والصحة النفسية وجودة الحياة، نعم يعني هناك ارتباط كبير بين الذكاء العاطفي ومؤشرات الازدهار الإنساني، يشمل التكيف النفسي، الصحة النفسية، النتائج الدراسية والمهنية، مع اختلاف النتائج والشرائح اللي سووا عليها الدراسات. طيب طيب احنا نقدر نتعلم أو نطور من ذكائنا العاطفي؟ يمكن يعني هذا سؤال مهم إن كل واحد يسأله ويقول طب أنا أقدر أطور من ذكائي العاطفي. نعم نعم، تستطيع أنك تطور من ذكائك العاطفي، تقدر تراجع نفسك. الذكاء العاطفي فطري ولا يمكن تعلمه. في ناس عندهم ذكاء عاطفي بالفطرة، وفي ناس تقدر تتعلم انه يكون قابل لتطوير، طبعا بدرجات متفاوته. اوكي يلا، اوكي نروح لمشاركاتكم على الواتساب. الواتساب 800-244-28-28. عبد السلام القدري من اليمن، هلا وسهلا، يقول مساء الخير. سلامة قلبك اليوم. ايش في صوتك؟ سوري والله منكم، انا اليوم شوي كده أنا اليوم شوية كده تعبانة، صوتي تعبان، فسوري منكم. طيب الذكاء العاطفي يقول أكثر ما تجده عن ممن يعاني مرارة الحب، وأنا واحد منهم. أوه سلامات، سلامة قلوبكم كلها، يا رب تكون حياتكم كلها حب جميل وسعيد. تأكد يا عبد السلام، لو كان حب جميل وحب صحي وحب يعني حب جميل، يعني على الأقل نقول مواصفات الحب، يعني أقل مواصفات الحب الحقيقي الصادق، من ما يكون فيه مرارة. يعني في ناس ربطت المشاكل والنكد بالحب والمرارة بالحب، إذا ما نكد ما يحبني، لا ما يحب، ليش أعيش بسلام؟ لازم ينكد، لازم أنكد عليه. المهم هذا موضوع والله يطول شرحه، وقناعات للناس وجهات نظر مختلفة جداً. يعني لو نتكلم في هذا الموضوع والله حلقات وحلقات وحلقات ما تكفينا حقيقي. يعني أنا نفسي أكلمكم في هذا الموضوع من غير يعني من غير تنظير صراحة، لأن إحنا كلنا على أرض الواقع. طيب أبو ناصر أكيد رح أقرأ مشاركتك، والله وصلت. طيب كمان مين معانا؟ بليز اكتبوا أسماءكم. بكير دهمش هلا وسهلا،
يقول الذكاء العاطفي في حل المشكلات الأسرية هو مفتاح احتواء الأزمات، إذ يحول الخلافات من صراع لإثبات الفوز إلى فرصة للفهم العميق والتقارب. وكما يقال في البيت الذكي، تحل المشكلات بالاستماع للقلوب قبل الرد بالكلمات، لأن الاحتواء يسبق دائما محاولات الإصلاح. نعم، أيوة فعلا، لو كان في احتواء ممكن يعني الشخص يحتوي المشكلة قبل ما تتطور وتكبر. الاحتواء حلو، أي إنسان في هذه الحياة مهما تشوفه إنه إنسان يعني قاسي وقوي ومش عارف مين، يحتاج إلى الاحتواء. طيب بكير يقول مساكم ينطر وردا مريم ومخرجتنا المتميز أخلود، شكرا لك يا بكير. طيب كمان مين عندي موضوع الحلقة القادمة؟ أوكي يا هادي، راح أسجل اقتراحك أكيد أكيد إن شاء الله. كمان معاذ يقول يقول إذا أنت كنت تبغى تكون ذكي عاطفيا، عود نفسك على الاطلاع، نعم كسب الخبرات، لا تتعلق كثيرا بالأشياء اللي تحبها حتى لا يؤلمك الانكسار بفقدها، سواء كانت أوطان أو مدن أو بشر أو أماكن. كل الأشياء سوف ترحل يوما ما، نعم كل الأشياء سوف ترحل يوما ما، وأنت شخصيا سوف ترحل يوما ما. أتفق معك يا معاذ، معليش عذروني اليوم. طيب كمان مين معانا؟ أبو فهد من الرياض، يا هلا وسهلا أبو فهد من الرياض. يقول من وجهة نظري الذكاء العاطفي لا يعني فقط أن أفهم مشاعر الآخرين، بل أن أفهم نفسي أمامهم. نعم، مع مرور السنوات والتجارب اكتشفت أنه بعض الأشياء التي كنت أعتبرها طيبة ووفاء كانت أحيانا على حساب راحتي، مثل صعوبة قول لا أو الشعور بأني مسؤول عن حل مشاكل الآخرين. تعلمت أن التعاطف لا يعني أن أتحمل حياة الآخرين، وأن المساعدة لا تعني أن أكون المنقذ دائما، وأن وضع الحدود لا يعني القسوة أو التخلي عن الناس. وأعتقد أن أجمل ما يصل إليه الإنسان مع النضج هو أن يستطيع أن يقول أحبك وأحترمك، لكنني لست مسؤول عن كل شيء يحدث في حياتك. أبو فهد من الرياض. إيش الكلام العميق الكبير جدا جدا يا أبو فهد، والله يعني كلماتك واليوم مشاركتك يعني تدرس حقيقي، تدرس في الحياة. أتفق جدا جدا جدا. ماجد عبد الله، يا هلا وسهلا، يقول السلام عليكم، مساء الخير، كيفك مريم؟ تمام، كله تمام الحمد لله. يوسف حسين صلاح، يا هلا وسهلا، يقول يوسف الذكاء العاطفي هو أنك تسمع قلبك بس ما تخليه هو اللي يقرر بدالك، هو أنك توجعك الدنيا وتختار برضو ترد بهدوء لأنه كرامتك أغلى من لحظة غضب، هو أنك تفهم اللي قدامك حتى لو ما فهمك، وتسامح مش ضعف بس عشان قلبك يستاهل الراحة. الذكاء العاطفي مش ضعف، هو القوة اللي بتخليك تكمل وانت مبتسم رغم كل شيء. يا سلام، أكيد أكيد أكيد إنه مش ضعف، وكل إنسان مش ضعيف يعني حجة أو ضعيف أو قصير لسان أو إلى آخره، بس خلاص حقيقي خلاص الواحد يبغى يختار راحة باله، لأنه أحيانا في جدالات عقيمة والله لا تستحق أن تقف أمامها ثانية. امشي وكمل حياتك وخليهم هم في جدالاتهم اللي ما تنتهي. طيب مين كمان؟ مين مين مين؟ والله كثير في مشاركات يعني. أوكي أوكي، طيب نروح لمشاركة أبو ناصر، يا هلا وسهلا بيك. طيب أبو ناصر طبعا صرنا عارفينه خلاص، لازم يكتب لنا كلمات حلوة من اختياراته ومن كلماته، عنده موهبة الكتابة الجميلة والخواطر الحلوة. أبو ناصر اليوم يقول
لم أحرق ذكرياتك بعد، فما زلت أحتفظ بالوعد. لم أحرق ذكرياتك بعد، فما زلت أحتفظ بالوعد. سيأتي يوما ونوقف الغياب ونلتقي بعد طول أمد، ربما في الغد ولعله بعد غد، أو يكون بعد شهر أو سنة أو سنين لا تعد، أو نتلاقى ذات مساء في طريق من غير قصد، فأنا ما زلت أحتفظ بالوعد.

29 على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أهيم في عينك اليمنى فأعشقها، وأبصر السحر في أرجاء يسراك. يا جمرة اشتعلت في داخلي شغفا، يزداد إن أبصرت عيني عيناك. أهيم في عينك اليمنى فأعشقها، وأبصر السحر في أرجاء يسراك. يا جمرة اشتعلت في داخلي شغفا، يزداد إن أبصرت عيني عيناك. فقد رزقت جمالا لست أدركه، أظن ربي من الأزهار سواكِ.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورينا غير دائم، الانطلاقة أكيد بالعناوين. وزارة الرياضة تعلن نقل حصة المؤسسات غير الربحية في الأندية الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة. به ثلاثية في الدوري ورباعية في الكاس، النصر يستهل موسمه بقوة ويتأهب لمواجهة الرياض. بين قرارات إدارية جريئة للتغيير وتخوف جماهيري متصاعد، المشهد الحالي يثير التساؤلات داخل النادي الأهلي. نتائج حاسمة، مفاجآت متواصلة في مواجهة دور 32 من كأس الملك. التعاون والخلود عندهم البطاقة، والعلا يقسو على الفتح بثلاثية.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي ومستمعينا عبر اثير جده اف ام وكذلك مشاهدينا في منصه الاولى ومنصه شاهد. اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج دورينا غير اللي يطلع عليكم يوميا عند 11 مساء. خلوني ارحب بضيوف في هذه الحلقه الزميل العزيز حمد سويل. حياك الله حمد، اهلا وسهلا فيك.
1: يا اهلا وسهلا عبد الرحمن، احييك واحيي جميع الاعزاء متابعي برنامج دورينا غير والزملاء الغالين علي ومشعل وماجد. ان شاء الله نقدم حلقه تثري المشاهد والمتابع
0: باذن الله تعالى. علي العنزي، حياك الله ابو فهد، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا عبد الرحمن، امسي عليك على الزملاء الاعزاء وبحول الله تعالى نقدم حلقه مميزه ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. ماجد هود من جده، اهلا وسهلا ابو انمار.
3: الله يحييك ابو ساره، امسي عليك ومسي على الزملاء حمد وعلي ومشعل، وان شاء الله نخرج بفائده كما هي عاده دورينا غير
0: باذن الله تعالى. مشعل العتيبي ابو نهار، اهلا وسهلا، سعيدين بحضورك.
4: الله يحييك عبد الرحمن، امسي عليك ومسي على الزملاء وباذن الله نقدم حلقه ممتعه ومفيده للمشاهدين باذن الله
0: باذن الله تعالى. خلوني في البدايه اقول لكم ان مشاركاتكم وتساؤلاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هاشتاج برنامج دورينا غير. تقدر تدخل على حسابنا في منصه اكس، راح تشاهد مقاطع هذه الحلقه والحلقات السابقه، كذلك هاشتاج البرنامج. تقدر تتابعنا في بث مباشر على قناتنا في اليوتيوب، اكيد راح تلقاها كذلك في حسابنا في منصه. سعيدين بحضورك، سعيدين بتواجدك، إن شاء الله أن نطلع بفائدة من هذه الحلقة. خلونا نروح الأولى أخبار لهذا اليوم. قاعد تشوفون الوتيرة متسارعة في الأندية وبياناتها الحين اللي قاعد تصير. لو تفتح حساب الأندية الأربعة راح تلقى البيانات متشابهة لحد ما بالصياغة. وزارة الرياضة أعلنت اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026، وبعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة، البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية اللي تمثل ما نسبتها 25% من أسهم شركات الأندية الأربعة: الاتحاد، الأهلي، الهلال، النصر، إلى صندوق الاستثمارات العامة وحل مجالس إدارات تلك المؤسسات. وتمثل هذه الخطوة المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، وذلك في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية ويرسخ أسس الحوكمة المؤسسية ويدعم استدامتها ونموها على المدى الطويل بما يتماشى مع مستهدفات مشروع الاستثمار وتخصيص الأندية الرياضية. على أثر ذلك أصدر نادي الهلال بيان يؤكد فيه استمرار مجلس إدارته لمدة 90 يوم منذ يوم 17 يوليو. النادي الأهلي كذلك أصدر بيان بنفس البيان اللي أصدر الهلال. نادي الاتحاد سيصدر بيان بنفس ما أصدر الأهلي والهلال، وكذلك أخيرا النصر، جميعهم راح يصدرون نفس البيانات. إحنا على موعد مرتقب في منتصف أكتوبر لمجالس إدارات جديدة. نص أكتوبر الجاي راح تشوف مجالس إدارات جديدة في الأندية الأربعة. حمد،
1: أعتقد أن خطوة عبد الرحمن تأخرت كثير بالنسبة لي، لأنه تتذكر في السابق كنا نقول فيه ازدواجية كبيرة في موضوع أنه إدارتين أو مؤسستين ربحية وغير ربحية تدير نادي واحد، حتى وإن كانت يعني المؤسسة الربحية تمتلك القرار الأكبر بالنسبة لها داخل الأندية. اليوم بيكون في تغيير كامل في طريقة إدارة الأندية الأربعة. انتهى زمن من ينتخب رئيس النادي من خلال الأكثر تصويت، من خلال الأكثر دعم مادي إذا تتذكر في فترة من الفترات، صح. كانت التصويت بناء على المبالغ المالية أو الدعم. اليوم بدأ زمن كيف سيدير المالك النادي، سواء صندوق الاستثمارات العامة أو الشركات اللي راح تستحوذ على الأندية الأربعة. فأعتقد أنه مقبلين على مرحلة جديدة بالنسبة للأندية الأربعة، وأعتقد أنها مثل ما قلت لك خطوة بالنسبة لي تأخرت كثير.
0: علي،
2: شوف، أكيد بدون أدنى شك أن المرحلة المقبلة هي مرحلة مختلفة، مرحلة التطوير اللي احنا جالسين نمر فيها أنا أشوف أنها أمر طبيعي جدا، وفق الدعم الكبير اللي تلقاه الأندية سواء كانوا الأندية الأربعة وبقية الأندية في الدوري السعودي على كافة الدرجات. لكن اليوم عبد الرحمن خليني أقول لك مسألة التأخير الأكثر من اللازم، بمعنى اليوم قرار جيد أنك تحول ملكية 25 إلى الشركات المالكة عشان تكون 100% بشكل كامل، ولكن أنت اليوم وقت القرار وتاريخه واتخاذه أنا أعتقد أنه في إشكالية كبيرة. بتقول لي شلون؟ اليوم الأندية بدأت منافساتها للبطولات، واليوم انت عندك لعب جوله من الدوري ولعبت مرحله تصفيات مؤهله من كاس الملك من دور 32 لدور 16 واليوم اختتمت بشكل كامل. فبالتالي اليوم انت مددت الفتره الانديه مددت فتره المجالس الغير ربحيه لمده 3 اشهر. ممتاز. اليوم الثلاث اشهر هذه انت بتجي في نص او الى ثلث منتصف الموسم بالنسبه للانديه وتبدا تعيد هيكلتها من جديد. فبالتالي انا اشوف هذا القرار قد يصل الى مرحله سيئه في بعض الانديه اللي عندها استقرار اداري وعمل يعني تراكمي مميز. بمعنى اليوم اللي نفترض اداره نادي النصر اداره متفاهمه متناغمه متجانسه تنافس محقق بطوله الدوري داخل موسم بشكل مميز، في ثلث الموسم تبدا التغيرات الجذريه اللي ممكن تصير مع النادي. هل العمل راح يكون نفس العمل؟ هل الاداره نفس الاداره؟ التفكير نفس التفكير؟ هذا الكلام بيكون في الهلال، في الاهلي، في الاتحاد، في كل الاتجاهات. فبالتالي اليوم انا اعتقد انك تدخل في منتصف الموسم ثلث الموسم تبدا التغييرات، انا اعتقد ان هذا خطا كبير جدا، يجب مراجعه توقيت القرار واتخاذه. بمعنى اليوم احنا عندنا كاس اسيا جاي قريب، في فتره توقف طويله، انا اعتقد ان في مثل هالفترات التوقف انت ممكن تتخذ، لا تقول لي مدرب ولا لاعب اذا بيغيب عن الفريق. اليوم اذا الاداره متناغمه ومتجانسه تجي تغيرها في منتصف المباريات والمنافسات، انا اعتقد ان هذا قد يحد يعني يخلي بعض الاشكاليات موجوده داخل الانديه.
1: بعد قصدك تتاجل الموسم القادم ولا؟ لانه انا حسب علمي انه الحين الانديه الاربعه بتعلن او اعلنت بعضها انه 3 شهور
2: يكون هو انا اتكلم
1: كلا قصدك للموسم الجديد.
2: شوف انا اتكلم
1: تتاجل الموسم الجديد،
2: ممكن تتاجل الموسم الجديد، ممكن تختار الوقت المناسب اللي فيه توقفات. اليوم الموسم اللي عندنا حاليا اطول موسم راح يكون في توقفات.
1: طيب في النهاية أنت 3 شهور بيستمر الوضع زي ما هو.
2: طيب 3 شهور، طيب وبعدين؟
1: بعدها تبدأ المرحلة الجديدة اللي هي.
2: طيب المرحلة الجديدة تبدأ يعني في ثلث الموسم تقريبا. فبالتالي اليوم قد بعض الأندية اليوم اللي عندها استقرار وعندها عمل طيب جالسة تمشي عليه بشكل مميز، أنت بتدخل معاهم في طريقة مختلفة جدا.
1: تسمح لي.
2: فبالتالي اليوم أنا أقول فترات التوقف نهاية الموسم راح يكون في عمل كبير جدا تقدر تستلم وتسلم النادي بالطريقة الافضل للنادي.
1: تسمح لي بس عشان ما اخذ وقت بعد مشعل وماجد، بس ترى انا ما اشوف بيكون فيه زعزعه استقرار كبيره، خصوصا انه اليوم تتكلم عن من المؤسسه الربحيه اللي هو مالك نادي النصر مثلا والاتحاد والاهلي صندوق الاستثمارات العامه، صحيح؟ في النهايه يعني الفارق فقط انه بدل ما انه 75% صار 100%، واصلا من البدايه صندوق الاستثمارات العامة كان القرار اللي يعني الأكبر والصلاحيات الأكبر كانت لهم، فما في ذاك التغيير الكبير. أنا هذه وجهة نظري.
2: أنت تتكلم على النصر والأهلي والاتحاد،
1: صحيح،
2: بينما الهلال هو أساسا مستقل ما راح يتغير شيء.
1: لا، الهلال بيكون المملكة 70.
2: أي طيب.
1: وبيكون صندوق الاستثمارات العامة 30.
2: أي طيب. أنت فبالتالي الهلال زي ما هو، بس بقية الأندية لا، ما هي زي ما هي. اليوم
1: بتكون 100%.
2: الهلال اليوم الهلال اللي يديره مين؟
0: أنت تعتقد أنها بتصير مشكلة؟
2: أنا مو أقول تصير مشكلة.
0: أجل وشو؟
2: اليوم إحنا ليش نخليها تصير مشكلة؟
0: عشان أنها 90 يوم؟
2: إيه.
0: هل الحوكمة موجودة في الأندية؟
2: لا لا، أنا ما أتكلم على الحوكمة.
0: ها؟
2: أنا أتكلم على فكرة التوقيت، أوكي قرار ممتاز.
0: طيب.
2: لكن أتكلم على فكرة التوقيت واتخاذ القرار.
0: لا أنت ما ترى يا علي، بس ودي أقول لك شيء. مجالس الإدارات مختلفة عن الإدارات التنفيذية. يعني بمعنى اليوم أنا إذا عينت مجلس إدارة، وكلنا نشتغل في شركات، يعين مجلس إدارة ويروح مجلس إدارة ويجي مجلس إدارة جديد، ما أثر عليك بشيء، لأن رئيسك التنفيذي واحد. ما تغير.
2: إيه؟
0: اللي عند القرارات التنفيذيه والصلاحات التنفيذيه واحد.
2: ممتاز.
0: لكن مجالس الادارات هي اجتماعات ربعيه وقرارات استراتيجيه.
2: ممتاز، بس هذا في النصر ما هو موجود.
0: ليه؟
2: ليه اليوم المشاكل الماليه المتعلقه في النصر اللي يكون فيها تدخل كبير جدا ما بين رئيس التنفيذي والشركه والامور الماليه المتعلقه في اكثر من شخص عنده يسوون الحوكمه الماليه. فالحوكمه الماليه في النصر تحديدا ما هي بيد الرئيس التنفيذي. اليوم لا، اليوم الشركة لها دور فيها. اليوم القائمة المالية والخريطة المالية اللي يسويها نادي النصر يشتغل عليها أكثر من شخص. فبالتالي فبالتالي اليوم ما هو بس الرئيس التنفيذي.
0: لا، النصر له يعني معيار مختلف. أكون معك صادق.
2: عشان كذا أنا أقول
0: غير الأندية الثانية. ليش؟ النصر حدث عنده بعض التحديات المالية، وهذا كان واضح جدا خلال الفترة الماضية. دخل الشركة استشارية لها باع طويل في الإدارة المالية، ممتاز. الشركة الاستشارية هذه قاعد تقدم دعم لإدارة التنفيذية في نادي النصر عشان يتجاوزون هذا التحدي. فلذلك أنت قاعد تتكلم من منظور ترى حالة مخصصة لنادي النصر وليس لكل الأندية الموجودة.
2: طيب اليوم النصر جزء من يعني
0: ما في شك من المنظومة.
2: اليوم جزء من المنظومة واليوم
0: ما في شك.
2: اليوم بطل دوري. إذا بطل الدوري ما تكلمنا عنه نتكلم عنه.
0: لا أنا أقول لك ما في شك، ولكن إنه هذا القرار إنه راح يأثر على الأندية. أحترم رأيك كثير في الموضوع ماجد هود.
3: شوف أبو سارة، أول شيء لازم يعني أقول إنه بالنسبة لخبر خبر يعني ما في مؤسسات غير ربحية أو إلغاء مؤسسات غير ربحية، يعني إحنا انفردنا فيه هنا في دورينا.
0: صحيح ماجد هود ما شاء الله تبارك الرحمن في قبل حلقتين
3: من 9-6
0: أو أي قبل حلقتين قبل أسبوع قالها. نعم. في البرنامج
3: قلنا ما في انتخابات، هذا أولا. ثاني شيء بصحح حاجة معلومات، 90 يوم اللي أعلن عليها الأهلي والهلال ترى هذه مخصصة لإدارة الشركة، أما المجالس المؤسسات غير ربحية هذه حلت تماما، يعني إدارة الشركة هي من تمدد 90 يوم، يعني زي الأهلي ما عنده رئيس خالد الغامدي، وبالتالي أصلا مؤسسة غير ربحية وأعضاء مجلس إدارتها هذه كلها حلت تماما.
0: لا لا من اللي قال حلت تماما؟ لا، إذا رئيس مجلس الإدارة قدم استقالته النائب يكلف بقيادة مجلس الإدارة.
3: لا لا لا لا عبد الرحمن، أنا حسب القرار هذا الآن اليوم حق وزارة حلت مجالس المؤسسات غير الربحية. إدارة الشركات هي من تستمر إلى 90 يوم فقط، يعني مثلا الاتحاد يتجهون إلى خروج فهد سندي وعبد القادر العمودي اللي جايين من الغير ربحية سوف يخرجون من الربحية من المؤسسة
0: الربحية. الموجودين في الربحية مكملين.
3: نعم مكملين. إيه؟ ولكن اللي أتوا من غير الربحية إلى الربحية سوف يخرجون وفق قرار وزارة الرياضة والحوكمة.
0: طيب
3: فاهم علي عبد الرحمن؟
0: إيه؟
3: فبالتالي أنا بس حبيت أصحح المعلومة هذه، 90 يوم فقط لإدارة الشركة.
0: واضح. طيب مشعل
4: يا بسارة، أنا أتفق مع كلام أخوي علي للأمانة، يعني أخوي علي ذكر نقطة مهمة، أنه أنت بتغير لمجلس إدارة منتصف الدوري، هذا أمر صعب جدا للأندية سواء الأهلي أو النصر أو الاتحاد. في شهر أكتوبر يعني تقريبا نصف المسابقات انتهت، عند الأهلي مثلا كأس القارات كذا خلصت، بعد نهاية كأس القارات تجي تقول بشكل مجلس إدارة جديد. طيب أنت بحسب البيان المعلن أنه من 17 يوليو تم التمديد لهم، أنت تقدر من 17 يوليو تشكل مجلس إدارة جديد ويقدر يعمل الموسم المقبل، يعني كان معه تقريبا شهر وشوي يقدر يعمل الموسم المقبل، بس تجيه في نص المنافسات وتقول له بغير مجلس الإدارة، هذا أمر أراه خاطئ جدا، واتفق مع أخوي علي بهذه النقطة.
0: طيب خليني بس أبا أروح الموضوع. أول شيء خليني أتكلم عن هذا القرار، أنه قرار تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، قرار تاريخي حقيقة، وفي تاريخ الرياضة السعودية وفي خصخصة الأندية هذا قرار تاريخي، كان فيه تايم لاين واضح لمتى تكون الأندية جاهزة لأن تنتقل ملكيتها بشكل كامل، إيش نعمل في الأندية من البداية، كيف ندخل الحوكمة عليها، كيف تساهم وزارة الرياضة، كيف يساهم صدر المستثمرات العامة، كيف التكامل ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى ما وصلنا الآن لنهاية تعتبر سعيدة بالنسبة لنا اللي هو خصخصة الأندية بشكل كامل. وهذا العمل ما كان بين يوم وليل، هذا العمل كان ممنهج خلال الفترة الماضية كلها. منتصف أكتوبر القادم إحنا أمام مرحلة مرتقبة كبيرة جدا برؤية مجالس إدارات جديدة لهذه الأندية، واللي نتمناه إن شاء الله أن يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة، وهذا المتوقع لأن صندوق الاستثمارات العامة لن يعين أو لن يرشح أحد لمجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة إلا هو واثق منه 100% في لجنة الترشيحات في صندوق الاستثمارات العامة، وعامل له كل شيء من المقابلات الخاصة وماشي في البروسس الموجود في صندوق الاستثمارات العامة، وبإشراف أكيد يعني من أعلى سلطة في صندوق الاستثمارات العامة. هذا واحد. اثنين، راح تشوفون رؤساء مجلس إدارات لهم ثقلهم مو بس في الوسط الرياضي، أحيانا بتشوف ناس برا الوسط الرياضي، وراح تشوف ناس من برا الوسط الرياضي لهم ثقلهم على مستوى عالي جدا، ناس تفكر استراتيجي، ما تتدخل في القرارات، ما تشوفها كل يومين ثلاثة بتغرد، ما تشوفها ناس تلاحق وراء أشياء معينة. لا، الشركات نفسها راح يكون عملها مختلف خلال الفترة القادمة. الآراء راح يعني ما راح تكون موجودة في هذا الأمر، كل شيء راح يكون محوكم وفق آلية وإجراءات وسياسات واضحة جدا راح يتم اتخاذ القرار عليها وفق صلاحيات لكل شخص موجود. أزودك من الشعر بيت وخذها من أخوك، اللجان التنفيذية الموجودة في الأندية لن يكون لها جدوى، وأعتقد خلال الفترة القادمة ستحل، لأن هي أوجدت لكي تسد فراغ ما بين الغير ربحية والربحية وتستلم زمام الأمور بالنسبة للقرارات، فلذلك ستحل. وراح تكون في لجان أخرى طبعاً، اللجان اللي تنبثق من مجلس الإدارة اللي هي معروفة، لجنة المراجعات، لجنة المراجعة الداخلية، لجنة الترشيحات، ولجان عدة ممكن تنبثق من مجلس الإدارة، لكن لجنة تنفيذية ما راح يكون، لأن في رئيس تنفيذي هو عرض استراتيجية بداية السنة على مجلس الإدارة، فلذلك مجلس الإدارة راح يقرر في الموضوع. عندي شغلة أخيرة، أحيي العاملين في الأندية تحديداً النصر والأهلي والاتحاد. أنت في مرحلة تحولية وقاعد تقود هذه المرحلة التحولية الآن، العاملين في الأندية، وقادر أنك تخلي العمل مستمر على ما هو عليه بالرغم من التحديات اللي قاعد تواجهها، بالرغم من التغييرات والآراء والقرارات، وقادر مثلا على سبيل المثال الأهلي أنك توقع مع لاعبين اثنين وجاي بتوقع مع الثالث، والنصر وقعت مع لاعب رغم أنه عندك مشاكل كذلك فيما يخص اللاعب أجنبي، يتكلم عندك مشاكل في رقابة النشطة، والاتحاد وقعت مع لاعب وإلى الآن قاعد تحاول أنك تكمل شغلك. أنا أعتبر هذا ذكاء إداري وتميز إداري من صندوق الاستثمارات العامة بالتكامل أكيد مع وزارة الرياضة، فحيهم جميعا. إحنا أمام مرحلة تاريخية قادمة ما راح تشوفون مثلها في المراحل السابقة، وراح تكون أكثر شفافية خلال الفترة الجاية. هذا بالنسبة لإدارة الأندية. حمد، البيانات بالنسبة اللي نزلت تحس أن تطمن الجمهور، تقول لهم ترى الأمور زينة وماشية وترى حنا
1: أي، لأنه اليوم شفت في موجة كذا من القلق بشأن القرار، فموضوع أنه 3 شهور تستكمل الإدارات عملها خلال 3 أشهر القادمة أنا أشوفه أمر إيجابي. بالنسبة لي أحترم جدا آراء الزملاء سواء علي أو الزميل مشعل وأقدرها بكل تأكيد، بس أنا بالنسبة لي أقول يعني الأهلي والنصر والاتحاد والهلال في النهاية ما راح يكون في تغيير كبير، لأنه تتكلم عن مثلا 3 أندية هذه أصلا هي 75% ما فرقت عن 100%، الفارق ترى 25%، والصلاحيات الأكبر كانت
0: 5%
1: عند المؤسسة الربحية. نفس الكلام في الهلال، يعني لما علي يقول أنه مثلا الآن 70% المملكة القابضة وأنه بيستمر الوضع زي ما هو، طيب في النهاية

0: هي برضو الآن بدل ما وزارة الرياضة 25% وصندوق الاستثمارات كان 5%، الآن بيصير في تغيير، ترى بيصير برضو صندوق الاستثمارات 30%. بس في النهاية دائما أنا أقول لك الحصة الأكبر هي لمؤسسة واحدة اللي هي صندوق الاستثمارات العامة، فما أعتقد أنه بيكون في تغيير كبير. موضوع 90 يوم أشوف أنه فيه يعني إيجابية كبيرة لكل الأندية الأربعة.
1: يعني ننتظر الاتحاد الآن والنصر، أعتقد مفترض أنها تصدر بيانات مثل البيان اللي صدر فيه الأهلي والبيان اللي صدر فيه
2: ما أعتقد الاتحاد نفسه.
1: لا لا بيصدر نفسه،
2: حتشوف. بس أهم شيء
1: خلاص أنا وياك في الحلقة اليوم إلى ساعة ونص،
2: أنصفني إن شاء الله.
0: بس خلنا نشوف ليش وليه.
1: سؤال
2: لا أنا وضحت لك صح؟
1: طيب ليش
2: وضحت لك أبو إبراهيم؟
0: ليه أبو ماجد؟ أعتقد أنه بيطبق على الأربعة ما دام تشوف، ما دام الهلال الأهلي أعلنوا، أتوقع الاتحاد والنصر بيعلنوا، يعني ممكن يكون قرار من الوزارة على الأربعة كلهم.
2: نعم نعم معك حق، أنا أتكلم 90 يوم. نعم إدارة الشركة الاتحاد مستقرة.
1: طيب.
2: نعم
1: طيب طبعا نفسها هم قالوا كذا في البيانات يا ماجد.
2: لا ما قالوا كذا، قالوا اللي فهمتوا منكم انتوا بيان، لا اللي فهمتوا منكم انه حتى غير الربحيه مستمرين 90 يوم.
1: لا لا لا ما له دخل، احنا نتكلم عن الادارات الموجوده، مجالس الادارات الموجوده.
2: نعم هذه 90 يوم. نعم بس احنا عندنا في فرد، فها السندي جاي من غير الربحيه وعبد القادر العمودي جاي من غير الربحيه،
1: راح يستمرون.
2: اعتقد انه بعد ما حلت مجالس غير مجالس الغير ربحيه سوف يخرجون من مجالس الربحيه. ننتظر اعلان نادي
1: الاتحاد. انا اعتقد ان فهد سندي راح يكمل الثلاث شهور هذه 90 يوم، اعتقد
2: ممكن زي بيانات الاهلي والهلال ممكن.
1: بنشوف. طيب
2: نشوف.
1: خليني اروح بشكل مباشر لنتائج مباريات اليوم في كاس الملك. العلا تغلب على الفتح بصراحه بنتيجه كبيره، تكلم عن 3-0. كذلك الخلود تغلب على جده بخمس اهداف مقابل لا شيء. ضمك خسر من التعاون بثلاث اهداف مقابل لا شيء. هاي نتائج مباريات اليوم في كاس الملك. قفلنا عرفنا 16 نادي المتاهل. في مفاجات بالنسبه لك؟
0: ما في مفاجات كبيره. يمكن قصدك في الدور كامل؟
1: في الدور كامل نعم.
0: يمكن خروج الشباب.
1: حلو.
0: خروج الاتفاق اعتقد انها كانت هي بالنسبه لي اكبر مفاجات، مع كامل الاحترام للوحدة والجبلين. بالعكس فرق أيضا كبيرة، بس أنا بالنسبة لي يعني فاجأني خروج الاتفاق والشباب بحكم أنهم في دوري روشن.
1: علي
3: خروج الفتح، العلا فايز عليه 3-0.
0: صح الفتح
3: ذكرت صراحة اليوم مع عبد الرحمن تستغرب من النتائج اللي موجودة. صدق يعني ما لها تعليق إلا سوء إعداد من الأندية في بداية موسمها. هذا أفضل تعليق ممكن الواحد يقوله. يعني هذا التبرير الوحيد اللي ممكن يقولونه الأندية. الفتح 3-0 ضد العلا، مستوى سيء، ظهور سيء مباراة ثانية على التوالي. صراحة أنا استغرب كثير يعني هالنتائج بالنسبة للفتح. شباب خسارة ضد الوحدة، يعني مع كامل تقدير الوحدة المتهالك في النية، الوحدة اللي مليان مشاكل. الجبلين يكسب الاتفاق. العروبة يتأهل. فأنت اليوم تشوف أندية صراحة برافو عليه. يمكن تشوف الخلود يعني اللي البعض كان يتوقع أنه ممكن يواجه كثير من المشاكل، لكن انتصر بالخمسة على نادي جدة. فبالنسبة لي اليوم الخلود كذلك مع الخليج. اليوم عندنا 5-6 أندية في دوري.
1: هذه قدامنا الآن مباراة انتصر فيها فرق الدرجة الأولى على فرق روشن في كأس الملك. العروبة انتصر، الوحدة انتصر، الخدود انتصر، الجبلين انتصر،
3: شوف اللي طلع شوف
1: أبها، الشباب، الخليج، الاتفاق، الفتح.
3: اليوم لو جيت قلت لك الفتح والاتفاق والخليج من الأندية اللي كانت تلعب كرة ممتعة في المواسم الأخيرة، حضورها كان جيد. الشباب أوكي ممكن يعاني بس ما يخسر بالطريقة دي. أبها ومشروع أبها وفكرة أبها ولاعبين أبها والتعاقدات والشغل الكبير، لكن اليوم تشوف النتائج صراحة وضع محزن. لكن مبروك للأندية المتأهلة، أكيد أنها تأهلت فضل استعدادها وجاهزيتها. اليوم قتالية اللاعبين كان لها دور كبير، لكن بس لما تشوف الأندية المتأهلة عبد الرحمن وتدخل في عمق الأندية تشوف ترى في عندهم مشاكل إلى ما لا نهاية. العروبة مليان مشاكل مالية ومجلس إدارة جديد. الجبلين اللي ما قدر يسجل لاعبين إلا إلى فترة قريبة جدا. اليوم تشوف الأندية الخدود اللي توه هابط، يعني المفترض أن يكون معنويا غير جيد، الخليج اللي قاعد يقدم

0: دي مستويات كبيره فتشوف جميل. النتائج صراحه مبروك المتاهلين وما تاهل اللي يستاهل.
1: طيب عندنا قرعه دور ال 16 ثم النهائي بطوله كاس خادم الحرمين الشريفين لموسم عام 26-27 راح تقام يوم غد الخميس عند الثالثة عصرا ومنقولة على القنوات الناقلة. مشعل
2: ايوه نتكلم عن المفاجآت ولا عن
1: الفرق؟ مفاجآت وش رايك؟ وش رايك في دور
2: المفاجآت؟ ايوه اقوى مفاجأة كانت خروج نادي الشباب، يعني نادي الشباب تعاقد مع مدرب يملك مسيرة كبيرة، توقعنا نادي الشباب هذا الموسم يظهر بشكل مختلف، ولكن تفاجأنا مباراة الشباب، يعني فريق لم يقدم أي شيء يذكر، في المقابل نشيد بنادي الوحدة، يعني أستاذ حازم اللحياني يقدم عمل كبير جدا، يعني نادي الوحدة الفترة الماضية شاهدنا صفقات كبيرة، شاهدنا عمل مميز جدا لإدارة نادي الوحدة، نادي الوحدة هذا الموسم يعني نتمنى بإذن الله يكون له كلمة في دوري يلو، ونشاهده بإذن الله يختمه بالصعود لدوري روجر الموسم المقبل، يعني هي أكبر مفاجأة للأمانة خروج نادي الشباب، هي المفاجأة الأكبر، يعني الفتح عودنا دائما بداية الموسم يكون مستوى متذبذب، هذا أمر طبيعي جدا نشاهده من نادي الفتح، يعني المفاجأة الأكبر أراها خروج نادي الشباب للأمانة.
1: طيب ماجد،
3: أنا أشوف خروج نادي الاتفاق صراحة من الجبلين هي المفاجأة. الاتفاق صراحة يعني أنا بستغرب بس إنه خروج، لماذا لم يستمر سعد الشهري في إمساك دفة التدريب لنادي الاتفاق صراحة؟ يعني أنا هذه المفاجأة، يعني أوكي مباراة الجبلين ما نقدر نصغر والله الجبلين، ولكن الاتفاق في يحتاج إلى مثل هذه البطولات لإفراح جماهيره، بطولات النفس القصير كاس الملك، فانا اشوفها. اما مباراه الشباب والوحده انا اشوف ما يعني ما هي النتيجه متوقعه او مفاجاه، خاصه بعد النقص الشبابي من اللاعب البرازيلي، ولكن مباراه يعني دائما نحن نشوف مباريات الوحده والشباب حتى من السنين الماضيه لما كان الوحده في الدوري الممتاز يكون في نديه خاصه في ملعب الشرائع، فبالتالي انا اشوف مباراه الاتفاق هي المفاجاه في هذا الجوله.
1: طيب خلينا نروح لحديث عبد الرزاق الشابي مدرب نادي ضمك بعد خسارتهم من التعاون، خلينا نشوف ايش قال.
4: فر المباراة الأولى لضمك في الموسم يعني للأسف كانت خسارة.
5: نقول الحمد لله نسلم على أخوي خالد والمجموعة اللي معها الكل، إن شاء الله ديما منورينا وديما في المستوى المعنى اللي قاعد نشوف فيه متألقين. بالنسبة لنادي ضمك معنا ما قدمناش المستوى اللي لازم نقدمه لأنه احنا ما حضرناش فريقنا الحقيقة، ما زلنا محضرين تقريبا 40-50% من الفريق حاضر، من ناحية البدنية، من ناحية التكتيكية، من ناحية العناصر الغائبة، من ناحية الأجانب، هذوما الكل عناصر عطوا فرصة للتعاون معناها باش يسيطر على الوضع ويعرف كيفاش يفوز، بالرغم اللي معناها ثلاثة أجوال نشوفوهم معناها من أخطاء كلهم فردية، خليني نقول معناها ضربة جزاء المفروض ما تصيرش في وقت قاتل، باس عرضية جول، حاور محور في وسط العمق الدفاع تاعنا تفكت وجول، هذوما الأخطاء نحاولوا نصلحوهم، نحاولوا نتفاداوهم. ما ننسوش اللي احنا عندنا نقص من ناحيه العناصر، من ناحيه بعض المراكز خاصه في الشق الهجومي.
1: طيب هذا الحديث عبد الرزاق الشابي، خليني ببارك لكل من تاهل لدور ال 16 ونقول لهم الف الف مبروك، الاهلي، الرياض، القادسيه، الهلال، الفيحاء، والخدود، والجبلين، والاتحاد، وكذلك النيوم، والنصر، والتعاون، والخلود، والعلا، هذول المتاهلين لدور ال 16. ابروح لي بفتح ملف فيما يخص النصر علي. النصر يمكن اقل الانديه تعاقدا خلال الفتره الحاليه، لم يعلن عن اي صفقه بالنسبه للجانب المحلي، اعلن صفقه وحيده في سامو كوستا. في رايين حول هذا الامر، في راي بيقول رب ضاره نافعه، انا اللي قاعد اشوف الفريق اليوم اكثر استقرارا، اكثر انسجاما، اكثر تناغم، وقاعد يؤدي أداء جدا ممتاز. في رأي آخر يقول لك لا، الفريق يحتاج تدعيمات أكثر.
0: الأكيد إن اللي يشوف بداية النصر في الموسم تفوز 3 ثم تفوز 4 تسجل 7 أهداف، أنا أعتقد إنه رقم جيد، ولكن على المستوى التكاملي بالنسبة لنادي النصر أنا أعتقد النصر يعاني كثير، دكة صراحة يعني ما راح تقدر تجيب لك بطولة دوري، مع كامل التقدير والاحترام اليوم اللاعبين اللي موجودين يحتاجون لاعبين إضافيين لعدة أسباب. أولها النصر داخل موسم ظهير أيمن واحد نواف بوشل، النصر عنده بطولة دوري، كاس ملك، آسيا النخبة، تتكلم على بطولة كاس السوبر، أربع بطولات بظهير أيمن واحد، وظهير يروح منتخب ويشارك وضغط مباريات وموسم طويل. هل من المنطق أن يدخل نادي النصر بطل الدوري إلى منافسات الموسم الجديد بظهير أيمن واحد؟ ممتاز. نادي النصر اليوم عنده ظهير أيسر واحد سالم النجدي بطل الدوري واللي عنده أربع منافسات وعنده أكثر من 60 إلى 70 مباراة في الموسم، لو ظهير اليسار تعور ما عنده أحد ثاني. زيادة على ذلك اليوم نادي النصر بطل الدوري المفترض أن اللي يتم تدعيمه ويكون موجود اليوم عنده مشاكل مالية كبيرة جدا، ما يقدر يجيب معها صفقات ولاعبين. نادي النصر اليوم لما تشوف كومان، لو غاب كومان ما في عنده بديل، ساديو ماني، عبد الله الحمدان، لو تخيل اليوم كريستيانو 42 سنة نجم ولاعب كبير لكن ممكن ما يشارك معك طول الموسم، ما عندك إلا عبد الله الحمدان. طيب لو صيب عبد الله الحمدان وش ممكن يصير؟ النصر بدون أي مهاجم، فوش تقدر؟ خلاص أنا أقول النصراويين نجلة يعني إذا بعض المباريات
1: ممكن. مين رحل من النصر عشان نقول هذا الكلام؟
0: بس دقيقة، النصر أنا أعتقد أن الموسم هذا ممكن بيدخل مباراة أساسية ما عنده إلا 19 لاعبين، ممكن بدون النصاب القانوني للفريق، فبالتالي اليوم النصر يعاني من مشاكل. بالغت لأن المشكلة أكبر.
1: بالغت
0: لأن المشكلة أكبر، لأن تحتاج.
1: خلينا نأخذها منطقية شوي، ممكن
0: نأخذها منطقية.
1: عادي ناقشك ولا أنت بتتكلم؟
0: بقول رأي وبعدين ناقشني.
1: أنا أشوف قلت رأيك.
0: لا بس
1: عشان نتكلم يعني.
0: بس لأنك أنت وصلت مرحلة بطل الدوري.
1: قلت بأدري إنه
0: بطل الدوري زين، المفترض إنه يجيب لاعبين.
1: قلت
0: المفروض يدعم والمفروض إنه يعني يجيب صفقات. إيه؟
1: وعلى رقابة نشطة الحين،
0: بغض النظر عن الرقابة النشطة
1: ما في بغض النظر، هذا
0: هذا موقفك بس إيه؟ لأنه ما في فلوس.
1: لا لا، ليش رقابة نشطة؟
0: لأنه ما في
1: فلوس. في فلوس قاعد تخلك أنت.
0: لا ما في فلوس.
1: لا في فلوس قاعد تخلك. شوف علي الله يرضى عليك،
0: النادي الآن ما في فلوس،
1: الله يرضى عليك، في عقود وقعها النادي
0: ممتاز
1: قاعد تدخل فلوس، وأنت قلتها الحلقة الماضية
0: ممتاز.
1: صح؟
0: طيب. ممتاز،
1: هذه العقود قاعد تدخلك بس ما قاعد تستفيد منها لأن عندك ديون قاعد تسددها. صح؟
0: ممتاز.
1: في التزامات مالية عليك. صح؟
0: الالتزامات المالية على مدى كم؟
1: على ما أدري والله،
0: تقريبا خلال آخر 5 مواسم.
1: إيه ما ما ما أتكلم عن إن الالتزامات المالية اليوم لابد تسديدها، ما أدري يمكن.
0: لا لا هي هي ما هي لا لا هي ما
1: واجبة السداد الآن.
0: لا لا هي مو واجبة السداد.
1: ها؟
0: اليوم إحنا عشان نعيش مرحلة تغيير، واليوم الأندية راح تكون محل استثماري وتطرح للبيع بشكل كامل، فبالتالي اليوم يتم موضوع اليوم إحصاء الديون والمبالغ المالية اللي موجودة.
1: حلو.
0: عشان وشو؟ عشان ينهون من هذا الموضوع تماما، واللي يجي يشتري النادي عارف اللي له واللي عليه.
1: ممتاز.
0: فبالتالي أنا بغض النظر عن هذا كله، والجزئية المهمة يعني بالنسبة لي اليوم، النصر يحتاج صفقات؟ نعم يحتاج. يحتاج لاعبين؟ نعم يحتاج. شكرا.
1: طيب خلينا ناقشك فيما يخص يحتاج صفقات ويحتاج لاعبين. اليوم حسب ما قلت أنت، لو يغيب ظهير أيمن ما في ظهير أيمن.
0: ممتاز.
1: لو يغيب ظهير أيسر ما في ظهير أيسر.
0: نواف بوشير ما في ظهير أيمن.
1: طيب.
0: في النصر ثاني.
1: خلينا بتكلم الموسم الماضي، مين كان يسد بدال نواف؟
0: ممتاز، سلطان الغنام.
1: طيب وين سلطان؟
0: سلطان مصاب رباط صليبي.
1: متى بيرجع؟
0: توه
1: يعني في لاعب ما راح يطلعونه من 25 لاعب الموجود.
0: لا لا طلعوه
1: من 25 لاعب.
0: اي من 25 لاعب.
1: بيرجعونه في الشتوية؟
0: ممكن يرجع في الشتوية ممكن لا، على حسب جاهزيته. رباط صليبي 9 أشهر.
1: مين اللي يقول 9 أشهر؟
0: أنا أقول
1: رباط صليبي تغير.
0: لا لا لا ما تغير.
1: هو 9 أشهر بيغيب؟
0: اي.
1: كم صار له في رباط صليبي؟
0: الآن له تقريبا شهر ونص إلى شهرين.
1: بس.
0: بس.
1: يعني الموسم هذا ممكن ما يكون موجود.
0: ممكن ما يكون موجود.
1: فلا بد إنه من استبدال سلطان.
0: هو مش موجود.
1: وش الحلول اللي قدمتها إدارة نادي النصر؟
0: اليوم ما في حلول لأنه ما في أصلا، ما يعني ما يقدر، ما عنده سيولة مالية.
1: لا بس وش خطتها يعني؟ أنا هي هل صحيح أنا بتعاقد مع ظهير أيمن؟ هل صحيح أنا بتعاقد مع
0: أنا أقول لك وش كان الحل الموجود.
1: إيه؟
0: الحل اللي كان موجود بالنسبة للمدرب أنت طبعا الأسترالي اللي كان الله في عونه، اللي ما بدأ إعداد كويس مع الفريق ولا كان الفريق جاهز ولا اللاعبين، كان يفكر يعتمد أو اعتمد مو بيفكر كان يعتمد على سعد الناصر الظهير الأيسر كظهير أيمن. تجي تقول لي طيب علي موجود سعد الناصر، شلون تقول سالم النجدي الحالة في الظهير الأيسر؟ سعد الناصر أصيب وإصابته ممكن تأخذ شهرين. طيب بتقول لي عبد الله الحمدان في محمد مران موجود، يعني كيف تقول لو غاب عبد الله الحمدان بتقول لي ما في مهاجم موجود محمد مران؟ محمد مران مصاب ومن 7 إلى 8 أسابيع.
1: الله يشفي معكم.
0: كان الله في عون.
1: هذا طبيعي، هذا الطبيعي اللي يصير في الأندية.
0: اليوم هذا الطبيعي اللي يصير في الأندية. هذا الطبيعي اللي يصير في النصر، اللي يصير في النصر تحديدا. فبالتالي اليوم النصر بالنسبة له يعاني من كثير من مشاكل مالية، مشاكل إدارية. أنا أعتقد أن محل وموضوع الخصخصة يطرح بشكل كامل وبشكل سريع في الوقت المناسب بالنسبة لنادي النصر يحل الأزمة اللي جالسة تصير.
1: ممتاز. طيب النصر الآن صدر بيان يشابه بيان الأهلي والهلال مثل ما ذكرنا قبل شوي، تاتي هذه، لان الكليش اللي فوق نفسها هي.

0: هذه الخطوة في إطار مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الهادف لرفع جاذبية وتعزيز فرص الاستثمار فيها. طيب فيما يخص نادي النصر فقد تم تمديد دورة مجلس إدارة الشركة الحالية من 90 يوم اعتبارا من 17 يوليو وذلك تسيير أعمال المجلس وضمان استقرار النادي. تواصل الشركة اطلاع جماهير عليه مستجدات وقرارات ذات صلة في حينها بما يضمن وضوح المعلومات ودقتها ويعزز الشفافية في التواصل مع جماهير النادي وكافة الأطراف ذات العلاقة. ما تغير شيء، هو نفسه البيان حق الهلال هو نفس البيان حق الأهلي
1: بتغيير الصياغة يلحقهم بعد
0: والاتحاد بيلحق
2: لا لا لا الاتحاد أعلن
0: أعلن أعطونا بيان الاتحاد شاب جاهز
1: معناته كسب عبد الرحمن كسب التحدي
0: نفسه ولا مو نفسه
2: لا يمكن كسب ولا
0: يمكن مو نفسه يا ماجد طيب
1: كسب التحدي بسارة يا ماجد
0: لا لا لا ما تكسب على ماجد
2: كسب التحدي احنا من بعده
0: إلا ماجد ما هذا البيان حق الاتحاد انسجاما مع إعلان وزارة الرياضة ونفس الكليشة اللي فوق هنا تنتهي بموجب هذا التحول مهام الكابتن فهد سندي رئيس من المجلس إدارة شركة نادي الاتحاد وذلك ضمن إعداد التشكيل المنظومة الملكية والحوكمة للنادي في هذه المرحلة فهد سندي خلاص
1: فهد سندي خلاص
0: وتتقدم شركة نادي الاتحاد بخلاص شكر والتقدير للكابتن فهد سندي على ما بذل من جهد والتزام في خدمة النادي خلال فترة مسؤوليته طلع هذه الشراكة إلى مرحلة
1: مقبلة
0: فاز ماجد
1: فاز ماجد
0: لأن فهد سندي مشى بس العمودي موجود أتوقع صح ماجد
2: ايوه صح
0: يا يلا كويس
1: ماجد نص ماجد نص. ماجد خطير
2: أنا
1: ما نقدر عليه
2: والله
1: ما نقدر عليه
2: أبو إبراهيم أنا تكلمت وفق الأنظمة ترى بس لأنه مجالس غير ربحية أتوا من غير ربحية إلى ربحية فبالتالي انتهت فترتهم
0: إيه بس ممكن إنه يكمل
2: لكن عبد القادر العمودي لكن إيه؟ عبد القادر العمودي طالما إنه هو ما هو رئيس أصلاً مجلس الشركة فبالتالي صح. ممكن يعني اختاروه يكون
1: على فكرة عبد الرحمن على فكرة ترى الأمير نواف بن سعد رئيس لغير الربحية وللربحية
0: الثنتين
1: فهمت الفكرة
0: حتى فهد سندي
1: إيه ليش فهد سندي مشى والأمير نواف بيستمر
0: سؤال ممتاز
1: الأمير نواف لا دقيقة أنا أتوقع نفس الصندوق ممكن ما عنده رغبة باستمرار فهد سندي
0: ممكن
1: اللي هو المالك للنادي بينما في الهلال المالك الأمير بن طلال عنده رغبة
0: عنده رغبة باستمرار لأن القرار الأول والأخير للي عنده أسهم أكثر اللي يملك أسهم أكثر في النادي فلذلك أعتقد الصندوق ارتأى أنه الأستاذ أصلا خلص فهد سندي فترته بس هو موجود عشان استنى يسير الأمور لين ما يشوفون الموضوع وحقيقة البيان بالنسبة لفهد سندي أعتقد أنه يستحقه يعني لأن هو كان باقي خلال الفترة الماضية وعشان يبين لك أنه ما كان له تدخل أصلا الفترة الماضية فيما يخص الأمور اللي تخص نادي الاتحاد في استقطابات وغيرها وكثير من الأمور على العموم الله يوفق فهد سندي شكرا لك كابتن فهد بانتظار أكيد عمل أكبر في نادي الاتحاد خلال الفترة القادمة مشعل وش رأيك في النصر علي يقول إن الوضع مؤلم
3: هذا طبيعة جميع الأندية السعودية علي يبغى ثلاثة لعيبة في كل خانة عنده هذا أمر صعب جدا يعني الطير الأيمن عنده سلطان الغنام ونواف غوشر شيء طبيعي إذا يصيب لاعب الثاني يكون موجود يعني أمر طبيعي جدا أنا أقدر أتكلم في الأهلي راح يدخل الموسم جميع البطولات المشارك فيها النصر مشارك فيها الأهلي بالإضافة لبطولة كأس القارات ممكن إذا النصر يلعب 60-70 الأهلي بيلعب 70-80 مباراة الموسم المقبل راح يدخل الموسم بظهير أيمن واحد فقط بدون وجود أي بديل هو الكابتن محمد عبد الرحمن يعني في الجهة اليسرى عندك الآن زكريا هوساوي وسعد بالعبيد ممكن بالعبيد يتعرض لإصابة الأهلي بيدخل الموسم بظهير أيسر واحد يعني نفس الشيء ينطبق على جميع الأندية السعودية هذا الأمر يعني
0: ممتاز ماجد هود
2: شوف بالنسبة للنصر الصراحة بدأ بداية جيدة صراحة في الدوري وحتى في الكاس أمام الفتح والدرعية النصر أنا أرى أن أشوف أنه ما تغير عن فنيا عن جيسوس أحنا يمكن الجماهير النصراوية والشارع النصراوي ممكن كان يتخوف أنه والله يكون يتغير الأسلوب الهجومي اللي كان ينتهجه جيسوس فبالتالي أنا أشوف النصر قادر على يعني تحقيق المنجزات متى ما توفرت عوامل النقص في الفريق مثلا زي ما يقول زميلي علي الظهير اليمين ممكن مشكله ولكن أبشر النقطه عبد الرحمن انا اتخوف من عوده كريستيانو رونالدو ممكن تصير لخبطه في الفريق فنيا اللي انا اتوقعه واللي مفترض يصير انه عوده كريستيانو رونالدو تزيد الفريق قوه هجوميا

0: فنيا داخل الملعب، ولكن انا اخشى انه يصير العكس.
1: حمد، عوده كريستيانو رونالدو مثلا لي.
2: لا بالتاكيد انها بتكون اضافه بالنسبه للنصر، لاعب يعتبر واحد من اساطير كره القدم حتى وان تقدم فيه العمر ابو ساره، والدليل ما قدمه الموسم الماضي. فبالنسبه لي يعني اشوف انه بالعكس عودته بتكون اكثر ايجابيه بالنسبه للنصر.
1: طيب خلوني استاذنكم جميعا ومشاهدي ومستمعي الكرام بفاصل قصير، وبعد الفاصل بين رحيل بنزيما ومالكم وانتقال نونيز منسي يغادر صفوف الهلال.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا.
2: يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
6: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
7: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
8: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
8: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد.
9: اهلا مشاهدي اس بي سي ومنصه شاهد منصه الاولى، وكذلك مستمعينا عبر اثير جده FM. رجعنا لكم، بتوجه بشكل مباشر للهلال. عندنا اخبار كثيره صراحه عن الهلال والنصر والاتحاد والاهلي والقادسيه، يعني زحمه اليوم صراحه.
10: والدرعيه
9: والله نسينا. طيب خلينا نروح للهلال. اول شيء اكيد نونس، الجميع كان يتحدث عن نونس، رحيل نونس بين طرابزون التركي. هل صحيح كان في عرض من طرابزون وبين الدرعيه؟

0: طيب وقف عن نونز، عندك شيء عن نونز ثاني؟
1: لا تقريبا خلاص. طيب. نونز سألتني عن طرابزون صح؟
0: اي
1: طرابزون ما كان في اي مفاوضات مع طرابزون التركي بحكم انه اصلا اللاعب يرغب في الاستمرار في السعوديه لامور بالنسبه له شخصيه تتعلق طيب. بتعليم ابنائه والمدارس وغيره والضرائب اللي هناك في كانت رغبته واضحه من البدايه انه يستمر في السعوديه وكان يفضل انه ينتقل الى الدرعيه.
0: طيب خليني اسالك سؤال، بالنسبه للاتفاق ما بين الهلال والدرعيه اول شيء كم راتب نونس؟ 15 مليون يورو؟
1: ماني متاكد والله من الرقم.
0: طيب ما في مشكله،
1: بس اعتقد انه راح يتحمل الدرعيه كامل الرواتب، وبرضه اكدها يمكن اليوم فابريزي رومانو قريت له تغريده انه الدرعيه متكفل بكامل مبلغ.
0: انا فابريزي ما يهمني قدام محمد صويحي فيما يخص،
1: لا بس بالنسبه للعيبه الاوروبيين ترى مصدر مهم هو.
0: يعني انت تعتقد انه راح يتكفل؟
1: لكن اللي اتوقع انه الدرعيه بتكفل بمبلغ الاعاره.
0: طيب مشعل وش رايك؟ نونز وانتقال الدرعيه؟
2: ايوه يعني انا للامانه يعني شاهدت عمل مميز من مدير الرياضه نادي الهلال الفتره الماضيه، هذا الشيء يحسدون عليه نادي الهلال للامانه، خاصه لدى جمهور نادي الاهلي يحسدهم على هذا الامر، على سهوله انتقال اللاعبين. نادي الاهلي لا زال يعاني حتى الان، يعني من اكثر من شهرين
0: بجيك
2: نتكلم
0: بجيك
2: ونطالب.
0: بجيك على الاهلي بجيك الله يرضى عليك، عندي ملف كامل.
2: لا بس هذه النقطه يعني اتكلم، هذه النقطه مميزه جدا ترى، يعني ممكن الهلاليه يشوفون شيء عادي خروج لاعب، او النصر بفتره ماضيه خروج لاعب كذلك من نادي النصر، ترى هذا يعتبر عمل مميز يعني.
1: بس ودي اسال مش على اللاعب اللي قال ارتبط اسمه بالدرعيه، والله نسيت اسمه،
0: انزو
1: اتوقع صحيح هو اللي رافض، هو رافض
2: اللاعب، رافض خروج.
0: طيب
2: رافض خروج.
0: طيب علي نونز للدرعية بشكل سريع عشان دقيقة وبروح الخبر.
3: نونز للدرعية راتبه 15 مليون يورو في السنة، يتحمل نادي الهلال 10 مليون يورو، يتحمل نادي الدرعية 5 مليون يورو في السنة، هذه مصادر خاصة في دورينا غير، والصفقة خلاص تقريبا شبه حسمت ما بين الطرفين. فبالتالي اليوم الهلال بشكل سريع ومختصر ياخذ مهاجم من الاتحاد في عز منافسات الشتوية بنزيمة اللي راتبه أكثر من 50 مليون يورو في السنة، واليوم يبحث عن خروج بنزيمة من الهلال وإنهم يحاولون يجيبون مهاجم مكانه.
1: المعلومة الهلال مختلفة.
3: طيب
1: عبد الرحمن
3: خلنا بكمل. طيب أنا خليتك تكمل. طيب خلنا نقول
0: يعني ما راح خلينا
3: نقول. طيب أنا بقول
0: كلامي. طيب ترجع تعلق على بعد بس قول معلومة.
3: خلنا نقول كلامي يا أخوي. الهلال اللي باقي في مالكم عقده سنة ممتاز، الآن بيروح للجزيرة الإماراتي بالإضافة إلى الهلال بيدفع له مبلغ مالي عشان يطلع من الهلال. الهلال اللي أساسا ما تدري هوش جالس يسوي مع اللاعبين، مع عبد القادر ميتي، مع نونيز مشتري طبعا بخمسين إلى 55 مليون يورو من ليفربول، ولعب معاه مباراتين ثلاث، واليوم يدفع 10 مليون يورو 75% من راتبه إلى الدرعية، والدرعية يتحمل 25%. كان سلو اللي عقده مع الهلال وكان يدفع راتبه أو نص راتبه جزء من راتبه إلى برشلونة، اليوم يطلع ويروح برشلونة وباقي بعقده سنة. الهلال اللي عنده مشكلة مع لودي، الهلال اللي عنده مشكلة مع لاعبين أجانب كثر، مع تعاقدات الهلال يا رجل اللي أخذ مراد هوساوي اللي لاعب أساسي في الخليج ولاعب مهم الكل يشيد فيه وخلاه جالس في الدكة ما يلعب معاه ولا مباراة. فالهلال اللي جالس يسويه مع الأندية ومع اللاعبين حلال له، لكن حرام على غيره.
1: طيب أبغى بس تعليق بسيط.
0: يقول تعليق المعلومة. هذا الباقي رأي.
1: المعلومة أنا بالنسبة لي المعلومة اللي عندي مختلفة تماماً، غير صحيح إن الهلال بتكفل بعشرة مليون يورو أصلاً، مليون بالمية لو كان هذا عرض الدرعية لن تقبل به إدارة الهلال، مستحيل.
3: لا لا لا قبلت
1: لن تقبل.
0: لا لا خلاص
1: أنا هذه معلومتي.
3: هو
1: أنت هذا ما أنت
0: شوف علي المعلومة
1: هذه مصادرك. أنا عندي مصادري
0: اللي حقك أنت، مصادرك ومصادر حقكم كلكم، كل واحد يقول رأيه.
3: الحلقة الجاية ممكن أجيب يعني تعليق رسمي.
0: جبت تعليق رسمي
3: ممتاز ونحطه في الطاولة.
0: طيب كم أبو أنمار ايش رايك في نونز للدرعيه؟
4: شوف الانديه الاربعه ضحيه تخبطات الادارات الرياضيه، خلينا نكون واضحين الجميع.
3: علق على الهلال وش علاقه الانديه يا رجل؟
0: كيف خايف انت؟
4: لا لا
3: بجيك لا انا ما ابي قوله قول.
0: لا لو سمحت لا تتدخل.
3: لا مو اتدخل، انا قاعد اتشارك الراي.
0: لا لا لا ما تشارك الراي.
3: لا انا
0: ما لك دخل، هو بيتكلم بشيء اللي هو
1: علي عنده حساسيه من الهلال.
0: انا سالت سؤال صح؟
1: قدر وضعه علي عنده حساسيه من الهلال.
3: انا جالس اتكلم معه.
0: انا سالته سؤال.
3: اي طيب انا بعد جالس اتكلم، انا في الطاوله موجود.

0: راسي لك احترامك وتقدير كيف رايك صح؟
1: عادي لا لا عادي
0: لا لا انا اليوم انا سالت سؤال صح؟ هو بياخذ النظره شموليه
1: لا لا
0: لا, لا تروح تمحور راي
1: لا انا ما هو محور راي بس هو ما عنده لسان يتكلم
0: ليش تتكلم عن الان
1: انا ما قلت له ليش تتكلم
0: انت سالته؟
1: انا ما قلت له ليش تتكلم
0: سؤالي دقيقه ابو انمار
1: انا ما قلت له ليش تتكلم صح؟
0: سؤالي
1: انا قلت له ليش تتكلم؟
2: يا اخي علي لا علي ينتقد الهلال
0: سؤالي سؤالي سؤالي من اللي ساله؟
1: انت اللي سالته
0: خلاص انا سالته صح؟ خلاص انا اللي قاعد اعطي معك في حال انه خلي يقول رايه شوي بعدين انت ما مشكله رحنا
1: أنا
0: من اول كلمه
1: لا لا لا
0: وقفت
1: انا ما وقفته انا اللي
3: لسه انا باخذها نظره باخذها بنظره شموليه لا لا بعدين انا بخش في الهلال
1: انا اللي في الطاوله زي ما الجميع له في الطاوله
0: مين اللي قال مالك
1: طيب
0: في الطاوله
1: طيب انت تقول مالك حق تسال
0: لا مو مالك حق تسال مالك انت حق انت تمحور رايه
1: لا انت قلت مالك حق تتكلم معه انت تو
0: ما قلت لك مالك حق تتكلم
2: عبد الرحمن ترى عندي معلومات كثير
3: لا ما قال كذا ما قال
0: ادري برجع قول ماجد
3: أول شيء يا أبو إبراهيم أنا أثق فيك أكثر من فابريزو يعني أنا لو قلت المعلومة صح. يا أبو إبراهيم أنا أثق فيك صراحة فيها يعني كم الهلال دفع ولا هاي لكن أنا أقول
0: أوه يعني أنت ضد معلومة علي
3: والله يعني شوف من أقرأ في الهلال أكيد أبو إبراهيم صراحة علي
0: يمكن
3: لا
0: علي قريب من الدرعية
3: قوية.
0: يمكن من الدرعية قريب
3: من الدرعية ممكن لكن برضو انا يعني اثق في اثق اثق اثق في النادي اللي بيدفع مين مو الدرعية الهلال اللي بيدفع فاثق في ابو ابراهيم
0: طيب
1: ابغى اتكلم الهلال دفع نص راتب ميتروفيتش الهلال
3: لا اله الا
1: الله الهلال دفع في شانسيلو الهلال
2: يا رجال حتى
1: الهلال حتى الهلال الهلال يدفع في كل اللاعبين يا رجل اللي راح
0: ما في كل اللي يقوله علي معلومات اللي احد عنده رد على هذه المعلومات بالعكس سيئه
1: الله يحيي على الطاوله
2: عبد الرحمن انا ترى من الناس اللي منطقي جدا وانتقد وعلى الطاوله قلنا إيه؟ كثير انه اللي هي موضوع الانتقالات بالاعارات وانه الانديه تدفع لكن علي يغض النظر عن النصر والكوارث اللي صايره في النصر في صفقات كثيره ويلتفت للهلال يعني ما شافوا الصفقات الثانيه بالعكس كان يدافع عنها في في في فوفانا ولا في شو اسمه هذا الدوران ولا وغيره كثير وفي صفقات حتى تعاقد معهم النصر وحضروا وكانوا دكه ولا ما لعبوا اصلا نهائيا ما انتقدهم
0: بس هو
2: عنده مشكله بس هو عنده مشكله مع الهلال
1: علق ثلاث مرات وانا
2: علق ما الومه
1: ثلاث مرات علق على كلام
0: ما كلكم علقتوا
1: لا لا ما مو بنفس الشيء
2: والله علي لو ترجع للحلقه تلقاني متكلم دقيقه وانت تكلمت دقيقه
1: انت عارف بقول لك شيء انت تدري ليش انا قلت هالكلام
0: ايه
1: ترى مو عشان الهلال وده نونيز ويدفع 10 مليون يورو من راتبه ولا عشان
0: مثل الهدر المالي
1: لا ولا الهدر المالي ولا الهلاك المالي ولا الاستهلاك يا رجل ولا اي شيء ولا موضوع كانسيلو اللي كان يدفع جزء من رواتبه ولا ميتروفيتش ولا بنزيما اللي خذاه من الاتحاد هذا كله ما يهمني
0: إيه؟
1: انا يهمني انهم لهم ثلاث سنوات هم ما عندهم الا دوران
0: اوكي انت تنتظر يقول دوران
1: لا هو قال دوران إيه
0: خلاص قال دوران
1: بس عشان ابين لك
0: ماجد هود قل وجهه نظرك عشان بروح لشيء ثاني في الهلال
3: انا ما اعرف صراحه كيف حينزل في التواصل الاجتماعي في التغريده في حساب دورينا غير كلامي كله مقاطعات علي وابو ابراهيم يلا
0: الحين يعني على اساس ان هذا يلا قول
3: شوف شوف شوف ابو ساره انا قلت لك الادارات الانديه ضحيه الادارات الرياضيه ايش الفرق بين الهلال مثلا والانديه الثانيه او النصر والانديه الثانيه والاتحاد والانديه الثانيه والاهلي والانديه الثانيه الفرق فقط جوده اللاعب ممكن نونز يكون مرغوب فيه وحتى دوران ممكن يكون مرغوب في انديه انت ممكن تساهم في دفع رواتبه مع النادي الاخر لكن احنا مثلا في انديه مثلا في الاتحاد ولا في الاهلي في لعيبه اصلا جودتهم سيئه ومبالغهم عاليه هنا الورطه الحقيقيه للنادي
0: ابجيك للورطه
3: اصلا
0: ابجيك للورطه أيوة حقت الاتحاد بس في بيان الان لنادي الاتحاد امتدادا لاعلان وزاره الرياضه اليوم الاربعاء 19 اغسطس بشان استكمال الاجراءات النظاميه للمرحله الثانيه من نقل ملكيه الانديه تنتهي مهام المهندس عبد القادر العمودي عضوا في مجلس الاداره واللجنه التنفيذيه وذلك في اطار الترتيبات المرتبطة بالمرحلة الجديدة من هيكلة الملكية والحوكمة للنادي ماجد هود
3: نعم
0: فزت في المباراة تستاهل
3: من بعدك والله
0: تستاهل فنان طيب بروح للهلال بالنسبة في أخبار عن ماثيو ما نسيت اسمه أنا الحارس الفرنسي اللي موجود دوري جوي
2: ماثيو باتويا قبل الحلقة تقريبا عبد الرحمن اليوم يعني تمت انهاء العقد مع اللاعب بالتراضي بمخالصة مالية وبذلك تنتهي علاقته التعاقدية مع الهلال بشكل نهائي، بيكون الآن لدى الهلال خانة لاعب مواليد ممكن يستفيد منها بالتعاقد مع لاعب مواليد جديد، ونخلي علي هنا ينتقد زيادة.
0: طيب مالكم الجزيرة الإماراتي؟
2: مالكم تقريبا حاليا هو متواجد في أبوظبي لاستكمال التفاوض مع نادي الجزيرة الإماراتي فيما يتعلق بعقده مع النادي الإماراتي، لأنه بيكون عقد جديد مع الجزيرة الإماراتي في حال تم التوقيع. اللاعب تبقى في عقده سنة واحدة بس، راح يتم إنهاء
1: سنة واحدة بس يعني وكأنها ولا شيء،
2: راح يتم إنهاء العقد بالتراضي وبمخالصة مالية. اللاعب سيتنازل عن جزء كبير جدا من قيمة رواتبه المتبقية من السنة الأخيرة، بحيث أنه يوقع عقد لمدة 3 أو 4 سنوات مع الجزيرة الإماراتي.
0: يعني
2: مزايا
0: مالية
2: تتعلق
0: بيدفع
2: له جزء بسيط جدا،
1: جزء بسيط
2: الجزء الأكبر بيتنازل عنه اللاعب.
0: طيب عشان بقفل الموضوع أقول
2: بالنسبة للمفاوضات اليوم كثير يتكلم عن مثلا واتكنز، يتكلمون عن بيدرونيتو، بالتأكيد أنهم خيارات هلالية متواجدة على طاولة ملف المفاوض الهلالي، ولكن لن يتم حسم أي تعاقد أو حتى الوصول إلى مفاوضات متقدمة مع لاعب أجنبي جديد إلا في حين إنهاء عقود الثلاثي نونيز مالكوم كانسيلو اللي أيضا قريب من الانتقال لبرشلونة الأسباني. ف إذا في حال تم إنهاء
1: كانسيلو مصور في الطيارة رايح برشلونة،
2: إيه موجود
0: في المباراة
2: بس باقي
0: يبيهم يقدمونه، قالوا له ما خلص عقد، ما خلصنا
2: باقي بعض الجرائات بالنسبة له مع الهلال. فعندك ثلاث ملفات هي اللي مرتبطة بالتفاوض مع لاعبين جدد أو التعاقد مع لاعبين جدد. ف وزي ما قلت لك واتكنز نيتو خيارات هلالية متواجدة على طاولة ملف المفاوض الهلالي، ولكنه لن يتم
0: جميل
2: إبرام أي عقد إلا في حال التخلص من اللاعبين الحاليين.
0: أنا عندي 3 دقائق
2: عندي
0: على
2: عندي في فكرة أو توجه لمدافع مواليد في حال استطاع الهلال أنه يبيع أو إعارة يوسف أكتشيك، وبرضو عنده اللي هي خانة فاضية أصلا للمواليد ممكن يستفيد منها في أي مركز آخر.
0: طيب عندي 3 دقائق بالضبط، علي لها دقيقة وبو أنمار لها دقيقة وبو نهار لها دقيقة. علي
1: ما راح أتكلم على ماثيو لأن شراء عقدة 350 ألف دولار يمكن إيه؟ ولا شيء، ولا يوسف أكتشيك لأن 22 مليون يورو رغم أنه مبلغ كبير، والهلال حين عنده فكرة يحاول يودي إعارة. الهلال كم جاب كانسيلو؟ كم كانت قيمة كانسيلو؟ 25 مليون يورو عبد الرحمن حسب الأرقام اللي كانت معلنة.
0: حلو.
1: نونيز 55، هذه تتكلم على 80 مليون يورو. تتكلم على مالكم كم شراء الهلال لو نقول 20 مليون يورو، هذه 100 مليون يورو ولاعبين جالسين يروحون يطلعون مجانا، لا والهلال يدفع لهم بعد
2: 100.
1: فأنت
2: 100 في 4 لعيبة
1: 3 لعيبة شلون
2: 77
1: وين 4 لاعب 3 لاعبين أنا عاد وين 4؟ إذا تبي عد في الأربعة بوصل 130 مليون يورو اليوم. طيب خلنا
0: خلنا
1: عبد الرحمن
0: عنده دقيقة هو.
1: طيب فاليوم الهلال اللي جالس يسويه في الهدر المالي الكبير ويدفع رواتب ويجيب لاعب ويودي لاعب حسب ما يطلب
2: وبشرك يفاوض لعيبة
1: عنده
2: فلوس الهلال
0: واضح الهلال
1: عنده فلوس أكيد اللي بيجيب بيدفع فيه متعب الحربي 120 مليون ريال وفي مراد هاساوي 50 مليون ريال وصبري دهل وعبد الله العنزي واللاعبين وهذا ود وجيب ومحمد العويس ود وجيب وحط هذا الهلال
2: عنده فلوس.
0: طيب هل أنت تعتقد علي
1: طيب يا
2: لا من سواء اللي هي العقود الرعاية وغيرها، لا تجيب لي سواليف 300 مليون 600 مليون طلع لي قوائم مالية نهاية السنة ورني وش سويت في الاستثمارات تبعك زين، لا تخفيها 4 سنوات ما تطلعها. 2 جيب لي واحد داعم زي الأمير الوليد بن طلال يدعم بال 300 ولا 400 مليون في ثلاث سنوات يدعم مليار ريال، وتعال تكلم معي قل لي من وين للهلال فلوس، ولا ليش الهلال يجيب، ولا ليش ما يتعاقد، هادر مالي يدفع رواتب إعارات يدفع غيره من فلوسي يا أخوي، ما لك علاقة
0: فيه. طيب واضح واضح. علي ما تحس أنه في فرق اليوم المقارنة ظالمة ما بين الأندية اللي ملكياتها تتبع لمالك واحد ما بين نادي الآن عنده مالك مختلف جديد؟
1: أبدا لا. ليش؟ أنا اليوم ما سألت الهلال من وين الفلوس.
0: حلو صح.
1: ولا قلت الهلال من وين يجيب فلوس.
0: صح.
1: أنا اليوم أتكلم على فكره ان اليوم مثل ما في اخطاء موجوده في النصر في صفقه دوران ثلاث سنوات ونص واحنا نتكلم عنها الى يومنا هذا، هم يشوفون الاخطاء اللي موجوده في موضوع كريم بنزيما، عبد القادر ميتي، نونيز، مالكوم، اكشاك، كانسيلو، لودي، ولا يشوفون كل هالمشاكل هذه.
0: صح.
1: اليوم عد اللاعبين اللي ما يبغاهم الهلال في السنتين الاخيره اللي جابهم، انت بتلقى اليوم القيمه الماليه لهم يمكن تتجاوز 200 300 مليون يورو. يا رجل بنزيما ماخذينه من الاتحاد في الشتويه الان يفكرون يغيرونه يا عبد الرحمن. هل هذا منطق؟
0: لا مو منطق.
1: هل هذا قرار؟ كانسيلو العام جايبه وعلى طول على طول تروح توديه عاره، توديه عاره وين؟ برشلونه يا رجل. برشلونه اللي رايح لعب مع برشلونه بشكل اساسي ومقدم ارقام كبيره ومحقق الدوري الاسباني معهم، اليوم يرجع لك عشان تقول والله انك تخالصه وتعطيه وتدفع له جزء من رواتبه، لا وتعطيه مخالصه ويروح وين؟ يروح يوقع مع برشلونه يا عبد الرحمن. اليوم في عرض، اليوم الجزيرة الإماراتي يقدم عرض المالكوم، يعني بمعنى اللاعب جودته الفنية عالية، فبالتالي اليوم تقدر تستفيد منه ماليا. لا اليوم الهلال راح يوديه لا ويدفع له بعد إيه؟ فبالتالي اليوم اللي موجود في الهلال موجود في كل الأندية، لكن البعض لا ما يشوفه بالطريقة هذه، يشوفه أنه الهلال عادي بقية الأندية لا.
0: واضح واضح الكلام من كل الجهتين، في أخطاء إدارية في كل الأندية، لا حد يقول لي والله هذا أحسن من هذا، كلهم واحد. على العموم بستأذنكم بفصل قصير وبعد الفصل. ملكية تتبع الصندوق، قيادة فنية جديدة وأنباء عن قدوم كيسية، هل حراك الاتحاد الجديد سيعود الروح لمدرجات العميد؟

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساءً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي ومنصه الشاهد مستمعينا براثير جده فمتوجه بشكل مباشر لمشعل العتيبي. مشعل ابو اروح معك على الاحداث اللي قاعد تصير في الاهلي. اول شيء الاوكراني اموره طيبه، خلص الامور ولا ما خلص للحين؟
1: ايوه، اللاعب الاوكراني ارتيم تواجد اليوم، يعني يعتبر يوم امس تواجد في مقر النادي الاهلي برفقه المدير الرياضي روي بيدرو. تم تصوير اعلان اللاعب، متبقي فقط الاعلان بشكل رسمي عن طريق المركز الاعلامي. الصفقه تمت بشكل رسمي، متبقي فقط الاعلان عن الصفقه. يعني في نقطه مهمه حابين نذكرها، ان اللجنه التنفيذيه قامت بعمل كبير جدا الفتره الماضيه، وهي تتنقل بين البرامج والصحف الاجنبيه لتوضح قيمه انتقال اللاعب. يعني في اكثر من برنامج، في اكثر من صحيفه محليه او صحف عالميه، يعني كانت تتواصل معهم لتوضح قيمه انتقال اللاعب 8 مليون يورو. المشجع ما همه قيمه انتقال اللاعب 8 مليون يورو او مليون يورو حتى لو كانت، ما يهمه الامر ده. مشجع يهمه اللاعب ليس احتياج فني للنادي الاهلي. اللاعب ارتيم يلعب كصانع لعب، النادي الاهلي موجود لديه الان اللاعب الارميني. اللاعب الارميني يقدم مستويات مميزه، تروح تتعاقد مع لاعب في نفس الخانه، الخانه ليست احتياج، النادي الاهلي يبحث عن لاعب محور، تتعاقد مع لاعب صانع لعب، يعني الخانه ليست احتياج لدى المشجع الاهلاوي. هذا الامر يعني مزعل بعض جماهير الاهلي، ان الصفقه ليست احتياج فني، الصفقه يرونها امر اخر وليست احتياج فني للنادي الاهلي.
0: طيب هذا اللي مزعل جمهور الاهلي، انها مو باحتياج فني وليس اسم اللاعب وليس اي امر اخر.
1: اللاعب ما تعرف عشان تحكم عليه. يعني اللاعب لو صفقه قبل الصندوق، يعني 2018 2019، ممكن تتقبلها على مضض. يعني ما اقول لك تتقبلها ومبسوط فيها، على مضض تتقبلها. يعني لو 2019 2020، اما لا تتكلم عن صفقات نجوم عالميين، نجوم من الصف الاول، تتعاقد مع لاعب من الدوري الاوكراني، لاعب يعني حتى ليس اساسي منتخب اوكرانيا، يعني لاعب ما حد يعرفه للامانه. يعني فجاه كذا تتعاقد معاه، تبغى يقود الاهلي لتحقيق بطوله كاس القارات.
0: بس انت معليش، مش على الاتحاد هذا وحولك، متعاقد مع دوري الدرجه الاولى الاسباني اللاعب اللي المحور النصر. الان انت ما شاء الله تبارك الرحمن تعاقدت مع تريكاو وتعاقدت مع اللاعب الارميني، والحين بتعاقد مع ثلاث لاعبين. النصر ما تعاقد الا مع لاعب واحد.
1: صفقتين مميزه، تريكاو وسبريستيان، صفقتين مميزه. كان متبقي خانه واحده للنادي الاهلي، لاعب محور مشاهد فريق، يعني يقدم كره مميزه، ولكن الجمهور الاهلاوي صدم بالتعاقد مع صانع لعب. يعني انت ايش الطريقه اللي بتسويها الموسم الجاي؟ بتلعب اثنين صناع لعب، هذا اول مره تمر عليهم كره القدم. اذا بتخترع خطه جديده الجمهور ممكن يتقبل هذا الامر، تطلع توضح انا بلعب اثنين صناع لعب ومحور دفاعي واحد.
0: يعني انت هذا يعني زعل الجمهور الاهلي.
1: احتياج فني للنادي الاهلي. عبد الرحمن شايف اللاعب احتياج فني للنادي الاهلي.
0: ممتاز.
2: طيب انا اعتقد ان
0: هو في وسط الهجومي طبعا.
2: اي لا شوف،
0: هو محور متقدم ترى يلعب.
2: لا
0: بس انه يعني
3: والله ابو نهار احمد موضوع غيرك ما هو لاقي.
0: بس دقيقه مش علقت الحق عشان الوقت. صانع لعب
1: 124 مباراه لعبها صانع لعب. هذا الموسم لعب 3 مباريات كصانع لعب.
0: ممتاز.
1: انا لا تجيب لي لاعب صانع لعب ويجيد اللعب في مركز 8، انا احتاج مركز 8.
0: طيب ماجد،
3: والله يا ابو نهار احمد ربك، ترى في غيرك انديه ما غيرت الا لاعب واحد فقط، انتوا لاعبين تبغوا تجيبوا الثالث.
1: لا ماجد
3: يعني الاتحاد احنا عندنا
1: مشيت كيسه، وفرت ميزانيه. انا وفرت ميزانيه،
0: مشي كريم بنزيما،
3: حتى الاتحاد بنزيما وكانت يوفر وفابينهو.
1: طيب انت لا تقول لي يعني مثال سيء وتقول سوي زي المثال هذا. انا ليه ما اشوف الهلال سوي زي الهلال افضل من الهلال؟
0: لان الهلال عنده ملكيه مختلفه عنك يا مشعل. انا هذه
1: طيب
0: مشكلتي.
1: انا عندي دعم
0: علي قبل شوي دعم. علي مشعل قبل شوي يوم جيت اقول له هل تقارن ما بين انديه لها ملكيه ونادي ثاني لها ملكيه؟ زي هذا البيت يصرف وهذا البيت ما يصرف. قال علي لا، انا ما اتكلم عن عبد الرحمن صرف فلوس، انا اتكلم عن اخطاء اداريه. وهذا حق
1: نادي النصر. ابو ساره نادي النصر يقول لك انا ما عندي ميزانيه، ما اقدر اجيب. عندي ميزانيه اقدر اجيب سامو كوستا، لاعب مميز في خانه المحور، هذا اللي اقدر عليه.
0: صح،
1: انت معاك فلوس تروح تجيب لاعب اقل.
0: مين اللي يقول لك عند الاهلي فلوس؟ مين اللي يقول لك
1: انت دافع 8 مليون يورو تقدر تجيب فيها لاعب اسمه؟
0: قصدك بنفس الثقه.
1: هذا اذا مشيت على كلام اللجنه التنفيذيه والرقم اللي وزعت للصحف البرامج.
0: اوكي،
1: 8 مليون يورو تقدر تجيب فيها اسم افضل.
0: ممتاز. طيب
2: دائما
0: بشكل سريع،
3: حسيت انه في انتقاد من هذا.
0: برجع المشعل لان عندي نقطه اخيره. اسف علي، برجع
1: نقطه اخيره. تكلمنا بفترات كثير عن روي بيدرو وعمله داخل النادي الاهلي، وظهرت اصوات ان العمل مميز والعمل ناجح وبيدرو خير من يقود النادي الاهلي في هذه المرحله. هذا الكلام كله غير صحيح. بيدرو فشل ذريع جدا مع النادي الاهلي. بيدرو حتى الان لم ينجح بتسويق عقد اي لاعب. هذا المهمه الاولى التي تم جلب بيدرو من اجلها، تسويق اللاعبين. حتى الان لم يسوق اي عقد اي لاعب، يعني بيدرو تفاجأنا بعد مفاوضات 20 يوم مع اللاعب عبد الله رديف تم الإعلان عن التعاقد مع عبد الله رديف. عبد الله رديف حتى الآن لا يشارك مع فريق النادي الأهلي. ليش يا عبد الرحمن؟
0: ليش؟
1: اللاعب لم يتم تسجيله بشكل رسمي حتى الآن. خطأ من روي بيدرو المدير الرياضي الأجنبي الذي تم التعاقد معه بمبلغ وقدره يخطي خطأ بدائي مثل هذا. لاعب عبد الله رديف أول جولة مستبعد، مباراة كأس الملك مستبعد مع أن الفريق كان بحاجته، بس بيدرو لم ينجح حتى الآن في تسجيل اللاعب بشكل رسمي.
0: ليش؟ وش السبب؟ مو صعب الموضوع؟ مو صعب
1: الموضوع، مو صعب، بس عند المدير الرياضي الاحترافي روي بيدرو فشل في هذا الأمر. طيب. انت اعلنت بشكل رسمي من خلال المركز الاعلامي يعني اللاعب المفروض ثاني يوم يقدر يشارك معاه.
0: اكيد
1: اللاعب حتى الان لا يستطيع المشاركه.
0: ممتاز. دقيقه ابو انمار،
1: لم تنتهي اجراءات تسجيله عبد الرحمن، لم تنتهي اجراءات تسجيله بشكل رسمي حتى الان،
3: اقل من دقيقه بس.
1: والان المدير الرياضي بيدرو، ايوه الان المدير الرياضي بيدرو عليه قضيه لدى لجنه الاحتراف.
0: على ايش؟
1: وينتظر صدور قرار فيها بعد اسبوع او اسبوعين تقريبا.
0: وش القضيه؟
1: من قبل وكيل لاعبين
0: انه ما اخذ عمولته بشكل كامل وكيل لاعبين، اخذ نصها ونصها كان متكفل فيها اللاعب.
1: لا مو كذا، الوكيل ما اخذ النسبه حتى الان، وفي اطراف اخرى دخلت في الصفقه والوكيل اثبت هذه الامور كلها، والقضيه الان لدى لجنه الاحتراف. يعني والله يا عبد الرحمن ما ادري.
0: طيب طيب علي
3: عبد الرحمن،
0: دقيقه ابو انمار. علي
1: لا عبد الرحمن بالله اخر من فاصل نص والله اخر نص، يعني ما في شيء،
0: لان موضوع الاهلي برجع لك انا بس بنعلق. يلا
1: ايه لا بس ما في شخص سعودي قادر على هذا الامر. الاستاذ يزن الشريف في اسبوعين خلص لي 25 لاعب فسخ عقده وتعاقد مع 10 لعيبه تقريبا. ايوه ريو بيدرو المدير الرياضي الاحتراف الكبير اللي يستلم مبلغ وقدره وجايب خبره عالميه ونبغى الناس يستفيدون منه، ما شفنا اي شيء. الكلام هذا طلع كله كلام فاضي، حتى الناس لازم يستفيدون منه، الناس مشغلهم سكرتاريا عنده.
0: اوكي وش تقصد مشعل؟
1: وانت عارف هذا الامر عبد الرحمن.
0: لا انا مو بعرف شيء، انا ما اعرف شيء، انا حالي من حالك اسمع انا بس قول لي انت وش تقصد؟
1: زي وسام هوساوي اول ما تم تعيينه تمنينا ان وسام هوساوي يكتسب خبره كبيره من بيدرو ويكون قادر على تولي هذا المنصب بعد بيدرو.
0: وسام هوساوي ما قاعد يشارك في جلب اللاعبين المحليين مشعل؟
1: لا لا لا لا
0: ما تدخل بصفقه عبد الله الرديف؟
1: ما تدخل، كانت عن طريق بيدرو لين بيدرو رش على الوكيل قال خلاص، بعد ما تدخل طرف اخر الصف.
0: يعني بشكل كامل كان اللي يدير الصفقه بيدرو؟
1: بيدرو هو اللي يدير جميع الامور، وانا كنت اتمنى
0: اللاعب المحلي، ما اتكلم عن الاجانب مو الاوكراني، اتكلم عن الرديف تحديدا اللي كان يدير الصفقه، بيدرو ولا اسامه؟
1: لا بيدرو هو اللي وافق، وبيدرو هو اللي رد بعد اسبوعين رد على الوكيل، نتكلم بشكل واضح خلاص
0: إيه؟
1: بعد اسبوعين رد على الوكيل وبعد ما تدخل طرف في الموضوع
0: إيه؟
1: وافق بيدرو انه الصفقه تتم للنادي الاهلي.
0: ممتاز،
1: تفضل وتكرم من ريال بيدرو.
0: يعني انه هو مستلم زمام الامور في النادي الاهلي، هذا الواضح لي. مش على باقي شيء عندك؟
1: كل شيء في النادي الاهلي.

0: عشان بقى بعد
1: شوي بطلع الشباب
0: ريح اشرب شاهي علي قبل التقريب.
2: شوف بخلاف اللاعب الاوكراني اللي الكل التعليقات حوله يعني سيئه، انا اي لاعب ما يبيه الجمهور وما يحبه الجمهور انا متفائل انه يكون نجم من نجوم الموسم، ما ادري ليه. بعدين في نقطه كان يتكلم عليها مشعل على جوده اللاعب اليوم مع ارتفاع امكانيات الدوري بالنسبه لنا، وان اللاعب لابد انه يكون نجم واسم كبير والى اخره. فبالتالي انا اعتقد ان هذه المرحله تجاوزناها اليوم، الاهم القيمه الفنيه للاعب في ارض الملعب اكثر من قيمته كاسم ونجم جماهيري. اليوم في نجوم ممكن يكونوا موجودين عندك، على سبيل المثال بنزيمة اسم وبراند قوي، والكل انه يبي لاعب بالقيمه الجماهيريه والقيمه المعنويه للاعب خارج الملعب، لكن هل قيمته الفنيه داخل الملعب قيمه فنيه عاليه؟ لا طبعا، ولا يناسب الهلال، والدليل الاخبار المتداوله عن امكانيات الهلال بحث عن مهاجم ثاني. فبالتالي اليوم لا تبحث عن قيمة النجم خارج الملعب واسمه كبران، لكن ابحث عن قيمته داخل أرضية الملعب والقيمة الفنية.
0: قبل الفاصل عن ماجد،
3: شفت عبد الرحمن مثل هذه الأصوات الأهلوية، مثل الأصوات القوية مثل مشعل العتيبي لما ننتقد عمل المدير الرياضي أو أي أحد في النادي الأهلي، ما هو مثلا أشخاص يهموا أشخاص، لا ينتقد عمل، صدقني مثل هذا الانتقاد سوف يرجح الأهلي مستقبلا.
0: طيب ممتاز، أنا عندي تقرير عن النادي الأهلي. فكرتنا وحنا نسولف عن التقرير قلنا ما بين في جرأة إدارية محفوفة بالمخاطر وفي تخوف جمهور على هذه الجرأة الموجودة. خلونا نشوف التقرير نرجع نعلق عليه.

0: كان كل شيء في الأهلي يوحي بأن الحلم سيستمر. بطل لآسيا مرتين ومتوج بالسوبر السعودي، وفريق عاد الفرح إلى مدرجاته. لكن قبل أن تكتمل الابتسامة تبدلت الوجوه وبدأ القلق يتسلل إلى الجماهير.
1: والله ما تياس وش أقول، يعني خاننا شوية.
0: فقد غادرت رموز الإنجاز تباعاً، رياض محرز، فرانكيسيه، ثم مهندس البطولة الألماني ماتياس ياسلي، وصولاً إلى رحيل رئيس النادي. الرحيل ليس أزمة في كرة القدم، لكن الأزمة أن تفقد أسماء صنعت الفارق من دون أن تمنح جماهيرك بذائل بالوزن نفسه. تعاقد الأهلي مع سبيرسيان وثلينكا وسلم مشروعه الفني للهولندي مارينو بوسيتش، المدرب الذي يملك تجارب أوروبية ولقب في أوكرانيا، لكنه يواجه الآن الاختبار الأصعب أن يرث فريقاً بطلاً ويحافظ على هيبته وسط كل هذه التغييرات. فوز صعب على الدرعية بهدف في الدوري، وتأهل بشق الأنفس أمام الأنوار بهدفين مقابل هدف في كأس الملك. النتائج حضرت، لكن صورة الأهلي المقنع لم تظهر بعد. أكيد هي بداية الموسم، والراقي تنتظره خمس جبهات كبرى: الدوري، النخبة الآسيوية، وكأس الملك، وكأس العالم للأندية، والسوبر السعودي. فهل يصنع بوسيتش أهليا جديدا يواصل الحلم، أم أن الأهلي غير وجوهه فخسر بعضا من ملامح البطل؟

اهلا مشاهدي اس بي سي ومنصه شاهد ومنصه الاولى اكيد ومستمعين عبر اثير جده، فمستاذنكم عندنا فاصل قصير وبعد الفاصل. القادسيه يعلن رسميا التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الهولندي ريندرز قادما من نادي مانشستر سيتي الانجليزي.

0: كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 من قلب باريس تختتم أول دورة لهذه البطولة خارج المملكة. أبطال من كل أنحاء العالم ومنافسات تحسم في جزء من الثانية. تأتي الرياضة السعودية لتفرض حضورها في أضخم تظاهرة تنافسية في تاريخ الألعاب الإلكترونية.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28.
3: اهلا بكم في الجزء الاخير من الحلقه. نتحدث عن نادي الاتحاد بشكل سريع، بتحول ماجد هود. ماجد، ابغى اسالك اول شيء عن ديابي. ديابي شفتك مسوي كوتويت لحلقه اليوم تقول ديابي لفركوزن. نعم. مقدم العرض.
4: نعم
3: احتمال يطلع.
4: نعم نعم اخوي عبد الرحمن، موسى ديابي احتماليه بنسبه كبيره جدا، بنسبه كبيره جدا يخرج من نادي الاتحاد. بعد هناك كانت مفاوضات متسارعه من نادي باير لفركوزن الالماني مع نادي الاتحاد، ولكن الاتحاد الآن يبحث عن البديل المناسب لخلافة ديابي، ولكن الأمور لسه لم تحسم بعد، ولكن أقول بنسبة كبيرة ممكن ديابي يخرج. أما بالنسبة لأولوية نادي الاتحاد، الأولوية القصوى هي اللاعب، التعاقد مع لاعب وسط. طبعا كيسيه الاتحاد قطع معاه مفاوضات متقدمة أيضا. كيسيه لا زالت اللجنة الفنية ترغب في الحصول على خدماته، ولكن في خيارات أخرى أيضا غير كيسيه سوف تظهر الأيام المقبلة. أما بالنسبة لحسام عوار والعرض اللي شفناه متداول في السوشيال ميديا أنه أتى عرض من الدرعية، هذا كلام غير صحيح، لا يوجد أي عرض رسمي لحسام عوار حتى هذه اللحظة. أيضا حتى النيجيري المهاجم جورج، لا يوجد أي عرض رسمي على طاولة نادي الاتحاد من أي نادي من اللي ظهرت في السوشيال ميديا.
3: طيب خلينا ناخذها حبة حبة. أول شيء ديابي لو خرج من الاتحاد، آسف ماجد،
4: نعم،
3: هو خسارة كبيرة لنادي الاتحاد. حمد،
5: من هو؟ ديابي. بالتأكيد أنا ترى سبق قلتها هنا أبو سارة، أحياناً اللاعب ما يتوفق في بعض، يعني يكون لاعب مميز وصاحب
6: مكانه ممتاز، مكان مالكم
5: وصاحب شوف ترى والله بقول لك شيء، في بعض
6: اللاعب
5: لا بقول لك والله صادق يا أبو،
6: بس زازت لك الفكرة،
5: فكرة حلوة شوف، لأنه ترى ممكن ينجح مع الهلال، ممكن يجي لاعب في الهلال ما ينجح وينجح في الاتحاد والأهلي.
3: إيه أنا أكيد عندي قناعة أنه بس فقدان ديابي في الاتحاد تتصوره؟
5: إذا الاتحاد بيجلب البديل
3: الأفضل
5: إيه، إذا الاتحاد بيجلب أفضل بالتأكيد أنه، ومو بشرط ترى يكون اسم أفضل.
3: جميل.
5: ترى مو بشرط يكون اسم كسيفي أقوى. إيه
3: أكيد.
5: أحياناً قلت لك لا، زي ترى موسى ديابي لاعب مو بسهل يا جماعة.
3: صح.
5: كسيفي أول ما جاء الاتحاد الجميع انبهر. وأتوقع إذا ما خانتني الذاكرة علي يذكرني كان خيار أعتقد برضو للنصر صح؟
7: صحيح
5: قبلها.
3: طيب
5: فلاعب كان مطلب لكن ما نجح.
3: ممتاز. هذا شيء. ماجد كنت تقول شيء ماجد معليش؟
4: ايوه اقول على موسى ديابي. انا قلت موسى ديابي انا وجهه نظري انه صراحه خساره. انا بالنسبه لي لا يخرج من نادي الاتحاد، لا اريد خروج موسى ديابي اطلاقا. ولكن ترى شوف عبد الرحمن، موسى ديابي قلتها سبق في حلقه ماضيه، موسى ديابي ممكن اللاعب الاجنبي الوحيد اللي اتى الدوري السعودي وجاء له عرض اوروبي بقيمه 30 مليون يورو. ما حتلاقي اي لاعب من انديه من انديه الدوري روشن لعيبه طيب. جانبهم يا جاتهم عروض مثل موسى ديابي.
3: ممتاز. علي انا ماني بسالك موسى ديابي.
6: لا لا ما دقيقتين بس ما اتكلم على موسى ديابي.
3: إيه بشكل سريع
6: بالقيمه هذه ممكن، لكن النصر باع سيكو فوفانا نادي لانس الفرنسي بقيمه 22 مليون يورو.
3: طيب اسالك نصيري ولا جورج؟
6: شوف ارتقاء نصيري ضد الخلود للامانه كان تاريخ.
3: طيب نصيري ولا
6: لكن جورج؟
3: جورج
6: حتى مباراه النجمه ما تعطي، لكن اروح مع نصيري، الخبره لها دور.
3: طيب ماجد نصيري ولا جورج يكون في الثمانيه؟
4: شوف انا بالنسبه لي احنا ما نحكم على جورج من مباراه واحده، ولكن اتكلم على الخصائص والمميزات. السرعه اسرع من النصيري، القوه اسرع من النصيري، حتى في التصوير
6: اسرع
4: اقوى.
3: اسلم ايه
6: القوه اسرع من النصيري ما تجي ذي يا ابو انمار.
4: قلت اسرع من النصيري.
3: صحيح.
4: قوه جسمانيه ايضا، قوه جسمانيه جورج
3: اقوى
4: من النصيري.
3: إيه؟
6: وحتى النصيري كقوه جسمانيه. نعم. ترى ما شاء الله تبارك الله قوي وطول.
3: اي انت مع جورج، علي مع النصيري، حمد جورج ولا النصيري؟
5: النصيري.
3: النصيري. مشعل
8: الله وانا مغمض اختار جورج كذا وانا مغمض.
3: شكرا شكرا. ليش
8: ما في
3: ليش مشعل ليش؟
8: انصاري يعني مع احترامي الكامل له لاعب يعني ما قدم اي اضافه مع نادي الاتحاد، لاعب ما قدم اي اضافه والكوره برجله سيئه جدا. صعب جدا نادي الاتحاد يعتمد عليه ويطالب بتحقيق بطولات.
3: ماجد وش تقول؟
4: اقول في اللاعب يوسف نصير فيه برود إيه؟ صراحه بنسبه كبيره جدا.
3: طيب بسالك ماجد جورج. حنين صاير ماجد. أبسألك ماجد.
4: اي والله
3: الله يرضى عليك.
4: انا شايفك انت شايفك انت مشعل ما شاء الله تضحك، والله بضحك معاك. وكنت
3: حبيبي حبيبي انا مشعل بين شفرات. المهم اسالك يا ماجد اليوم انت هل من ممكن اداره نادي الاتحاد تعمل على استبدال نصيري بجورج وتحول نصيري للاسيويه؟
4: ممكن عبد الرحمن، كل شيء وارد. انت عندك دحين الاسبوعين، عندك اسبوعين كل الامور مفتوحه في نادي الاتحاد، سواء تعاقدات سواء خروج لاعبين.
3: يقدرون يحطون اثنين مع بعض موجودين يستبعدون احد ثاني غيرهم؟ ما يقدرون.
4: نصير جورج؟
3: ايه.
4: لا عبد الرحمن ما اعتقد انه
3: لازم يعني واحد منهم.
4: اتوقع يعني واحد منهم، قصدك انت واحد يروح في اسيا والثاني يكون في البطولات المحليه.
3: طيب هل يقدرون الاداره الفنيه يخلون اثنين في البطولات المحليه ويستبعدون احد الاجانب الثانيين؟
4: لا ما اعتقد عبد الرحمن. انت عندك ثمانيه.
3: اي
4: ما يقدرون ثمانيه فوق السن. طبعا
3: انا عارف ثمانيه فوق السن، بس اتكلم انه يستبعدون واحد من الثمانيه غير النصيري يعني.
4: ايوه هو يا عبد الرحمن، هو دحين الاتحاد يحتاج لاعب وسط، وبالتالي اللاعب الوسط اذا جاء مثلا كيسي مثلا لو جاء
3: إيه؟
4: حيكون مكان كيلر.
3: صح.
4: وكيلر حيروح مثلا اسيا.
3: طيب.
4: او شيلوه طبعا.
3: طيب اخيرا اللي سواه جورج امس في الـ في الـ في المباراه قبل لا اختم، لاعب يبين لك وش الخامه اللي هي موجوده فيها. اذا نادي الاتحاد يبي يرضي شوي من غرور جماهيره خلي جورج هو المهاجم الاساسي الفتره القادمه. انا عندي انتهى الوقت مره. شكرا لحامد الصويلحي، شكرا علي، شكرا ماجد هود، شكرا مشعل العتيبي، شكرا موصول لكم انتم ايضا مشاهدين ومستمعين الكرام. دائما في نفس الموعد على SBC برنامج جولينا غير. في امان الله.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: على هواك. البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية

0: وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: بغيت نعيش معاك.

0: عدى اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: حين تفتح صنبور الماء، تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها. لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة، لا مجرد نصيحة عابرة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.
3: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام وكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، أوقاتكم تمطر وردا. مساء السعادة ويا هلا وسهلا بالجميع. راح نكون معاكم على مدى ساعة، كونوا معنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ارسلوا افتتاحيات الحلقة وأيضا أخباركم ومشاركاتكم، وتقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم. أنا مريم العمري. كل الإخراج وكل الإبداع لا يكون إلا لمخرجتنا خلود لبني. نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. كمان تقدروا تشاركوا على الدايركت مسج في حسابات الخاصة سناب شات منصة إكس. تقدروا تسمعونا أيضا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. أكيد رحب فيكم. يا هلا وسهلا بالجميع وشكرا للافتتاحيات الحلوة والكلمات الحلوة اللي قاعدين ترسلوها. أذكركم دايما ما تنسوا انكم تكتبوا اسماءكم خلف اي مشاركه جديده. طيب مازن يا هلا وسهلا يقول هلا وغلا مريومه وجوهره الاخراج خلود لبني وحبايب الحرف 29 حياهم الله. يا هلا وسهلا بك يا مازن الغانمي وكل اصدقائنا وكل من يستمع لنا ايضا. كمان معاذ العيسائي يا هلا وسهلا يقول مساء الخير مريومه مساء النور مخرجتنا خلود لبني. يا هلا وسهلا بك صديقنا معاذ مساءاتك وكل مستمعينا كلها سعاده واخبار حلوه يا رب تفرح قلوبكم. يقول في الافتتاحيه اليوم ليست كل هذه الامور تاتي بمتعه الطاعه كثير منها من ياتيك من سرير ال ليه. طيب ليش المشاركة الحزينة هذه؟ ليش المشاركة الحزينة يا معاذ؟ دائما يعني مشاركاتك حلوة وفيها تفاؤل وجمال وحب للحياة. ما نبغى كسرة الخاطر وقهر الضيم والمشقة لا لا لا احنا ما تعودنا عليك كده. نبغى مشاركة حلوة كده كلها تفاؤل وإيجابية. ومواضيعك اللي اقترحتها عشان تكون في حلقات 29 اوكي حاضر ابشر ولا يهمك ان شاء الله. اكيد راح نختار منا واحد يكون لبكره لحلقه غدا ان شاء الله. طيب اليوم خلينا نتكلم عن موضوعنا اليوم. عنوان حلقتنا كيف ممكن احنا نتعامل مع حالة عدم القدرة على التركيز. اوكي فهذه الايام يمكن كثير نسمع انه والله انا مش قادر اركز، والله انا ما عندي تركيز، والله انا ما انتبهت، مش عارف ايه. عدم القدرة على التركيز هي حالة مرهقة نفسيا وجسديا. اوكي ممكن تأثر على معدل انتاجيتنا وجودة حياتنا بشكل ملحوظ، خاصة اذا استمرت لفترة طويلة. عشان نتعامل مع حالة فقد التركيز اكيد يعني عندنا حلول وعندنا امور مهمة لابد اننا احنا نعمل فيها. اليوم موضوعنا اين ذهب تركيزنا؟ متى كانت اخر مرة جلست فيها تسوي شيء واحد بس؟ يعني متى آخر مرة بس قرأت مثلا كتاب بدون ما تمسك جوالك؟ متى قرأت هذا الكتاب أو سويت شغل خاص يعني كتابيا أو شيء على اللابتوب أو جهاز كمبيوتر بدون ما تمسك جوالك، بدون ما يكون تلفزيون شغال؟ تمام. متى ممكن شاهدت فيلم اوكي من غير ما كل شوية يعني تمسك جوالك واحيانا نضيع نص الفيلم اوكي وترجع تقول اوكي وترجع ترجع الفيلم من وقت ما انك انت مسكت جوالك. انا شخصيا بتصير معي كنت بشوف فيلم امسك الجوال اسرح على الجوال وانا مش بتابع الفيلم اوكي وارجع ارجع الفيلم او اقدمه او اخره عشان اشوف. ممكن تجلس مع شخص وتستمع لي من غير ما تسرح، يعني احيانا بنسرح اوكي. متى اخر مره فعلا جلست وانصت؟ الغريب اننا احنا بنعيش في زمن وفي وقت بيوفر علينا الكثير من الوقت والجهد، لكن أصبحنا نشكو من قلة التركيز. أنا ما عاد أقدر أركز، نبدأ بشيء وما نكمله، ندخل لغرفة مثلا وننسى ليش إحنا دخلنا. ممكن تقوم من على الكنبة وتروح

اوكي انا ليش رايح، تمام. احيانا تدور على الجوال وجوال في يدك، تدور على على الايربودز وهي في اذنك، تدور على النظارة وانت لابسها، اوكي. بتصير معنا شغلات زي كده. هل احنا اصبحت قدرتنا على التركيز اضعف، ام اننا احنا ببساطة وضعنا عقولنا في بيئة لا تسمح لها ان تركز؟ طيب موضوعنا اليوم، لماذا نفقد التركيز؟ كيف نستعيد انتباهنا في اليوم عالم يتنافس على كل ثانية فيه؟ أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع خلود ونرجع.

يصنع الفرق فيني.

0: 29 على جدة اف ام.
1: هلا وسهلا بكل أعزائنا اللي معانا وبيسمعونا، يا هلا وسهلا بيكم. أكيد أنتم معانا في الحرف 29 800 244 28 رقم الواتساب، تقدروا ترسلوا كل مشاركاتكم. اليوم موضوعنا لماذا نفقد تركيزنا، ليش؟ أوكي، التركيز مو معناه إنه يكون عقلك فارغ تماما من الأفكار، بل إحنا نقدر نوجه انتباهنا إلى الشيء اللي إحنا اخترنا إن نكون فيه الآن، الاستمرار فيه رغم وجود أشياء أخرى تنافسه. وهنا هذا يعني ما يسمى بالتركيز أو مصطلح التركيز. عشان كده فقدان التركيز مو شرط يكون كسل ولا ضعف إرادة، أحيانا بكل بساطة ممكن يكون العقل هو المرهق، أحيانا البيئة اللي حولك مليئة بالمقاطعات والعدم التركيز يعني وكذا بتخلي الإنسان ما يركز. أوكي، أحيانا الإنسان نفسه هو يكون سبب في لنفسه بعدم التركيز، إنه يحاول يحمل الكثير من المهام داخل رأس واحد. أوكي، يعني هو يشغل نفسه بنفسه، يحمل كثير من المهام وبده يعمل أكثر من شغلة في وقت واحد. عشان كده إحنا بكل بساطة أكيد نفقد التركيز. في أسباب، طبعا في أسباب مرة كثيرة، من أهمها قلة النوم. كلنا لما ما بننام ناخد النوم الكافي أكيد راح يضرب اليقظة عندنا والانتباه المستمر وإلى آخره، فهذا أكيد من الأسباب المهمة. التوتر والانشغال الذهني أيضا، يعني أنت أمام عملك لكن جزء من عقلك قاعد يناقش مشكلة حدثت بالأمس أوكي، أو حتى ممكن الشهر اللي فات أوكي، جزء يفكر في الغد وجزء يفكر الآن في العمل اللي أنا عندي تمام، وجزء يفكر في اللي حصل في قبل يوم أوكي، يعني الجسم في مكان والانتباه في مكان آخر. أيضا من أسباب عدم التركيز المقاطعات أيا كانت، شخص عندك كل شوي قاعد يقاطعك، ممكن تجيك رسائل اتصالات إشعارات، فعشان كده صعب أنك ترجع لنفس التركيز والمود اللي كنت بسوي فيه شغلك. كمان من الأسباب تعدد المهام زي ما قلنا، أنه تبغى تسوي كذا مهمة في وقت واحد. كمان الملل هو من أسباب قلة التركيز، انخفاض الشغف أو انخفاض الدافعية. التركيز مش منفصل عن اهتماماتنا، الأبحاث الحديثة ما زالت تدرس كيف ممكن تتفاعل الدافعية مع تراجع الانتباه وقلة التركيز بمرور الوقت. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم، لأنه في حقيقي مشاركات قاعدة توصلنا عن الموضوع. طيب يلا نروح للواتساب. وعلي الطميحي، يا هلا وسهلا. علي الطميحي يقول يعد فقدان أو قلة التركيز نوعان، في نوع طبي ونوع سلوكي. كيف؟ طيب، فلا تهمل نفسك عند نقص بعض الفيتامينات والمعادن، فلها الأثر الكثير وأيضا الاستقرار النفسي. نعم، أحيانا ممكن يكون الإنسان نقص فيتامينات، نقص معادن، عدم اهتمام بالصحة، إرهاق، قلة نوم، ضغط، توتر، ما فيش استقرار نفسي، كل هذا بيأثر أكيد على تركيزك. أما إذا كان سلوكا، يعني كلام علي أكمله، فأنت طبيب نفسك في هذه الحالة وقم بإبعاد المشتتات. نعم، مثل الهواتف، تقسيم الوقت، الضوضاء، وأيضا تقسيم الوقت عبر فترات عمل قصيرة منظمة. صح، مو شرط أنه تخلص كل شيء مرة واحدة أوكي، تقدر تقسم الوقت وتعمل فترات قصيرة. كمان يقول أخذ قسط من الراحة لتجديد الطاقة. نعم، ولا تنسى الأهم هو ساعات النوم الكافية. نعم يا علي الطميحي، أتفق معك في كل الحلول اللي أنت طرحتها، برافو. طيب صديقنا من باكستان، يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا صديقنا مهران، يقول السلام عليكم، I am مهران مالك from باكستان. يا هلا وسهلا. يقول how are you, your show is very nice. سلام to all FM team and all listener, best wishes for you. Thank you so much مهران. I am happy you like the show, best wishes to you too. Thank you so much again. طيب كمان سطام بن نواف، يا هلا وسهلا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول مساء الخير والنور، شكرا على برنامجكم الراقي، شكرا لرقي تواصلكم أنتم، يعطيك العافية يا سطام وكل مستمعينا. سطام يقول أقصى ما يمكن أن يفعله المجتمع بشخص غير مركز أن يحاكمه، وكأنه اختار عدم التركيز. وأجمل ما يمكن أن تفعله الأسرة أن تمنحه الأمان حتى يستعيد قدرته على التركيز. فالاحتواء لا يعني تدليلا، صح صحيح، والصرامة لا تعني قسوة. نعم، نحتاج إلى حزم يفهم ورحمة لا تضعف. حين تتضح الأولويات يهدأ العقل، وحين يهدأ العقل يعود التركيز. أوقف كل ما يسرق انتباهك وستكتشف أن التركيز لم يكن غائبا بل كان محاصرا. يا السلام، أتفق جدا يا سطام. مو أحيانا يعني إنسان بيمر يكون بفترة صعبة بحياته، إيش ما كانت الأسباب، زي ما قال صديقنا علي الطميحي، سواء كانت سلوكية، سواء كانت نفسية، طبية، جسدية، إلى آخره. بليز ما نكون إحنا قاسين على الأشخاص اللي بيمروا بأزمة أيا كانت، ونضل إحنا نحاكمه على عدم تركيزه. كلنا إحنا ما بنختار إن إحنا ما بنركز، بس أحيانا بيكون يعني فوق إرادتنا. زي ما قال سطام، إنه أحلى شيء ممكن إحنا نقدمه لهم إنه إحنا نمنحهم الأمان عشان يستعيد قدرته على التركيز. الاحتواء، مش الاحتواء إنه والله التدليل المبالغ فيه ولا الصرامة اللي هي قسوة، لا، نحتاج إلى حزم، نحتاج إلى رحمة، نحتاج إلى تفهم، إننا إحنا نضع الأولويات إلى ما هذا الإنسان يهدأ نفسياً، يهدأ ذهنياً، إلى آخره. أتفق يا سطام، يعطيك ألف عافية. عموماً إحنا مكملين مع خلود، نطلع فاصل وراجعين.

نعود لكم مستمعينا الكرام، مضنا الوقت نصف ساعة ودقيقتين تقريبا. نرحب بكل اللي انضم معنا الآن، نجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في النصف الساعة الأولى. هلا وسهلا بالجميع. 800-244-28-28 تحياتنا لكم، تحياتي لكم من الإعداد والتقديم. أنا مريم، والإخراج الحلو أكيد اللي بنستمتع فيه أكيد لمخرجتنا خلود لبن، يعطيها ألف عافية. اليوم نتكلم موضوع حلقتنا، ليش إحنا ما نركز؟ فين المشكلة وإحنا مش قادرين نركز؟ كلنا بنمر بحالات نقول أوكي اليوم أنا ماني مركز، أنا اليوم ما انتبهت، أنا اليوم ما ركزت، مش عارف كيف ممكن إحنا نستعيد التركيز. طبعا أنتم مشاركاتكم حلوة وما قصرتوا وذكرتوا حلول وأسباب أيضا في عدم التركيز، ومن ناحية نفسية ومن ناحية أيضا سلوكية وإلى آخره. الشرود الذهني قد يكون طبعا نتيجة عدم التركيز. طيب يلا نروح لمشاركاتكم، لأنه حقيقي في مشاركات كثير. محمد إسماعيل فقيه من اليمن، يا هلا وسهلا يا محمد، يقول مساء الورد والفل والياسمين، أشكركم على انتقاء المواضيع الجميلة التي دوما نرى أنفسنا إننا نعيشها في واقعنا. أعتقد أن من أسباب عدم التركيز قلة النوم، وأيضا ربما تراكم العمل والواجبات التي يلزمنا القيام بها. وللتخلص من عدم التركيز يجب علينا أن نقطع المسببات لعدم التركيز أيا ما كان. نعم نعم، وهذه المواضيع الجميلة اللي بتكون في الحلقات في 29 أكيد هي تكون منكم ولكم في واقعكم. يعني 29 مش قاعد، إحنا ما إحنا قاعدين نعطي بس صور مثالية، إحنا نكون واقعيين أكثر ونكون منطقيين أكثر. أكيد 29 يسمعكم ويشعر بكم ويقرأكم، وأنتم تسمعونه وتشعرون به وتقرؤونه أيضا. طيب معتز سيف، شكرا لك يا معتز، يا هلا وسهلا بيك. كمان هادي، هلا وسهلا يا هادي، يقول إذا كان فقدان التركيز مستمر لفترة طويلة ويؤثر بشكل كبير على حياتك اليومية أو عملك، فقد يكون ناتج عن حالات صحية. نعم تتطلب استشارة مختص لتقديم التوجيه المناسب. أتفق معاكم، أنتوا رائعين حقيقي، كل مشاركاتكم حلوة. وهذه فعلا ركز على نقطة كتير مهمة، أنه لو كان التركيز مستمر فعلا لفترة طويلة قاعد يأثر بشكل كبير على حياتك اليومية، على عملك، على مزاجك، على صحتك، أكيد يعني ممكن يكون لا سمح الله ناتج عن حالة صحية، لابد أنك تروح لأخصائي لتقديم التوجيه المناسب والعلاج. نعم أتفق يا هادي، شكرا. طيب معاذ العيسائي يقول ولكي لا تفقد التركيز عليك اتباع قليل من الإدراك السليم، قليل من التسامح، قليل من المرح، وسوف تندهش عندما ترى كيف استطعت أنك تريح نفسك لحل صعوبات مشاكل حياتك. نعم الترفيه ترى مهم جدا، الترفيه، أنك تغير جو، أنك تغير مكان، المرح مهم جدا، تكون متسامح. حقيقي أصبت يا معاذ، ترى على فكرة كثرة والعياذ بالله كثرة الأحقاد مهلكة، مهلكة للجسد، مهلكة للنفس، مهلكة للذهن. أنت قاعد تدمر نفسك بنفسك حقيقي، يعني كثرة الحقد والحسد هذه كلها أنت كأنك قاعد تتعاطى جرعات من السم. فتبغى تريح نفسك كن متسامح، كن متسامح، لا تكن ناقم، ارضى بما كتبه الله لك. أتفق يا معاذ، شكرا لك. طيب مين كمان؟ فؤاد هلا وسهلا، شكرا لك يا فؤاد على الأمسيات الحلوة. مازن هلا وسهلا، يقول التركيز لما تكون أنت مركز أوكي، ولكن أنت أوكي، والله ما فهمت كيف الجملة هذا، بس أنا اللي فهمته أحاول أترجمه إنه التركيز يكون في شغلة واحدة،
لكن لما تعدد كثير من المهام ما راح تركز وتركيز راح يروح منك. أتوقع إنك كذا قصدك وأنا فهمتها كذا، وهو صح الرأي يا مازن. طيب هادي بحدادي، هلا وسهلا، يقول أصدقائي برنامج الحرف 29 أمسي عليكم، والمذيعة المتألقة مريم ومخرجة حلقة هذه الليلة خلود، شكرا لك يا هادي. يقول الإرهاق والسهر و أوكي تلعب دور كبير في عدم التركيز أو قلته. الإنسان لا يخلو من مشاكل الحياة، والعقل له سعة استيعابية ممكن يتقبلها، وما وراء يصبح الحديث هراء. أوكي تمام، نعم في شغلات كثير ممكن تأثر على الإنسان وتتعبه نفسيا. نعم طيب كمان أبو ناصر، يا هلا وسهلا أبو ناصر، كالعادة دائما يكتب لنا كلام جميل وخواطر حلوة من إبداعاته وكتاباته، وهي فعلا بتضيف شيء جميل للحلقة أكيد. شكرا يا أبو ناصر. يقول السلام عليكم، مساء الخير، هلا وسهلا، مساء الأنوار. يقول على أعتابي مسائي أسمع طرقا على بابي، خلف الباب هناك أحلامي، اقبلي يا قلبي ولا تخجلي، وخذي من الصمت ما يكفي، فأوقات الآن تتباهى بأفراحي. أبو ناصر، يا سلام عليك يا أبو ناصر وعلى الكلمات الحلوة اللي دايما بتسعدنا فيها. طيب خليني أقول إنه أحيانا يعني في ناس بتقول الجوال مهم بحياتنا، أكيد الجوال مهم بحياتنا، إحنا ما نقدر نستغنى عنه، بس ليش أحيانا لما يكون عندنا شغل مهم أو مهمة لازم نخلصها إحنا كل شيء نشيك على الجوال؟ ليش؟ لأنه التركيز مجهود، والمهمة الصعبة ممكن تعطينا مكافأتها بعد ساعة، لكن الجوال يعطينا شيء جديد، يعطينا رسالة، يعطينا صورة، يعطينا مقطع، يعطينا خبر، فضول. عشان كده نواجه لحظة ملل، لما إحنا نواجه لحظة ملل أو صعوبة معينة ما نقدر نتحملها على طول نهرب منها إلى الجوال، إلى شيء أسرع يعطينا نغير المود. يعني أحيانا ممكن ما عندنا المقدرة الكبيرة على تحمل الملل، فهذا شيء يعني طبيعي، يعني إذا كان يجدد نشاطنا عشان نكمل ما في مشكلة. طيب عدم التركيز والعلاقات الإنسانية، أنا حابة أتكلم بجزئية سريعة في هذا الموضوع. فقدان التركيز ما يأثر بس على إنتاجية في العمل وفي الشغل، ممكن يأثر في علاقاتك مع الناس، في شعور الآخرين بأهميتهم عندك. ممكن شخص يتحدث لك عن شيء مهم وجاي يحكي لك وتفاصيل ومش عارف مين وحصل معايا كذا وكذا، ممكن يكون هو في حالة نفسية صعبة وانت تقول له ايوه انا معاك، لكن انت طبعا بالك في مكان ثاني، ممكن تكون عينك على الجوال وتقول له كمل والله انا اسمعك، ممكن تسمع كلمات بس انت ذهنك مو حاضر معاه. يعني فعلا ممكن اجمل شيء واسمى شيء ممكن تقدمه لشخص عزيز عليك مو بس نصيحة، انتباهك، استماعك له وتقول له انا معاك. طيب المهندس أحمد حزام من اليمن يقول السلام عليكم، هلا وسهلا، يقول تحية لموضوعكم الليلة، شكرا لك. يقول فقدان التركيز، وتحية لموضوعكم الليلة فقدان التركيز، أيوة، والأصدقاء البرنامج نحييهم، استفدنا من طرحكم كلكم، مساكم طيب. أوكي شكرا لك يا مهندس أحمد. طيب معتز سيف، يا هلا وسهلا، يقول في كل حلقة من الحرف 29 لا نصغي فقط بالأذان، بل ترتوي القلوب وتزهر الأرواح بمعاني الكلمة الطيبة التي تنبت في الصدر
أثر التي تنبت في الصدر أثرا لا يمحى. شكرا لك يا معتز سيف من اليمن، والله وجودكم هو كل سعادة، وأتمنى فعلا أنه 29 يكون جزء جميل من حياتكم يعبر عنكم ويفهمكم. عموما إحنا مكملين مع خلود، فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: هلا وسهلا بكل احباء واعزاء فقرة احساس كلمة. أغار فهل في العشق تعذرني، يا من أقول له بالحب أشعاري. أغار فهل في العشق تعذرني، يا من أقول له بالحب أشعاري. يا من عمرت له روحي ليسكنها حتى يكون ملاكا وسط أستاري. أغار أغار فهل في العشق تعذرني، يا من أقول له بالحب أشعاري. يا من عمرت له روحي ليسكنها حتى يكون ملاكا وسط أستاري. أهواك أهواك يا ملكا في ساح مملكتي، تنهي وتأمر في جوفي وفي داري. أهواك يا ملكا في ساح مملكتي، تنهي وتأمر في جوفي وفي داري. ملك وليس له شعب ليحكمه إلا أنا، ولقد أغلقت أسواري.